0: Suivez le rythme Taba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.
1: Diwan.

نعرف اللي صعيبة متى ما بش تحسن أحوال. كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام. كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان. حاب تحقق أحلام، حاب الدنيا تزيان، أمي تحبك ديما قريب باش تحس للعالم مزيان. قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام. ماشي البرة مش الجنة لازم تفهم، أنا خوفي مازال مشيتو.

هاني الرفاهة والرصات هاني الرفاهة والرصات مانيش نحكي باش نقول لك اخطاك غادي ولا لنا انا معاك

قلبي مكسر نتفكر نتحسر لا تدي قال القانون كدون هي مشينا بس الممشى وش بالأسر حتى كان في الخير الشارر ميولي لنحبوا سمعوني.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: food.com. ديوان FM Flash News.
1: مجهزة السابعة ديوان FM. صباح الخير. وزارة الشؤون الدينية تعلن انطلاق عملية التسجيل لأداء فريضة الحج لسنة 2027 بداية من يوم 22 جويلية، وذلك بالنسبة لجميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح، وتستمر عملية التسجيل إلى غاية يوم الخميس 20 أوت. كما دعت الوزارة المترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. وزير التجهيز والإسكان أصلح الزواري يطلع خلال زيارة أداها أمس إلى ولاية سيدي بوزيد على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع، من بينها تواصل أشغال إعادة تهيئة وتدعيم الطريق الوطنية رقم 14 رابطة بين ولايتي قفصة وصفاقس. والوزير يؤكد أن نسبة تقدم الإنجاز في هذا المشروع قد بلغت حاليا حوالي 70%، متوقعا انتهاء الأشغال في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.
2: زيارة مشروع تدعيم الطريق الوطني رقم 14 اللي هي قاعدة تقدم زادة كيف وصلت 70%، لكن فيها شوية تأخير، دونك حرصت باش نكمل نزور يعني المحطة الثالثة هذه حتى نشد على أيادي المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز أن تنهي الأشغال هذه مع خلال الصيف إن شاء الله، مؤمل أن تكمل الأشغال هذه، لأن هي تدعيم فيه خرسانة أسفلتية أساسا مع تقاعد يقدم 70% قادرين باش من هنا 3 شهور إن شاء الله نكمل المشروع هذه 100%. حتى المزونة حتى حدود ولاية صفاقس معناتها يعني مشروع مهم، طريق وطنية 14 تعرفوا فيها العديد من حوادث الطرقات، معناتها لتأمين السلامة نتاع مستعمليها ارتأينا أن المشروع هذا يتم برمجته، والحمد لله يعني قاعد يتواصل وقاعد ينجز. فما صعوبات جاوزناهم، المقاولة اليوم هي على الميدان، اليوم مش اكتشفوا أنه حتى البرنامج نتاعها والتعهد نتاعها باش يتم الأشغال هذه إن شاء الله في 3 شهور.
1: وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد يؤكد لديوان FM أن الوزارة قامت بحملة تأهيل جديدة شملت شهادة الإجازة، حيث تم تأهيل وإعادة تأهيل ما يقارب 1191 مسارا تكوينيا بهدف تجديد مسارة التكوين وإدراج المستجدات العلمية والتكنولوجية الضرورية وتمكين الطالب المجاز من مواكبة التطورات الحديثة ليكون متلائما مع تخصصات وحاجيات الاقتصاد الوطني وفي خدمة التنمية. إلى الشأن الدولي، المعهد الوطني للصحة والبيئة في هولندا يعلن وفاة أكثر من 900 شخص إضافي مقارنة بالتوقعات خلال الفترة بين 22 جوان و 5 جويلية، وهي فترة شهدت موجة حر شديدة. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن الضربات العسكرية وإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8 المشوار، ينطلق الآن مع سامح مفتاح في ناس الديوان. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس ناف على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: راديو نفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السبعة وستاشن دقيقة، صباحكم مبروك يا توينسا لما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فل. وياسمين شكرا على المتابعة، 3 سويعات يوميا من 7 ل10 نرفقوا فيها على ديوان فام صوتكم. مرحبا بكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا سيد العميد.
2: صباح النور
1: توفيق ديدي. صباح النور. مرحبا، أهلا وسهلا سيد العميد.
2: صباح النور وينسى كل صباح النور يا كاتبتنا الغالية. كلمة سمعت تأقلم، رأي الحياة فيها سخانة وفيها برد.
1: أي.
2: القوي هو اللي تأقلم ما تأثرش فيه، يعيش ويضحك ويتفرهد في السخانة ويتفرهد في البرد، يتفرهد كتاب في أيامات حلوة ويتفرهد كتاب في أيامات مرة. راهو أقوى حاجة تخلي الإنسان يقدم وتقاه ديما عنده الابتسامة هو القدرة على التأقلم. اللي متأقلمش يتعب. أنا لاحظت اللي الأيامات هذه الناس كل تتقلق من كل شيء. هو في الحقيقة لا، راود فلسفة الحياة الحقيقية كون الإنسان يتفاعل مع الدنيا، يتمشى معها، على خاطر لو كان معناها في كل ضربة يتيح راود يتيح ما عادش يقوم. إذن شنو هو المطلوب؟ المطلوب راود الأيامات تاع السخانة هذه الناس كلها فادة روحها طالعة باش تعذر، وتجي أيامات أخرى أحسن، وبعد جي أيامات باردة. فهمتي؟ إذن القوة الأقوى هو الإنسان الذي له القدرة على التأقلم مع الحياة ومع ظروف الحياة ومع كل شيء، مع كل شيء، ويبقى خاصة أنه يحافظ على الابتسامة، لأن الابتسامة ذيك هي الحياة.
1: فلا تحية لك سيد العميد، حلوة للوسم الصباح.
3: لا تقلقي don't worry tomorrow is good قد أجمل.
1: تومورو إز جود. فما ناس حياتها الكل تلوج على اللي ما عندهاش، تقول شنو اللي ما عندي، شنو اللي ناقصني. وفما اللي حياته الكل يقول نحمد ربي على اللي عندي ونحاول نخلط على اللي ما عنديش. وصدقوني الناس هذية الثانية هي اللي تكون أسعد في الحياة وأنجح في الحياة. فما عبيد حياتها الكل تخزر الغيرة شنو اللي عنده، حتى لو في بلدين يقولك احنا السخانة منش منجمينها، فما بلدين أخرى منجمين السخانة. ما نقولوش لا، احنا في بلاد مثلا ما فيهاش حرب وبلدان اخرى فيها حروب. ما نقولوش احنا في بلاد نجم نطمح، حتى لو ساعات الظروف صعيبه شويه فما بلدان اخرى ممنوع فيها الطموح. صحه للي يعرف قيمه اللي عنده. النفس راه كي نقوم الصباح تلقى روحك
2: نعمه
1: تتنفس ولباس، وقمت في دارك لا قمت اللطف عليك اسم الله عليك، لا في سبيتار لا في حبس لا في بلاد مكش جيعان مكش حتى معناها عائلتك موجودة بحذك، هذيك راهي نعمة من عند ربي. وقت اللي تمشي على ساقيك الاثنين فما عبيد يتمني ويقفوا مش يمشيوا، وقت اللي تتكلم فما عبيد يتمنى صوته يخرج وهو ما عندوش صوت. دونك هذه الكل نعم من نعم ربي، مش معناها ما نشكيوش من غير. أما راو الشكوى كتزيد على حدها، والإنسان راو الشكاي الإنسان اللي يشوف كان الحاجات الخايبة هو ما يعرفش قيمة حياته، والناس راو تكره القاعدة معاه. يعني ما يكونش هو العبد اللي كيف نشوفوه نفرحه ولا نضحكه. فما عبيد صح عليهم كي تشوفه تطمئن، كي تشوفه تتهنى، كي تشوفه يعطيك هكا طاقة إيجابية، يفكرك اللي الدنيا فيها حاجات مزيانة. وإن شاء الله حياتكم كلها مزيانة. ونبدأ بنهار اليوم ونقول إن شاء الله نهاركم مزيان، وهي نهاراتها معنا إن شاء الله تكون ديما مزيانة. نوروزها الجميلة غزلتنا صباح النور.
4: بونجور سامح، بونجور لك في الحضور، بونجور سيد العميد محمد الارتيستو، بونجور علي
1: الارتيستو،
4: بونجور لدو وأمونة، سلم على اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله نهاركم مزيان ومليان بالحاجات المزيانة. وبالطبيعة كنت أحكي توا على التذمر سماح وعلى الشكين، راو جست نصيحة لكل مستمع يسمع فينا، أي حد يجيك على صباح خاصة صباحة باش يبدأ يشكي لك، قل له عايش خويا وإلا عايش أختي، ما تشكيليش، ما ترميش علي الحاجات الخايبة، أنا بديت نهاري بسم الله نحب هكا نبدأ متفائل ونضحك. خلي خطر راو يرمي لك الطاقة السلبية، يرمي عليك الحاجات الخايبة تتعدي لك، دونك نهارك باش يتعدى سيء. ما تسمعوهمش، ما تتغشوش منهم، كي باش تقولوا لهم أمان من فضلك عايش خويا ولا عايش اختي مهما كانت اهميته وقيمته عندك ما تشكيليش يا خويا, خلينا نبداو نهارنا بزين ويزي ما تهم
1: تم بعد نحكي فهمت صباح معناها بابا يقول باب الرزق هذا توا محلول والرزق راه مش كان فلوس في صباحك, الرزق ساعات في ضحكه باهيه في قاعده باهيه في حد باهي تنجم تشوفه نهارتها دونك الرزق راه انواع.
2: خد بالكم راه البارح جاتني مكالمه من موريال 45 عمرها ما صارت في تاريخهم 45 درجة في موريال اللي في العادة إلا 20 إلا 30 يعني قال لي العباد قاعدة تموت مش طبيعي 45 درجة وين في أعلى معناها شمال الكرة الأرضية اللي هو بقعة باردة برشا بالعالم ثم أشياء قاعدة تصير وربي يسترنا وكهو فهمتي ربي يسترنا
1: إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم الناس الكل. الارتيستو محمد سعيد نهارك سعيد الارتيستو.
5: صباح النور ونحب نقولكم الحلوة دي قامت تاجن في الفجرية

0: بن سعد اول واحد يجي الاستوديو راه منضبط معناها تقول عليه جاي من غادي جاي من بلاصتي انا ما شاء الله عليك
1: مسؤوليه هذيك هذيك مسؤوليه هذيك مسؤوليه ساعه قدام العباد اللي تبع فينا الكل وقدام ليكيب الكل نحب نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين الكتيبه تحياتنا لكتيبه ناس الديوان تحياتنا لكم الكل وان شاء الله نهاركم كله رزق وكله محبه وكله خير وبربي للعباد الكل اضحكوا خاطر راهو النهار اللي ما تضحكش فيه راهو نهار ضايع
2: بالنسبه لك من عمرك
1: باش ينقص لك من عمرك معناتها شوف بالرغم معناتها مصاعب الحياه وديو ديبا ديما نضحكوا ديما فرحانين ديما بوزيتيف فايبس ديما شيخين ونشاط حيويه وديما غدوه خير
2: غدوه خير واضحكوا اضحكوا البرا والداخل من الدار فعم يضحكوا برشا البرا كي يمشوا للعائله يدخل الدار ولا تدخل الدار يرجع استخاس ولا والمشاكل اللي هو العكس صحيح أول عباد عندهم عليك واجب أنك تضحك لهم وتسمحهم وتفرح معهم ومع عائلتك راهو قبل ما نحكي على الناس البرا دونك إن شاء الله نهاراتكم كلها أي أنا شوي دخلت الغادية قلهم أضحكوا بشي أضحكوا الناس الكل وهذيك عليش إحنا قلنا راهو الصبحية ما تبدأش كان بي بوزيتيف فايبز
3: في بوزيتيف فايبس باش نحكيو على فيديو اثار اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبنيه تركب في المترو كل يوم في كل محطه نتاع مترو تهبط حسب رايكم علاش تهبط تهز الماكله للقطاطس وللكلاب باش والا الماء زاد بطبيعه وخطر الدنيا سخونه الحقيقه فيديو اثار الاعجاب كما قلت كان امونه تعطينا شويه الفيديو الحقيقه الناس الكل معناتها تكتب وتقول ان شاء الله الناس كلها يمشيوا على نفس المنوال ان شاء الله هكا ديما نرفقوا بالحيوان نعطيهم الماكله خاصه تو الدنيا سخونه لازم نحطوا لهم الماء حتى قدام الديار هكا في بيبز صغار هكا اللي يبداو مقصوصين دونك هذه الفيديو لاصدقائنا اللي تفرجوا فينا على تشانل اليوتيوب ديونا فهم ولا باش فيسبوك ديونا فهم
2: فلا دونك محلاه الفيديو ديجا بداو يسالوا على الدكتور ان شاء الله الدكتور يخلط عنده قضيه الصباح ان شاء الله يخلط بحدنا دكتورنا محمد سليم العسلي احنا عجبنا برشا الفيديو وقلنا راهو في بوزيتيف فايبس كل يوم نحاولوا ننوعوا كل يوم نحكيوا على ايجابيات مختلفه محلاها البنوته يعطيها الف صحه وان شاء الله تكون هي بدايه العقليه جديدة عقلية الرفق بالحيوان سيد عميد
0: أرحم ما في الأرض يرحمك من في السماء رأوا بالحق هذا أنا أعتبره من مظاهر الحضارة كانوا إنسانة يعني تخصها الوقت الكل والطاقة الكل باش ترفق بالحيوان خلينا في تونس الأمور عشوائية مع الأسف مسايبين القطاطس ومسايبين الكلاب وقت اللي معناها في بلدان أخرى يحاولوا باش يحطوهم في مرافق اللي ترحمهم احنا في تونس والله ثم سيده نحبها برشا هنا في البنيه نتاعنا يوميا
2: أي.
0: توكل وتشرب قطاطس المراه دي انا نحبها برشا هي تسمع 100% تسمع فينا
2: أي.
0: حتى القطاطس سبحان الله الوقت اللي بتخرج فيه تلقاهم شادين الصف قدام الباب يستنوا فيها والله
3: لا
0: هذوما ناس انا متاكد ان ربي راه يخص لهم مكان في معناها مكان خاص في الجنه لانه حتى كي نرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعرفوا قصه القطه وكيفاش معناها بالحق راهو اولا ساعة انسانيا ثانيا ديننا راهو يمنع انك تعذب الحيوان ديننا راهو يحرض على انك ترفق بالحيوان يعني تعتبره اللي هو كائن من كائنات الله هذاك علاش نعتبره يعطيها الصحة يعطيها ألف صحة عمل حضاري عمل معناها دليل على الرحمة في قلوب الناس خاطر راهو ساعات نشوف في مظاهر العكس تماما يرحم والديها البنية يعطيك صحة كانت تسمع فيها بارك الله فيك واصل وكما قلت لك والله يا ربي ما يخصصك مكان خاص في الجنة
2: هو واحد كان خمو شوية بركة زعمة فيها سخانة شنو يحس ولا قديش يعطشو مش كان السير حتى الطائرة حتى كالطيور كي تحط لهم شوية ماء شوية زيوان ولا اللي هو راهو هذيك الكل احنا ربي سخرنا موجودين باش نعاونوهم الحيوانات هذي بجاه ربي كلغة كيف توكلهم انت باش تزيد تعبيهم في الحومة وكيفما شفنا شي يضربوا القطاطسة وكبش يهربوهم من قدام
0: كل دابة رزقه على

0: الله الكلام هذا غير مخبور راه غير مخبور راه ربي هذاك خلق باش يجيها نهار تمشي على روحها وكذا وهكذا دونك كله دابه ورزقه على على الله مش انت باش تعمل حتى شيء معناها
1: عايزات ولا وتحيه بربي للشفره زيد نتاع المترو انا شفت مش الفيديو هذايا بركة معك حكينا عليه مشيت نشوف الفيديوهات نتاعها ولاو يعرفوها يستناوها شويه في الريق خاطر هي تهبط تجري مسكينه تبدا محضره دونك الشوفير يستنى شويه لو طون اللي هي ترجع تطلع في المترو باش تمشي تخلط للديستيناسيون نتاعها محلاها وهذوما من لي بوزيتيف فايبس اللي حشنا بهم في البلاد محمد
2: والله محلاها تونس والله محلاها تونس بالناس وباللي جون وغير حتى اللي جون معناتها كيف الراو مشاهد كيف ما هكاكا وفي هالسخانه هذه الكل انا صدقني حتى ساعات نبدا ندور معناتها في الحومه في النهار باش نقضي معناتها كل ثم حيوانات راهو يبدا مسكين ريقه شايح ويبدا قاعد يلوج على الظل وين ويلوج على شربة الماء ويجيك راهو يجي قدامك ويقعد معناتها على القاعة بكل احترام وتربية وكل والله
3: وعينيه
2: لا بالحق وتبدك القطوسة ولا الكلب ولا حاجة معناتها عينيه ذابلة ظاهر عطشان معناتها وكل دونك بالحق رفقا بالحيوان وسيرتو الدواب ولا اللي يطير وخاطر سخانة راهو معناتها كان احنا في هالسخانة ذي الكل نبداو حاسين عليها وكل فما بالك هما معناتها ان شاء الله يكثروا الزوائر هذوما الكل
0: عنا فدوى راهو عنا فدوى في الكتيبة تعمل كيكة بالضبط
1: فدوى
0: تحية
1: ليها
0: فدوى
1: الدادي والله رئيسة الكتيبة
3: محمد انت قلت رفقا بالحيوان الحقيقه هو بوزيتيف فايب اذا ما سامحوني لازمني نقولها
1: هي
3: صارت البارح في بلوتو ما صارتش البارح صارت نهار الاحد لكن داولوها برشا البارح على وسائل التواصل الاجتماعي في بنزرت فلاح مشى باش يشوف يحط الماكله للبقر نتاعو فما بقره ما حبتش تاكل استغربوا قالوا بالك شي فيها عندها اشكال في معدتها ولا حاجه من بعد كي جاوا يثبتوا فما كشكوشه سامحوني مستمعينا اللي تسمعوا فينا كشكوشه ودم خارج من فمها كي جاوا يثبتوا لقاو اللي اشتر لسانها مقصوص مع الأسف فما مجموعة من الأشخاص قاموا بالفعل هذا الحقيقة أنا تواصلت مع هراني الفلاح وحكي لي تفاصيل صادمة ما نجموش نسموها لكم على الصباح لكن على ما يبدو أنه فما إشكال بينه وبين الأشخاص هذوما اللي هو يقول أنه شكك فيهم دونك هما جيران وعلى ما يبدو حسب أقويله طبعا
1: شمتها
3: معلها تشمتها في هاي شابك ما مكينة شنو حست
0: بين سير ما عاش تعيش يا سيفيني بقرة حساسة جدا رو عكس ما يظنوا العباد سيفيني كونداني معناها باش يحب يقتلها قتل شنيع يعني معناها باش تاكل خاطر تستعمل معناها عندها سيستم خاص باش تاكل واستعمل لسانها باش تلم الحشيش وتحطه في فمها اذا نقضوا عليها الله يقول الله
3: يهديهم
0: شو نقول كلمة قد تسخر
3: فما عقوبات
1: أوكي فما دعاد عينيه في قلوبنا خاطر احنا كنا نحكي على
0: ربي يتوليهم
1: ربي يتوليهم وراهو مش هي الحيوان في الموضوع هذا مش هي الحيوان في الموضوع فاصل ورجعنا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي
6: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
7: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو
8: عندك اورانج

0: جو تبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة نص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعت لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لي توب اكتو.
2: توب
0: توب اكتو
1: توب اكتو نور زيلا.
3: الخميس 16 جويلية 2026 ومن استوديو هديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة وتوا 7:39 دقيقة. قفصة تسمم 25 شخص بعد تناول الفريكاسي. إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملك بعد استكمال أشغال إصلاحها. وزير التربية يدعو المندوبين الجهويين إلى الانطلاق الفوري في تهيئة ملفات العودة المدرسية. مجلس النواب ينظر في قرض مباشر لفائدة فوسفات قفصة ب 110 مليون أورو بضمان الدولة. الحماية المدنية تتدخل لإطفاء 196 حريق. أعوان التوصيل لأعوان توصيل الأكلات الأكلات السريعة سامحوني في إضراب. ما تخلص حتى من ليم. سفير إيطاليا يكشف حيلة بيع مواعيد الفيزا للتوينسا. ونختم بتحذيرات من شراء الذهب من صفحات الفيسبوك.
0: توب أكتو.
1: شكرا نورز. ذهب سيد العميد حتى من ذهب ولا يشرو فيه من
4: الفاجئة. والله يعني ثم أسئلة ولت محيرة في البلاد. يا أخي قبل 2011 فوسفات قفصة كان جيب فيه 5000 مليار نات للدولة التونسية. يا أخي صبحت تتسلف. يا أخي شنو الفوسفات؟ يا والله العظيم مخ وحبس والله. بالحق شانكر ويا شيء لا يصدق. نسمع في حاجات الساعة ساعة دوخك.
3: أعطيني تفاصيل الأخبار.
4: أعطيني الأخبار بالله. هي كانت الموجة الدولة.
3: وإن تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمج بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة المساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو.
4: لا اله الا الله عبد الرحمن. معناها حب يقول اللي شركه فوسفات قفصه ما عادش عندها موارد باش نجم تشري معدات تسلف. لا اله قلت لك والله شيء دوخ. وانا بالحق راهي كانت تصرف على الدوله. هذه راهي فوسفات قفصه مشكلتها قبل راهو قبل 2011 كانت معنا مصدر من مصادر تمويل الميزانيه في تونس. صبح تتسلف وانا ما عاد فاهم شيء بصراحه. والله ما عاد فاهم شيء.
1: فلا ومش كان هي برشا مؤسسات في البلاد كانت مؤسسات ناجحة ثم ولا مشينا للسلف
4: والغير.
1: بلا وهو كذلك. أعطيني أخبار الذهب نورس.
3: نحكي على تحذيرات من شراء الذهب على وسائل التواصل الاجتماعي بما أنه فيها غشة بما أنه برشا ناس تتشكى فما دي باج يبيعوا هك على أساس الذهب. أما الأسوام طايحة شوية برابر الأسوام العادية. نذكروا اللي جرام الذهب وصل ل 450 دينار 500 دينار حسب الأنواع بطبيعة تختلف. دونك لهنا فما تحذيرات وردوا بالكم أنكم تشتروا ذهب على وسائل التواصل الاجتماعي. ونذكروا اللي التحذيرات ديما موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. ما نشريوا حتى شيء من وسائل التواصل الاجتماعي كسوة لبسة ماكلة اذهب وغيره حتى العسل مزنة كحكينا عليه.
1: وهو كذلك
4: ظهرت هو يبدأ عندك سائق واحد وتبدأ عندك فيه ثقة 100%. وشوف ربي يفضلك سي صادق. بالحق راه انا عندي واحد برك انت تعامل معاه وفهمني كيفاش تتم العمليه آلات متطوره جدا باش نعرف الذهب قداش فيه ذهب وقداش فيه نحاسك ذوق 18. فما بالك تي هو كي تاخذ طول يا بالله خلي زيد تاخذ بالانترنت تي وقتها تقول حط في بالك 100% كيما العسل لك النهار طرف ماء وسكر زايدين روح الزعتر قالوا عسل حتى بتظهر فرنك ما يجيش. يعني والله شيء اسف والله. يعني
5: يقول لك عسل حر.
4: أنا حرت أنا قلت لك الراجل لك النار جابه والله يسمح ما والسكر زادين وروح طريف نكتار انت عش اسمه ريحة الزعتر لا علاقة له بالعسل. أنا عرفته من قلت لك من عملتك البيت نحلو اللي تنعرفه. إذن اخويا ردوا بالكم اسمع لا. اليوم انا نشري ماكله على المباشر الماكله كما نشوفوش بعينيا ونشوف كيفاش حضرت وكيفاش قادم ما نجمش ناكلها. اثنين هل يعطيهم الصحه اخويا يشري ذهب من الانترنت يدري عليه هو ذهب يزمك ورقته وطبع
1: وشوف
4: مالك يا اخويا يعطيهم الصحه يا اخويا يعطيهم القوه. انا صاحبتك قلت لها ما عادش تشري حد شيء ضربت مره اثنين البرودوي في التصاور حاجه منشفه صدقني تقول ورقه تاع سيجارو ما ما ما تجي كل شيء كان منشفه وفي التصاور تقول ما شاء الله. لا لا يا اخويا ايش لازم شيء هذا مش ثم ناس بهين ثم ناس كذا لكن يا اخي زاد احد يرد باله احنا في زمان تشوف بعينك يا بابا الله تمنعش خليها قالوا ذهب من الانترنت لا اله الا الله.
1: محمد اليوم لي جون يشريوا كل شيء من الانترنت العقليه ولات هك بدايه من الكسكروت القهوه ولات ولاو يكمانديو قهوه كي يقوموا الصباح معناها ما نحكيش على بتي ديجا حتى بتي كافي يكمانديو حد للدبش ومن بعد خلطنا للذهب الكراهب ولا يشوفوهم على الانترنت فهمت ساعات واحد يكمندي حتى ما يخطب
4: والله يمشي يخطب
1: على الانترنت
4: هكا ولاو برشا ولا فلان وفلتان
2: ودي جروب ودي جروب والله يشوف الحقيقة ثل الظاهرة متاع البيوع ذي فهمتي متاع الانترنت اللي ولات ظاهرة متفشية برشا ونزيدك من الشعر بيت ثم ولاو يعملوا في معناتها محاضرات يا سيد العميد يهبطوا فيهم معناتها على اليوتيوب باش يحثوا الناس هاو كيفاش واحد يعمل فلوس من البيوع معناتها على الانترنت وكل ما الحقيقة برشا برشا غشة وان شاء الله تنقص الظاهرة ذي
4: فر لا بار دي شوز باش نضروش الناس سماح راهو اللي هو يبيع على ديستانس وحانوته واضحة معناها البواطة نتاعو واضحة ومعروفة ومعناها ممكن تمشي لها وتشوف سلعة في المباشر لكن باش سهل عليك هذوك مرة مش نضدهم يبدا كيما نقولوا نابورتكوا اي واحد يبيع في الاثاث مثلا معروف انسان كذا باش يبيع لك اديستانس والله معقول النهارات مثلا النهارات اللي باراسول دو غروند بوات قاعدين يبيعوا لك كي تمشي للدار تمشي للنابل تشوف الدار واضحه اللي هي ستون غروند بوات هكا جوست باش سهل عليك هذوك مره اوني با كونتر احنا اوني كونتر انا حاجه انكونو ما تعرفش ما عندوش لوكال ما عندوش باتيندا ما عندوش رقم معناها فيسكال مع يعني هذوك اخويا برجولي راه مضره اللي كنتي مضره للدوله على خاطر ينافس في انسان يخلص في كل شيء يخلص في الخدمه والضوء والماء والفيسك والسيناسيس فما فرق اذا الواحد يتحرى مانيش ضد راهو لي جروند بوات والله بالعكس والله وقتها لو كوميرس الكترونيك راهو حاجه مستحبه اما ضد هاللي زانكونو اللي ما عندوش هوية وما عندوش لوكال وما عنده حد شيء وبيع بار لو جاي.
1: عندي صديقة اسمها وحيدة سلمى عليها برشا وحيدة حكيت لي قالت لي البارح ولا وقت البارح حكيت لي قالت لي راهو مشيت شفت انساني يعملوا لي كويزين انستالي على الفيسبوك وجاي السيد للدار وعمل قياسات وقال لها راهو تتكلف 5 ملايين وهي معناها شافت الباج نتاعها كوزين
4: 5 ملايين
1: كوزين انستالي كامله معناها باش يعملها بلوحه وكل شيء اعطته 400 دينار بالوقت وعمل لها هكا كونترات قدامها وكل على اساس غدوه باش يجي تزيدوا 2 ملايين في الليل هي كي خمت قالت يا خينا شبيني ما مشيتش سور بلاس كمان معناها شفتهم في الفيسبوك وكل اليوم وغدوة كيف جاي قالت له هيا نمشيو سور بلاس نشوفوا تو نعطيك الفلوس غادي قال عندي وين ماشي بقضية البنزرت تو نرجع لليوم ما شفتوش عندها 4 شهور مشي وكال 400 دينار على رواحه
4: هكا هو
1: هذه قصة قصيرة حزينة
4: هذه باهي منعت هذه ذكت شوية حركة فهمتي هي ديجا شكت حق من الكوجينة بخمسة ملايين هي الضحكة السوم هذا يضحك راهو شنو 5 ملايين كوزير انستالير ما تحتش 18 مليون
1: تو صحيح
4: كي قالوا 5 ملايين اذا حقها تشكت من الاول
2: ولا شيفر سيد العميد يفجعوا معناتها بالحق راهو ثم اكثر من 3200 اشتر اكتيف معناتها الناس اللي قاعدين يدخلوا يعني معناتها على لي باج وكل والشيفر دافير تو هاني قاعد نشوف راهو نحكيوا على 2.5 مليار دو دينار معناتها راهو سي انورم على الاخر
1: فوالا
2: 2.5 مليار دينار ولي ترانزاكسيون معناتها فهمت وصلوا حتى كشي لل 1.37 مليار دينار نحكيو على 92% معناتها من لي فونت معناتها ولات الظاهره متفشيه برشا وكيما ثم الباهي ثم الخايب اعطينا نثبتوا معناتها خاطر تو ولاو لي باج اغوغو ويبيعوا لك في دونامبورتوغوا ساعات انت معناتها باش تاخذ حاجه توصل لك تلقاها حاجة أخرى وكي تعمل ريكلاماسيون ما يهزوش عليك التليفون وما يرجع لكش كل. اخدم على روحك أما اخدم في إطار قانوني واخدم اخدم بضمير معناتها كيف انت باش تصور حاجه خاطر رانا توا كلنا في عصر الاي اي وكذا وكل شيء تنجم تصور حاجه انت باش معناتها تبيعها تعمل لها هلمه وكذا وكل شيء ما هي في الحقيقه مغايره تماما للي احنا قاعدين نشوفوا فيه في التصاور
3: اي سورتو طريقه الاقناع نتاعهم نشوفوا برشا دي كومونتير
1: معناتها كلمناهم احنا برشا مرات
3: ميرسي وصلتني كوموند تهبل هذوكم راهم واضحين معناتها ردوا بالكم منهم راهم هذوكم انا متاكده انهم خالص سين معناها هو الا ديفو بروفيل باش نتوما تتهنيو وتقولوا
1: حتى حد هكا ينقد شويه ولا يشكك شويه كلهم محلاهم يهبل
2: واللي اخطر من هكا اللي انا الحقيقه قاعد به تراو ثم الدوايات ثم دوايات يقول لك هذايا دواء
3: للتسمين ولا
2: التضعيف يسمن الدواء يضعف دواء ينظف القولون دواء ما نعرف شنو دوايات يتباعوا في دي باج سبونسوريزي انا الحقيقه والله هكا بار كيوريوزيتي مره عديت كوموند فيهم الحكايه معناتها وحبيت نفهم لي كومبوزونت شنيا وكل وخذيتها مره معناتها وما عادش وانتهى الموضوع معناتها ولات الدوايات يتباعوا في معناتها دي باج سبونسوريزي
1: واه كذلك يلا فاصل
4: جست لحظه أي. عندي نسيبي ابو سميحه ماخذ نهارات ماخذ هل كومبليمون شنو غالي على الاخر تعرفش قالوا له في الفيسبوك في الفيسبوك قالوا باش يرجع لك النظر هو راجل معناها تو ساتاناج ينقص شويه النظر هو هو ما
1: يرجعوا في برشا حاجات
4: ما قبلهاش جي تشوف في الكومبوزيسيون والله العظيم كعبه حلوه والله العظيم كومبوزيسيون تاعها توجيبها لسليم سي تان بونبون
3: على الاقل كعبه حلوه ما تضرش
4: اي لكن راهو راجل عطاه امل باش يرجعوا له النظر
1: اي شوف
4: فهمتي هو لاباس عليه مازال يسوق امور برجله لكن خاف شويه نقصتك اه ولا دو فهمتي مستانس يا يا يا يا يا نسيبي علاش هكا ربي علاش تشري في الحلوه
2: لا يحلوها في سيد العميد
4: حلوه ب 150 دينار
1: اي فلا يلا فاصل ورجعين
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: ببليسيتي خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
6: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بيردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
7: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أما مع سوفتان ما تخممش سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفية كاليتي دو ماتريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبخي فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي رميز إكسيبسيونال ملا أطلب الدوفي تاعك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005 Softain, le soleil paye votre électricité.
0: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: 57 دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة طريق السلامة للجميع إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية ويحفظ كل تونسي يعافر ويتعب ويحاول ويثابر باش يمشي في ثنية صحيحة رغم العراقيل ما تقولوش اليوم وصلنا ما تقولش كان أنا تعب يا مناس في بالها وصلت، في بالها ارتاحت، وتلقى روحها بعد سنين تعاود تحاول تخدم من أول وجديد. نورس شعنا نخبر الوالي.
3: نحكيه على الفنان زياد غرسة اللي كشف في برنامج كورنيش على موزايك مع زميلتنا سامية الحامي إنه هذه أول مرة في حياته يقدم ملف باش يشارك في مهرجان قرطاج الدولي، لكن لحد اليوم ما وصلوا حتى رد لا بالقبول ولا بالرفض، وقال إنه حضر عرض فني جديد بعنوان منامة يتزامن مع 40 سنة مع مسيرته الفنية، والحكاية هذه يكتبها وتصورها وأخرجها مقتدى سهيلي، واخذت منهم 4 أشهر تحضير. زياد غرسة عبر على استغرابه من غياب التواصل وقال المشكل مش في الرفض، أما حتى حد ما كلف روحه وأعلمنا بالقرار، وزاد أكد أنه ما يعتبرش الموضوع يخصه هو أكهو، وذكر اللي الفنان محمد جبالي زاد سبق وطرح نفس الإشكال وقال لو كان جاتني دعوة لقرطاج وخيروني نعطيها لمحمد جبالي.
1: لغان زياد غرسة نحكي على 60 مهرجان قرطاج به محمد جبيل، قالوا لي ورقة وبعث وكذا ما أبا وتحلل الموضوع وما تسكرش. زياد غرسة اسم جديد ينضاف لقائمة الفنانين التوانسة اللي يشكيوا من برمجة مهرجان قرطاج ويشكيوا من وزارة الثقافة. زيد لاميد،
4: في ظروف حرب أوكرانيا وحرب الخليج اللي شفتوا ايش صاير وشح الموارد، واحنا ما زلنا نضوي على برا وما زلنا نصرف فلوس معناها بالدوفيز على ماكينات، انا والله اعتبره كما تعتبره انا بشد رايي هذاك هو صحيح. هذه شركات معروفه، شركات خليجيه تصنع في نجوم افمير معناتها ضربتين وعدي، واحنا اصالتنا وفننا وتونسنا فولينا نعفسوا فيهم، نعفسوا جدي بيان نعفسوا فيهم ونطيحوا في مقدارهم اون لي راباس، فهمتني؟ وهذا كله ما يلزموش حد بلاش. انا نعتبر اللي اليوم لازم يفيقوا ارواحنا، لازم التوانسه يفيقوا سكي سباس شنو هو هذا يا اخي ملك خاص، هذا مهرجان قرطاج حاس ولا كانه معناها بالحق. انا واحد من الناس تونسي للنخاع ونحب الفن التونسي ونشجع الفن التونسي، ما يكفيناش عملنا توا اخي قاعدين نشوفوا فنانين جد قاعدين يطلعوا ايش قاعدين نعملوا، قاعدين نقتلوا فيه يعني ما تركتوا جويني وصليحه فهمتي والقلال قاعدين وعلى الرياح ايش قاعدين نعملوا توا يا اخي. يا اخي يا رسول الله في الخمسينات والستينات والسبعينات كان عندنا فن، واليوم عندنا فن ايش قاعدنا بالله تقعدنا نبيها كراوي وبيها فخت وكعب يعني عليه يا رسول الله عليه بالحق راوي لازم نفيقوا على روحنا. مفروض فقط هذا راهو عندنا ذا فويس التونسيه، راهو عندنا معناها انستانس وزاره الثقافه تلوج في البراعم الجديده وتشجع الفن التونسي وتحط في معناها كوتا في الاذاعات وفي التلفز للفن التونسي باش الناس الجيل الجديد يكتشف هاك الفن اللي عندنا انيغالاب. شكون مازال يعرف عايشه تو اليوم؟ شكون مازال يعرف الحق راهو؟ شكون يعرف معناها دي كيستيون كبار برشا. انا واحد من الناس كنت نتمنى قرطاج النهار يكرموا فناناتنا الراحلات الكبار فتحيه خيري وغيرها اللي ما يعرفهم حتى حد اليوم، راهو شيء يندى له الجبين. ايش من ثقافه يا سماح ثقافه الهشك بشك وثقافه لبنان وثقافه شنو ناس داهم يزم تفهموا هذاك فن راهو داهم الدولار ودون سواه الدولار فقط. ليهمو فيك تسمع وما تسمعش، ليهمو فيك فن ولا مش فن ولا وذنك تسمع ولا تسمعش هذاك علاش.
1: ومش كان الفنانين الكبار خاطر انت كيف تقولي علاش ما عندناش ذا فويس في تونس، احنا نقولوا وينهم الاصوات الجديده، وين الجيل الجديد، وين الانتاجات الجديده، الناس هذه. وحتى لو راو يبدا الصوت موجود والجانب الاكاديمي موجود، شنو هالمساج اللي نبعثوا له فيه الجيل هذا الجديد؟ يقول لك كان زياد غرسة
4: والله العظيم،
1: كان اليوم نحكيه على محمد الجبالي، كان لطفي بوشناق ماهوش موجود بعرض في مهرجان قرطاج في الستينية. اي كو دير دو موا، يقول كنا فاش قاعد نعمل تهزوا بالسيف لك الفن التجاري تهزوا بالسيف في بلادنا. فما مرة عرفي صحفي كبير في الصحافة المكتوبة قال لي سماح ما صوتك باهي وعليه ما تمشيش تعمل إذاعة والكل، قال لي ما أنا ننصحك كان تلقى كونترات البرة كان تخدم حتى 4-5 سنين البر أتو ترجع لهنا حتى حد ما يناقشك وما يكلمك وما اللي هو قال لي كانت جيم البرة وكانت تولي اسم إعلامية عربية مش إعلامية تونسية، أتوا تطير تيرا. وقال لي سيد الصحافي هذية وقتها ونحكي 2008-2007، قال لي وإلا أعمل لوبي صحيح دي سيلين تكبر، يلزم الماكينة وراك ولوبي صحيح. قال لي نجم نقول لك برشا كلام محلة ونجم نقول لك راهو الكفاءة وحدة أدخل. قال لي للأسف اليوم فما الماكينة وفما الخدمة وفما كذلك الإشعاع العربي. قال لي راهو تقل برا بأي كفاءة تونسية تخرج راهي ترشق البرا. للأسف في تونس سي با ايفيدون دو تو. محمد سعيد رايك؟
2: والله سون كومنتير الحقيقة، خاطر أنا واحد من الناس كيف راه سفير الأغنية التونسية والفنان الكبير زياد غرسة اللي هو خويا وصاحبي، معناتها أنا كي نسمع الديكلاراسيون كيف ما هكا إنه زياد غرسة يصب ملف في ستينية كرتاج ويترفض وما يجاوبوش. بون هو هذيك حكاية ما يجاوبوش، هذيك طبعا هذيك كالملح ما تغيب على طعام. أنا بيرسونيلمون أنا صارت لي برشا مرات، أنا مثلا رفضت في مهرجان الأغنية التونسية 3 مرات ورا بعضهم. كيف نكلم علاش كيفاش ما يجاوبني
4: حد. وين مكينتك أنت؟
2: أنا ما عنديش
4: ماكينة. أعمل ماكينة.
2: أقوى كلمة قالت لي يا سيد العميد، أقوى كلمة قالت لي كلمة قالت لي في آخر مرة أنا رفضوني فيها، مازلت صغير.
4: أي عندك ماكينة أو ماكينة اسمها ناس الديوان؟
2: لا لا قالوا لي مازلت صغير. و يعني شنو هذا شنو هذا، معناتها نحكيه على رانا نحكيه على زياد غرسة. تو أنا واحد من الناس نتذكر وقت اللي صبيت في مهرجان الأغنية عامل كرتاج وعامل الحمامات وغنيت في حفلات البرة ومثلت بلادي. لي غران بروجي ارتستيك الكل براتيكمون موجود فيهم، نغني نحب ننتج. كيفاش مازلت صغير ولازم هذاك وذاك وذاك، وفي برشا حفلات الراو في قاعدين ناس يتعاودوا وكذا وكل شيء، معناتها بعديك تجيك يقول لك انت شبيك ما تعملش انتاج، كيفاش تحبني نعمل انتاج وهو انتاج يتكلف 10 و20 مليون الغنية، بعديك تجي تقول لي كيف، معناتها انا كي
1: أعطيني جملة من حاجة من زياد غرسة. يلا جملة
2: حاجة من زياد غرسة
1: نرجع بها بعد الأخبار. يلا
2: نرجع
1: بعد الأخبار.
8: بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعد نروح، أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق، وبدنا نروح
1: بدنا نهدى شوي.
4: بوس الواو بوس الواو أخير بوس الواو أخير من
1: نفس المصدر. يلا أخبرنا ورجعين في ناس الديوان.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
9: ببليسيتي ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاج وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي وبشهادة إمساد معترف بها عالميا من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71-796-679.
10: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
11: يلا جو صيف السنة حافلة انترنت
12: اسنا في الصيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه، ملا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
11: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت، ملا يلا جو عندك اورانج.
0: ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان افام صباح الخير.
13: المرصد الاجتماعي التونسي يكشف في تقريره الخاص بالثلث الثاني من سنة 2026 عن تسجيل ارتفاع لافت في نسق التحركات الاحتجاجية، بما يعكس استمرار اعتماد الاحتجاج والضغط الميداني كأبرز وسيلة للتعبير عن المطالب الاقتصادية والبيئية والسياسية. والتقرير يسجل ما مجموعه 1884 تحركا احتجاجيا خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى جوان 2026، موضحا أن المطالبة بالحق في التشغيل تصدرت أسباب الاحتجاجات بنسبة 64%، تلتها المطالب المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بنسبة 20%، فيما شكلت المطالب المرتبطة بالحق البيئي حوالي 7% من إجمالي المطالب المسجلة. وعلى المستوى الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات الأكثر تسجيلا للتحركات الاحتجاجية ب 470 تحركا، تلتها قفصة ثم القيروان ومدنين، فيما سجلت ولاية القصرين 30 تحركا خلال الفترة ذاتها. الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 10.8 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6%، ثم تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تتعهد بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 من نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمبلغ قدره 110 مليون أورو. وحسب ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور، فإن تنفيذ هذا المشروع اقتناء المعدات الحديثة سيساهم في أحداث نقلة نوعية لقطاع الفوسفات من خلال الترفيع في الإنتاج الوطني للفوسفات والتخفيض في استهلاك المياه الجوفية، مع تحقيق نسبة إعادة استعمال تصل إلى حوالي 90%، وتوفير موارد إضافية من العملة الصعبة وأحداث فرص عمل جديدة. الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيس سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. وتأتي هذه العملية إثر العطب الفني الذي طرأ على أحدى بوابات سد ملاك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 جوان الماضي، ما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب وادي ملاك. إلى الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات جديدة ضد إيران التي قالت أنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، في حين أعلن الأردن إسقاط 8 صواريخ إيرانية. في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا أن الجيش الإيراني استهدف أنظمة رادار ونظام دفاع جوي ومنشآت لتخزين الوقود بالكويت، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية بالبحرين. الحرس الثوري الإيراني يقول إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية في المنطقة. والخارجية الباكستانية تجدد الدعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام، وتؤكد أنه لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون حارا وقليل السحب بأغلب المناطق، وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي تراجع نسبيا لدرجات الحرارة قرب السواحل الشرقية، حيث تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة، فيما تتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. هذا ومن المتوقع هبوب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع هاني. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
14: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
15: 9.2.
16: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
17: Eni-Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
15: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بيا الناخب الوطني الاسبق صبري اللموشي اللي كان خرج البارح في بودكاست اسمه كامبو في شانيل كامبو اوفيسيال فرنسيه. صبري اللموشي الحقيقه البارح كان تحدث على عديد الاشياء في البودكاست، والحوار هذايا تقريبا طيله تقريبا ساعتين غير ربع في البودكاست هذا. من ابرز ما قاله صبري اللموشي يتحدث على مباراه السويد، يقول ليله مباراه السويد المسؤولين اكدوا لي باش نكملوا المهمه مهما كانت النتيجه، وصباحا لقيت روحي مقال كيف كيف، يقول عرفت بالإقالة متاعي من 27 مكالمة قبل ما نلقى حتى بلاغ رسمي على صفحة الجامعة. يقول بعد ماتش النمسا بقينا 5 سوايع في المطار بعد ما تلغت الرحلة واضطرينا نباتوا في نزل قريب من المطار. أيضا تقول تعرضت لضغوطات بسبب حراسة المرمى، ونفس الناس اللي كانت تنتقد دحمان ولات تطالبني باش نلعب. وأيضا صبري اللموشي واصل كشف الحقائق ديما راهو حسب تصريحاته وحسب كلام صبري اللموشي. يقول أيضا 3 أشخاص في الأماكن المخصصة المسؤولين التوانسة خلف بنك الاحتياط قاموا بشتمي وقت النشيد الوطني في أول مباراة في المونديال بسبب اختيارات. يقول قبل تدريب المنتخب بالقلب، أما التوقيت كان غلط. أيضا يقول قالوا لي الجمهور ما عادش يحب فرجاني ساسي، أما كي خدمت معاه لقيت إنسان مختلف يخصك يتقابل معاه معنا في قطر. يقول العقد متاعي مع الجامعة ما تمش إمضاؤه إلا بعد تربص شهر مارس وزوم مقابلات متاع كندا وأيضا آي تي. من بعد يقول في الاخر يختم ويقول من بعد روجي لومير دربوا المنتخب 21 مدرب في 7 مدربين في عامين، المشكل في المدربين ولا في حاجة أخرى. طبعا سؤال إنكاري من صبري لموشي، في تقريبا مساج منه يأكد فيه أنه المنتخب التونسي معناها برشا مدربين تويترو في عدد قليل من السنوات. وفي أبرز الحاجات اللي قالها أيضا يقول المنتخب التونسي اليوم ما عندوش قائد حقيقي، وأيضا المنتخب هذا ينجم يتطور في المستقبل بما أنه في عناصر شابة. تقريبا هذا أبرز ما قاله صبري اللموشي في كما قلنا الحوار البارح متاعه مع كامبو أوفيسيال الفرنسي. نرجعوا إلى تونس، الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا تعاقد مع محمد الحاج محمود، والترجي كيف كيف أيضا كان أعلن تعاقده مع فيرنانديز اللاعب الكاميروني الشاب بالنسبة لعقد الحاج محمود حتى جوان 2029، وفيرنانديز نفس الشيء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي البنزاتي يعلن تركيبة الإطار الفني اللي بيشرف على الفريق في الموسم الجديد، والانطلاق بشكل ليمة الجاية بالتحضيرات للموسم المقبل. التركيبة فيها محمد عزيز كمدرب أول، سفيان غانم وهيثم المزي زوز مدربين مساعدين، محمد علي جزيري مدرب حراس، وإلى الذوادي معد بدني، ورامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. فيستون مايلي المهاجم نادي أهلي أو مهاجم بيراميدز السابق ينضم إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، واحد من أبرز المهاجمين في القارة الإفريقية، المهاجم الكونغولي، ووقع على عقد إلى غاية جوان 2028. في بالنسبة لتجربته مع بيراميدز كان لعب فيها 125 مباراة سجل 54 هدف، وبالنسبة لجرايته الشهرية مع الفريق الليبي باش تكون في حدود 5 مليون دولار في الموسم الواحد. سان دييغو الأمريكي يقترب من التعاقد مع لاعبنا الدولي التونسي الياس العاشوري، كيف ما أكدت مصادر صحفية دنماركية البارح أنه الفريق الأمريكي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع العاشوري. نفس المصدر يأكد أنه العرض ذا قيمته تقريبا 3 ملايين أورو من أجل الشراء النهائي. نذكر العاشوري عقده مع الفريق الدنماركي ينتهي في موفى جوان 2028. البارح تعرفنا رسميا على الافيش نتاع فينال كأس العالم باش تكون رسميا بين إسبانيا والأرجنتين، مباراة منتظرة نهار لحد المقبل انطلاقا من 8 نتاع الليل بتوقيت تونس في ملعب ميت لايف ستاديوم في نيو جيرسي، ملعب يتساوي تقريبا 82,000 متفرج. نذكر البارح الأرجنتين كانت تترشحت على حساب المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2-2. المنتخب الإنجليزي كان بادر بلد تسجيل عن طريق جوردون في الدقيقة 55، ثم الأرجنتين سجلت ثنائية عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 85، وعن طريق لوتارو مارتينيز في الدقيقة 90+2، وزوز أهداف جاءوا بتمريرة حاسمة الاثنين من ليونيل ميسي. فلاسفور قدموا لكم هني برامي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوانا فام بونات. بعد شوية ترجو لكم سامح وكامل فريق ناس الديوانا.
18: عاجل إنرجي قدمت لكم ف Flash Sport.
17: Enyaïsint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: ببليسيتي
3: جو الصيف في مونوبري مفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشتر الرسوم على تستحقوه للمة والشيخات بشتحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتنا.
4: مونوبري ديما معك.
5: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين. تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح. سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات جلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.

0: الكبيرة جدا جدا جدا بها كراولي بتكون موجودة على ركح مهرجان قرطاج يوم عيد المرأة 13 أوت. تحية لبنت قفصة البيا نبيها الكراولي, شكرا نبيها على كل ما قدمته للفن التونسي وللمرأة التونسية. 28 دقيقة باش نمشيو لكويزتنا وغنياتنا وأمورنا وأفرياتنا ما قبل. هيني الإبراهيمي محلى مريولك, صباح النور, مرحبا.
1: صباح الخير سماح, صباح الخير نسمع فينا الكل.
0: انت تعرف اني نحب مريولك الكل برشا
1: 90%
0: اي جيم لو ستيل, اي جيم لو ستيل,
1: يعيشك ميرسي بوكو. كيما مرحبا بك هيني من الدكان المرة الأخرى حاجات اكو مرة في ليستي
0: لي هيني شوي آخر باش نحكي معك في ناس سبور على بودكاست طويل جدا لي صبري لاموشي
1: لي كامبو اوفيسيال تو بعد نحكيو بالضبط شكون ديجا, وصبري لاموشي اللي كان حاضر في البودكاست هذا ساعة و42 دقيقة كاملين تحدث في 90% منهم على تجربته مع المنتخب التونسي. تو بعد ناخذ ابرز الحاجات اللي قالهم لانه كشف عديد الحقائق ديما حسب كلام
0: حسب روايته بتغير. وقدم روايته فيما يخص عديد الحقائق باش تكون الجمله صحيحه. هذه كل باش نسموه في ناس السبور ما قبل الارتيست في الكويزات وقبل الناس الكل جي بحذينا قالوا لي كان يعمل في سيناتور ليغاليزي
2: كتيبه قالوا
0: كتيبه دكتورنا محمد سليم العسلي بن وزينة, صباح النور, مرحبا.
2: سماح صباح الخير سادة المستمعين سادة المشاهدين سيد العميد هاني نوروز, شكرا اللي ذكرت سماح لي انا جيت للبرنامج. صباح الخير محمد
0: نازل
2: سادة المستمعين الكل كهو كنت لا مش سيناتور ليغاليزي
0: صباح الخير يا حيلة مع
3: الدكتور
2: والله يمدلل أمو فمش كل يدللني
1: تو خدوا نادي أنا أعطيك صباح الخير بطريقة أخرى تو خدوا
2: وريه لك لا لا مش سيناتور ليغاليزي هذه الكذبة على الفيدونج وكذا
0: فلا
4: مرحبا شوفت ورد بغلاها
2: ما نقولكش
4: بذبيحة ولا
0: اي الفيدونج كل شيء
4: انا مادي فاتورة اخي مرة 780 دينار دخت اخي مو بدون زيت
1: قداش الفيدونج 780 الف
4: 780 دينار
3: انتو
4: نوعية الكرهبة نوعية
1: الزيت
4: نوعية الزيت
0: الكرهبة غالية الفيدونج
4: بعد حطم لي الحقيقة
1: في الترويت مش اوبليغاسيون
4: لا لا لا لا اسمع ننصحك غلط جيب له شكون كنت على السيارة
0: بالذات في امور الكرهبة ما يزوش يتكلم
4: هذا مش كلام بعد بعد عمل العمل
0: اسكت
4: الكهرباء راهي على الانترتيان تاعها تنجم تشدك 50 سنه اذا كان الانترتيان في وقته وما تجدلش فيه ما تقشقش ما تقولش هذه لا وهذه اي وهذه
3: باش يكون بحذنا غدوه ضيف
0: سبيسياليست في السيارات. رحبنا نرحبوا مره اخرى بدكتورنا محمد سليم العسلي باش نمشيو 130

0: حرام بحبك وردة. يلا اللي بعد.
1: نورز.
0: نورزة.
1: نورز.
0: يلا نورز يا نورز يا نورز.
2: هيا ترى
0: شنو باش نحضرونا
3: اللي مليح يبطا
2: برسمك واكل المخوف. لا
4: الله اعلم
3: من سهله برشا سهله على
4: الاخير. من يومين كنا صغيرين
2: هلا نورز
4: نوردو
0: رحمه

0: أغنية قعدت لأسابيع توب وان في مصر. نوردو نوردو اللي باش يكون موجود كذلك على مسرح مهرجان قرطاج الدولي.
1: ما حقها نادي حطنا المقطع نتاع نوردو باش سيد العميد تعجبه الأغنية لأنه
2: خاطر ما يعرفهاش رحمة.
1: المقطع نتاع نوردو نتصور يعجبك.
3: لا نوردو حاببني فيه الكابتن الحقيقة الفن هذاك النوع هذاك ما نسمعوش جملة لكن قال لي رد بالك حط على قال لي حاول تركز على الكلمات وعلى نلقى البعض منهم بالتي نوردو اللي ما هوش كما ما هو زاد مجمع اخرين فستهم من كلاشيات وحكايات خليني واحد يتقزز فهمتني انا بالحقيقه ثم واحد منهم سيرتو كلام ما يتقالش وبعدين كلام ما يتقالش معناها يشوه حتى النوعيه هذيك حقهم هم زاد سامحني حقهم يدافع على فنهم حقهم الجماعه هذوكم يدافع على فنهم من الجماعه هذوما
2: عامله 22 مليون مشاهده على اليوتيوب في ذاك الشهر الاغنيه
0: 22 مليون
2: اغنيه
4: دكتورنا
0: الدكتور
4: ايوه بابي
0: وردة أوسي وردة أوسي
3: لكن الغناية صعبة
0: في الوسط هذه في الوسط
4: صعبة
0: بحرف القاء قلبي
4: قلبي سعيد وياك يا حبيبي
0: هلا
5: سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي
0: من الأول تقول يا حبيبي في الكوبلي الثاني تقول يا حبيبي قلنا الوردة بيه ما ليش
4: اخترتنا بوردة
0: محمد عمل كيما مراتي بنهار في مقرونة بنينا يقولوا لها في الدار وبنينا المقرونة
1: مليو
0: سبعة أيام مقرونة نكروها المقرونة
4: أي أما نهار سباجيتي نهار فيلم نهار قرابط نهار تليفون لا أخوي رديت أحلاله من تي بوردة
1: الدكتور أوفردوز وردة
4: هوني للعنكوش
1: هاي نمشي ولهي نمشي ولهي سفتا
4: ايوه وردة
1: هذا اللحن مش غريب
2: هذا با
1: لا يزينا ملابس
4: هذا با بربي
1: لا صحيح
3: تو تكنو هذا
0: هشام عباس
1: هشام عباس نعرف هشام عباس بلعبك
4: هذا هشام عباس لا هذا فنان
1: لا الحق ما نعرف الحقيقة لا
2: زين ماذا يقدم
4: هذيك الهندي ولا كيفاش الهنداوي اي الكريم
2: ناري
4: ناري ناري لا
1: ما عرفتهاش يعني
0: ولا لا
1: ما تبطليش
5: ما تبطليش حبي فيا دنتي الدنيا ليا وما تشيليش لحظه

0: يلا باي نرجع لعميد
1: نرجع لعميد
0: يا لعميد اي اي اي اي ما عبدالهي بزمنتا
1: من فيلم هذي اوركسترا كاملة
2: قول لي قول لي

0: قول لي خليني خليني قلت لك قول لي
1: شي قال لك قول لي توش
0: يعني خليني نفكر هذا خليني نفكر نسيت العنوان نسيته
1: قول له دكتور
0: قول لي عمل لك ايه
2: قول لي عمل لك ايه
0: خليني نذكر فيه

0: يقول لي
1: لا لا
2: لا ما
1: حتى عبدو هيب بشد نيت لحلالهم
2: حتى نوردو ولا وردة لنوردو لعبد الوهاب
1: أوكي لا نوردو خطيه مسكين
2: نوردو أول
1: كيف كيف زاد حلالهم
2: أي والله حلالهم
3: لا أول مرة
4: مش أول مرة لا
2: بالرسم شتو لي أشتاق حلالهم تو كل ما يكثر من حاجة السيئة
1: نوروزة
2: يعني نوروزة بعد الفاصل
5: بعد بوبليسيتي صيف السنين عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموزيكا وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
6: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة جو صيف سني حافلة انترنت
5: اسني في صيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
6: فاش تستنى خاطر صيف سني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
2: 8:31 دقيقة طريق السلامة للجميع إن شاء الله لي فايبز البهينة متانا يخلط لكم الصباح شكرا لكم على المتابعة مازلنا في كويزتنا مع الارتيستو الغنية القادمة على مهل نورز المشروي

0: ملح البركات صح؟ طب ملح البركات
1: ملح البركات
0: طب مش طب
1: بالتي هي
2: تعال ننسى
0: تعال ننسى.

0: تعال ننسى يلا نمشيوا للدكتور يلا
1: نمشيوا للدكتور
0: عشان اسمع اكثر ما يمكن اغنيته امبر اللي
2: مشكل ما سمعتش
0: افونغو اذا افونغو خدش نسموها الاغنيه التسعه بتاع سبيل امبر اللي يلا
2: ما حبيتش عاد
3: حبيبي
0: من البرمجه
2: وامي

0: حسيت جمرة واللي عاود ثانية يتسب
1: واللي عاود الثانية يتسب
2: يقصد اللي يحب مرة أخرى يتسب
3: في اللحن على بساطة كلمات لكن ديما حاجة تدخل القلب راه الفن التونسي فيه
1: على الريح
2: على
1: سيدنا على الريح
4: على الريح يلحن على الطير
2: يلحن على الطير
4: اي وما يعرفش يقدر النوت
1: ايوه
2: تبارك والحان الكل شدة أكثر يعني معناتها المقامات الشرقية ما قعدوا ألحان خالدة في التاريخ
1: فوندو تونسي على مقام شرق هذيك لا كومبينيزون اللي خليت علي الرياحي علي الرياحي على روحه قماش فني على روحه هاني البراهمي
2: يلا
1: شوفوا حوجة الهاني
4: تفضل تفضل شوية
1: سهلة عاد شنو
4: ولا طلعت
2: تونسي
4: لا يعطيك الصحه اللي طلعت
1: هيا دكتور
3: صالحه
4: لا لا
1: خلينا صحيح
3: صحيح
2: انا
3: مش
2: من
5: فما مقطع
2: مانيش من
1: الفرقه
5: هاي نسيت اسمها
1: يا خليله
2: اه يا خليله
3: اسمع برضه اسمع تمتع اسمع وتمتع
2: نعرف الاغنيه حافظها مش البدايه هكا
3: تسمع في الطبقة وين
2: ما عندنا شكون غنيها زادة بطريقة
3: حسين جسم
2: توسي توسي زي عندنا شكون
4: برشا غنيها
2: نعرف
1: يا خليل شقولك شقولك عميد
3: كنت تسمع في الطبقة اعطيني شكون اليوم وصل الطبقة
2: لا لا
6: بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق
3: يا للا يا للا
6: انا مش عم جرب اطلع انا اسلم فوق
3: قال له وين كنا وين صبحنا
6: وبدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق
1: توكا احنا كي نحطوا بدنا نروق الناس كلت بها هكا بدراسها تتمايل وتدندن
3: دندن دندن دندن
2: يا حليله
1: عيب اللي تعمل فيه دي جاي
3: هو في قفص عنا نقولوا كما
6: بدنا نهدى شوي تميكسي
1: ولا
3: تميكسي في قفصة نقولوا في كلمة قارنوا حاجة باهية برشا مع حاجة خايبة نقولوا
1: كلمة تتقال
3: لا لا تتقال قال كي الفرق بين مكة وبوصبات
1: خاطر نعرف حاجة خفت منها
3: فما فرق بين مكة وبوصبات مكة مكة وبوصبات
1: بوصبات
2: شو جايب مكة البوصبات
3: بوصبات مالا حاجة
2: باش نزيد غناية للجميلة سامح مفتاح
1: برا عاد مش فهمنا
7: ما بعد بك على ابو همار
1: يا ولدي يزي اي سمعني ترى نادية
7: ما بعد بك على ابو همار
3: ابو همار
4: حضر البنادر يا نادية
2: سخن
4: سخن سخن البنادر بالخوصة ولا
1: يلا
2: هاي
1: هي تاي اسمعوا الاغنية للجميلة سماح
3: ويني الجميلة سماح
2: طبعا طبعا
1: بدي
3: حبيت يا ريت
1: صبر باك سلاطين سلطان الطرب حاجة هكا سلطان
2: هو سلطان هواك
1: أي سلطان هواك أي سلطان هواك نتسمى مسلك صعيبة صعيبة راو عيب عليك راو
2: صبر باك

0: هاي
1: سلطان هويك ألحان نبيل عبد المولى اللي هي من أحلى أغاني صابر الرباعي.
0: هلا بي
1: نزيدوا أغنية أخرى سنة
0: شنو توا
1: نادي قاعدة في الكل أمينة
0: سلطان حبك
2: أمينة فاخنة أمو سلطان
0: ولا
2: مرة
0: ولا مرة
2: هاي
0: ما عشنا حمي على
2: بلا هيدي
0: ليك بس خليلة ولا مرة.

0: Bravo, da, bravo.
1: Macile, bravo le sei.
0: Are?
1: غنيت صعب لي انا زيد عميد شنو؟
2: سهلة.
1: سهلة.
3: انتي حتى كان غلطت قلت ملحم بركات نعديوها. ما جملة معناتها.
1: قلت مينا كمان.
3: لا انا قلت مينا وانت قلت سلطان حبك.
1: لا ما قلت انا قلت مين
2: هو الغنيه هذيا
3: نرجعوا للفاز
1: خيت معايا ولا معاهم
3: انا معاهم
2: وانا معاك
3: انا معاهم هما وهو بندير بوان كوم
2: هي الغنيه غنيه ملحم بركات ولكن كي غنيتها في ظهر لي اواخر الثمانينات التسعينات وقتها ما كانش ثم لا انترنت لا حتى شيء دونك في تونس يسخيلوها غنيه امينه
1: فاخر غنيتها مع نجيب الخطاب
2: ولكن هي ريالمون غنيه الراحل ملحم بركات
3: هما غنيتين هي خذيتهم من ملحم بركات هذه ولا مره وفما واحد اخرى
1: ملحم بركات
3: زوزة هي عم تبيهم شكسي بصراحة
1: باي نورز ولا هاني يلا
2: هاني
4: حسب الجي عندي
1: هاني ركز عاد
4: هاني
1: فلح في غنيتي انا طلع فيهم
4: ان شاء الله نطلع
1: سهلة عاد
0: سهلة عاد
3: جبال جبال جبال عبد الحليم حافظ
4: نخلي تونيش
3: ماكش باش تطلعها خاطر نعم
1: عايز تغنيها
3: ما نحبش نحطك في موقف حرج سلكتها لك من الاول

0: نحب عبد الحليم هذه مش من
1: ماهيش من
2: تفاصيل. مش قلت لك ما مش قلت لك ما طلعهاش
1: هي ما انت سليم ما تقبلش هذايا في اللعب
2: ما يسالش
1: وهو يعني سمعت
2: كيف تعمل لي غش اسمع لبس طلعك
1: تنبست مالاش مولات مولات برنامج نورمالمون طلع كل شيء
2: اسمع اسمع شويه
1: ما كنتش عرفت.

0: جبار.
1: بافو
2: مستعمل هالرعشة بس هو راسه ما تحركش ولكن صافي بري
0: في الجريش
2: انكر ويابل والله تبارك الله عليك خاطر
1: ضربة في الجريش ما شاء الله
2: ثم مثلا يحرك راسه برافوار هو ما عمل حتى جست
3: هي خاطر هي الحكايه كلها هوني معناتها هوني في لي كورد فوكال لي كورد فوكال دونك لا تكنيك هي اسمها لي فيبراتو معناتها وي سورتو معناتها لي تري لي تريمولو ويختلفوا بينات الشرقي وبينات التونسي معناتها كل واحده ولا تراديكسيون نتاعها كيفاش نترجموها
1: هنا
3: بيان سور
1: نزيدو اغنيه النوروزه يا
3: نزيدو اغنيه النوروزه
1: ايمان طلعت
4: عارفها
1: هاي يا دكتورة
5: لا حتى نعرفها
0: محمد حماقي
3: جمج دكتور
0: محمد حماقي متأكد معمل اغنية
4: فاضي شوية نشرب قهوة
1: لا محمد محمد حماقي
0: محمد حماقي
5: اسم الاغنية
2: نشرب
1: قهوة مش جديدة هذي ولا هو شيرين ولا لا هو شيرين بحرية
0: جديدة
3: بحرية
6: بحرية البرندة بحرية البحرية هتيجي انت ونشرب انا وانت الشاي في العصرية
1: نشرب شاي
6: من ماما ما تخافش من ماما دي عشرية بتموت فيا مع بابا كلامك مع بابا
0: كي تدخل القهوة وتقول لهم قهوة جيبوا لك تاني
1: احنا ما كنا في جبار اعطينا تراه شوية بحرية
6: بحرية الفرندة بحرية البحرية هتيجي امتى ونشرب انا وانت الشاي

0: وهي
1: ما عين جاخته بني هي توا فهمت
2: كلمة صعيب
1: لو ميساج
2: شبيه كلمة صعيب هك
1: كلمة صعيبة هي با
0: كلمة صعيبة
1: وبعد جبار حرام علينا
0: وحتى زاد ريتميك مو جاية ديما في المانتا لي كونتر طون مانتا الغناء أما غناية بيان شور مانتا
3: ضربة
0: وتراند توا مانتا على وسائل التواصل الاجتماعي
1: باهي ما وفينا ما عندناش أغنية أخرى في القديم نكملوا بها قبل الفاصل
4: زيد كبر سمعت
0: شوية حليلم
1: يلا ترى للناس الكل تقول السيدة المخرجة
0: للناس الكل
1: كمان فاصل ميلا يلا ورجعينا
5: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
6: بيبليسيتي
7: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى من الاثنين للجمعة. تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:45 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة. باش نمشيو توتشيت مع هاني البراهمي في ناس سبور.
0: ناس سبور
1: كنا قاعدين
2: لبس
1: ما زلنا ما كملنا ما خرجناش من المشاكل والشوك كنا اوه مو الشوك مي بون اون ديسيبسيون كمان كنا اوه من المنتخب الوطني التونسي. جينا بودكاست
2: جينا بودكاست ساعه راهو جينا بودكاست في ظل صمت الجامعه من 26 جوان كملنا مشكلة.
1: مش قالوا وقتها سي معاذ الناصري باش يمشي للتلفزه الوطنيه وكيبشي
2: يمشي حتى مكان
3: قال يقولوا
2: صمت القصور صحيح صمت رهيب
4: وصمت الجامعه العظيم
2: من 26 جوان حتى صفحات ديجا حتى البارح حكيت انا في البرنامج على الحكايه من 26 جوان حتى باج اوفيسيال نتاع الجامعه هبط حتى شيء ما ديجا تحسم حتى الخدمه استقالوا من الخدمه ما عادش فما حتى شيء لا على الباج نتاع المنتخب لا على الباج تاع الفيدراسيون. بالتالي هاوكا شفت كيما تخرجوش من 26 جوان احنا اليوم 16 جويلي نحكي يعني اكثر من 3 اسابيع فاستناو صابر الموشي هاوكا تكلم دونك اليوم الناس كل باش تقعد تحكي جمعه كامله على كلام صابر الموشي وانتم تحملوا مسؤوليتكم
1: لانكم تبني الناس كل باش تبني على كلامه هو
2: بيان سور في ظل الصمت نتاعكم مش اول مره تصير
1: لو سيلونس
4: بلو ريان ادير اي بلو ريان افير هاو قلت من الاخر الصمت نتاعهم باسكو نو بلو ريان ادير ما عادش عندهم ما يقولوا ما عادش عندهم ما يعملوا عندهم حاجه برك يمشيو على الواحد.
5: لا لا صمت سياسه ممنهجه خاطر كي باش يخرجوا يتكلموا كلك سوا اللي باش يقولوه الناس الكل باش تهيج عليهم دونك بوغ امورتيغ لو شوك وباش يقعدوا في بلايصهم خاطر هذاك هو المغزى في الاخر والهدف نتاعهم يحبوا يقعدوا في بلايصهم وهاكا مره يخرج اسم مونتونو الفلاني مره يخرج اسم مونتونو شنو فهمتوا ويدريبل
1: وبعدها
5: ويفنتي بينا
1: ساعات صمت
5: سياسه ممنهجه
1: ما يقلقش قد كلام عباد اخرى اللي كانت تقول في حاجات ولا تقول في حاجات والله كان يسكتوا هما والناس الكل اللي ذموهم واللي شكروهم ميسيلج ساعات راهو الصمت الممنهج هذايا كما قال الدكتور على خاطر خليوا ناس اخرى تتكلم في بلاصتهم
5: صمت ممنهج ومع تطويع كلكو بلاتوات تاع الاعلام الرياضي ملي كانوا فهمت هيجين عليهم تو ولا بون دونك مو منهج باش يقعدوا في بلايصهم خلينا نقولوا لي شوز تيل كيلسون
1: تيل كيلسون ان توكا هو ماسكتش اختار انه يتكلم صبري الا موشي شنو قال هي
2: باش نمشي معاكم نحاول بالاوردر كرونولوجيك حسب البودكاست لانه هو البارح ساعة في حضر في حوار في بودكاست كامبو اوفيسيال مع اسماعيل بو عبد الله
1: اللي هو البودكاست
2: اي بودكاست ديما يستضيف فيه شخصيات رياضيه وغيره ويحكيوا بالتالي ساعة و42 دقيقة باش نحاول نمشي معاكم بالترتيب سامح شنو حكى وكي نوصلوا الحاجه اللي مهمه تو نسمعوها. اولا بدا طبعا يحكي يقول انا مشيت تدريب منتخب ما كانش متوقع بالنسبه لي جاي اتصال مفاجئ ووافقت وغيره وكذا. ايضا سامح يتحدث على انه كانت عنده رغبه في النجاح مع المنتخب الوطني التونسي يقول ايضا انا معناها دوبل ناسيوناليتي مع تونسي فرنسي والكل يقول كنت نعتقد انه فما برشا معناها شفت برشا ملاعبي اللي بيناسيونو اللي كان نتفاهم معاهم معناها برشا والكل. بعد بدا بشوي بشوي يوصل قريب يحكي على كاس العالم حكي لنا على السفره نتاع النمسا نتاع كي مشينا للنمسا لعبنا المباراه الاولى وبعد باش نخرجوا من النمسا باش نمشيو لبلجيكا باش نلعبوا مباراه بلجيكا. نسمع صابر الموشي يحكي على النزول وعلى الظروف شنو صار في التحول من النمسا الى بلجيكا.
6: En Autriche, le lendemain on doit partir en Belgique. On attend 5 heures à l'aéroport.
7: Après le match de préparation contre l'Autriche, vous jouez contre la Belgique.
6: La logique veut que le premier, on joue l'Autriche. Le 2, on doit partir en Belgique. Et le 2, on est à l'aéroport, on reste 5 heures. Les joueurs s'impatientent, le vol est annulé. Personne n'est responsable. Les aiguilleurs du ciel ont fait une grève. Donc on n'a pas pu décoller. On est resté à Vienne, mais on n'avait plus d'hôtel. Donc on a pris le premier hôtel à côté de l'aéroport. Mais on a envoyé le matériel médical et autres par bus. Donc les joueurs ne pouvaient plus faire de soins. Donc les joueurs erraient dans les rues de Vienne, parce que l'hôtel était petit, souvent par deux. Et là, chez les joueurs est montée une forme de frustration. Et ils ont demandé à parler avec le président, le vice-président. Et j'étais pas dans cette réunion. Mais très clairement, très clairement. À ce moment-là, c'est un peu le tournant. Mais moi, je le sais pas. La seule chose que je sais, c'est que quand je suis dans les rues de Vienne, le 2 juin, je me dis, dans 12 jours, j'ai pas le sentiment que je vais jouer le premier match de la Coupe du Monde.
2: نجمو يقول لك مانيش تحس في روحي بعد جمعتين باش نلعب كاس عالم خاصه بالظروف اللي صارت في النمسا. يقول ايضا انه بعد الغاء وقتها الاضراب نتاع عمال المطارات كنت فكرتو الغاء الرحله بعد مستنيو 5 سوايع مابقاش عندنا اوتيل ما انهم عملوا تشيك اوت بالتالي شافوا اي اوتيل قريب للمطار واللي كان ضيق
1: ما نجموش يقعدوا في البيوت
2: حتى انه فما فوالا حتى اللاعبيه معناها قعدوا فما حتى تكون في غرف معناها ما تهزش ضيقين وقعدوا زيدك على هذا قال ايضا انه
1: الماتيريال
2: بالضبط الماتيريال الاسعافات الاولية ماني حتى كان ضرب لاعب ما يصير حتى شيء دونك صابر اللي مش يواصل يحكي سماح يحكي ايضا ديما على الشيء هذايا ايضا تكلم على العقد نتاعه ويقول لك انا العقد نتاعي وقعته من اللي جيت لكن حتى بعد تربص مارس قبل تربص هذايا نتاع جوان يقول لك تفاجأت انه كي رجعنا لتونس انه لقيت العقد نتاعي ماهوش موقع من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم وتم توقيعه الا بعد مباراتي اي تي وكندا. يقول لك لو كان تصور انا ما حققتش نتائج ايجابية في المقابلات هذوكم نتصور كانوا باش يخرجوني وقتها لانهم وقعوا هما كان بعد هذاك. ايضا صبري اللموشي كان تحدث على حاجة اللي اثارت برشا جدل سميح اللي هي القائمة المنتخب التونسي وغياب بعض اللاعبين على غيار فرجاني خاصة نعيم سليتي وخاصة عيسى العيدون الثلاثي هذوما علاش الظلم بالذات لأنهم موجودين في قطر وهو كان تحول لهم وتقابلهم في نفس اليوم. ديجا نعيم سليتي كان قال له وهذه معلوماتنا احنا تو نسمعوا زادة كان قال نعيم سليتي مانيش نعمل عليك وكان قال فرجاني وعيسى العيدوني راني باش نعمل عليكم اما مانيش نهزكم لكندا باش ما تتعبوش اما باش نعمل عليكم. هاو نسمعوا صابر لموش شنو حكى على حكاية فرجاني ساسي.
6: فرجاني ساسي on me dit les tunisiennes et les tunisiens n'en veulent plus au mois de mars.
7: On te dit ça de faire
6: Mais moi, je décide d'aller le voir. Et la personne que je vois pour la première fois, ce que j'ai jamais rencontré, Ferjani Sassi, me plaît. C'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Mais absolument pas du
7: Mais
6: tout.
7: Mais tu changes pas d'avis.
6: Mais je change pas d'avis sur le fait que je ne veux pas l'emmener au mois de mars à Toronto, traverser la planète. Pour jouer juste quelques minutes.
7: Alors que tu penses à lui quand même idée, peut-être pour la liste de
6: mai. Mais dans mon idée, sans aucun doute. Et le doute est arrivé quand on a commencé à évoquer la liste. Il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il y a eu un ou deux choix. Mais j'ai pas de regrets sur la forme. Si j'en ai un,
7: mais alors je pourquoi pense tu pas. Le prends pas ça, si.
6: Ah ben je le prends pas parce que on me dissuade de le faire. Et en me dissuadant de le faire, mais en emmenant les choses de manière très intelligente. Ouais. Parce que c'est moi qui fais la liste. Mais j'ai pris toutes les responsabilités au départ.
7: Est-ce qu'on t'impose ou on t'interdit non, des joueurs dans la liste?
6: On m'a jamais imposé ou interdit.
2: من شيرة يقول لك فرضوا عليه بطريقة ذكية وقالوا لي أنه التوانسة ماش يحبوا يشوف فرجاني ساسي في المنتخب وفي الأخر يقول في الأخر فرضوا عليه شيء دونك الملخص يحب يوصل أنه فرضوا عليه حاجات انديريكتومو واستعملوا الشعب التونسي كنقول وإحنا ميظلة للرغبات متاحهم هما هذا حسب كلام وراه ديما بخصوص القائمة وراه مثل ذي يطبق على 6 لاعبين من القائمة وأكتفي منش نسميهم
1: 6 لاعبين
2: 6 لاعبين طبق عليهم شيء 6 اللي هزوم باش يدبروا فلوس الجمعيات نقف هنا معني كول الناس نسمع صبري الموشي اللي ايضا تحدث على حاجه اخرى واللي مهمه جدا ولعب اخر اللي هو ايمن دحمان ايمن دحمان اللي برشا روايات خرجت انه ايمن دحمان كان باش يكون في الليست لكن كان موجود في الليست لكن هو يبدو انه عنده كلام اخر وفسر بالكذا حكايه تاع ايمن دحمان.
6: On m'a parlé du gardien de but j'aurais dû mettre Ayman
7: avec Chamakh qui est le gardien
6: à la place de Chamakh mais les mêmes qui me disent ça ne voulait pas de Dahmen, qui n'a pas été bon à la Coupe d'Afrique et qui n'a pas été bon à la Coupe arabe et qui, depuis qu'il est revenu d'Arabie Saoudite, on frappe, on marque. Mais c'est violent, ça. Et moi, j'ai pris le garçon, j'ai été le voir à Sfax, je l'ai emmené, on a discuté et je pense avoir mis le meilleur et je pense que Chamakh et Dahmen et Sabri Ben Hassen et Béchir, le gardien d'espérance, sont du même niveau. On n'en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mais c'est dur pour ces garçons d'avoir cette pression. Une faute de main, ils ont toute la responsabilité du résultat dessus. Que ce soit Chamakh ou que ce soit Damien hier ou que ce soit un autre demain. On ne peut pas. Neuer, un des meilleurs gardiens au monde, a fait des erreurs. On n'a pas Neuer, nous. On n'a pas. Donc, il y a cette violence par réseau. Et notre nouvelle génération, elle est jeune, ne suit que les réseaux.
2: سامحني سامحني لكن صبر لموشي فهمت برشا تضارب في كلامه وهذه روايه ناكد لكم 100% صبر لموشي كان هو اللي حكى مع عبد الرحمن في طبرقه في النزول نزيد نعطيك وكان قال له راني ما كنتش نستدعاك وانت راك اليوم في الليسته باش تكون الحارس الثالث للمنتخب الوطني التونسي. هو بفمه منه ليه وقال له راه كان عندك مشاكل ودخلوا حتى في حياته الشخصيه على كان عنده مولود معناه ولد قبل وقته ووقتها وكل دونك سامحني راه الروايه هذه اللي يحكي فيها هذه بالذات غلطه بتاع سابري لاموش. هنا حب يعطي وحب يحط الغلط على الشعب التونسي اللي هو ضغط على دحمان وعلى المسؤولين اللي قالوا له راهو كي تشوت لويت مارك. لكن هنا الروايه هذه راهي غلطه. دونك يظهر لي ان الناس بالتصريحات هذوما تفهم انه فما برشا تضارب في كلام صابر لموشي. صحيح سماح فما برشا حقائق لكن فما برشا تضارب.
1: سؤالي انا في هذه خاطر زمان نعملوا ام تي تو دو تابل كمان ما الجديد؟ جيب لك جديد البودكاست انت تفرجت فيه كملت تقريبا ما ثلاثه نتاع سماح
2: شوف سماح ما فهمش حاجه جديده ما فهمش حاجه جديده لكن اللي
1: فما اسامي اذكرهم فما خاطر اللي انا سمعته شويه توا ومن نجمش نتشعبط خاطر ما سمعتش البودكاست الحقيقه وي مي ما فردوش وقالوا قالوا لي خايبه ما قالوليش ما تجيبوش لما كان نص نص في كل شيء معلش كان فما توضيحات واضحه جليه في بعض المواضيع ولا لا؟
2: توضيحات واضحه جليه في الامور سامح اللوجستيه والاداريه والفوضى واللي هي حاجه نعرفوها احنا الكل واللي متطابقه مع اللي نعرفوه واللي صار لكن فيما يخص لي شواء نتاعه واخطائه حاول الماكسيموم يغطي.
1: قال انا هاو فاش غلط
2: قال انا هاو فاش غلط قال غلط في حاجات حكيت تكتيكوم انا غلط في بعض الاختيارات قال والكل وندم حتى انه مهزش فرجيني وغيره رغم انه وعدهم لكن ديما عنده كلمه ذيك اللي يحب مره هاو يخرج مثلا الشعب التونسي ما حشوش فرجيني مره يخرج المسؤولين هم اللي ضغطوا عليه مره يخرج ديجا حكي حتى على الاعلام راهو والصحافه يقول والبريسيون تاع الفيسبوك قال ديجا حتى الجيل الجديد يتابعوا برشا فيسبوك وبرشا ضغط والكل دونك تحسوا في الحاجات اللي هو غلط فيهم كل مره يحط المسؤوليه على حد صحافه شعب جمهور مسؤولين جامعة فهمت دونك تحس ديما فما الماء راهو الناس اللي تفرجت تصورت وتفهموا الحكاية دي وتأكدوا منها
1: واضح
2: ديما فما تضارب
1: واضح هاني دكتور
5: والله ما معناتها هو ما جاب حتى شيء جديد مي أكد حاجات اللي كنا نحن ما عندناش تأكيدات أكد أكد اللي فما تدخل المكتب الجامعي في الليستة أكدوا شيء هذي خاطر ما فماش علاش مكتب جامعي بيجي السيليكسيونور يقول له هذي كي تشوط له تماركيلو على دحمان ما فماش علاش باش يقول له على فرجاني ساسي الشعب التونسي ما عادش يحبه والله ما فهمتش بس شكون يحكي المكتب الجامعي الشعب التونسي ما عادش انا واحد من الناس نحبه فرجاني ساسي هاني تونسي
2: يعني لكن ما ننكروش زاد الناس كانت كلها رافضه
5: مش رافضه حتى دحمان كان مرفوض انسيت مومون فهمت ماهوش لو رول تاع المكتب الجامعي هذا باش ياثر على المدرب
1: يخليه حتى الناس كل رافضة انت كوتش تقولوا لي راه
2: بيسير
5: يخليه
2: انت اللي عندك السؤال الاولاني وانت اللي تختار وشخصيتك هي اللي تخليك انت تفرض للاعبين تحب تهزهم
5: معناتها هو يخليه يشوف الملاعبين ويقيمهم فنيا ومن بعد تجي الامور البسيكولوجيه ومن بعد هذا واحد اثنين هو اكد حاجه اخرى اللي تخصه هو ساعه اللي هو ذيني ما شاء الله عليه
2: اكزاكتومون
5: فهمت واللي هو وذنيه ويتصرف ويسمع فهمت وهو يقول انا لا هو ختم الاول الديسكور اللي قالوا قال براتيكمون جو سوي انفليكسيبل معناتها ما حد ما يتدخل فيا حد ما يحكي معايا حد انا اللي نقرر انا اللي
2: وبعد قال اثروا فيا بطريقه ذكيه
5: اي فهمت من بعد دخل انت بوليميك في لي تروا غارديان تاعك معناتها شوف راهو نقص الخبره كيجيب عباد ناقصين خبرة ومهوش مسنسين بالمنتخبات ومهوش مسنسين بكأس العالم كسوا مكتب جامعي ولا إداري ولا فني إداري ولا فني نحكي فهمت دونك عطا الريزولتان تاع الطزينة اللي روحنا بها
1: تتفق هني كلمة
2: حاجة وعلى مسؤوليتي ما حبيتش نقول لطيف كأس العالم صابري لموش كان موجود في تونس قال لي بعض الناس حرفيا قال لهم بشير بن سعيد مانيش باش نهزو لانه ما عندوش بدن نتاع جارديان سامحوني في الكلمه اليوم يجي ويدخل بشير بن سعيد في وسط ثلاثه اسامي اللي هزهم يحب يظهر لي هو الجارديانات الكل عاجبين ويحبه هذيا وقتها
1: قلبك ما بين كلمه بركه سيد عميد كلمه اخبارنا سامحونا على الاخبار
4: خان هذا راحة قالت مسحوره هذا هو ما عنده ما يبيع السيد هذا تكنيكمون كمدرب ما عنده ما يبيع على مسؤوليتي انا
2: وارجعوا 2014 كوت ديفوار بدروكبا وجيرفين وغيره ما عمل بهم حتى شيء حتى شيء
4: قلت لك ما عنده ما يبيع تكتيك ما شفناه ما عنده ما يبيع كممرن واللي جابه غلط
1: لو سكتت لا افدت اكثر من هكايا يلا اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
3: بوبليسيتي تونا تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت.
2: اسنى في السيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
3: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونساي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3. مع لونيفرسيتي سيتي سنترال، طموحك هو مستقبلك.
4: تدلل تدلل
5: سيف سناي في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
7: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
8: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. وطلقة بها وين صغانة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة. برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
10: ديوان افهم فلاش نيوز
11: مجزوة تسعة. ديوان افهم عسلمة. وزير التجهيز والاسكان اصلاح الزواري يكشف ان نسبه تقدم الاشغال على مستوى كامل مشروع طريق السياره تونس جلمة بلغت حوالي 40%، في حين تجاوزت نسبه الانجاز في القسط الثامن 47%، مؤكدا ان الوزاره تستهدف استكمال جميع اشغال طريق السياره وفتحها امام مستعمليها مع موفى سنه 2027.
12: هما نذكر اليوم 8 اقساط بالنسبه للاقساط الكلهم مع بعضها، معناتها احنا في حدود تقريبا 40%. القسط عدد 8 هذايا يتجاوز 47%، والبقيه معناتها في نسب مختلفه، لكن الكل في العموم هو تقريبا في حدود 40%. وعندنا هدف هو انهاء الاشغال نتاع كامل الطريق السياره في حدود ان شاء الله موفى 2027.
11: وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد أن تحديد عدد سنوات السكن الجامعي المتاحة للطالب يرتبط مباشرة بطاقة الاستيعاب الحالية، لافتا إلى رصد استثمارات ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدينارات لتحسين الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
13: هو لو ضبط سنوات السكن للطالب هو معناها محدود بطاقة الاستيعاب، والوزارة كنت أكد رغم مئات ملايين دنانير كاستثمارات قاعدين نعمل فيها في السكن الجامعي، وإن شاء الله نوصل النهار اللي نجم نوفره سكن جامعي لطيلة مدة الحياة الجامعية. ما هذا من يعني زاد في شراكة مع القطاع الخاص، الوزارة قاعدة تحاول قدر المستطاع توفر أكبر عدد ممكن من الأسرة وأماكن الإيواء للطلب خاصة الجدد. وديما لو زاد عندنا حملة أخرى السكن الاستثنائي نحاولوا نلبيوا الطلبات نتاع اللي استنفذوا حقهم في السكن قدر الامكان، وهذا مربوط كما قلت لك حتى طاقه الاستيعاب اللي نحطوها في كل جهه وكل مسار نقراو حساب طاقه الايواء وطاقه الاسكان الجامعي المتوفره في كل جهه. احنا حرصنا ومتابعين جاهزيه مؤسسات الخدمات الجامعيه، قاعدين حرصين كونه يقع تجديد التجهيزات زي ما تتجدد، قاعدين حرصين زاد على توفير الموارد البشريه اللازمه لتوفير الخدمات للطلبه في المؤسسات الجامعيه خاصه الخدمات والاسكان.
11: انطلاق اعتماد المعرف الوطني للصحة بالمؤسسات الصحية بقبلي في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة جوهر المكني في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة. ويتيح هذا البرنامج جملة من المزايا من بينها تسريع إجراءات التسجيل والاستقبال داخل المؤسسات الصحية والحد من الأخطاء المتعلقة بهوية المرضى، إلى جانب تحسين جودة وسرعة التكفل بهم. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية اللبناني يقول إنه لا عودة إلى ازدواجية السلطة ولا مكان بعد الآن للأسلحة خارج نطاق شرعية الدولة، وانتشار الجيش في كل لبنان لا ينفصل عن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها. أمريكا تفرض رسوما بنسبة 25% على بعض صادرات البرازيل. والبرلمان الفرنسي يقر قانونا يجيز للبالغ المصاب بمرض عضال الحق في الحصول على المساعدة لإنهاء حياته أو ما يعرف بالقتل الرحيم، وهو تشريع كان الرئيس الفرنسي قد تعهد بإقراره بعد انتخابه لولاية ثانية عام 2022. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
14: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
15: 9.2.

0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.
2: عودتني على الود ورحلت عني بعيد،

0: الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباح النور يا تونس، وين ما كنتوا ان شاء نهاركم مبروك وان شاء نهاركم زين. مازال معكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. باش نمشيو توت سويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص
1: في ديوان فهم وفي ناس ديوان. ديما نحكي على قرى الأطفال SOS، ومن خصوصيات قرى الأطفال SOS أنه الصغير يعيش مع عائلته وفي بيئة آمنة. هذه من أولويات SOS قرى الأطفال SOS. في الفترة الماضية في SOS حكينا على تدخلات في الفيضانات، على تدشين مكاتب تنمية الموارد، على نجاحات صغيراتنا في المناظرات الوطنية، وكانوا صغيراتنا معنا في المباشر وشاركناهم الفرحة. هذه أبرز إنجازات الفترة هذه وأهدافها.

0: حبوا نحكيوا على 6 شهور الاولانيين من 2026. كي نقول لك شنو الارقام اللي تحكي على الاس او اس في 6 شهور هذوما؟
1: اول حاجه انا نعطي زوز ارقام مهمين راهم يلخصوا الخدمه نتاع قرعات في الاس او اس. الرقم الاول 66 ناجح في امتحان البكالوريا، رقم معناه من بين تقريبا 98 مترشح، نسبة 65% نجاح في البكالوريا، وهذا الثمار متاع 6 شهور
0: الوطنية.
1: مش ثمار متاع 6 شهور، أنا أعتبر ثمار 20 سنة من الرعاية من العمل الأمهات والمربين باش يوصل الشاب ينجح في الامتحانات هذوما ويتجاوز مرحلة وتفتتح له أبواب المرحلة الجديدة، هذا حاجة مهمة برش. من بين ال 66 3 أطفال في قرية أطفال سواسة كودة اللي هي قرية آخر قرية بنات عام 2010، وهذا الجيل الأول
0: الفرويئي
1: بالضبط موجود. وكانت الحقيقة فرحة نهار الاثنين، كانت الحفلة في قرية أطفال سواسة كودة، فرحة كبيرة برشا لأنه اليوم تخلق الأمل في النجاح وفي الدخول للجامعة للأطفال في القرية الكل ينتظروا أول ناجح في البكالوريا، وكانت أختهم نوال وهيك تفتح الأبواب للبقية الكل. فاليوم أهم رقم الراوة ويفرحنا ونسعوا عليه هو النجاح، ونجاح في الامتحانات البكالوريا خاصة وغيرها.
0: المناظرات في النوفيام كذلك سنه شفنا
1: بالضبط
0: وليداتنا مشاو حتى للمعاهد النموذجية.
1: أي بالضبط. أي. عنا مجموعة من الأطفال اللي نجحوا في النوفيام وتعداوا الليسي بيلوت إن شاء الله موفقين. اليوم النجاح مجموعة نجاحات، ثمن اللي ينجح في حرفة في مهنة في، وهذا اليوم نحبه نزرعه في أطفالنا من النشأة متاعهم وتكوينهم. راو مش كان البكالوريا ولا النوفيام، ثم المهن وثم الحرف وثم التكوين وثم التدريب وثم غيره. فهذا اليوم خليط نلقاه في أسواس.
0: والنجاح هذي راهو ماهوش وليد الصدفة، خطر كيف نخموا على صغيراتنا من أول يوم دراسي من قبل العودة المدرسية، وقتها النجاح يولي أسهل. وقرى أطفال أسواس ديما تحضيراتها ماراثونية للعودة المدرسية.
1: صحيح. أنا نحب نشير النقطة قبل ما نحكيه على العودة المدرسية. أي. اليوم النجاح الصغير كي يلقى الإحاطة في المدرسة وفي الكوليج وما يلقاشك الوصم الاجتماعي اللي كنا نعانيه فيه قبل، وكل أسئلة اللي تحرج أحيانا الأطفال وتعمل عليه ضغط ولا تعمل له وصم ولا تخصيص معين، فاليوم هيك يزيد في معناها يأثر سلبا. لكن اليوم الحقيقة داخل مجتمعنا تحسن وتطور برشا، وهذا يرجع فيه للإعلام والإعلاميين والمؤثرين اللي ثمنوا العمل واللي حكاوا واللي عبروا على شكونهم الأطفال اللي موجودين في قرعات فيلس وأسرام. الأطفال اللي تعرضوا لحوادث الحياة، وفاة الأم، المرض، الإعاقة، العجز، عدة أسباب في الحياة اللي تخلي صغير يجينا القرعات فيلس وأس. رغم مش كيما سائد قبل، راه اليوم نعطي مثال، ثم 6 اخوه في عائله توفى البو والام في اكسيدون، لقاو روحهم في اسواس.
0: يا الله.
1: راه اليوم حوادث الحياه معناها هي اللي تخلي، انا الصباح توكي خرجت من المكتب انا ملف نتاع طفله كيف اللي توفت الام نتاعها والبو ما ينجمش يقوم بالرعايه وما عندوش العائله الموسعه وحاير يا نخدم يا نتولها بنتي شنو نعمل. اليوم الفريق الاخصائيين باش يشوفوا مع العائله مع القاضي مع المندوب شنو الخيارات. معناها اليوم راهي حوادث الحياه هي اللي نحاول نواجهوها مش وحدنا.
2: هذاك علاش نجاحهم انا نعتبره مضاعف. علاش؟ على خاطر برشا كنا نتناقش في الموضوع هذا، ناس يقول لك الظروف، ها وذوما اللي خذوا الباك اكثر من هكا ظروف اتهام قهرها ظروف. شفت اما اون ريون، اما احنا نأثر في الحياه ولا الحياه تاثر فينا؟ هذا احسن هذوما اس او اس لو بلو بيل اكزامبل عندي انا. على خاطر هنا يكسروا فكره انه لا اخويا احنا توا الدنيا ولات صعيبه والظروف تبدلت وترشني انا ما نشبه. انا نعرف الانسان المقتدر في اس او اس توا موجودين قهروا الظروف وخذوا الباك وناس اخذت النوفيام. قداش قلت لي نجحوا بالله؟
0: 66 على 98
2: نجاح مضاعف عندي انا.
0: تتفق. وكذلك كيف احنا نحكي ونقولوا رانا ديما نحكيوا على عائلات فاقده للسند، ممكن هذي اللي بدل برشا من العقليه. لو سلوغان واضح والتوصيف واضح، راهما فاقدي السند، مش ممكن حاجه اخرى ولا التصويره.
1: خلينا نقولوها، راهو الطفل اللي يكون مجهول النسب ولا الطفل اللي كان خارج اطار زواج، راهو اليوم مع المعهد الوطني للطفوله هم المؤسسه الاولى في تونس اللي تقوم بمتابعه الاطفال ورعايتهم، ومن بعد يمشيوا تبني عند عائلات تونسية. اليوم راهو عندنا عدد العائلات اللي تحب تتبنى الأطفال أكثر من الأطفال اللي قاعد تخلي عليهم. مش نبدأ واضح. راهو اليوم أنا اليوم لازمنا نحكيه الأشياء كما هي. اليوم الطفل ما عنده حتى ذنب مهما كانت الوضعية متاعه.
0: هذا اللي كنت شقوله بعدك.
1: ما عنده حتى ذنب.
0: حتى الطفل مجهول النسب وغيره.
1: اليوم
0: ما أنا حق أنت توصل.

0: واليوم في تونس الحقيقة الأمور تطورت برشا. مثلا حتى الطفل اليوم ما تعرفش الأصول متاعه، لكن اليوم الأم أحيانا لي ظروف اجتماعية كبيرة وضغط وكذا تقول راني نعجز ونتخلى على الطفل ما نجمش نرعاه. فاليوم هون المعهد الوطني لرعاية الطفولة مع سادة القضاة
1: هو الكفيل بهذا،
0: هو الكفيل عن طريق عدد كبير من العائلات التونسية اللي تتمنى أن تكفل صغير وتتبناه. وعندنا قائمة طويلة عريضة وتستنى منذ سنوات، وهذا موضوع معنا اللي مهم جدا نقول الأمور بمسمياتها. قرعة فيلة سويس تخدم على الأطفال فاقدي السند اللي تعرضوا لحوادث الحياة بصفة عامة، وعلى العائلات اللي فيها شاشة كبيرة برش، مثال الأم اللي مشيت للقاضي وقالت له أني عاجزة على أني نربي ثلاثة صغار ونحب نتخليهم للحاكم. اليوم كي وصلتنا الملف نرجع للقاضي والمندوب ونقول العائلة هذه الأم دامي موجودة هالرأس المال الكبير هذا، احنا ندعموها بمنح 300 ولا 400 دينار لكل صغيرة عندها، ونقوم بمتابعتهم في المدرسة وفي الروضة وفي احتياجاتهم ونعاونهم في تأثيرهم.
1: خليني نحكي على قرى الأطفال سويس خطرنا نعرف بالكدي، وخليني نقول لما حاولت حتى أن ندخل الناس وقلي نلقاو العائلة فريمون الموارد متاحة ما فماش وغيره، راهو بخلاف المنحة المكتبة عليكم لانترينمون عليكم كانوا صغير يترين لزاكتيفيتي الكل كسوا موسيقى ولا غير موسيقى، الدواء عليكم ودواء الوالدين ودواء صغير الكري تأهيل المنزل، هذا كل بعيد على المنح.
0: صحيح.
1: يعني اليوم هذه الخدمة اللي قاعدة تتخدم باش الصغيرات هذوما احنا كنقولوا كلمة راو باش نخليهم في وسط عائلتهم واحنا ندعموا العائلة هذية، هذيك ممكن نخلى التجربة فريدة من نوعها في SOS
0: تنجح، لأني تعطي كرامة للأسرة.
1: أي.
0: تعطي كرامة للأم بالكارت اللي عندها، الكارت البوستال اللي عندها
1: تقضي على روحها تعيش على روحك.
0: اليوم ما ثمش مجال لأنه إنسان يعمل مزية على إنسان فقير ولا أن يهزله قفة بتاع مواد وكاردونة ومساكن ومحتاج. لا سيدي، الأم سيدة نفسها وهي المسؤولة على أطفالها، وإحنا نراقبوا العملية هذه ونراقبوا النجاح والاحتياج، وهذا نموذج الحقيقة نجح برشا لأنه في مسؤولية للعائل وفي كرامة للأطفال. ما يعنيش أنك فقير لازمني أنا نجيب لك شنو تستحق. لا سيدي، الأم والأخصائي يحدوا الاحتياجات ويشتغلوا عليه، وهذا اليوم أعطانا نجاح كبير برشا في برنامج دعم الأسرة. وكي نرجع 2026 اليوم المكتب الأول مكتب تحل هو في مدنين، اليوم وصل تقريبا 500 طفل اللي اخذيناهم من وسط عائلاتهم وندعموا فيهم، وهدفنا ان شاء الله قريبا انه مكتبهم
1: كيف يقول اخذيناهم من وسط عائلاتهم وندعموا فيهم، هما مازالوا موجودين يعيشوا مع عائلاتهم،
0: لكن الدعم من SOS.
1: كلمتك مشيش SOS هكا ما مشيش فكولي صغاري، لا راهو بالعكس، راهو SOS احسن بالنسبه ليها احسن طريقه تدعمك بها انك تقعد مع صغارك حتى حد ما يفك لك صغيرك، بالعكس
0: السنه الفارطه
1: ويحبك تعيش مع صغيرك في دارك.
0: السنه الفارطه 42 طفل اللي كان مقيم وسط المنازل الاسريه الخاصه بقرعة فيلة سويس اللي فيها ام سويس، 42 طفل رجعوا العائله الطبيعيه نتاعهم، رجعوا للام، رجعوا بعد لا توجدت الضمانات نتاع العيش الكريم والمسؤوليه
1: بلا.
0: دونك رجعوا الاطفال هذوم. نذكر انا اليوم في 2026 من السنة الفارطة تقريبا اختتمنا ب 7747 طفل محظون في قرعة فيلة سويس. سنة لحدود شهر جوان وصلنا 10023 طفل محظونين في الجمعية التونسية لقرعة فيلة سويس. الرقم هذا يهزنا العودة مدرسية لأكثر من 10000 طفل.
1: أيه.
0: رأوا تحدي كبير برشا.
1: صحيح.
0: لو عارفين علاش قادمين، عنا ثقة في التوانسة وفي الشعب التونسي وفي المؤسسات وفي الإعلاميين وفي الشركات الاقتصادية، لأنه اليوم تحضيرات أكثر من 3 مليون دينار للعودة المدرسية للأطفال، رقم كبير برشا.
1: العودة المدرسية لأطفال قرى SOS تتكلف 3 مليون دينار، 10,000 صغير،
0: 10,000
1: صغير،
0: 10,000 صغير من الملبس متاعهم من المواد المدرسية والكتب والمحفظة. أنا هذا الاحتياجات الأولية. ما زلنا ما قرينا حكيناش على الدعم، ما زلنا ما حكيناش على المصاريف اللي تستحقها. اليوم الأطفال في المخيمات قاعدين يصيفوا مع المربين،
1: مخيم الأمل،
0: وإحنا نخموا في العودة المدرسية ونسعاو باش
1: كيما الوالدين الكل.
0: بالضبط
1: كما الوالدين الكل، تبدا انت فرحان شيخ تلعب وهو يخمم لك على العوده المدرسيه
2: وكذا.
1: مازال ما كملش دكتور، شنو رايك؟
2: والله دائما نجم كان نشكرهم معناتها SOS. شوف معناتها تعديوا البالي واحد اخر، كانوا يخدموا على فاقدين نسب ولا الايتام ولا كذا، تو ولاو يعاونوا حتى في العائلات اللي عندهم احتياجات، وهذايا هذي يرجع للإدارة نتاع SOS سيغتانمون معناتها والحوكمة نتاعهم الهيلة، مي أوسي يرجع لدعم التوانسة اللي التوانسة يثبتوا في كل مرة معناتها اللي أوني معناتها تونسي جينيرو، معناتها فهمتوا كي يبدا مؤمن بقضية اي سورتو مؤمن بالشفافيه نتاع العباد اللي تخدم. خاطر فما برشا عباد يقول لك انا خويا ما نعطيش ما نعرفش فلوسي وين ماشي. هوني الامور جو بونس الامور واضحه في اس او اس. دونك كل شكر للاس او اس، كل شكر للتوانسه، خاطر من غير التوانسه ومن غير دعم التوانسه اس او اس ما تنجمش تتطور. كما قلت لك معناتها تحس الاكتيفيتي نتاعهم ولات الارجي، تعداو حتى العائلات المستحقه ويخليو الصغار في عائلاتهم وكذا. بون يقول لك تو يمكن العباد تبهت، يقول لك 3 مليار دولار تعاودها مدرسيه مونتون كبير. لا لا مش كبير، اذا كان 10,000 صغير 300 دينار
1: خمم انت صغير قداش يتكلف واضرب في 10,000
2: العوده مدرسيه، دونك 300 في 10,000 صافي 3 مليار دولار تونسي. دونك انا بيدي نشجع العباد اللي يحبوا يعملوا الخير والأجر والثواب عند ربي سبحانه. فهمت ما فماش من خير من اللي معناتها تعاون على معناتها إعانة يتيم أو معناتها طفل معناتها محتاج للإعانة المادية، وفما زاد الإعانة المعنوية اللي مهمة برشا. ماذا بينا أي ماذا بينا اللي يعطيه الفلوس زاد يكون عندهم دعم معنوي، حتى كم ينجمش يهز الصغير عنده ويربيه عنده في عائلته يكون موجود في حياته حتى في الويكاند حتى ماذا في الجمعة يطلع عليه. هذا مهم زاد كي الفلوس هذا، ويمكن حتى أهم الفلوس.
1: فلا فلا ولا والدكتور هو من الناس اللي ممنين بالاس او اس ويدعم في الاس او اس قبل ما يجي حتى الناس الديوان. دونك بحبش يقول الدكتور، امانه خليني نقول شكرا دكتور. نحبك تكون حبك تكون قدوه، خاطر عنده التزام كبير للاس او اس، عنده توا سنوات الدكتور ديكو كيف يحكي يعرف على شنو قاعد يتكلم. كيف محمد سعيد كنت عندك تجربه مع أطفال السويس، احكي لنا كيفاش.
3: والله الحقيقة أنا نحب نقول قديش القايمين على السويس يخموا في اللي بتدي تاي معناتها نتاع الصغار هذوك
1: الكل.
3: وأنا عشت معاهم اكسبيريونس كأستاذ نتاع موسيقى وخدمت معاهم في السويس، قمرت وقديش محلاهم وقديش متربين وقديش عندهم تعلق بالحياة ويحبوا يقدموا يحبوا يتعلموا حاجة. وبالحق الناس الكل اللي قايمين على السويس معناتها قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا برشا، ونحكيه معناتها بلغة الأرقام قاعدين نقدمه معناتها من 7,000 إلى 10,000 صغير، وقاعدين نراو في برشا تظاهرات زادة اللي قاعدين يدعموا بهم في القرى هذوما الكل. زادة أنا نذكر الفنانة آية دغنوج اللي كان صدقني ربي كان ماني شغلت سميتوها سفيرة معناتها للنوايا الحسنة، وعملت برشا حفلات القرى اس او اس معناتها ثم خدمة كبيرة قاعدة تخدم. وإن شاء الله بالحق إن شاء الله المواطنين الكل يعاونوا الاس او اس ويعاونوا صغيرات هذوما، خاطر يستحقوا الحياة.
1: فلا وينك يقول 10,000 ورانا في تونس عنا 33,000 صغير، يعني SOS يحبوا يخلطوا فيسا 33 والأكثر من هذا آلاف الصغيرات. شكون بيهم؟ بيهم احنا، بيهم التوانسة الكل. كيفاش نجموا نكونوا موجودين في البروجي هذي؟ كيفاش نجموا يدعموا التوانسة؟
0: هو اليوم نذكر اليوم قرعة في SOS هي تمثل المجتمع المدني اللي مهمته دعم مجهود الدولة في المجال هذا، في المجال الاجتماعي. عدد متاع الأطفال والأسر المحتاجين كبير برشا. أنا اليوم الوضع الاقتصادي يتغير والوضعيات تحتاج، وحوادث الحياة دائما معناها تحتاج منا الوقفة والدعم. معناها كما الأكسيدون الأخريني اللي صار في المزونة والأمهات هيكم، اليوم تدخل قرات في الأسواس لدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة للعائلة بصفة معينة. لهذا المجهود متاع المجتمع المدني وكيفاش النجم نساهموا فيه تونسة. اليوم أي تونسي في داره في البلاس اللي هو فيها معاملاتنا 100% ديجيتالي، نجم يدخل موقع الويب www.sosve.tn بالبطاقة البنكية، ينجم يعمل دون الاس او اس، تبرع الاس او اس بالمبلغ اللي يقدر عليه. ينجم التونسي اللي شاف انه عنده الامكانية انه كل شهر يعطي مبلغ يدعم به قراءة الاس او اس اللي هو الاقتطاع الالي الشهري اللي كفالة الطفل نسموه احنا بي ا بي بريليفمون اوتوماتيك بيرمانون بالحساب البنكي متاعه. يدخل موقع الويب يعمل باريني ان انفون كفالة الطفل، ويحط المعطيات اسمه لقبه وعنوانه والبريد الالكتروني والتليفون متاعه وحسابه البنكي، ويعمل امضاء الكتروني بالعملية البسيطة وهو في داره في المكتب متاعه وين هو موجود بليش لا يتنقل. يدخل في منظومة اقتطاع آلي شهري، كل شهر يصير اقتطاع 20 دينار 30 دينار. اليوم وصلنا لأكثر من 10,000 تونسي منخرط في المنظومة هذه واللي عندها نتائج كبيرة برشا وتوفر مصاريف مهمة لرعاية الأطفال كل شهر. علاش نقول الكلام هذا؟ اليوم كل واحد فينا موظف ولا يشتغل ولا كذا عنده جرايته وعنده منحته وعنده شهريته اللي تجيه كل آخر شهر، قرعة فيل السويس مصاريفنا ومداخيلنا تقريبا 90% تبرعات وهيبات، مرات تطلع مرات تهبط، هيك علاش نحتاجوا لنوع من الاستقرار. هذا نطلبوا من التوانسة انهم يكونوا معنا كافلين للاطفال اللي موجودين، هذه ما كنا باش نقبلوا عدد اكبر من الاطفال.
1: اي بور بروجيتي دون لافونير. شكرا جزيلا سي اشرف السعيدي المدير الوطني لقرى الاطفال اس او اس. شكرا اس او اس. نسمعوكم شويه من التقطوقه اللي باش يحكي لنا حكايتها توت سويت محمد سعيد.

0: الفرح، لقاء السحابة، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، أنت عمري، أول تعامل فني،
1: أول تعامل فني
0: بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
1: يجيش البالكم اللي الغناية ذي تعملت بقرار رئاسي.
0: أيوة،
1: اللي هي شنو الحكاية؟ في احتفال من احتفالات الثورة وين كل عام كانوا يغنيوا
2: في المصرية
0: 6 فبراير،
1: أي
2: جامعة عبد الناصر،
0: أي 6 فبراير،
1: وقت الرئيس جمال عبد الناصر دونك حكى مع كوكب الشرق وحكى مع موسيقار الأجيال، قال لهم معلش ما تعملوناش حاجة كما بعضكم غناية وتتغنى في عيد الثورة. برا يا زمان ويجا يا زمان، بدأ يقرب الموعد متاع عيد الثورة. وين أم كلثوم تكلم عبد الوهاب وتقول له راهو الموعد قرب وكيفاش باش نعملوا معناتها، والرئيس معناتها طلب منا باش نعملوا حاجة. وهي أم كلثوم كانت الحكاية ذي تحبها تجي من عند عبد الوهاب حكم هي كوكب الشرق
0: سحاب في بعض
1: وكذا وكل شيء. دونك فوالا، دونك هي بعثت الكلام متاع أنت عمري اللي كتبه أحمد شفيق كامل بعثته مع عازف الكمانجا اللي معاها أحمد الحفناوي لعبد الوهاب، وعبد الوهاب كان الغنية ذي ملحنها وما حبش يعطيها
0: في باله هو باش يغنيها أيضا
1: واللي معروف على محمد عبد الوهاب أنه يغني الأغاني متاعه الكل بالعود، ما ثماش غنية ما يسجلهاش تسجيل حي بالعود. بدأوا يخدموا عليها الغنية وكذا، وكانت فيها حاجة جديدة اللي هي المقدمة الموسيقية الطويلة واللي كانت أم كلثوم خايفة منها برشا وما هيش مستنسة بها. حاجة أخرى زادة اللي هي كانت خايفة منها برشا السولو الجيتار الإلكتريك، كانت خايفة.
0: أول أباريسيون جيتار
1: إلكتريك قتلوا كيفاش الحكاية معناتها، لكن أقنعها وتمت الغناية وتعرضت في احتفالات الثورة، وقعدت هي من أكثر أغاني أم كلثوم اللي غنيتهم في حفلاتها، قعدت مطلوبة الآخر آخر حفلاتها معناتها. وبين سور اللي سمي بلقاء السحاب واللي هو أول تعامل بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. هذه هي
0: دونك نحكيو جوستمون دكتور على لو ديو محمد عبد الوهاب وام كلثوم.
2: عاصر ما عادش يتعاود بصراحه، ام كلثوم وعبد الوهاب، فريد الاطرش، عبد الحليم، الموجي، بلي حمدي، ورده، اسمع كل سامي معناتها كامل طويل، السيد مكاوي، فهمت توا موزيكا اخرى وجو اخر، فهمت اغنيه تقصار وعصر السرعه، فما راهو زاد فن حلو توا، وكل عصر وعصر، مي ديما نقعدوا نوستالجيك معناتها الاغاني هذوما. اول لقاء معناتها عبد الوهاب قالت هي ام كلثوم كانت في مدرسه رياض السنباطي وزكريا احمد والقصبجي، ما تعاملتش مع عبد الوهاب، ويدخل زاد حتى في الغيره ما بيناتهم الكونكورنس. انت شوف فريد الاطرش مثلا مالجريلي وموسيقار كبير ما خذاوش من عنده، كيما عبد الحليم كيما ام كلثوم ما خذاوش من عنده، على خاطر فما الكونكورنس ما بيناتهم. على كل حال ماهيش الاغنيه الاولى ولا الاخر اللي عملها عبد الوهاب، بوكو دو سوكسي ام كلثوم، انت عمري، غدا نلقاك، ودارت الايام، امل حياتي، يظل انت الحب، زاد
0: انت الحب.
2: دونك وهو موسيقى نجح مع برشا فنانين،
0: هذه
2: ليلتي وفكروني
0: فكروني
2: نجح مع برشا فنانين اسونسيلمون مع عبد الحليم حافظ، وردة، نجاة الصغيرة، وردة برشا عباد في يوم وليلة ولا لولا الملامة البارح يصايبوهم تاع بليغهم ولا تاع محمد عبد الوهاب،
0: سقطوا لولا الملامة تقول مستحيل.
2: ومحمد عبد الوهاب فما حاجة نحن قعدنا نتفكروا كملحن ونسيناه كمطرب، راهو مطرب خشين ياسر، عنده تقاطق وهو كيغني، فهمت العباد تعرف كان من غير ليه الاخر خاطر خرجت في التسعينات. على كل حال دونك يعطي لهذوم الاهرام تاع الموسيقى العربيه يعطيه اغنيات اللي هما توا عايشين عمرهم 60 و70 سنه.
0: فلا
1: نحكيو على زاد الدكتور حكى على من غير ليه اللي هي كانت اخر
2: اغاني
1: محمد عبد الوهاب من غير ليه ذيك فيها حكايه معناتها ذيك راه وقت اللي هبطت كانت تنافس في معناتها لي البوم نتاع عمرو دياب في لي زاني 90 اللي هما وقت عمرو دياب عامل
2: مكسر الدنيا
1: مكسر الدنيا في يعني معناتها مصر قاعده تتنافس فيها معناتها الغنية هذيك وفيها حكايه زاد راهو من غير ليه فيها حكايه
2: كان شغني عبد الحليم برف عليها وتوفى قبل ما يغنيها
0: حتى راه قبل عبد الحليم تحكي على ام كلثوم في بن غلي وقت اول ما تكتبت ومن بعد ام
1: هي حبت عليها ام كلثوم
0: اي حبت عليها هذا وشي الغنيه
2: ما توتيهاش بالحق بالحق غير ليه نتاع ورده عبد الحليم نتاع جو ذيك
0: اي مرضت قبل ما تقدمها وشوف معناها قديش قادوا من عام ما خدموش مع بعضهم الى فلو قرار رئاسي جمال عبد الناصر باش بعد انت عمري تبدا السلسله هذيك نتاع النجاحات لجو محمد عبد الوهاب ام كلثوم سمعنا شويه محمد يلا

0: الله
1: حلو.
0: شكرا. حلو
1: حلو يا سعيد
0: محمد سعيد
2: ما يقول العميد الله يرضى عليك
3: يرضى عليك.
0: دكتورنا شو الاغنيه اللي غدوه صور شويه جورج كيف غادي نهار شو تقطوقة غدوه
1: شو
0: اختار انت اغنيه غدوه يحكي لنا محمد على حكايتها.
1: نمشيو الحليم شوية. عملت حليم انت
2: عملت وليلي عنا عنا
1: اي نمشيو لقارئة الفنجان.
0: وي اي
2: قارئة الفنجان.
0: قارئة الفنجان نزار قباني حلو غدوة قارئة الفنجان في التقطوقة. شكرا محمد شكرا دكتورنا شكرا سيد العميد. احنا باش نمشيو شوية خلي استوس بونوس وهذه ناس الديوان.

0: أم كلثوم أمل حياتي توصلنا للتسعة و52 دقيقة. إن شاء الله تكونوا توما زيدة شيخين وفرحانين ودندنوا كما ندندنوا احنا معكم في الاستوديو. باش نمشيو توت سويت مع جميلة أستوس بونوس جيهان غزيل. توت
1: أستوس بونوس
0: لا جيجي شنو حوالك يا جيجي؟
2: صباح النور.
0: سافا لاباس؟
2: شنو حوالك سامح؟
0: الحمد لله تخي بيان. سورتو كيف تجي انت نبدا مرتاحه
2: نقول
0: دي زاستوس معناها اكسبسيونيل اقل ما يمكن مصروف. انا باش نبدلها الروبريك معاك لازم نلقى حاجه تقول التوانسه راهو عندك ما عندكش فهمت
2: جيجي تنجم تدلل روحك
0: ترشق به. حكينا مع اللي فاتت جيجي قلنا الصغيرات ساعات ننساهم في ليزاستوس نتاعنا وقت اللي فما مشاكل كبيره كوسوسوا في البشره وخاصه في الشعر. كيف نحكيو للصغيرات اليوم شنو جبنا لهم؟
2: هو انا اليوم نحبوا على الاخر نهار الخميس خاطر يجيونا برشا اسئله.
0: صحيح
2: دونك نجاوبوهم على الاسئله نتاعهم نهار الخميس. ومن بين الحاجات اللي احنا حكينا عليهم هو المشكل نتاع القمل ولا العدوى واللي انا نسميه الشعار خايفه مفجوعه وحاشمه. دونك اليوم باش نلقاو لك الحل. ما فماش حاجه ما عندهاش حل وخاصه انه اليوم باش نحكيو على حل طبيعي. الباز نتاعو كلهم زيوت عطريه والا زيوت ناقله موجودين اسويمهم في المتناول. جوست اي واحده باش تسمعنا توا نحب تاخذ ورقه وستيلو على خاطر هذية فيها كونتيتي يلزمها تتحط قد قد
0: بي.
2: بي دونك كلهم يبداو معنا. عنا اول استوس اللي هي 50 مليلتر من زيت جوز الهند والا زيت زيتونه اللي هو زيت حامل هذايا اللي هو الباز نتاع الاستوس نتاعنا باش يحطوا عليه 10 قطرات من زيت شجره الشاي واللي معروف بالخصائص نتاعو كمضاد للبكتيريا والفطريات مع 10 قطرات من زيت الكالاتوس ومع كيف كيف 5 قطرات من زيت اللافندر و5 قطرات من زيت النعناع. هذوما بالنسبه لزيت النعناع اختياري كاين انت تحب على ريحه فريش وبيش ما تخليلكش الريحة القوية متاع زيت الكالاتوس في شعرك وتحب هكا تزيد انت تشخشخ لاستوس متاعك بالقدي بالقدي وتتأكد اللي من أول استعمالات باش تعطيك نتيجة. دونك نقولهم تزيدوا زيت النعناع بي لاستوس متاعنا هذي شنو
0: باش
2: نخلطوا الزيوت هذوما الكل باش نعملوا بهم مساج. أول حاجة نبدأ بها هي الفروة متاع الشعر ومن بعد اللونجر نمشيه على الأطراف متاعه نلفوا الشعر هذيك مدة 30 دقيقة وماذا بينا نلفوه بكيس بلاستيكي ومن بعد ناخذوا المشط اللي نلقاوه ديسبونيبل هذيك وديستيني للجماعة اللي عندهم مشكل نتاع القمل. نمشطوا هيك الشعر هذيك
0: اللي هو الفلاية
2: اللي هي الفلاية بالضبط. نمشطوا هيك الشعر هذيك مليحة مليح ومن بعد نغسلوا بالشامبو نتاعنا. وبالنسبة للوصفة هذيا راهو نخليوها 30 دقيقة على الشعر ونستعملوها من 10 أيام لحتى ل 14 يوم كل نهاري.
0: باهي هذايا الصغير اللي عنده القمل في الشعر.
2: الصغر اللي عنده القمل والا عنده العظم نتاع القمل.
0: اي
2: السيبين هذيك في الشعر. باهي جوست لهوني تيست الحساسية يلزمنا نجربوه. ما ننصحوش بها الجماعة اللي عمرهم ولا اللي عندهم صغيرات دون العامين والا النساء الحوامل على خاطر فيها زيوت عطرية. دونك هذايا بالنسبة للاستيوس نتاعنا.
0: ويقضي على القمل عند الصغار.
2: 14 يوم باش يكونوا باي باي. يواظبوا على الاستعمال. احنا نحكيو لهوني على اقوى الزيوت الموجوده في المنتجات اللي تتبع بسويم غاليه وهوني نحكي على زيت الكالاتوس نحكي على زيت اللافندر اللي هو زيت الخزامه نحكي على زيت النعناع نحكي على زيوت معناتها راي وزيد ابار كل شيء تغذي الشعر نتاع الصغيره ذيك وتحميه من التساقط والفراغات وتخلي الفروه نتاع الشعر ديما مرتبه وما فيهش جفاف.
0: فوالا اكسلون. واللي يخاف ولا يسمع لي صغيره في القسم فما شكون عنده ليبو القمل في الشعر
2: يحميه من العدوى.
0: يحميه
2: من العدوى
0: نجم
2: خاطر بالضبط بالضبط هذه فيها زيوت مضاده للبكتيريا دونك تحمينا من العدوى من الاول وزيد كيف كيف هكا تقتل هكا القمل هذيك ونرتاحوا منه.
0: فوالا حل سحري يحميك او خلينا نقولوا نحي القمل من
2: نحي القمل. وحتى السومره واللي يقولوا لي نقولهم انا تورا نحكي على 10 قطرات ونحكي على 50 مليلتر راهي حتى شيء هذية بارابور المصروف اللي انت تنجم انك انت معناتها تصرفه وزيد باش نعطيهم وقت اللي استعملوا هكا الفلية سميح نحب نقولهم راهو ماذا بكم تزيدوا من بعد الشامبو تحطوا لابري شامبو علاش خاطر لابري شامبو باش يسهل لك عملية ازالة هكا الحشرة الميتة والا حتى كان موجود فما اعظم
0: فوالا هذه لاستوس الاولى نمشي
2: هذه لاستوس الاولى. لاستوس الثانيه حكينا برشا على القشره، حكينا برشا على القشره العنيده وخاصه اللي نلقاوها من الصدفيه والجميع اللي يعانيوا منها، وساعات تلقاها حتى على حويج، وساعات انا نقول برشا عبيد يولي لهم اللون النوار فوبي، يقول لك انا صباح نخرج حويجي سافا، دونك من بعد نلقى روحي مانيش مرتاح.
0: دوب ما انه تخلص نهائيا من القشره في شعرك
2: بالضبط. دونك نحب نقول لهم عنا زيت الكرويه.
0: زيت الكرويه
2: اي احنا نعرفوا الكرويه الكرويه ناخذوها ديما، يقول لك الكرويه خذها يا اما تيزان والا خذها والا يعملوها تريتمون كامله للبلغم والكحه في البدن. مي اليوم باش نحكيوا على زيت الكرويه اللي هو فيه زوز مركبات اللي هما الكارفون والليمونين، اللي هما زوز مكونات هذوما افيكاس اونتي انفلاماتوار، يعني ريتك الالتهابات اللي تصير من مخلفات الصدفيه في الشعر هو باش يرتحنا منهم، يساهموا زيادة في التقليل من الفطريات، على خاطر الصدفية حبينا ولا كرهنا هي والقشرة هي من بين الفطريات، يعاونونا برشا على الترتيب ويخليو الشعرة متاعنا تكون مرتاحة. دونك لوني باش نستعملوا زيت الكروية اللي هو زيت عطري مع زيت ناقل اللي هو يا إما زيت الزيتونة وإلا زيت جوز الهند. هوني باش ناخذوا قطرات، دونك عينك ميزانك حسب الكثافه نتاع الشعر 10 قطرات 5 قطرات، الكونتيتي باش تكون نتاعهم الدوبل، يعني مغرفه نتاع ماكله كبيره. تكون زيت زيتونه ولا زيت جوز الهند، تفركهم بالكدا في ديك وتعمل مساج للشعر، هذه في شكل حمام زيتي نستعملوه مره اذا كان شعرنا دهني في الجمعه، واذا كان شعرنا يكون شعر معناتها جاف نستعملوه مرتين في الجمعه.
0: يقضي على القشره،
2: يقضي على القشره
0: فوالا. جربوا خاطر القشره
2: استعملوا زيت الكرويه راهو
0: زيت الكرويه احسن حل ضد القشره. اخر استوس، يلا
2: اخر استوس اللي هي بقرنين فلفل اخضر في الكوجينه تنجم تعمل اقوى حمام زيوت للشعر الفارغ والطايح.
0: ايوه
2: هوني باش نحكيو على مركب والا باش نحكيو على ماده موجوده في الفلفل الاخضر، ابار انه غني بالفيتامين سي، فيه الكابسيسين اللي هي باش تعمل لك تحفيز للدوره الدمويه، واللي ما يعرفوش راهو الفلفل بالحق فوائده كبيره. باش ناخذوا زوز قرون نتاع فلفل حلو بيان سور مش حار، ناخذوا عليهم كيس زيت زيتونه ومعاهم مغرفه نتاع زيت خروع، رقدوه معناتها الميلونج هذايا، وبيان سور هيك الفلفل نقصوهم ترانشيت والا نرحيوهم ونخليوهم بالماء نتاعهم والكل، ونصبوا عليهم زيت زيتونه وزيت الخروع ونرقدوهم لمده اسبوع في بلاصه ظليم والا نحطوهم في دبوزه يكون لونها غامق، وهكايا باش نستعملوا اقوى معناتها حمام زيوت للشعر اللي باش يملي لك الفراغات، باش يحفز. تعرف سميح شنو باش يعمل الوجود نتاع الفلفل الحلو في الشعر؟ باش يعمل لك التكنيك نتاع وخز الابر، باش يحفز لك الدوره. يعني عرفت يبدا يحفز في الدوره وينبت لك في بصيلات جديده.
0: الفلفل الاخضر بديل الابر، وخز الابر
2: بديل لزراعه الشعر،
0: بديل لزراعه الشعر
2: بديل لزراعه الشعر. دونك يلقاو شعر ما شاء الله. وديما نقول الدويم راهو ينقب الرخام،
0: الدويم ينقب الرخام. سمي سيتي تقولي يتباع زيت الكرويه ولا لا؟
2: يتباع زيت الكرويه، متوفر في لي لابوراتوار والا نلقاوه في لي بوتيك اللي يبيعوا المواد الطبيعيه سامحني
0: طبيعيه زيت الخروع. شكرا جميلتنا جيهان غزيل، شكرا لكم انتم كنتم معنا بارتيغ من السبعه. نخليكم مع اخبارنا، واحنا نحكيوا على اخبار جميله اخبارنا اميره مقني، اليوم عيد ميلادها، نقول ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالف خير يا اميره. وكيف كيف ما ننساوش زميلتنا المزيانه اميمه بن عياد. اميمه ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالف خير، ان شاء الله ربي يحييكم لامثاله، وان شاء الله التوانسه الكل ربي يحفظكم ويحفظ بلادنا العزيزه والغاليه في لمن.
1: ناس الديوان بوبليسيتي. في حركه الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي. ديوان افام فلاش نيوز
3: مجزوه العشيره ديوان افام عسلمه. ونستهل الموجز الإخباري بخبر من الجار الجزائر، حيث توفي 11 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في حريق ما يزال مشتعلا في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية اليوم، وفق ما أعلنته هيئة الحماية المدنية الجزائرية، لافتة إلى أنه تم التكفل بخمسة أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى مكان آمن. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تتعهد بالنظر في مشروع قانون متعلق بالموافقة على ملحق تعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة التونسية لتمويل جزء من ميزانية الدولة. التوقيع بمقر سفارة الجمهورية التونسية بسويسرا على النظام الأساسي الخاص بأحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة التي سيترأسها بالحسن بن عمارة، وتعد هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن السفارة الأولى من نوعها، حيث تهدف إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية العاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبرات وكفاءتهم. إلى الشأن الدولي، الحكومة الفنزويلية تفيد بأن حاصل الضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي تجاوزت 4800 حالة وفاة مع إصابة 16740 شخصا. السلطات البحرية في الهند تدعو مالك السفن وشركات التوظيف إلى تجنب إرسال بحارة هنود إلى العمل على متن السفن العابرة لمضيق هرمز في إجراء احترازي يأتي على خلفية تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: ناف أرطلاندر.
1: على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فهم، صوتكم مونديال اكسبريس.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال اكسبريس. البارح تعرفنا رسميا على طرفي نهائي المونديال، مونديال 2026، كندا الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك. المباراه النهائيه باش تجمع منتخب لاروخا اسبانيا والمنتخب الارجنتيني، نحكيهم بعد على الفينال. لكن قبل باش تسبقوا المباراه الترتيبيه، نهار السبت 10 متاع الليل بتوقيت تونس، المنتخب الفرنسي يواجه منتخب انجلترا في الماتش الترتيبي. ماتش كيما قلنا يتلعب 10 متاع الليل، وباش يدور في ملعب هارد روك ستاديوم في مدينة ميامي الأمريكية. بالنسبة للمباراة النهائية كما قلنا تتلعب نهار لحد 8 متاع الليل بتوقيت تونس، إسبانيا تواجه الأرجنتين. ماتش باش يتلعب في ملعب ميت لايف ستاديوم في نيو جيرسي، ملعب يتسع لأكثر من 82 ألف متفرج. نعود الموعد نهار لحد 8 متاع الليل بتوقيت تونس. نعطيكم المسيرة متاع المنتخبات هذوما في المونديال هذا. نبدأ بالمنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني اللي بدأ المونديال بتعادل 0-0 مع الرأس الأخضر، ثم فاز 4-0 على السعودية، وانتصر 1-0 على الأوروغواي، ثم انبعد في الدور 32 ينتصر 3-0 على النمسا، الدور 16 يفوز 1-0 على البرتغال، 2-1 على المنتخب البلجيكي في ربع النهائي، و2-0 على المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي. منتخب الأرجنتين انطلق في المونديال بانتصار على الجزائر 3-0، 2-0 انتصار في المباراة الثانية على النمسا، وانتصار 3-1 على منتخب الأردن في الدورة الثانية والثلاثين، واجه الرأس الأخضر وكان ترشح في الوقت الإضافي 120 دقيقة 3-2، ثم ترشح 3-2 على مصر في مباراة بسيناريو كبير برشا، أيضا ترشح في الدور ربع النهائي على حساب منتخب سويسرا بعد التمديد أيضا 3-1، وفي نصف النهائي البارح كان فاز 2-1 على المنتخب الإنجليزي. كانت هذه مونديال إكسبريس، قدمها لكم هاني إبراهيمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.نت. بعد لحظات تجيك مرابب في برنامج سامر فايبس.
1: مونديال إكسبريس. يا
6: منك نسمع صوتك تسمع
7: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
6: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: العشرة وثمانية دقائق على مجتدات ديون فم. هذه سمر فايبس من توا حتاش للنص النهار. صباح عليكم، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكليك إن شاء الله تكونوا بخير، طريق سليمة ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ولا زيدا كيف كيف تتفرجوا فينا على اللايف متاعنا يوتيوب ولا الفيسبوك. ديجا بديتوا تصبحوا، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم الناس الكل، الناس اللي تسمع فينا على فريكونس متاعنا، ميرسي، ربي يفضلكم، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير. هكا بون، واحد يقول الصبحية الثانية طاو ما عادش، ولينا ديريكت ندخلوا في القيلولة من السبعة متاع الصباح. إن شاء الله يا رب يلطف بينا هكا ويخفف علينا موجات الحر هذية. سيسر ويحكم أكل مذلة، أكل كاسكيت، أكل شابو، وقت بيب زمي نحاولوا ديما نرويو رواحنا ونصحفظوا على رواحنا ومن خرجوش في أوقات الذروة. وإن شاء الله يا ربي الله يعين الناس الكليكة اللي تخدم في الظروف هذية وتعبة في السخانة. مرحبا بكم الناس الكل. دونك نادية في الإخراج البحة معانا اليوم، أمونة في الإخراج الرقمي، معكم ربيب الفرجاني، صديقتنا مرة موجودة، مرحبا بك. دونك باش نبدأو بالحاجات المزينة، باش نبدأو بالموزيكا في Old But Gold. Old But Gold هو راهو سهلة الحكاية، كيف تمشيو للباج انستغرام متاعنا ديونا فيه مش تلقاو ستوري عزيزة وغالية هكا موجودة اللي فيها لغنيتنا بالنسبة لليوم، اللي الخيار سيكون هكا صعب شوية الحقيقة، خاطر رجعنا بكم حتى للسبعينات بالنسبة اليوم. لكن هيت نبدأو بالشرق، الغنية والأحساس القوي، العاطفة، الأداء زيادة متاع الفنان يخليك تحس بالكلمة قبل اللحن. والغنية هذية مهما كانت كلمات هكا عميقة، لكن انت تبدأ تقولوا احنا تتسلطن عليها. نحكي لكم على العذاب، ولا يا حبيبي حبك حيرني، ملحم بركات.

0: حبيبي.
1: وراك نغفلوا شويه هكا باش نكملوا نسمعوها كامل الاغنيه. اوكي هذه الاقتراح الاولاني. الاقتراح الثاني على كاش قلت لكم راهو السبعينات يا جماعه، نحكي لكم عليه الاسطوره الديسكو، الاغنيه اللي كانت ساوند تراك في فيلم ساتردي نايت فيفر. كي تعرفتوني علاش نحكي على بيجيز في ستين لايف.

هي الغنية ذي تعبر على الوضعية متاعنا نسي كليكة في الكرة الأرضية الكليكة كونوا هكا بالأسخان هذية وقدوا وخدوا عايشين يا جميع. أعطوك هذية مقترحاتنا بالنسبة لليوم الغنية الربحة بيان سور تسمعوها بعد أخبار لحديش. هذي هننسي عجرة من اللي تسمعها شوية آخر لكن قبل هذي ما تنسيوش الربح ما تنسيوش التيكيات اللي تنجموا تربحوهم معانا. وهي تنفكروكم اللي Golden Moment Event تنظم السهرة العربية بامتياز اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي والنجم التونسي المتألق على الدوام رؤوف ماهر في حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سهرة الأغنية العربية وصلت الفن التونسي. هذي نهار السبت 18 جويلية جميع معاد ما مازال أبرتين من 8:30 على مسرح الهواء الطلق في مدينة العلوم تونس. الناس يتسل فينا على التذاكر وانت نجموا تلقاوها سهلة تمشيوا لمدينة العلوم تلقاوهم ولا في برج فون في سوسة أو موقع تسكيرتي أو تطبيق باسي أو تكلموا مع 25 505 340. دونك رانديفو ياسر مزيان وعرض ياسر حلو برشا. دونك هذه الطريقة انكم تقصوا أو سهلة العملية تكلمونا على 31 328 328 وتربحوا معنا زوز تذكره كأنتي وصديقتك أنتي وزوجك أنتي وزوجتك أنتي وأمك ما نعرفش لشكون تحب تمشيوا للسهرية هذه. أنتوكا أنتم الربحين كي تكلمون على 31 328 328. دونك هذي بالنسبة للربح. مشيوا لي موضوعنا في اللايف رياكشن يا نيديا والمواضيع اللي تعودتوا بها باش نحكيوا فيها كل يوم وناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328. موضوع عميق شوية بالنسبة لليوم نستنيكم في نسمع حكاياتكم نسمع أراءكم في موضوعنا اليوم اللي خلينا نقولوا فما حاجات نعيشوا بها كل يوم نحسبوها كعادية معناها نورمال تدخل في العادي امتعنا أما ساعات ما نعرفوش قيمتها كي تغيب علينا. صحة الإنسان هكا مثلا الضحكة اللي مع العائلة امتعنا مع صحابنا حتى تفاصيل صغيرة كيما اللي هي أبسط حاجة ما لكنها بالحق تنجم تأثر اللي هي قهوة تصبيح مع شخص معين. اليوم نحب نسألكم شنو الحاجة اللي ما عرفتوش قيمتها كان فقدتوها شنو الحاجة اللي قلتوا عليها عادية وبعد مشيت ولا اتبدلت حسيتوا لي كنا ولا كنت في نعمة معينة. كلمونا وحكيونا يمكن التجربة متاعك تخلي شخص آخر يفيق بقيمة الحاجة يعني اللي عنده قبل ما تضيع. خاطر برشا حاجات في حياتنا نشوفوها حق مكتسب أما كي نفقدوها نفهموا قديش كانت قيمتها كبيرة وراهي هدية ورانا عايشين باهي. انطوكا في موضوعنا اليوم كلمونا على 31 328 328. بتفكر في ايه هدية اللي تسلكم عليه ننسي حجر بتسمعها تسويت يلا

0: فايبس.
1: 10:02 بصير معكم حتيش للنص نهار. تحية خاصة جدا للناس اللي تسمع فينا وهي في كرهبة وماشة بين نص تونس لولاية أخرى. يا خويا صحة ليكم في كونجياتكم واموركم امريك لها، كنتم تزودوا في السوية مش في السرعة، تسمعوا الموسيقى تسمعوا الأخبار متاعنا والطريق. سلامة ليكم انتم، قولونا وين بديتوا تمشي، والناس اللي خرجت كونجي بالله نحب نعرف ناخذوا فكرة شنو الوجهات اللي اخترتوها في صيف سني رافي بنزرت، شكون يقول سوسة، شكون يقول مستير، شكون يقول مهدية الجميلة زادة كيف يا خويا من حقكم، وتحية الناس المهدية وصحة عليكم اللي تمشيوا للمهدية النابل زادة كيف وبرشا برشا برشا بلايسك. قولوا لي وين خممتوا باش تصيفوا كان عندكم سولد بتاع كونجي يا جماعة. دونك قولونا وين باش تمشيوا بالنسبة للصيفية هذية، اسكو اوتيل، اسكو سفرة على الشليف، فبالناس تعمل فواياج، اسكو مع العائلة، دار الخليعة تكون جماعية والتكاليف تكون أقل بين الظفرين. بون حالة فما ارتفاع في الكراويت بتاع ديار الخريعة، مي بون نقول لك نبدأ مع العائلة جينا أخف كيكا، كل واحد ينجم معناها يدفع كالفلوس، وجينا عودة مدرسية وغيرها والمهرجانات والعروسات. دونك الحقيقة سيف يكون متكلف برش على التونسي ان توكا. هذايا جوست هذايا حبيت نسألكم انتم كن تخليونا تعليقاتكم ولا تبعثونا على صفحاتنا بيان سور، لكن الموضوع الأساسي الأساسي الأساسي بتاعنا اليوم هي شنو الحاجات اللي كنتوا تعيشوا بها، تعديتوا بها فترات من حياتكم كانت عادية بالنسبة لكم انتم، لكن كيف قدتوها، حسيتوا بالقيمة متاعها. نحب نسمعكم، نسمع التجارب متاعكم ونسمع الآراء متاعكم. ما تعرفوش عليها راه نجم التجربة متاعك انت اليوم تخلي شخص آخر يفيد بقيمة الحاجة هذيك قبل ما يذيع الوقت ولا قبل ما يفوت الفوت على 31-328-328. قبل زيادة كيف عنا السهرية العربية الممتازة جدا اللي تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نويل الزغبي والنجم التونسي رؤوف.

0: وسيم أيوة. الله يخليك، قل لي فما كونجي خرجت ما زلت شو عملت؟
1: والله منزل سوبر لومومون ان شاء الله في سبتمبر بدي كنت تحكي توا على الجامعه اللي صيفوا في تونس، انا بصيف البر خاطر امي الجيريان نمشي للجزائر ان شاء الله.
0: نتشرفوا يا مرحبا. منين من الجزائر؟
1: من عنب.
0: يا سيدي نتشرفوا، دونك الوجهه تكون تزير ان شاء الله.
1: ان شاء الله في سبتمبر ان شاء الله،
0: ان شاء الله ربي معاكم. شبيبه شبيبه تزير مزينه في برشا بلايص حلوه يا سيدي. صحه الاسفر نتاعكم حما. سينو فما حاجه اخرى اخر الويكاند تنجم تمشي له وتتفرد، راه مش لازم تستنى في سبتمبر اللي هي السهريه اللي حكيت لكم عليها. نوال زغبي ورؤوف ماهر في مسرح الهواء الطلق بمدينه العلوم. عطيتك النهار وقتاش وعطيتك وين؟ قل لي خويا الوقت على الاقل شوي. انا قديشني صعيبه يا ربي، قديشني صعيبه في الاسئله حسيلو.
1: لا والله اسال منك ما بمك الوقت ديال البركه
0: الصغيره. ربي فضلك مرسي حمراك على عينين الناس. يا سيدي ان شاء الله الف مبروك صحه ليك محمد وسيم. انت وشكون ماشي ان شاء الله؟
1: انا والوالده ان شاء الله ربي يخليها لي يفضلك ما عندك.
0: ان شاء الله ربي يفضلها، ان شاء الله ربي يخليها ويفضلها. اسمع مسافر مع الوالده وماشي لسهريه مع الوالده، فما عليك خاصه
1: مع الوالده
0: بالله
1: ربي يفضلها لي
0: ان شاء الله ربي يفضلها. يا محمد سلم عليها الوالده.
1: الله يبارك لك
0: حرام. ربي فضلك ربي فضلك سيدي. ميرسي بوكو، ان شاء الله الف مبروك عليك زوز تذاكر لسهره نويل الزغبي ورؤوف ماهر ان شاء الله نهار السبت على مسرح الهواء الطلق في مدينه العلوم 8:30 نتاع الليل. تلقاو التذاكر غاديك سور بلاس معني في شبابيك مدينه العلوم ولا برجي فون في سوسه. فما لابليكاسيون باسي، فما موقع تذكرتي زاد كيف كيف، ولا تكلموا مع الواحد بليتو على 25 505 340. اما تكلمونا احنا على 31 328 328 بتشاركوا في موضوعنا لليوم اللي طرحنا عليكم. بطبيعة الحال احنا فاصل صغير نمشيو لبيهايند ستوري. بيهايند ستوري ايوه، كل مره لازم نعرفوا معكم حكايه جديده خبير نقرا يكون هكا تبع لاكتو نفهموا التفاصيل نتاعو ونحاولوا ناخذوه من منظور علمي ولا حاجات زي كيف كيف نقولوها كل يوم وما احنا ماناش عارفين الاصل نتاعها. فما شنو هما زوز الاخبار اللاكتو اللي مسيطرين الفتره هذه؟ عندك السخانه، وهنا كل مره نحاولوا نحكيوا على تاثير السخانه ويكونوا بحذنا مختصين زي كيف كيف باش ننفعوكم ونستفيدوا الناس الكليك. وفما زيد بدايه النهاية متاع كأس العالم، عاد ما مازال نهارت لحد الفينال. نبدأ بالسخانة. أوكي حكينا على التأثيرات النفسية، حكينا على الحاجات اللي خليك تتقلق في بيت نومك، جي وبحذينا مختصين. من فما حاجة مهمة ما حكينيش فيها شباب اللي هي النوم. أي لاحظتوش اللي في أيامات السخانة ولا بليتو في أيامات الصيف عنا كل النوم متاعنا الكاليتي متاعنا تبدأ صفابا على الأخر وماكش قاعد ترقد؟ يجيش نهار بالك انك تحسب الايامات هذه يا سيدي اللي سخانه حبيت نقولكم تنجم تسرق لكم 7 ليالي نوم كاملين في العام، مش ليله ومش زوز. خاطر دراسات تقول انه الانسان ولا يخسر في معدل 56 ساعه نوم كل عام بسبب السخانه اللي نعيشوها في الليل. بين 2020 و2025 الانسان في المعدل يخسر 56 ساعه نوم في العام بسبب ارتفاع درجه الحراره في الليل. يعني كما قلت لكم اللون ما يقارب 7 ليالي متاع نوم كاملين. النوم بسبب السخانة معناها اللي البليتو اللي كنا فقدوه بسبب السخانة هذا هو ضعف مقارنة ببداية السبعينات. أكثر المناطق المتضررة هنا كانت الشرق الأوسط جنوب شرق آسيا، وإن الناس خسرت بين 55 و 91 ساعة نوم سنويا بسبب بطبيعة الحالة السخانة والليالي اللي قاعدين عايشوا فيها، خاصة البارحة الأولى. اليوم زادة كيف كيف الحرارة باش تكون مرتفعة، دونك الليالي باش يكونوا مش باش يكونوا كانوا صعاب مع الانقطاعات زادة كيف كيف متاع الضوء الحقيقة متاع ربي. الليل في الصيف ولا يسر كاسح. هونتوكا البحثين شنو يقولوا لهنا؟ فسروا هذا انه يقول لك البدن نتاعنا يستحق في الليل باش يبرد وباش يرتاح، اما كي تبقى الحراره مرتفعه وهذا اللي قاعدين نعيشوا فيه البدن يواصل يخدم تحت الضغط وما نجمش يسترجع الانرجي نتاعو. دونك المشكل زاد ما يقفش حتى مثلا هنا انك تتعب ولا تتقلق، اما ينجم ياثر على حاجات اخرى اللي هي المود، وهذا اللي حكينا لكم عليه قديش انه السخانه حتى في النهار زاد كيف كيف قديش السخانه تنجم تكون هي العامل الرئيسي والأول ورقم واحد في أنه المود متاعنا يكون خايب على الأخر، في أنه نكون يسر متوترين، في أنه في العالم ودراسات حكيت لكم عليها رأوا في بريود الحر كما يقولوا ارتفاع رهيب في الجنة.

0: جرائم القتل وغيرها منها أمريكا مثلا الدراسة وقتها صارت. دونك فوالا ما قلنا المود التركيز الذاكرة زاد كيف كيف الإنتاجية صحة القلب والمناعة. دونك لهنا الدراسة القات زاد كيف كيف إنه الناس ولا الفئات العمرية الكبيرة كبار السن الفوق 65 سنة أكثر ناس يتأثروا. كعليش ديما نوصي فيكم اللي تسمعوا فينا إن شاء الله ربي يفضلكم سيسوا رواحكم واشربوا برشا ماء انسى زاد كيف كيف وسكان المناطق الحارة خاصة في الدول اللي بيان سور الدخل نتاعها متوسط ومنخفض. دونك فوالا شو قديش سبحان الله السخانة قديش تأثر في كل جزئية في البدن متاعنا في النفسية متاعنا في أي حاجة اليومية اللي كنا نعيش فيها نورمال في المناخ في الحيوانات في النباتات. وكعليش منذ سنوات الخبراء يحكيوا على حلول باش تعملها الدول في العالم باش نشوفوا نكونوا مستعدين على الأقل لموجات الحرارة هذايا. ما على ما يبدو أنه عندهم أولويات أخرى مش على ما يبدو هو عندهم حاجات أخرى ومهمش مركزين في الحاجات اللي تنجم بالحق تسبب برشا مشاكل في للإنسان. شفنا برشا حالات متاع وفاة في العالم بسبب السخانة. دونك ما نستهينوش بها نسيسر ويحنا نشربوا برشا مين نحطوا الواقي الشمسي بيانسور وخاصة برشا مين نيكلوا برشا غلة نشوفوا ركزوا على الحاجات اللي فيها برشا سوائل نخرجوش في وقت الذروة. كان لقينا شجرة ميسيلش نظلوا كان لقينا في الشارع كاش قلت كان لقينا نظللوا تحت أكل نظلة راي مهيش عيب ميسيلش راك تحمي في راسك تحمي في البشرة متاعك خاطر تنجم لا قدر الله تصير برشا حاجات خايبة. دونك هذا في علاقة بالسخانة. Behind the story عاد ماني قلت لكم بداية النهائية متاع كأس العالم صاي الماتش البارح وستاتيواتكم شفنا المباريات وزيدة كيف كيف نهارت لحد الفينال ولا فما برشا رهانات ما كانتش كيما الملول معناها ما كانتش متوقع الحقيقة الأمور تصير كيما هكا. لكن قلنا احنا حكينا على التأثير النفسي متاع الماتش شويه متاع التوتر متاع الغش وكذا توا بشوفها ساي شنو مثلا نجمو نربحو منه فوالا على الاقل هيت اعطينا جانب نجمو نربحوه من المباريات من المونديال. حكينا على برشا حاجات خايبه في البدن في الصحه وصلت حتى لبرشا امور زاده كيف كيف كبيره برشا هيت نشوفو شنو الفايده يا جماعه. 90 دقيقه قدام ليكرون وليكرون فوالا قدام ليكرون تنجم تبدل من حالتك النفسيه انك تتابع الرياضة خاصة المباريات الكبيرة نحكيه لهنا على كأس العالم تنجم تحسن في المزاج تنشط مناطق في الدماغ اللي هي مرتبطة بالمتعة والمكافأة. اما بشرط وذي ما نتصورش بش يصير عندكم يا جماعة حتى مش نحكي على المونديال راهو حتى على الماتشات الاخرين انك تستمتع بالجو ما تخليش النتيجة تحكم في الأعصاب متاعك. وهذايا بيان سور مستحيل كان النجم يصير في تونس مي بون نحاولوا نبدلوا المونتاليتي متاعنا يا سيدي. التجارب آخرها واحدة في 2024 عملوها على أكثر من 20,000 شخص في مختلف أنحاء العالم في منتخبات متفرقة ومختلفة وحطوا قدامهم مقاطع رياضية وعملوا معناها فحوصات متاع النشاط الدماغ لقاو انه كي وقت اللي تتفرج في الرياضة ولا الماتشويت لهنا نحكيوا على الفوتبول للأمانة مرتبطة بارتفاع الإحساس بالمتعة وانه تتحسن الحالة النفسية متاعك وانه فما مناطق في الدماغ مسؤولة على الإحساس بالمكافأة. لهنا الفرق وين بالضبط المشكل يبدأ وقت اللي الفريق يولي جزء من الهوية الشخصية ذي وقت الربح يتحس كان انتصار شخصي والخسارة كأنها خسارة خاص. مش عارفه انا بتحب جمعيتك بيان سور باش تحسها معناها هذا سعاد انك تنتمي للجمعيه نتاعك ولا المنتخب هذا هو لوجيك معناها سعاد الخبراء يبداو هكا يقولوا في حاجات غريبه حاسيلو ما فهمش حتى تعصب حتى تعرف عرفتك اللي زام الامور مريقله. دونك لهنا يقول لك انت قبل ما تتغشش خاطر مش عارفه بيلانتي ضاعت ولا الحكم ما كانش في المستوى المنتظر اسال روحك شنو باش تربح كان ربح ليكيب نتاعي ولا شنو باش نخسر كان خسروا ولا باش نخسر برشا حاجات وكان ربحت باش تربح برشا حاجات. أخويا للنقيض للنقيض لك نذيل العلم شنيا يقول وين قاعد نخمم في بلاصة أي واحد يسمع فيها تويكا وقول لك يا ربي فاش تحكي راهو احنا نحبوا ليكيبات متاعنا وجمعيتنا والمنتخبات بطريقة جنونية. دونك مش تلقاني نتنرفز كي نخسروا مش تلقاني نفرح كي نربحوا بطبيعة الحال. شنو الحاجات الأخرى اللي ربحناها؟ راني لهنا مازلنا نحكيو بليتو خيرنا اليوم نحكيو على الجانب الإيجابي، شنو نجمو نستفيدو من المونديال. يقول لك انك تبع الماتشات هذيا الجماعية مع العائلة الأصحاب عندها تأثير إيجابي كبير، خاطر تقوي العلاقات وتخلق الإحساس بالانتماء واللمة. زاد كيف كيف الجانب الاجتماعي وانك تشارك اللحظات العاطفية هو أكبر الأسباب اللي تخلي انك تتفرج في الفوتبول. هنا نحكيو على الماتشات تحسن الحالة النفسية أمتاك، أما بعدك 90 دقيقة يزفر الأربيتر من هنا ينجم يصير العكس، على خاطر في الماتشوات اللي معنا يتفرجوا فيها خاصة الماتشوات الكبيرة لهنا يرتفع فيها الدوبامين المرتبط بالمتعة والأدرينالين المسؤول على الطاقة والانفعال، وكي يوفى الماتش وخاصة مع الخسارة يهبط الدوبامين في ساعة ويبقى التأثير متاع الأدرينالين لهنا، وذي يفسر الحالة متاع الغش والإحباط اللي نحسوها هكا ولا عند المشجعين بعد الماتشويت. في 2014 لقاو أن المشجعين الأكثر تعلقا بالمنتخبات متاعهم كانت عنده مستويات عالية برشا من هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر اللي حكينا فيه الموضوع ذي خاصة بعد الخسارات. أنتوكا هذي على الأقل شنو نجمو نربحو من ماتشويت المونديال، وعلى الأقل هكيك واحد ما يكونش من أنتوكا. احنا رايكي خارج التونسي بقى معاش كان مازلتوا تتبعوا في المباريات، فما ناس من اللي يبدأ حتىش الآخر ماتش معناه فينال يقعد يتبع ويبدأ يشوف الأخبار متاع الجوارات. أنتوكا المونديال السنة غريب عجيب عند مولا الكورة هكيك نفهمو شنو هو الأمور كيفاش تبدلت حاسيل. هذوما زوز الأخبار في علاقة بالأكتوب بيان سور فسرناه لكم ورجعنا عليهم في بيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري
0: مواصلين معكم حتىش للنص النهار شوية آخر. عندكم أنيس الغول في آخر أخبار التكنولوجيا، زيدة كيف كيف عنا ذويكان ديا تاهر هوكا نيديا خذيت بخاطرك وحطتك الأغنية باش تسمعوها، سينو في بعد الحداش بربي يقولوا لي شنو الأغنية اللي ربحت يا جماعة، شنو نجمو نسمو؟ ملحم بركات زيد هذي اللي باش نسمعوا تويكا من بعد الحداش باش نسمعوا ملحم بركات في يا حبيبي حبك حيرني. احنا نخليكم مع The Weeknd ما تبدلوش الموجة خليكم معنا.

0: مصيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرصالة حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. Un nouvel exploit tunisien في ميدان الروبوتيك دو كومبا فينا فريق التونسي نايت فيوري نجح في اقتلاع المرتبة الأولى في الكومبيتيسيون انترناسيونال دو روبوتيك دو كومبا TRBL Robots 2026 واللي تم تنظيمها في اسطنبول. الفريق متكون من 6 مهندسين تونسيين شبان والفريق كان مسيطر على مسابقة دو تري او نيفو ضد عدة فرق أخرى من دول العالمية. الرجل الآلي اللي استعملوه فريق نايت فيوري نجح في اجتياز كل الاختبارات والتحديات وصل للمرتبة الأولى بفضل تدخل الانجينيور وتعبهم في صيانته وتطويره. والاكسبلوا هذا يثبت مرة أخرى le potentiel exceptionnel de la jeunesse tunisienne في ميدان التكنولوجيات الحديثة والهندسة والميكاترونيك وتؤكد أن الشباب التونسي عنده مواهب كبيرة ويمكن له بها منافسة أقوى الفرق العالمية. والفوز هذا هو ملك جينيراسيون تاع شباب اللي يؤمنوا بالعلوم والتطوير والتكنولوجيات المتقدمة. وكان فريق نايت فيوري قدم شكره pour ses encadrants وكل المشجعين وكل من ساعد في إنجاح هذه المغامرة. نايت فيوري هي إكيب تونسية مختصة في الروبوتيك دو كومبيتيسيون متكونة من 8 مهندسين تونسيين شبان وسبيسياليزي في الكونسيبسيون والفابريكاسيون والبيلوتاج دو روبو دو كومبا ومنجمو كان نشجعوهم ونقولو لهم فريمون برافو. 1000 أسرة تقاضي شركة مايكروسوفت بسبب الضوضاء واللي وصفوها أنها تشبه صوت قطار شحن يعمل بشكل دائم ليلا نهارا وبلا هوادة. إذن أكثر من 1000 فوية قدموا ركور كوليكتيف contre مايكروسوفت في التريبونو دو ويسكنسون بسبب السنتر دو دوني فير واتر وان الموجود في مونت بليزنت واللي تم تدشينه أول سنة 2026 وقدموه وقتها من طرف سي او ساتيا نوديلا كأقوى سنتر دو دوني انتليجنس ارتيفيسيال في العالم. الشكاية تم تقديمها في غرة جويلي 2026 وضوح كان الانزعاج من النويزانس سونور دي ريزونابل اي اكسيسيف على الاملاك المجاوره وعلى ان غيون دو 2.4 كيلومتر فين تعيش اكثر من 1000 اسره. المشكل انه ضوضاء والحس هذا ماهوش بيريوديك لكنه متواصل 24/24 7 ايام في الاسبوع مما خلى بعض المتسكنين المجاورين للداتا سنتر يغيروا من اوقات عملهم حتى يمكن لهم النوم. الاجهزه اللي تثبت في كل هذه الضوضاء هي الجينيراتور ديزل لو سيستيم دو كليماتيزاسيون لي روفروديسور و لي يونيتي دو تريتمون دو لير و كيف كيف لي فونتيلاتور اي كوندنسور. المشتكين اتهموا مايكروسوفت بعدم تركيز اون بارير اكوستيك لعزل الضوضاء. مع تذمر من الضوضاء زاد فما شكاية اخرى موضوحه البوليسيون لومينوز وعدم اطفاء الاضواء كامل الليل. مايكروسوفت اجابت وقالت انها باش تصلح الاخطاء الكل وباش تقوم باللازم في اقرب الاجل. سكر موجود في الفضاء إنعم نوع من السكر تم اكتشافه من طرف اون ديزان دو شيرشور دو سنترو دي استروبيولوجيا في اسبانيا والموجود في النواج دو موليكول. حاجه عمرها ما تشافت قبل في الميليو انترستيلار. الريتيكولوز نوع من السكر تم تحديد موقعه بقرب مجرتنا درب التبانة في النواج موليكولير بفضل تكنولوجيات متقدمه. السكر هذا متكون من 4 اتوم دو كربون اللي نلقاهم اساسا في الكريم اوتو برونزونت وزاد في فاكهه الفرامبواز. رغم هذا الاكتشاف التاريخي فانه لليوم العلماء ما يعرفوا وش ما نجموش يحدوا المصدر الاول للسكر وكيفاش وصل للارض لان الحياه اليوم تعتمد على سكريات. ورغم اهميتهما فانه لي بيولوجيست ما وصلوش لمعرفه وقت ومن اين ظهروا لي بروميير سكر سور تير. وحسب واحد من الباحثين والمكتشفين لهذه الحقيقه الجديده كارلوس بريونيس فانه رصد سكر الريتيكولوز في الفضاء يعتبر امر مثير للغايه لانه يفتح الامكانيه لاكتشاف سكريات اخرى دون ليسباس كيما الريبوز واللي يعتبر جزء من الحمض النووي والجزئيات الاخرى المهمه لاصل الحياه. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرصالة حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ببليسيتي.
4: تدلل
5: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والأفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس ومهبال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيان. إيام دللنا.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحديث عشرة D1FM عسلمة. وزارة الشؤون الدينية تعلن افتتاح موسم العمرة لسنة 2026 وتؤكد ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة ضمانا لحقوق الطرفين. اليوم الثالث على التوالي تتواصل عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء يوم 13 من جويلية الجاري بجبل بوغان بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرزاق بمعتمدية الكاف الغربية وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية. ونظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل لطائرة مروحية للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهدف النقاط الوعرة التي يتعذر الوصول إليها بالوسائل البرية. الإدارة الجهوية للصحة بقبلي تعلن تدعيم قسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بدوز بجهازين جديدين لتصفية الدم وذلك في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية بالجهة لدعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الطبية بالمؤسسات الصحية بقبلي. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد اليوم جلسة للنظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2027. وتستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم أيضا إلى كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بخصوص الأزمة التي تمر بها العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وعدد من مزدي الخدمات الصحية. إلى الشأن الدولي، إيقاف عمليات تصدير النفط مؤقتا بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة بمسيرة. والكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا إلى 2073. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعون نفيس في قصع الفريكونس
3: 9.2.
0: نسمع صوتك تسمع
4: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم. سما فايبس يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: لحدش 11 دقيقة وصل معكم حتىش للنصف نهار. دونك كيما تعودتوا نهار الخميس للناس المغرومة بكرهبة وتحب تستحفظ عليها يحضر بحضنا كيما ديما غازي بن صربة. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: بونجور.
2: سافا لاباس. أهلا بكل المستمعات.
1: شناهي الأمور؟
2: المستمعين الحمد لله لاباس.
1: أنيق كيما ديما.
2: أيوا صحيح. رسمي لك.
1: أوكي هاو اللي يقول لك عايشك غازي. قبل ما نمشيو للفقرة نتاعنا الكراج عن ديديكاس ديديكاس اليوم سبيسيال نحب نقولوا لي زميلتنا أميرة مقني قسم الأخبار. كل عام وانت حية بألف خير يا أميرة، إن شاء الله يا ربي هكا العام هذي يتعدلك مزين وتحقق فيه برشا أحلام وبرشا أمنيات ويتعدلك هكا عوية مزين كيفك انت. دونك أميرة مقني كل عام وانت حية بألف خير
2: يا أميرة. يا بنت الأمرة.
1: أها شقاولك بالله غازي اللي يقول لك هو اللي غتني لك. غازغوز. أيوة. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: توتسويت الجراج.
0: الجراج.
1: موضوعنا لليوم مهم جدا جدا جدا جدا جدا وتحت طلب مرة أخرى. نفكركم اللي تنجموا تبعثوا الغازي تخليون احنا في التعليقات تتكلمونا على الباج نتاعنا شنو المواضيع اللي تحبوا تسألوها. ومرة أخرى الموضوع ذي عاودي تطلب غازي نحكيه على عجالي.
2: الحقيقة ربيب باش نحكيه على قطعة صغيرة في الحجم أما هي أكبر عنصر سلامة في السيارة. تتصور أنت عندك كرهبة 100 حصان 100 شفودين ولا 120 شفودين وفيها ABS وفيها USB وفيها أرباغ وفيها بكو سيستم دو سيكوريتي، لكن العجلة فيها مساحة قد الشبر يعني تلامس الأرض. انت قاعد تمشي على مساحه تلامس الارض، تمشي على هواء كما نقولوا. أيوة. نحن وتمشي فوالا والوزن هذاك نتاع السياره نتاعك اللي هو ساعات تورناتا ونص ولا زوسترانت ولا زوسترانت ونص يعني يلامس في الـ في الـ في الارض في بمساحه ما تفوتش شبر ولا شبر ونص. ديكو الاطارات المطاطيه راهي مهمه ومهمه جدا في السلامه، وحتى المصنعين في العالم اجمع يعتبروهم اهم يعني كومبوزون دو سيكوريتي في السيارة. هات نشوفوا كيفاش يخدم الإطار. هو الإطار في الحقيقة مش مجرد كاوتشو، خاطر قبل في الليزاني 60-70 كان الإطار أكثر الكمبوزانت معناها دومينانت في الـ في الـ في البنو هي الكاوتشو. وكان نتفكر نحنا حتى قبل قرينا كاديكول كيفاش شركات عالمية كيما فايرستون وقتها شريت شطر ليبيريا. شريت ليبيريا كاريمو وولدت تتأثر حتى في السياسة متاحة في القرارات متاحة. علاش؟ على خاطر لشان دو دو برودكسيون تاع الكاوتشو موجودين في الزون هذيك. دونك كيما قلنا هو الاطار منتوج هندسي معقد يتكون من المطاط اساسا، من اسلاك فولاذيه، من الياف نسيج، من طبقات داخليه، حزام فولاذي، جوانب مرنة، ومداس خارجي. وساعات نلقاو حتى اكثر من 200 ماده كيميائيه مختلفه. فما شركات زادة عالمية باش ما نذكروش الأسامي، فرنسية، ألمانية، يابانية، تصرف في آلاف المليارات على تطوير الإطار فقط. يعني ديفلوبمون ديجا لو ديفلوبمون دو بنو ديجا يصرفوا عليه في برشا فلوس. يقول قايل علاش؟ خاطر نفس الإطار لازم يفرمل يشد فرا، يزمو يدور ينعطف، يزمو يتحمل الحرارة. على ذكر الحرارة نحن إن شاء الله ربي يرحمنا ويلطف بينا. وقبيلة وأنا جاي نسمع فيك في الطريق تحكي على السخانة ومفعول السخانة والضغط. الضغط على البدن هكا ولا على البدن معناه في السخانة، والبدن لازم يكمل يخدم. حتى الإطار زادة فيه ضغط
1: والضغط
2: اكزاكتومون. دونك قلت ربيب سبقتني في الحكاية.
1: ليه كله ليه بعضه
2: حرقت لي الفيلم
1: جبنا
2: به. دونك يلزم يتحمل الحراره، يلزم يتحمل المطر، ويلزم يعيش عشرات الاف الكيلومترات بيان سور. انت باش تركب بنو بالحسبه هذيك غاليين لي بنو وكل شيء باش معناها برشا فلوس. وفي في الكهرباء فما راهو خمس عجالي مش اربعه. بون رمارك السيارات جدد ولاو نحاول روتسكور، مي هي راهي روتسكور مهمه ومهمه جدا تو نحكيوا عليها في الاثناء. دونك دوزيامون حاجه مهمه ياسر، برشا عباد يسالوني كيفاش نقرا المعلومات الموجوده على الاطار.
1: مهمه.
2: ناخذوا مثال قياس نتاع بنو موجود برشا في تونس اللي هو 205/55/16. هذه نلقاوها في برشا سيارات في تونس. 205 هذيك هي العرض تاع الاطار بالمليمتر. 55 هو عباره العلو نتاع العجله، مي جينا اون رابور بارابور باردون بارابور العرض والعلو. والاير هذيك معناها راديال. و16 هذيك 16 هو القطر نتاع الجونت. فما مؤشرات اخرين كيما 91 في مثلا. 91 هذاك هو مؤشر الحموله، خاطر كل بنو عنده طاقه قصوى نتاع حموله نتاع شارجمون، يعني يحط لك المصنع انديس في العجله مقابله انت بلو باش تعرف قداش الشارج اللي تنجم يتحملها مسموح بها. بمعنى انه ما تنجمش انت تستعمل شاحنه تهز كيما نقولوا تورناتا مثلا حموله وتحط لها بنو يهز 600 كيلو ولا 700 كيلو. كي تعمل لها شارجمون ينجم البنو هذاك يترشق يصير لك اكلاتمون. وفي الاخر عندك الفي كما قلنا. الفي هذايا مثلا خذينا مثال الفي اللي هو انديس دو فيتيس مؤشر الفيتيس. والفي يمشي حتى 240 كيلومتر بارور. فما الكيو مثلا 170 كيلومتر في الساعه. يعني انت كي تركب في سيارتك بنو فيه مؤشر السرعه كيو تمشي بيه 180 ولا 190 اوتوماتيكمون راهو باش يترشق. ورمارك راي سرعة في تونس محدودة ب 110
1: كيلومتر. مش كل حلقة يفكر
2: مش تركب لي بنو بعد تجري لي ب 180 تقول لي هاو ما ترشقش. لا يا سيد راه ما نفوتوش 110. هذا كما قلنا رمز السرعة. وفما برشا عباد يعملوا غلطة كبيرة أنهم بور دي سوسي دارجون ومتاع كلفة وكل شيء يمشي ينقص لك في الانديس اللي موصي به المصنع. يطيح في الانديس هذاك باش ياخذ لك عجلة أرخص شوية، راه هذا مش مسموح به ويأثر على السلامة نتاعنا. ثالثا عندنا تاريخ التصنيع. برشا عباد ما تعرفش اللي في العجلة تلقى تاريخ الصنع، تلقى ثلاثة حروف اللي هما دوت. بعد الدوت هذيك تلقى مثلا 25 25 25. هذيك معناها راهو البنو ال 25 الأولانية هي الأسبوع في العام. تعرف كل أسبوع، الأسبوع الأول الثاني الثالث الرابع في العام. الأسبوع رقم 25 في عام 2025. يعني كي تلقى 25 25 ولا مثلا 24 25. ال 24 هذيك راهي الأسبوع 24 و 25 2025. علاش هذا مهم جدا؟ مهم جدا على خاطر التاريخ الصنع متاع العجلة يعطينا فكرة على الجودة متاحة اتون دوني فما عمر في التخزين.
1: فما مدة صلوحية
2: روحية في التخزين. معناه أنت كي تصنع عجلة أغلب المصنعين يقول لك راو إذا كان مركبتش راو التخزين متاحة يكون من 5 إلى 10 سنوات. ما يزموش يفوت،
1: ما يفوتش كان العشرة سنين.
2: أيوة في دو بون كونديسيون دو ستوكاج. معناها كي تحترم الظروف التخزين. مثلا العجله يزمها تتخزن واقفه مش راقده. ساعات نشوفوا عجالي فوق بعضهم واحده فوق الاخرى واحده فوق الاخرى. هذاك ماهوش ظرف به نتاع تخزين. علاش؟ على خاطر البنو ينجم يسو ديفورم في البوندون لو ستوكاج. دونك واذا كان ركبت العجله راهو المصنع شي يقول لك، يقول لك نجم تمشي حتى لست سنين. انا شو نقول راهو ست سنين برشا. ساعات العجله تبدا ماشيه 20000 كيلومتر ولا 30000 كيلومتر في كار بعمرها 5 6 سنين تقعد جام شقة. دونك أمون أفي أون سو ليميت 4 سنين ماكسيموم معناها، أو 80000 كيلومتر كحد أقصى. يعني من 60 إلى 80000 كيلومتر هو العمر الافتراضي نتاع الإطار هذاك. بعد عنا المحور الرابع اللي هو الضغط. نرجعوا للضغط. الضغط أهم حاجة تهملها العباد. أكثر من نصف السيارات في العالم يضغطوا بضغط غير صحيح. حتى في تونس راه في تونس بار اكزومبل نحيي داير الاخوه لي كونفرير العجله والاصحاب الورشات ينفخ لك العجله يقول لك هو 2 كيلو ونص دابور هي مش كيلو راهي بار البريسيون هذيك اساس ميزور اون بار والكونتيتي نتاع البريسيون اللي لازمها تتحط في العجله راهي تلقاها في المونطون تاع باب الشوفور تلقى ايتيكيت موجود فيها لا تاي دو بنو يعني قياس العجله المتالتيه هذيك وقداش يلزمها ضغط نتاع هواء ستار عليك صار لا تحت
1: شو مشينا
2: يلزمها قياس
1: خويا اللي يطلع حموم من على دي تو الكاميرا عنده انا شو جيت كدلي على ني هو قال لي ستار
2: ما باش ما نقلقوش حتى المستمعين دونك قلنا ضغط هذاك يحطوا فيه 2.5 بار alors que هو يبدا موجود suivant la taille du pneu suivant chargement زاد مش كيما انت باش تستعمل سياره وحدك كيما باش تهز عليها 600 كيلو ولا خمسه من الناس معناها البريسيون تختلف
1: خاطر الترافي تمشي تنفخ العجله تلقى
2: لك كل بعد زوز ونص زوز ونص بار ديفو alors que فما كراب مصنع يقول لك ما تفوتش 2.1 2.2 ساعات سيارات كبار روا ساعات معناها سيارات رباعية الدفع وتلقى فيها 2.2 ما تحطش انت 2.5 ولا 2.6 اي سورتو وقت اللي تنفخ العجله نتاعك معناها في في في دي كونديسيون ماهمش المثلى شنو معناها معناها راك يزمك تنفخ العجله نتاعك وتقيس الضغط نتاعك في البرود مش انت ماشي مثلا في اللوتوروت مثلا جودي نابورتكوا من تونس لنابل مثلا وتحيه لاهلينا في نابل واحبابنا في نابل دونك والحمامات زاد
1: باش ما تغيرش انت
2: فهمت دونك يوصل مثلا الجرومبيليا يدخل لمحطه الخدمات ولا كيوسك كل شيء ينفخ غادي ما تنجمش تنفخ غادي خاطر مش باش يعطيك البريسيون ريال خاطر بحكم الحراره نتاع الطريق البريسيون تطلع معناها انت يلزم
1: نصيحه لنصيحه غازي كيفاش
2: تقيس العجله نتاعك في البرود معناها تقيس الضغط اللي انت مثلا باش تحط 2.2 بار ولا 2.1 بار ولا 2.5 بار تحطهم في البرود قبل ما تخرج معناها اون فوا خرجت بعد بدرجه درجين في البرود كسوا في الليل معناها في البرود ولا في الصباح باش انت تحط الميزور معناها ايديال والصحيحه نتاعك اللي يوصي بها المصنع توا اذا ضغط نقص اذا الضغط نتاع العجله نقص هذا يجرى
1: يعني الاولاد مثلا بنسلم تحيل يقول لك يختلف مع السخانه درجه الحراره
2: هذا شنو كنا نحكي شكون
1: مع البلد المصنع في حد ذاتها معني مش في معني تنطبقش الحكايه في العالم الكل
2: بالطبيعه هو اخزر هو فما بورسنتاج راهو العجله مش انت باش تحط لها ان باغ مثلا الدنيا سخنه باش تلقاها 2.5 فما بورسنتاج مثلا فما على ذكر الشيء هذا في السيارات الحديثه توا فيها ديكابتور تبدا انت تسوق في الكومبيني دانسترومون نتاعك في التابلو عندك ميزور pardon instantané نتاع البريسيون يقول لك راهي العجله قدامي مثلا على اليمين فيها 2.2 اللي على اليسار فيها 2.2 يقيس اون بيرمانونس معناها في الـ في الـ في الضغط معناها جوابا للاخ الكريم معناها راهو اون بورسنتاج باش يبدا فما ماكسيموم 10 الى 15% دو ديفيرونس 20% الى طارت فما دو ديفيرونس معناها انت كان فقتها في 2.5 باش تلقاها من بعد 3 مثلا فهمت مش تلقاها 5 ولا 6 معناها فهمت اما علاش نحكيو نحن على الشيء هذا على خاطر كي يبدا ان بنو سو غونفلي اذا كان الضغط ناقص يتجرى انه استهلاك زايد للوقت
1: الكربيرون هذا السؤال الجميل
2: علاش علاش على خاطر وقت اللي العجله تكون ناقصه هواء الموتور كيفاش نقولها يبذل جهد اكبر باش يدفع ولا يهزك السياره هذيك يبذل جهد اكثر والجهد الاكثر والعزم الاكثر تو سامبلومون يتكلف اكثر وقود ثاني حاجه اللي هي الفارمولا تزيد في الديستانس
1: وي
2: تزيد في يا ما طول يا ما تنقص اذا كان مثلا بنو سور غونفلي باش يولي عامل فورمه نتاع العظمه فهمت لا. يعني السيرفاس دو كونتاكت افيك لو سول تنقص دوكو الفارملا يولي فما تاثير على الفارملا الفارملا باش تزيد الديستانس تاع الفارملا بزيد نفس الشيء كي يبدا البنو سو غونفلي باش يولي يعمل كيما ساق جمل يعمل معناها تجويف من الداخل دونك الملامسه باش تولي على الجناب دوكو باش يولي يفسد على الجناب ويبدا لبس عليه من الداخل يعني الضغط كميه الضغط اللي باش نحطوها في العجلي راهي مهمه
1: لازم تكون محسومه

0: هذوكم مهمين زادة ياسر في لبنان. فما المحور السادس، فما برش عبيد يقول لك الماركة، لو شوا دو لا مارك. انا فرانشمون جو كلاس لي مارك في كات جروب ولا كات، معناها أربعة كاتيجوري. ميرسي. كات كاتيجوري. كاتيجوري الأولى هي البريميوم، البريميوم اللي هي تلقاه أغلى بنو وأكثر بنو في الجودة. نجم تقول لك فما خمسة ولا ستة ماركات، معناها فما الفرنساوية، فما الألمانية، فما اليابانية، فما الكورية، يجيو الإيطالية زادة، يجيو في الـ في الـ في الـ في التصنيف في لي مارك بريميوم. بعد المرتبة الثانية فما لي مارك دو بون كاليتي، زادة كيف كيف ماهمش خايبين، معناها يعطيو جودة عالية معناها للإطار. وفما دي مارك في المرتبة الثالثة متوسطين، معناها جودة كما نقولوا نحن بلوس كو لا موين، معناها أكثر من الموين شوية، وسعرها يكون مناسب حتى للمواطن التونسي وكل شيء موجودة، حتى فما صنع تونسي وكل شيء. وفما المرتبة الرابعة اللي نحطها أنا معنا في المرتبة الرابعة، اللي الإطارات مجهولة المصدر، إذا نقولوا أنتر جيومي الكونترا والحكاية المهربين وكل شيء، معناها ذوك ما يفوس ما في دايور باردون يلفوس ما فيه،
1: يلزم
0: نحتاطوا منهم. علاش؟ على خاطر حتى في الفحص الفني ممنوعين
1: بيان سور بطبيعه الحال. وذوما التصنيفات اللي نتاع الجيل اللي حكيهم لنا غازي، فما حاجه مهمه يقول لك انا ما نخلطش باش ما نصورش كي نتوصي ما عملهاش، باش يشري ديجا عجله جديده يمشي للمستعمل. الاسعار مغريه اي نعم، لكن ظهر لي فيها برشا مخاطر.
0: صحيح فيها مخاطر غزر. هو انت كي باش تشري تنحي عجله قديمه وتحط عجله قديمه، شنو الافار اللي عملته؟ انت هو اللي بدلها، ديجا بدلها خاطرها قديمه،
1: باش تخلص منها وما عادش تصلح.
0: معناها انت بور هذوما الفرنسيس يسميوهم ديزيكونومي دو بوتشانديل، معناها تلقى روحك انت تعمل في اقتصاد هكا في على 100,000 ولا 150,000 ولا 120,000، ومن بعد ريالمون تتكلف لك سلامتك، هذه
1: حياتك.
0: معناها ما تنزل على الفرام ما تلقاش فرانيتك، ولا تصب شويه مطر تزلق لا قدر الله، معناها هذه سلامتك، سلامه الراكبين معك وسلامه الناس الاخرى. زاد شنو ذنبه الاخر اللي يصرف درق قداش على كرهبته وعجليه جدد يدخل فيه وحايد مركب عجلي 200,000، معناها اربع عجل 200,000، معناها هذا هو، معناها فهمت. وبدو توت فاسون السلامه هي راهي يعني اهم حاجه واهم حاجه، ومعنا ما نهربوا من الفحص الفني راه
1: بيان سور.
0: معناها انت تقول اذا كان العجله معناها سافا بار مش تتعدى في الفيزيت تكنيك ديكو، معناها سي فيغوي، معناها فهمت. حاجة أخرى توا، كيفاش نخلي أنا عمر الإطار متاعي يدوم؟ كما قلنا نتقيدوا بتوصية المصنع في الضغط. فما حاجة أخرى زادة نعملوا الشانجمون دي بنو أونيكس مثلا كل 10,000 ولا 15,000 كيلومتر، العجلة مثلا التيلانية اللي صار تمشي للقدام على اليمين، والعجلة فيس فيرسا العجلة القدامية على اليسار تمشي من تالي على اليمين، باش هكاك التأكل يكون دون فاسون أوموجين على الأربع عجلات، ونقعدوا ديما ندوروا في العجلي بالطريقة هذيك. زادة أونيفيت الطرقات اللي فيها برشا حفر ولي بيست وكل شيء، خاطر ساعات فما إطارات ما همش أدابتي باش يمشيوا في طرق واعرة في مسالك يعني واعرة، معناها قد ما نجموا. لا نعرف موجودين برشا. إذا كان عنا الاختيار، أنا أقول إذا كان عنا الاختيار حتى ولو أطول شوية باش نستحفظوا على فلوسنا وعلى سيارتنا وعلى معناها البيجي متاعنا، ماذا بينا أونيفيت باش ندخلوا في بلايس، ولا على الأقل حتى كان تجبرنا باش ندخلوا في بلايس كيكا نقصوا بالسرعة ونزيدوا في الانتباه، مش أنا طاير في الدرقة ديش في
1: روت
0: تبدأ كلها تتراها معناها
1: الكهرباء كل تتركز
0: تتهز وتتحط. زادة هكيكا مش معقول، وبعد جي يقول لك العجلة مش شدتنيش، مش معقول. فما حاجة أخرى زادة يلفو إيفيتي أنك تنسى روت سكور، ما تنفخيش على خاطر راهي حتى ولو جديدة راهي باش تخسر ديزون 5% من كمية الضغط اللي فيها في الشهر،
1: معناها
0: صحيح معناها بعد بعام باش تلقاها راهي نقصت 50%، وقت اللي أنت جي باش تستعملها في ظروف استعجالية تلقاها ما فيهاش هواء.
1: واضح. مرسي غازي بن شربة على هذه المعلومات. كيما ديما عندكم أسئلة، عندكم حاجات مش مهيش واضحة،
0: ديما موجود،
1: ديما موجود غازي، هذا يلقاكم حتى في تعليقات الراهي،
0: ديما حاضرين شك سيزون كل فترة.
1: ولا إن شاء الله دونك نجيبوا على أسئلتكم الكل. كمواصلي معكم حتىش للنص النهار. جورج وصوف اختيارك، هذا عندك
0: قبيلة. هي قعدت في الكوليس قعدنا نحكيه وكل شيء، قلت لي أنا

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم على ديوان فام، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة رجعني لكم سمر فايبس، بزنا موصلي معكم حداش لنصف النهار. الويكند قرب، كعليش يحضر بحذان اليوم زيدة هو حمدي حطاب. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: يعطيكم الصحة، عايشك رباب.
1: الويكند قرب، دونك احنا عنا ديستيناسيون جديدة، عنا بون بلان. فوالا
2: هاي اكزاكتومون ساعة. مرحبا بيك، مرحبا بيك.
1: كيف الحال؟
2: الناس كل والله الحمد لله صافا. مرحبا بالناس اللي تبع فينا الكل.
1: البيئة والسيارات الرباعية الدفع في كل نهار الخميس، فما عركة في الأوف.
2: بالعكس بالعكس، على خاطر اكتشفت وأنه إنسان مسؤول على الأخر وما يعطيك انفورماسيون كان إلي سيور منها، وان بلوس كو سا ماني سي ان امي دو لا ناتور، ماني هو فهمت دونك فوالا. وتشرفت بمعرفتك برشا
3: عايشك فريمون، عايشك
2: فوالا. دونك باهي راهو لو بارتاج هكا وليشونج اللي يصير ما بين بوتيتر بي، على خاطر تكون عندي دي زيدي يصلحهم لي هو. Peut-être un des divisions kif kif, peut-être il y aura des projets le قدام ma taraf.
1: Oui,
2: en tout cas. احنا ديما عايشين بالطموح وواقفين بالطموح ديما نخزروا القدام.
1: كل استثمارات وطموح الاولاد.
2: فوالا.
1: استثمارات قبل الطموح.
3: Good vibes.
1: Good vibes. ان شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل.
2: امين. دونك بعد ما شفت لي كومونتير ولي ميساج اللي جاوني على كيف غراب، والناس اللي قاعده تقول لي علاش توري في البلاصه، دونك لو تشالنج هو باش نوري اكثر بلايص هكاك تريكن اللي بالحق العباد ما تعرفهاش، ولا بوتيتر بيان يسمعوا بها من بعيد، حتى لسيمي تظهر بيزار شويه
1: وجديده.
2: ولا وجديده ماهيش مستهلكه باش تظهر العباد. توا كيف غراب اكتشفت اللي برشا عباد تعرفها، ما كنتش نتوقع. مي العباد اللي تعرفها تمشي لها وسط جمعه، تمشي لها حتى في الشتاء، ناس تمشي باش ترتح اعصابها، ناس باش تمشي تعمل ديكونيكسيون من الكوتيديان اللي عايشينه والستريس، وتمشي تعمل كونيكسيون مع البحر ومع الناتور ومع الغابه اللي موجوده غاديك. دونك هذاك علاش الشوا نتاع البلاصه باش يكون بلايص هكا نتاع
1: تريكن
2: مي اكسيسيبل بالطبيعه، واكسيسيبل ميم حتى بالترونسبور بوبليك. هذاك هو الاوبجيكتيف نتاعنا في الاخر رباب. نحب نحكي على بلاصه توانسه ينجموا يمشيوا لها، وبول عائله نجم يمشي لها هذاك لو مينيموم دانفستيسمون، وينفع البلاصه اللي يمشي لها، ونعرفوا سورتو نعرفوا بالعباد اللي قاعده أولاد المنطقة. تو كل بلاصة باش نمشيو لها باش نحاولوا كل مرة نختفوا واحد من أولاد المنطقة نعرفوا بيه، ولا حتى نقولوا اسمه باش العباد تعرفوا. على خاطر أنا اكتشفت اللي كانت تمشيو قاعدين تلقاو في تريكن نظيفة، تلقاو في بلايص تحطوا كرهبكم سيكيوريزي، حتى ما تاخذوا حتى سيرفيس من عندهم. العباد انديريكتومون قاعدين يرجعونا في سيرفيس اللي هو ما يخليوش الدنيا مسخة. حتى العباد اللي تنسى، باش ما نقولش اكسبري خليو، حتى العباد اللي تنسى بوبيل يلموا، وقاعدين يعملوا في تري راهو زيد. راني بالحق شخت عليها الحكاية على الاخر، وليت عنا طندانس بتاع ريسيكلاج، ولينا نحطوا الاكزيز والبلار وحده والبلاستيك وحده، ولينا زيد زدت فرحت على الاخر كي لقيت فما شكون مازال ماشي فكثنيا مزيانة اللي مشينا فيها دوبوي اكس تو، مازلنا ماشي فيها اللي هي لي بوشون دامور. والعبيد مازلت ندخل البلايص يمدولي ساك ويمدولي كارذونة ويمدولي ساشي ويقولولي يا اخي مش انت تابع تعرف لي بوشون دامور يدي انا تعمل تعليمو جون دامور
1: 2019 يا
2: خويا من لي ديبي معناها ومازلنا لتوا حتى لي فامي اللي قعدنا نعملوا لهم في سوتيان مازلنا كونتاكت بيهم والحمد لله هذا من فضل ربي. ان شاء الله ربي يعطينا القوه باش نكونوا واسطه خير ما بين العباد.
1: دونك فكرتني في يوميه 2019
2: غير من فضل
1: مش نورمال
2: اللي الشطوط الكل درناها ما تعرفها ليدي دونك الشطوط الكل ولا الشطوط الكل نخليو الدبوزه للناس اللي تلم في البلاستيك ونهزوا البوشون هذايا لموا الكونتيتي وفما دي بوان من الجنوب للشمال. انا بيرسونيلمون جراج نتاع دارنا الكابون الكل يصب غاديكا وبعد نهزوا نقدموه نقبلوهم لشكون يفرح بينا في بري باهي نبيعوا زوز ثلاثه اربعه ترانت ونمشيو كل مره نعملوا اكسيون. اكثر لي زاكسيون اللي عملناهم هما نشريو لي شيز الكراسي المتحركه للعباد المقعده العباد ذوي احتياجات الخاصه اللي مخمم فيه توا بعد وتوا ان شاء الله تخي بيانتو تصير وان باش نحاولوا ننفستيو لي بوشون دا في ممشى ذوي الاحتياجات الخاصه.
1: والله
2: في التراكن هذوما
1: باش قولوا لنا وقتاش ونحكيوا عليها
2: اكزاكتومون. دونك باش نحاولوا نمشيو وغازي هذوما حاولوا لقاونا فورمول في الكهرباء كيفاش يهبط منها يلقى روحه في ممشى. انا بعثت لك البارح الدروج ليدي جيت البارح ريت الدروج هذاك باش نحاولوا نعملوا كيفه ممشى يهبطوا من الكهرباء ولا من تاكسي ولا من تاكسي جماعي ولا من ليسونسييل الرمل على خاطر تعرف الكرسي ما يدورش في الرمل. دونك نحاولوا ممشى هو راه موجود في المرازقة ورا قولوا احنا القصر
1: ورا
2: موجود ما عادش شيء اندثر انتوكا ليدي موجودة وحية فينا التوانسة راه اسمع راه اوني سوليدير في الاخر غير شنو شوية الضوء مقصوص برا داخلين بعضنا ما تراو سوليداريتي هذه لا معناها ماهيش فهمت تو نعاودوا نفرزوا بعضنا تو ظلام تو هكا قاعدين
3: نعملوا
2: واقفة بحط ربي البلاد ماشية في ثنية باهية الصنفر ليسونسيال
1: يلطخني بحاجات ساعات ناخذ نغز ونقول من جهة
2: دونك ليدي واني الممشى هذايا معناها يهبط من كرهبة علاش قلت لك انتوما زادة تخموا فيها ولا ملكار ولا من التاكسي ولا من التحب نجموا نتعاونوا علاش قلت لك دي بروجي قدام لازم باش نلقاو فورمول
3: اسمع
2: اللي لم يعرف اش يعمل دونك لازم باش نلقاو الفورمول اللي وانه الممشى انا الدروج هذايا تو تراوها الناس اللي تسمع فيها الناس اللي تسمع فيها تو تراوها الدروج هذايا باش نحكي على بلاصه اكتشاف بلاصة أقل من نجم نقول عليها حب وفرحة. أنا مازلت فرحان بثلاث سنين حب أنا ومرتي البارح عيد ميلاد زواجنا ريم عبدي زوجتي نحييها ربي فضلها ليا هي شطري هي اللي مساندتني وكان مازلت نمشي ونكتشف ريا وقراس الربي وليها هي بتبيعها وأمي زيدة
3: وسامحني هي تمشي معاك ولا تمشي وحدك
2: تمشي معاك أو ليه متسيبني
1: خليها على راحة
2: برا ميسيلش برا كان لقيتها به طاو نجي معاك كيتها مش باهي نتعديو للباص اللي بعد ان
1: شاء الله عيد زواج سعيد
2: عايشك ربي يخليك ميرسي بوكو. دونك البلاصه هي اسمه شط الملاعب في كركوان
1: شط الملاعب
2: درت سالت علاش تسمى شط الملاعب بون نلقى في شط الملاعب نلقى انسرطان عم خالد الصعفي نحييه
1: تحيلي
2: قابلته عنده تانيت كركوين تانيت في شط الملاعب قال لي إيجي ومرحبا واكتشفوا راي البلاصة علاش تسميت شط الملاعب قال لي من أول الدنيا أنا نحب العبيد اللي تسمع فينا اللي عنده فكرة علاش تسميت شط الملاعب ينورنا أنا اكتشفت البلاصة انتم نورونا علاش تسميت هك راي بلاصة أثرية بون كيفاش نمشيو ساعة خلينا نبداو خطوة خطوة باش الناس تعرف راي تركينا مزيان على الاخر وبالحق ديكوفيرت ترى حكيت على كيف غراب الناس كيفاش تدخل لها والبيست طويلة وتقعد تمشي هذي راي اكسيسيبل وبكرهبة صغيرة وعلى ساقيك تمشي والتاكسي بالبلاصة من قليب يتهزك من دار علوش تمشي من الهوارية تمشي من تونس العاصمة تاخو كار الهوارية تهبط وتركب في تاكسي بالبلاصة يهبطك في في كركوين. دونك كركوين المعروف عليها شنية هي الاثار. انا كي مشيت حبيت نعمل ميزاجور نعرفها البلاصة من قبل بحكم احنا ديما كنا نكامبيو في واد القصب تو نحكيو عليها وحدها واد القصب وغابة شيش وغادي معروفة نكامبيو فيهم البلايص هذوكم اللي هما دغاغر وغابات الغطاء النباتي متاعها عظيم ليكو سيستيم متاعها ياسر مزيان وديما رنوفلابل علاش وبويسك احنا بلايص على بحر دونك نكامبيو فيهم في الصيف في الشتاء الدنيا تتنعوش رو قد ما تخفت هو ساعات هو واحد ساعات يحب يعمل بوز حتى في في خدمه في ريلاسيون في حاجه باش يعاود يتناوش سي لو ميم برينسيپ راه حتى احنا عندنا ايكو سيستيم من داخل لازم
3: ريجينيراسيون
2: والعروق يرجع يدور فيها الدم معناها فهمت دونك 120 كيلومتر على تونس العاصمه واحسن طريق باش ننصح بيه
3: ايوا اهم حاجه
2: حاولوا اسمع خلينا نكونوا سند للعباد اللي تعمل في لي ترافو وهاو احنا نقولوا البون بلون ونقولوا ديستيناسيون زيد نقولوا ثنيه الباهيه باش سبحان الله فما دي ترافو محلوله وكل شيء احنا نحبوا نكونوا دي بون معناها امباسادور للبلايص هذوم ولدولتنا زاد دونك الكياس من تونس العاصمه سليمان رتيبه طريق الهواريه الحزام ما ندخلش على الهواريه الحزام البراني نلقى رواحنا عندك الشرف درع اللوش درع اللوش اي تحبوا اذا كان باش تمشيوا زيد نعطيكم معلومه سوقهم بالاربعه وحافل على الاخر وتلقاو برشا حواتا مخرجين برشا حوت من البحر دونك بعد درع اللوش نلقاو كركوين كركوين
3: أو
2: فم
3: او حتى بتمشي من الشيره الاخرى على الظهراوي يعني
2: على الظهراوي اذا كان بهذيه شوف
3: هذيك ميمه قليبيه
2: اكزاكتومون هذيك لازم تخرج بكري وتدخل بورت قليبيه تعمل مشوى حوت وبعد
1: شد المشوى حوت باش نحكيو
2: عليه باش نحكيو عليه نهار تواد القصب
3: هو في قليبيه البتيداش حوت
2: هو راهو الحوت جايز في البتيداش في اي وقت راه
3: اكزاكتومون
1: اسمع تختار الحوت وتمشي سور بلاس راهو
3: سور بلاس
2: تنوش الحوت وتدلل روحك راهو الحوت في البتيداش انا نحبه ديما الحوت ولا عجب المخ بطماطم سيريز زاد تحكيوا عليها مره
1: في الحوتك هو يا خيي
2: فوالا دونك الكرك باش نلقاو بلاك الموقع الاثري بكركوين فما الاولى كركوين مدرسه تسمى كركوين ايكول ما ندخلوش منها انا ننصح العباد تو باش تمشي للديستيناسيون هذه دونك الموقع الاثري بكركوين باش ندوروا على اليسار باش نلقاو روحنا نمشيو 900 متر نلقاو قبلنا بالضبط الباب نتاع الموقع الاثري المتحف نتاع كركوين تو اون ترافو ما فماش اكسي دونك على اليسار 900 متر اخرى بالضبط باش نلقاو روحنا قدام شط الملاعب التصاور اللي تراو فيهم الكلهم بالتليفون هذا من غير حتى فلتر راو اكتشاف ولا اروع وعلاش سميت عم خالد صافي وتاني وكركوين تانيت اللي غادي على خاطر الانسان هذا لقيته عامل وحده البوباليت مجتهد تنوش البلاصة بمجهوده الخاص وقال لي مرحبا بالناس الكل الغابة قدامكم تحبوا تكامبي وعلى فكرة العباد اللي تكامبي فما بلايس منع فيهم الكامبينج توا ومنعونا منهم هلا غالب بلاصة جديدة كركوين نتصور كامبيو فيها كان الصياد انا راني كامبير قديم على الاخر كركوين كامبينا فيها على الشط نعرف لكن غابتها ما كامبيناش فيها بحكم القرب للموقع الاثري وكان فما منعان كذا لكن اللي فهمته واكتشفته وانه الكامب جايز فيها توا الكونديسيون تقرب للبحر
1: فمش عارف تدخل الداخل
2: ولا وبطبيعته الغطاء النباتي ما يخولكش باش تنصب خيمه في وسط الغابه على خاطر ماهيش كيما ود القصب كلاتوس عالي ليه
1: كامبي على الشط محليه اغزر من البارتي هذي هذه الفوق هذه طلعه صغيره ولا التصوير اللي قبلها ايمين شباب معناها شاطئ صخري
2: ولا اغزر لي فيها حواض احواض
1: فوالا
3: بيسينات
2: فيها حواض احواض وفيها ديجا تيران تاع فولي تاع بيتش حاضر موجود غادي تنجم تلعب بيتش سكورتك وتلعب وفيها حواض احواض
3: ثقافه المنطقه
2: فوالا اكزاكتومون ليه وفيها اسمع باركينج يهز نمبر محترم متاع كرهب قالوا لي في اللي ويكاند تتعب العباد اللي ناوي يكون جيات سي لوكازيون او جامي باش تمشيو تقسم ويتي والكوت هذيك راك ما تقعدش تتبع في الموجه انا مشيت نلقى درابو فيغ تنجم تعوم بويسك فما درابو فيغ فما صباحه منقذين
1: موجودين غاديكا
2: شوف البلاصه ماهيش متداوله دونك العباد ولاد المنطقه اللي غاديكا كان في اللي ويكان تلقى صباحة موقدين باقي الجمعة بتبيعته ما تدخلش برشا وايفيتي كان تبع الكولور متاع درابو باش تلقى إذا كانوا بتبيعته نوار ولا ما يعومش واضح العملية ربي
1: دونك بلاصة شبيبة
2: شط الملاعب
1: بحر تكامبي مع العائلة
2: وزيد مع العائلة مع الأصحاب ليه وزيد اسمع عندك شاطئ رملي وزيد على اليمين شاطئ صخري
3: تختار
2: تنجم تبعد بسي اكزاكتومون اللي تراه في الفيلم تاريس في الهواريه حجره وباراسول وتعمل مرقوم صغير ولا حصيره ولا منشفه والماء قدامك ودبشك بحذاك اون توت سيكوريتي وكرهبتك وراك اللي شخت عليه وعجبني ميم با زوز متر كرهبه ميم با البحر اخزر الكاليتي نتاع الماء
1: ما شاء الله
2: الكاليتي نتاع الماء من وراء العقل وبحر بالرسمي حاجه ترد الروح انا فرحت برشا كي لقيت بلاصه كيما هكا وفرحان اكثر مشنو باش عارف باش يقولوا لي علاش تقول عليها راني باش نقول عليها ومتاكد العباد تستحفظ عليها ومعمل على الوعي نتاع الناس اللي تمشي وتكتشف البلايص
1: هذه
2: السويت اللي باساج نتاعي ماذا بينا نستحفظ عليهم.
1: احنا راهو نتفهموا حمدي تعليق راني دخلت حتى انا وشفت الريل وشفت وين تبعثوا في الجروبات والناس شنو حكي قاعدين نعملوا في السويفي نشوفوا عند الحق الناس حمدي وغازي يقول لك انا بالبقعه نتاعي بلاستي ولايتي ولا نحب نستحفظ عليها كيما احنا مستحفظين الناس اللي باش تجي تستحفظ عليها فانا ماني مشروع على حكايه فهمت اما بلادنا مزيانه نستمتعوا بها الناس الكل ونستحفظوا عليها كمان ماني عندهم حق فهمت
2: تونس نتاعنا الكل
1: نستحضر عليها الكل.
2: الكل انا
1: يا حمد
2: راني جسوي انا راني جسوي ان كومبور وعندي انا قناعه
1: أي.
2: اللي كل شبر حقي باش
1: بيان سور ما هما غيره
2: ونخيم
1: فيه ماهوش تعكره مي غيره
2: وعلى فكره ماهوش باش يغار عليها اكثر منا
1: كنا الخير وجونا به المهم نستحضر
2: دونك بالحق اسمع شوف هذيا كركوين شط الملاعب بالرسمي راي تحفة ما عندكمش فكرة على الشيء اللي حسيته كي اكتشفته مش انا راو قبل خيمت في البارتية ذيك وعمت في الشط ذيك ما اتنقل لكم حاجة هي مقسومة على زوز شطوط شط رملي وشط صخري بحت الشط الرملي هو وين كاركوينتانيت وين عم خالد صافي وين شط الملاعب اللي قلت لكم عليها ومرحبا بالناس الكل راكم تلقاو وين تحطوا لي باراسول متاعكم حد ما يجي يقول لك خلصني في باركينج محليها الحكاية الشط كرهبتك قريبة سيكوريزي
1: جاوك بها
2: وبلاصة مزيانة على الاخر كي نخرجوا من 900 متر وهذوما نرجعوا وين وين وين الاثار وين المتحف متاع كركوين قبل ما نخرجوا على الكياس نرجعوا على اليسار فما 900 متر اخرين دونك نعاود كي ندوروا على اليسار نلقاو شط الملاعب وعلى اليمين فما كركوين الاثار
1: اوكي
2: اللي هي بعد متحف الاثار اللي هي شاطئ صخري وين فما الدروج هذيك
1: الدروج
2: الدروج هذيك لقيتو
1: غاديك باش تعملوا فيها المبادره
2: ليدي وان محضر الدروج هذيك علاش قولي علاش خاطر ديجا الباز موجوده الانفراستركتور موجود والحجر il te permet باش تفكسي دونك ايتود صغيره وعلى فكره راهي فما دروج تهبط ديجا اثريه موجوده باش نحاولوا عليها هذيك على الباز نتاع الدروج هذيك نحاولوا ننستاليو حاجه يهبطوا منها لي شيز رولون نتاع الناس اللي مستحق وحقها باش تتمتع كيما نتمتعوا احنا دونك هذيا هي
1: هذيا الدروج الثاني المقصود به مش الاخر الاثر هذيا اللي موجود في التصويره حمدي للناس اللي سمعتك اليوم وتحب تكون موجوده في الاكسيون هذيا يكلموكم بوركو با
2: علاش يبعثوا لي ميساج ولا يبعثوا شوف لي بوشون دامور
1: هو افريوير محلول عند
2: الناس الكل واللي عنده اي ايدي مرحبا به شوف لي زيدي هذوما يجيوا على خاطر لازم تتكاتف العباد
1: تتعاضد الجهود
2: ولا ويلزم العباد تختار بعضها وديما ماذا بيك اختار الروح اللي تشبه لك من الاول ما تحاولش تلوج على حاجه ما تشبه لكش توا بحر يشبه لك واكسيون تشبه لك انت هكاك على خاطر راهو كان مشيت في ثنية وحاولت تبدل روحك على خطر أي حاجة ولا على خطر أي إنسان راك تخاف تخسر روحك وبعد تقعد تلوج عليها ما عادش تلقاه دونك ماذا بيك من الأول اختار الروح اللي تشبه لك سينو لوج على اللي يقبلك كما أنت إياك تبدل روحك مهما كان
1: وبهذه الكلمات العظيمة نصل الآن إلى نهاية موعدنا
3: محلين غرامة
1: بالله شفت خديش يحكي وبعد يقول لي علاش تحبوا الرجل هذا تفهم الأولاد الكل نحبكم وربي فضلكم خاطر بالحق ممنين برشا والكلام أوكي يقول لك أنا غازي مثلا يحكي عنده من متاع وحمدي حمزة البنات ناس الكل مين بغرام يعمل فيك علاش الكلام يوصل القلب
3: المغروم ما ينجم كان ينجح راه
1: وهذا هو ميرسي الأولاد يعطيكم صح شكرا حمدي عيد زوج سعيد مرة أخرى تتقصوا غازي ميرسي
2: نادي
1: إيمان ميرسي احنا نتقابلوا غدوة دونك اخر سجدات الإخبارية منك نسمع مع هودي الورغمي في لمين باي باي
0: منك نسمع صوتك تسمع لكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا السيف يحلى ديوان فام صوتكم
4: بودك
0: منك نسمع صوتك تسمع لكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز ومنتصف النهار ديوان FM عسلمة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقول في بيان لها إن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت القادم في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. نهج الباي بالمدينة العتيقة بصفاقس شهد صباح اليوم حادث سقوط مفاجئ لطابقين علويين غير آهلين بالسكان ومخصصين لاستخدامهما كمستودع ما أسفر عن تسجيل أضرار مادية وصفت بالجسيمة طالت محتويات محل الملابس المستهدف وهيكله بالكامل إلى جانب تضرر عدد من المحلات التجارية والواجهات المجاورة جراء قوة الارتطام وتطاير الأنقاض. وأفاد النائب المحلي عن المدينة حمادي مقني في تصريح ديوان FM أنه أمام خطورة الوضع بالنسبة للمبنى المتضرر وتراكم الركام والأنقاض التي أغلقت منافذ الطريق اتخذت مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية قراراً بالغلق المؤقت لنهج الباي كإجراء وقائي احترازي إلى حين تأمين المكان وإزالة الخطر. عدد من مشاريع البنية التحتية المبرمجة في قطاع التربية بولاية المهدية بلغ خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 حوالي 433 مشروعا موزعة إلى أكثر من 200 مشروع منجز و40 مشروعا بصدد الإنجاز بقيمة 30 مليون دينار و183 مشروعا في طور الدراسات و9 مشاريع في مرحلة تقديم العروض وفق عرض قدمته المندوبية الجهوية للتربية خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية. إلى الشأن الدولي استهداف ما لا يقل عن 10 سفن شملت 7 ناقلة نفط و3 سفن شحن منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 من جوان الماضي وحتى انهيار الهدنة ودخول الحصار البحري الأمريكي حيز التنفيذ على الموانئ والسفن الإيرانية. منظمة الصحة العالمية تقول أن العدد الحقيقي لإصابات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرجح أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة على الأقل في وقت هدد فيه أطباء وعاملون صحيون في بؤرة التفشي بالإضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم. وأكدت المنظمة تسجيل 1963 إصابة على الأقل توفي منها ما لا يقل عن 719 شخصا. ونختم بحالة الطقس لبقية هذا اليوم والأيام الموالية حيث يتميز بتواصل مرتفع للحرارة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي ويكون الارتفاع ملحوظا غدا الجمعة حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. نهاية الموجز الإخباري المشوار ينطلق الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمن الله.

Radio Anapha. Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: خليك نسمع صوتك تسمع الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع ينطلق معكم توي تصلحات الماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه الى كل مشاهدينا، الى كل مستمعينا، الى كل متابعينا في كل مكان. مرحبا بكم واهلا وسهلا، ان شاء الله نكونوا منسينكم. ارتفاع في درجه الحراره مازلت متواصله، موجه الحر دبانا سيسروحنا. ان شاء الله سلامات يا ربي للناس. تحية لكل مستعملي الطريق نسيسور، وإحنا إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غنمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، إن شاء الله نكونوا منزينكم. الناس تسمع فينا في الخدمة ربي يعينكم إن شاء الله، والناس اللي تسمع فينا في الجالية تونسية البرة مرحبا أهلا وسهلا. شنو مش نحكي واليوم شني هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. انهيار طابق علوي بشقة على مغازة وسط المدينة العتيقة بصفاقس، فما هو الوضع؟ موضوعنا في ماكس بارتاج. يشتبه في أنها من الفريكاسي، تسمم 25 شخصا بالمتلوي، موضوعنا في أنفوانتوكس. بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء على كامل مناطق البلاد، ما هي الحلول السقية البديلة لتجاوز الأزمة؟ موضوعنا في اللاكتو دجور. حريق جبل الشحمة بزغوان يتسبب في كارثة بيئية تلحق أضرارا بالبحيرة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في ميديتور. منظمة الدفاع عن المستهلك تطالب ستاغ بالتعويض للمتضررين جراء انقطاع الكهرباء، موضوعنا في إيكوويب. كيف يمكن إنقاذ المرضى الخاضعين للأكسجين عند انقطاع الكهرباء، موضوعنا في ديكريبتاج. طلبة يبتكرون حلا صديقا للبيئة لمقاومة الحشرة القرمزية، موضوعنا في لوشيفرو دجور. وما هي أسباب الفشل والخمول في الصيف، وما هي الحلول للتغلب عليها، موضوعنا في الوانفو.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا، حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، انتصار المكاور، أشرف الرباحي، كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميديتور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج، باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالك كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
6: مرحبا اهلا وسهلا تحياتي للجميع. شكرا من كل من التحق بنا في المتابعه. نص النهار و15 دقيقه على موجاتنا. مشوا للمدينه العتيقه بصفاقس انهيار طابق علوي بشقه على مغازه وسط المدينه العتيقه. شنو هي الوضعيه؟ شنو اللي صار؟ شنو هي الاسباب؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تدسويتا. النائب المحلي عن صفاقس المدينة عضو مكتب تنفيذي باتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس سيد حمادي مقني. مرحبا اهلا وسهلا. صباح النور.
7: مرحبا بك اختي. مرحبا ديوان اف ام.
6: شكرا يفضلك. اهلا وسهلا. شنو اللي صار في نهج البي في المدينة العتيقة؟
7: والله اليوم قمنا الصباح على فاجعة نتاع طابق علوي طاح في وسط المحل اللي هو محل تجاري. محل تجاري ذو طابقين، طابق علوي وطابق ارضي.
6: معناتها هو الحانوت بطبيعته الفوق ولوطة، معناتها
7: المحل اللي حانوته فوق منه علو.
6: علو معناتها تجاري ولا فوق دار ولا شنية بالضبط؟
7: هي دار. انا تقولي مستقلك عبارة مخزن.
6: عبارة الدب متاع الحانوت معناتها الفوق. سي حمادي تسمع في؟ اي فوالا. هاي معناتها ما فيهش سكان. حبيت نقول
7: نعم
6: ما فيهش سكان يسكنوا، معناتها مش دار فيها سكان.
7: واضح انه مش سكان.
6: واضح. هاي
7: سمعنا ساعة كبيرة خرجنا نشوف واش تما، نلقاو الدنيا بيضة ولا بالغبار نتاع. انت تخيل بنية طالقين يطيحوا جوا في وسط المحل. بالضبط ربي البنية ما زالت كي حلت المحل. خرجت تقنص قدام المحل طاحت السقوفات، وكان جات لداخل راهي كانت تفاجأ وكانت تموت البنية ولا تزال بعض المشاكل.
6: اللطف عليها والحمد لله على سلامتها. معناتها الحمد لله.
7: الحمد لله نحمد ربنا ما فهمش أضرار بشرية.
6: اي شنو السبب معناتها سي حمادي؟
7: السبب والله السبب يوجع الخاطر كي نقولوا على السبب. السبب احنا بلدية صفاقس بالدرواسات دوائر تعقوا، ودرواسات البلديات اللي تعقوا، والكتاب العامين توا اللي مكلفين بالتسيير. خويا المدينة العتيقة الله غالب ربي معاها وبرا. المحلات هذه عندنا توا فوق 800 عقار، قريب 900 عقار قايل للسقوط.
6: حوالي 900 عقار.
7: 900 عقار اي نعم.
6: قايل للسقوط. هذوما مستغلين تجاريا، هذوما مستغلين تجاريا مسكونين ولا
7: تجاريا؟ فيهم سكان، فيهم اللي خرجت فيهم قرارات اخلى، فيهم اللي وقعت فيهم معاينات على غالب، فيهم اللي طاحوا جزئيا.
6: هاي البلدية شو تنجم تعمل في الموضوع هذا؟ معناتها
7: البلدية مشكورة تقول لك انا نكلف خبير، نعمل لنا العريضة ونكلف خبير، والخبير يخو على الاقل تحب له عام التمشي نتاعو باش يحضر التقرير.
6: هاي إجراءات بيروقراطية طويلة وعريضة.
7: المتضرر هي المدينة العتيقة. على خاطر إجراءات كيما هذا المفروض تكون بطريقة أسلس من هكا. ومش معناه إحنا اليوم في الكارثة هذه، إحنا اليوم وقعنا في إشكال كبير. تو اليوم القلب النابض نتاع المدينة مسكر النهج.
6: نهج مسكر، نهج البي الكل مسكر.
7: نهج البي يجيو في الوسط يعملوا لك تسكيرة منها تسكيرة منها. كانك دخلت من الضفة القبلية توصل للشطر وترجع، وكانك دخلت بالعكس توصل للشطر وترجع كيف كيف.
6: والتسكير هذا باش يقوموا بال معناتها
7: التسكير احنا تو ولينا تخمنا في الله غالب نحسن تنقولها. التجار تحاملت الكل وهبطوا للدائره تو قال لك جيتوا سكرتوا لنا الناس في شر جميله. ما نجمش يكون التجار عندهم ديزونكاجمون، عندهم صناع، عندهم ما تعرف قلب السيزون. تجي تسكر له النهج وما تقولوش انت مش نسكروا على نهار ولا على سنين.
6: معناتها سكروا ما غير فما فيش حتى اجل محدد.
7: سكروا خرجوا لا بدون اجل.
6: بدون اجل.
7: والتجار الكل ودخلنا في فوضى، ولينا وامتصينا الغضب نتاعهم وكانوا متفاهمين. جبتهم لدائره المدينه وين كانت حاضره لجنه كامله فيها الحمايه وفيها البلديه وفيها الامن. وان شاء الله.
6: شنو هي الحلول؟ ما فما حلول في الموضوع؟ مثلا نجموا نعملوا لجنه جهويه تضم الاطراف المعنيه بالموضوع هذا كل.
7: عندنا لجنه جهويه
6: اي ما نعطيوها في فير باش تتحرك فيسا معناتها.
7: على غالب التمشي نتاع البلديه يلزم كل مبنى ندخلوا باش نعملوا له من المعاينه اللي تكمل الاشغال الفوق نتاع 5 6 سنين. احنا عندنا بناءات سرنا الموضوع نتاعها نتاع عندها 7 سنين واليوم ما لقيناش حل وهي كل يوم تزيد تدهور الحاله.
6: ولا اليوم كنا معناتها تصير كارثه اكثر من هكا معناتها كذا كان طاح محل على شخص موجود الغادي كان ينجم يكون حريف كما تنجم تكون بايعه كما ينجم يكون مولى المحل معناتها كانت تنجم تكون كارثه.
7: التفت ربي اني الواقعه صارت 8 نتاع الصباح لو وقعت 10 نتاع الصباح المحل لابد توقع فيه 3 4 5 زباين.
6: فعلا
7: مش توقع كارثه.
6: فعلا هذا هو الحمد لله على سلامه البيع. هاي قل
7: الادهى الامر انه احنا الوقع صار 8 نتاع الصباح نصف النهار ما شاء الله امنيا جاوا من مدير الاقليم وانت ماشي الحمايه مدير الاقليم وانت جاي كيف كيف الكل بلديه تفاقس اول واحد بعثته بعثت لنا فني كان طبعا بلديه ما جاش سياسيا معتمد ما جاش دخل تو بعد نص النهار والناس ولات متحامله ياسر معناها انت كي يدخل معتمد يجيك 9 نتاع الصباح يحس بيك يريض الجو شويه تتبدل المعطيات.
6: يعني ما كانتش فما زيارة رسمية فقط الأمنية ما تهجرت. أي
7: بالنسبة لليوم نحكيه
6: أي تحكي على بعد الحادثة اللي صارت.
7: الأمن كان متواجد من إلى الحماية كيف كيف ما سياسيا أول واحد ينتصر ضد العباد هو المعتمد. احنا معتمد ما جاناش وهك علاش التجارة حاملة تقول لك حضرونا وما شافنا حد وما نعرفش ندخلوا فيك الفوضى اللي احنا فيه خينا نعانها معنا.
6: طالع هذا هو وزيد نسكروا معناتها نهجوا ما نعرفوا بدون أجال ودون تحديد أجال معناتها وما نعرفوش.
7: مستحيل ما تجمش تسكر نهجرة وهذاك القلب النابض نتاع المدينة.
6: ولكن عندنا في المقابل 900 عقار أي للسقوط معناتها ألا ليقدرك باش نقعدوا بالطريقة هذية راهي الكارثة مؤجلة صارتش اليوم راه تصير غدوة ما صارتش غدوة راه تصير بعد غدوة معناتها.
7: والأمر أنه العقار اللي طاح اليوم
6: أي
7: ماهوش داخل في الجرد نتاع 800 عقار الآليين للسقوط.
6: فعلا معناتها فما عقارات أخرى ما دخلتش في الجرد لكن هي تنجم تكون آلة للسقوط.
7: يعطيك الصحة خاطر البلدية ولا المواطن ولا الأمن ولا الكل خدموا عليه الملف راه للأمانة ما هي الشمس ماشي تشمل الكل. معناتها فما عقارات اللي ما تنجمش تفيق بها تلقى من برا مزين ومن داخل خارب.
6: هذيك هي يا مزين من برا
7: يا مزين من برا في وقت هذه المواضيع كنا نجموا نتفاداهم وكنا نجموا ما نعرفش اليوم احنا في الدائره ودخلت امراه مسيق نفسها هابط على مبنى طاح عنده 3 شهور والبلديه لتو ما رفعتش النفايات الصلبه نتاعو ولا شيء ولا شيء نجر عنه وساخ وفيران والحشرات وانت تعرف.
6: فعلا ان شاء الله يتم
7: عاجل للبلديه اي اللفته لهالمدينه اللي هي تاريخ واللي هي تستحق خير من هكا تستحق خير من هكا راهو انا ما نستحقش باش نستدعي انا كاتب عام بلدي باش يدخل لي للمدينه. من المفروض راهي المدينه اولويه راهي قبلت الناس كل راهو النهج هذا نهج البي اللي وقعت فيه الواقع اليوم تعرف في البيريود هذه في شهر جميل وقت الذروه في الاعياد والمناسبات قداش يجي من زاير اختي الكريمه. يقبل من بين 20 و35 الف زاير يوميا.
6: نشوف
7: 20 من 20 ل 35 الف زاير يوميا.
6: حركة اقتصادية كبيرة. يقولوا لي المعتمد جاء للمكان
7: لا
6: توا موجود غادي
7: تو بعد في طلب الحاح من التجار ووقع فوضى وشنو التحق بينا تو للدائرة البلدية.
6: فوالا معناتها ما جاش الصباح كي صارت الحكاية
7: ما جاء حتى المسؤول اللي جاء والبلدية مشكورة بعثت لنا فني ومن بعد بعثت لنا مدير البناءات مع العشرة وبداوا بالوحيد يجوا كانوا وبالعكس شكر خاص هو مدير الاقليم اول واحد تواجد غاد مدير اقليم الحمايه كيف ما نحكيوش على العوان وعلى رئيس مركز المدينه وعلى الكلهم كانوا متواجدين من شرطه بلديه من امن من الكل على غالب البلديه اللي هي فيها القرار ولا المعتمديه اللي فيها القرار ما جا حتى واحد.
6: واضح سي حمادي ان شاء الله تكون فما تسريع اجراءات باش ما تصيرش كارثه اخرى تكون اكبر من هكا. شكرا ليك سيد حمادي مقني نائب محلي عن صفاقس المدينه عضو مكتب تنفيذي اتحاد الصناعه والتجاره بصفاقس. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتمنا. مصير معكم مشوارنا مرحبا نص نهار 24 دقيقه على موجتنا
0: ما تبدلش الموجه.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: انتوا ما تسمعوا في

0: مصباح خير وتحية ليك وتحية كيف مستمعي إذاعة ديوان أفا.
1: شكرا. مرحبا. شو اللي صار في قفصة في المتلوي تحديدا؟ 25 شخص أصيبوا بتسمم غذائي، شنية الأعراض اللي خرجت عليهم؟ شنية وضعيتهم الصحية؟ باتوا نمشيوا إلى الأسباب والمعطيات الأولية.
0: هم الحقيقة 25 حالة متاع تسمم، كانت عندهم أعراض متاع وجيع بالبطن وجريان جوف، وبعض منهم منها ردين. والحمد لله أنه بما سرعة التدخل متاع المصالح الصحية وخاصة الفريق المكلف بالتقصي اللي تنقل دم، علم بوجود حالتين في المستشفى المتلوي، تنقل واخذ الإجراء اللازم اللي الحمد لله تحكمنا تقريبا في بؤرة التسمم ما فاتتش 25 حالة. والحمد لله أنهم كلهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ما ثم حتى واحد أقيم بالمستشفى، كلهم أخذوا العلاجات اللي تحموا خرجوا.
1: إيش معنى تقومنا بالتحكم في بؤرة التسمم؟
0: هو لأنه إحنا الغاية من التقصي الوبائي اللي تقوم فيها فرق مختصة من الهيئة أنه نتحكموا في عدد الحالات، معناها أنه
1: نطوقوا الوضعية، ما تنطوقوا
0: صحيح، لأنه هذيك الغاية، هذيك الهدف من التقصي أنه باش نسجلوا أقل حالات ثم نشوفوا أسباب التسمم باش ما تتكررش. دونك هذه الغاية من التقصي اللي تقوم به الإدارة الجهوية للهيئة والإدارات الجهوية الكل، أنه نتحكم أكثر من يمكن من الحالات. احنا لما جدنا للإعلام، جانا على الاثنين العشية من إدارة المستشفى حول شبهة وجود حالات متاع التسمم، الحقيقة مباشرة تم تكليف فريق مختص في التقصي بالهيئة ومشى للمتلوي وشاف الحالات الموجودة غادي، وبقى يتبع يعملنا الاستجواب على مستوى الحالات. عادة نحن نسألهم شنو الأعراض، بداية الأعراض وشنو الإكلاء خلال الفترة السابقة للأعراض. أنا عايز نعرف للعشاء للرداك لاش حاجة لبرا كسترة. الأغلبية الحقيقة الحالات تقريبا استجوبنا من 25 وخذينا عينة متاع 13 من المصاب، وصار استجوابها كلهم مشتركوا في حاجة مشتركة اللي هي فريكاف بي، تم تناولهم أحد المحلات الموجودة بالمعتمدية المتلوي، ثم بعد مباشرة بعد ما أخذوا جمع المعطيات مشوا للمحل هذا عملوا معاينة ورفعنا عينات من مكونات الفريكاسي، لأنه الحقيقة الفريكاسي يحضر في وقته معناه ويصير معناه عند الطلب، معناه القديمة جناش ونخذنا عينة مخذنا من مكونات للفريكاسي، عملنا تقريبا 5 عينات وتم توجيهها للمخبر قصد التحاليل، ثم خلينا الإجراء نتاع غلق المحل معناها وقتيا إلى حين معناها استكمال عملية التقصي ولا حين رفع الإخلالات الصحية اللي تم تسجيلها عند المعاين.
1: الإخلالات شنية مثلا تنجم تكون معناتها اللي تثبت في التسمم؟
0: الحقيقة عامة في نظافة عامة، تحليل نتاع خدامة، احترام سلسلة التبريد، معناها عدم احترام زي العمل بالنسبة للخدامة، حاجاتنا هذا النوع. ولكن هو التقصي احنا راهو نجمع ونعمل له فرضيات من خلال الاستجواب اللي نعملوه على العمل، من خلال التحاليل ومن خلال المعاينة الميدانية، ومن بعد نخرجوا احنا عادة تخرج معناها النتيجة الجرثومة اللي تسبب في التسمم وكيفاش صارت عملية التلوث بتاع المادة الغذائية. السيناريو معناها من خلال الفرضيات اللي تتعمل بطريقة علمية، معناها تصير تحليلها ونخرج وشنو بالضبط المرجح هنا الجرثومة اللي تثبت وشنو السيناريو اللي صار في عملية التلوث باش ما تتكررش مرة، معناها مرة أخرى.
1: واضح، معناتها هذا هو ما زلنا ما نعرفوش، يعني هل انه حاجه في الفريكاسي ولا في المحل اللي تصنعت فيه الفريكاسي هكا ولا لا؟
0: لا لا هو مؤكد الفريكاسي، لا لانه هما استهلكوا الفريكاسي، معناها الفريكاسي كان مدوي.
1: يعني انا نقصد هل انه مكون من مكونات الفريكاسي، معناتها التن ولا ما نعرفش انا شنو موجود، والا الناس اللي تصنع في الفريكاسي واللي تفرسي في الفريكاسي هي اللي عندها الجرثوم
0: بالضبط. هو المؤكد المكونات معناها ملوثة، معناها تلوثت، خاصة نحن نشكوا برشا في العظام والطن، خاصة لأنه هم بتاع الفريكاسي عظام والطن، بطاطا مقلية، هريسة، ويعملوا زيتون. معناها أكثر حاجة حساسة في المواد هذه هي الطن والعظام.
1: جلس. تنجم تكون سالمونيل معناتها دكتور ولا لا؟

0: هي الاغلبيه بتقعد الحضانه تحت 8 ساعات، معدل 8 ساعات. على عاده سلمونيلا تعطي اكثر، سلمونيلا تعطي اكثر من 12 ساعه. معناها ربما جراثيم اخرى احنا الفرضيات تو عندنا لكن نستنوا في التحليله باش تزيد تاكد لنا او تنفينا الفرضيات. معناها السلمونيلا مستعد مستبعد مبدئيا لانه الاغلبيه الحالات معناها الاعراض جت من بعد معدل 8 ساعات من الاكلاب. وعاده اذا كان سلمونيلا تكون الاعراض تجين بعد 12 ساعه من الاكلال الماكله. وبالتالي انه ربما السلمونيلا بعدها ينجم يكونوا معناها ديجا مخرين. تو اكيد التقصي يعطينا النتيجه النهائيه
1: ان شاء الله ونتبعوا معاكم اكيد نتيجه التقرير اكيد جدا.
0: اهم شيء انه الحالات الحقيقه ما تمش يكون اقيموا كلها خرجوا لاباس الحمد لله. واحنا هذا ما نبنوا عليه ديما من خلال وسائل الاعلام انه الحقيقه باش اولا ديما نقول رساله واضحه صالي اصحاب المحلات خاصه في الفتره دي في الصيف بصفه عامه لانه هي ظروف ملائمه لسرعه تعقد المدى الغذائي. انا راه ابسط خطا بسيط جدا انا راه ينجم يعمل مشكل كبير ويعمل تسمم كبير. احنا الحمد لله ما كبرش الحالات عدد كان صغير ولكن المحل حقيقه معروف في المعتمديه وعليه اقبال كبير وربما لو صار تاخير صغير ممكن الحالات يكونوا اكثر. الحمد لله انه معناها المحل تم غلطه والحالات ما معناها ما فاتوش 25 حاله. وبالتالي انه ديما احنا الرساله نستغل وسائل الاعلام ومشكورين انه راه المحلات رغم ملزمين رغم واجبهم وملزمين بالقانون حتى القانون 25 في سنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وغذية الحيوانات راهم ملزمين باش يأمنوا مراقبة ذاتية لمحلات المواد الغذائية نتاعها. ما يستناش المراقبة الرسمية لأنه راهم من المستحيل أنه المراقبة الرسمية باش تكون في كل لحظة وحين بالمحل. معناها هي زيارات فجئية حسب برنامج عمل يضبط مسبق ينجم يتعدى للمحل مرة في ثلاثة شهور باش يعمل مراقبة خاصة مع الإمكانيات الموجودة. وبالتالي المسؤولية الأولى هي على مستوى أصحاب المحلات ملزمين باش يأمنوا المراقبة الذاتية نتاعهم وملزمين كذلك باش يوفروا شروط النظافة وحفظ الصحة بمحلات وباش يحرصوا على الممارسات الجيدة لحفظ الصحة على مستوى المواد الأولية المستعملة على مستوى نظافة المحل على مستوى التجهيزات المستعملة خاصة أجهزة التبريد وخاصة الحلقة الرئيسية هم العملاء لأنه إذا كان المتداول المادة الغذائية ما عندوش تكوين ما عندوش ثقافة حفظ الصحة في تداول المواد الغذائية راهو نجم توفر كل شيء لاباس ولكن هو يغفل بشخص ليديه وبالتالي نجم انه تتعدى يلوث ماده من ماده. معناها يصير نقول واحدة التقاطع نتاع تقاطع التلوث انه يهز الملوثات من ماده اوليه الى ماده اخرى وبالتالي بيزيد يكبر الاشكال. دونك هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه الحقيقه للمستهلك بصفه عامه انه الله غالب ساعات مجبورين راهو بحكم العمل بحكم خاصة تو العباد تخرج تسهر وكذا ينجم نضطروا باش نشرو حاجة من برا وبالتالي أنه على الأقل يعرف يختار يمشي للمحل اللي تتوفر فيه شروط النظافة العامة على الأقل مش على الأقل اللي نجم نشوفها بعينه راهو ساعات تظهر له من خلال متداول المادة الغذائية من خلال الشخص اللي باش يسير به. إذا كان الشخص هذاك معناها لاهي بروحه بالمعنى احنا نقولوها لاهي بروحه معناها
1: نضيف فوالا نضيف
0: لابس طابليه ضوافر مخصوصه معناها يستعمل ليغون ويبدل ليغون من حاجه لحاجه النجم هذاك يعطيك انطباع انه هو حريص على شروط النظافه وحفظ الصحه. فهمت وبالتالي انه يلزم ينحقق يمارس حقه في اختيار المحل وفي اختيار الماده الغذائيه اللي ما تعملوش اشكال.
1: واضح إن شاء الله بالصحة والعافية للجميع نردوا بينا على روحنا وإن شاء الله نطبقوا كل التعليمات والتوصيات هذه. شكرا سيد عمر العبدلي رئيس الهيئة الفرعية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة. شكرا لك إلى اللقاء. إحنا مصير معكم مشوارنا مرحبا نص نهار و36 دقيقة على موجتنا.

0: كيف معانا
1: It's Fun Time.
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. Fun Time كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. ديوانا فام تسمع ديوانا فام على 91.2 في صفاقس، على 93.5 في تونس، في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوانا فام .net. منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
3: بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء على كامل مناطق البلاد تزامنا مع موجة الحر اللي تمر بها بلادنا ليامات هذية، باش نشوفوا شنية الحلول الطاقية البديلة لتجاوز الأزمة هذه. قبل هذه بربي حبيت نوصل أصوات برشا ناس قاعد يقص عليها الضوء، ناس تخدم. مثلا سي خليل يقول لي أنا بني رزقي من عرقي، كيتيح الضوء الماكينات توقف الخدمة تتعطل، والحريف حسبنا وإحنا معنا حتى ذنب، ربي وصلونا صوتنا رنا تعبنا. بكري شوية زد صديقة في الشانيل يوتيوب تانا لديوانا فام لايف تقولي لو إحنا حبسين الضوء قاصص وإحنا خدمتنا حابسة، كيفاش باش نجمو نخدمو بالطريقة هذي. برشا ناس قاعدة توصل في النداءات الحقيقة متاحة بخصوص القصان متاع الضوء. إن شاء الله عوان ستاج يعملوا ما عالية فلا عالية. الحشاني تقولي فرحك مدام أحكي على الضوء، رنا وقفنا قصان ساعتين على نصف ساعة، كيفاش باش نجمو نخدمو. إن شاء الله كما قلت عوان ستاج يعملوا كل ما مجهودهم أنهم يرجعوا الضوء على خليلة للمواطنين. قبل هذية في انتظار الوضعية اللي تمر بها ستاج، وفي انتظار الوضع اللي احنا نمر به ليمات هذية، شنخمو القدام باش تكون العام تتعودش الحكاية هذية. شنية الحلول اليوم الطاقية البديلة باش نجاوزوا الأزمة في بلادنا توينسا؟ كل يعرفوا احنا بلاد الشمس وبلاد الريح والطاقات المتجددة، نجم ومعناتها نشوفوا بها حل. لكن علاش احنا ما تقدمناش برشا؟ عنا مشكل في الإجراءات غالية، شنو بالضبط؟ هات نحكيوا في الموضوع وتفاصيله. الخبير الدولي في الطاقة سيد عز الدين خلفلة، مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
4: صباح الخير أخت هدى، وتحية لكل المستمعات ومستمعي ديوانا فام.
3: شكرا، مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. قل لي الوضع هذا معناتها احنا عنا يد فيه، معناتها كمجموعة وطنية كمسؤولين كموظفين كدولة وغير، ولا لا ينجم يصير على كل الدول سعد نشخص الوظع؟
4: بالطبع يظل الموضوع هذا يتحدث فيه العديد من المسؤولين، خاصة شركة منسية الكهرباء والغاز وكذلك بعض الخبراء وكل. فعلا يعني انقطاع التيار الكهربائي اللي شهدته عدة مناطق من بلادنا في هذه الفترة الصيفية يعني هو ارتفاع غير مسبوق في استهلاك كهرباء، وتجاوز الطلب مستوى الطاقة الانتاجية المتاحة نتاع الشركة، واضطرت يعني ستاج إلى تخفيف الأحمال. إيش معناها تخفيف الأحمال؟ يعني المعروف بالعبارة الفرنسية نسميه ديليساج، وهو إجراء معمول به في العديد من البلدان مش تونس برك، ويتمثل في قطع التيار الكهربائي بصفة مؤقتة وبالتناوب وبصفة مدروسة ومحكمة في مناطق مختلفة من البلاد. يعني يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ومنع انهيارها على نطاق واسع. معناش خيارات أخرى إلا باش نقطع الكهرباء، لكن بصفة يعني محكمة ومؤقتة وبالتناوب. في الواقع يقول القائل علاش هالارتفاع نتاع الاستهلاك الكهرباء؟ الارتفاع هذا جاء في ومش كان ارتفاع الحرارة، جاء في جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط وقاعدين نعيشوا فيه ونتبعوا فيه في بعض البلدان منها تونس. هو في الحقيقة الطلب على الطاقة الكهربائية مرتبط بشكل رئيسي باستخدام يعني مكثف لأجهزة تكييف الكليماتيزاسيون، الشيء اللي أدى إلى ارتفاع ذروة منحول الاستهلاك يعني لابوانت متاع الكور دو شارج. هو الاستهلاك اليومي انتع الكهرباء، والاستهلاك هو ماهوش يعني فرد مستوى نهار كامل، لكن فيه يطلع فما ذروة في الصباح ولا تذروة في الصيف، هذه أصبحت يعني في النهار بين تقريب ماضي ساعة والأربعة ولا الخمسة نتاع العشية، وكذلك ذروة الليل اللي هي أقل نوعا ما من ناحية الارتفاع، واللي وصلت إلى ما يقارب 4900 ميجاوات يعني في السنوات الأخيرة. يقول القائل علاش هالذروة هذه جات، وعلاش كيفاش المكيفات هذوما يعني تسبوا في الذروة هذه؟ نعرفوا اللي الشبكة الكهرباء هي المتكونة من مولدات يعني وخطوط نقل وتوزيع ومحطات طاقة، يعني هي في الحقيقة الشركة يلزمها تراعي التوازن المستمر بين العرض والطلب على الكهرباء. وفي الحقيقة أي خلل يعني بين هذه العرض والطلب يهدد استقرار النظام الكهربائي بجملته. لذا تخفيف الأحمال يعني ديليستاج هذا إجراء وقائي يعني أساسا في مثل هذه الظروف الاستثنائية، هي استثنائية في الحقيقة، ولكن إن شاء الله يعني في الأيامات القادمة نتفاداها، ولا على الأقل تنقص المدة على مستوى التناوب.
3: يعني لا تنجم تتواصل معناتها الفترة إذا كانت ترتفع تقعد درجات الحرارة مرتفعة، نجم نواصله بالطريقة هذه يا سي عز الدين؟
4: والله فما بعض حلول، نعرف اللي تونس باش عندها الإمكانية باش تشري أكثر طاقة كهربائية من الجزائر، وإن شاء الله يتم هذا يعني نتفاداو أكثر، تكون عندنا أكثر إمكانية على مستوى بخلاف الإنتاجية، فما شراءات كهرباء ونجموا يعاونوا باش ينقصوا
3: معناها الحل هو الترفيع في شراءات الطاقة الكهربائية من الجزائر،
4: مش الحل فقط خاطر فما القدرة الإنتاجية اللي هي محدودة نوعا ما، ولكن فما إمكانية هذه باش يعني نشتري الكهرباء، ولكن فما أسباب أخرى واللي المواطن ينجم كذلك يعاون فيها. نعرفوا اللي ظهرت هذا النوع من الاستخدام المكثف للعملية التكييف، أولا قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ببعض العديد من الحملات التوعوية والتحسيسية، أولا يعني تحث المواطنين على تعديل درجة البرودة على 26 درجة اللي تعطي رفاهة كافية، مع العلم أن حسب الدراسة اللي قامت بها شركة ستيك أن كل درجة أقل من 26 تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك المكيف ب 7%. لو كان 25 بلا 26 يكون عندي استهلاك للمكيف ب 7%، لو كان عندي نحط 24 بلا 26 يكون عندي 14% زيادة على مستوى استهلاك المكيف. هي الدراسة ثانيا
3: أي درجة أقل من 26 معناتها في المكيف ترفع في الاستهلاك ب 7% هكا ولا لا؟
4: كل درجة أي
3: فعلا باش نكونوا واضحين يعني معلومة باش توصل.
4: ثانيا هذا حسب الدراسة اللي قامت بها
3: ستيك فعلا هاي.
4: ثانيا هناك استعمال المكيفات بصفة محكمة وعند الحاجة، يعني مع إغلاق النوافذ عند التشغيل، ديما نقولوا من حلوش كيماتيزار ونخليه الشباك محلول، وكل وقتها من حسوش بالبرودة في البيت ونكثفوا يعني عملية تبريد وكل. ثالثا اللجوء إلى خاصة اقتناء مكيفات من الأسواق الرسمية، يعني من صنف خاصة من صنف واحد، نعرفوا اللي فما ملصقات على مستوى المكيفات، وفي الملصقات ثم الأصناف نتاع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وماذا بينا يعني نقتني يعني مكيفات من صنع واحد ذات نزاعة طاقية عالية والابتعاد على الأسواق الموازية التي نجد فيها معدات رخيصة ولكن ذات نزاعة طاقية منخفضة تؤدي إلى استهلاك مفرط في فاتورة الكهرباء. ونعرف أن الوكالة حاليا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعمل على دعم هذا الصنف من المكيفات عن طريق صندوق الانتقال الطاقي، من خلال تخصية فارق السعر بين المكيفات من صنف واحد وصنف اثنين، باش يحظوا أكثر المواطنين باش يمشيوا إلى المكيفات من صنف واحد. وكذلك اللجوء إلى إغلاق الستائر ولو جزئيا لتقليل كمية الحرارة القادمة من الشمس واللي تدخل المنازل. يعني نعملوا أكثر ما يمكن، وتنشوفوا فما بعض برامج يعني قامت بها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في المتعلق بالتبريد. يعني نذكر بالخصوص عندها برنامج العزل الحراري الأصح. يعني
3: هذوما مجهودات سي عز الدين خلف الله ينجم يعاون بهم المواطن. كل مواطن يقول لك إلى متى احنا باش نقعدوا في تبعية تقية بالطريقة هذية، واحنا بلاد الشمس وبلاد الريح وبلاد الطاقات المتجددة، علاش احنا الانتاج متاعنا ضعيف؟ علاش ما نقاويش في الانتاج؟ علاش ما نستثمروش في الطاقة اللي هي العجز الميزان التجاري متاعنا نسبة كبيرة في اشوى 40% من العجز متاع الميزان التجاري متاعنا هو عجز طاقي. علاش ما نركزوش على الموضوع هذايا وتكون عنا نتقوي في الانتاج متاعنا، يكون عنا طاقة بديلة، يكون عنا طاقة شمسية، باش كي يطيح بينا الوضعية وتجي موجات حر ويرتفع ذروة الاستهلاك نلقاو المخزون متاعنا.
4: في الحقيقة صحيح الطاقات المتجددة وتطويرها قاعدة يعني الحكومة تطور بصفة مستمرة. التطوير وصل إلى يعني قدرة كبيرة نوعا ما، ولكن الأهداف اللي نحاول نوصلها في 2030 هي تقريبا 35% من المزيج الطاقي، وهو هدف طموح نوعا ما، لأنه مش على خاطر عندنا برشا شمس اللي نجم نعمل العديد من المشاريع. فما حاجات مرتبطة باستيعاب شبكة كهرباء، لأنه الطاقات المتجددة هذه غير مسترسلة، إذا عندها خصوصيات اللي يلزم الشبكة الكهربائية تتأقلم وتتطور في هذا الغرض. وقاعدة شركة تونسية الكهرباء والغاز بمجهود كبير في تطوير شبكة لامتصاص أكثر يعني قدرة ممكنة. ولكن حبيت نرجع بيك أنت جبت على مستوى يعني الطاقات المتجددة. نعرفوا اللي فما برنامج هذايا الانتاج الذاتي الكهرباء في الجهد المنخفض، هو برنامج الأصلح الشمسية اللي يسميه بروسول إليك. هذايا يعني قاعد يمشي بصفة حسنة، قاعد فيه العديد من الانخراطات. وصلنا حاليا إلى أكثر من 450 ميجا وات خاصة على مستوى المشروع هذايا. وفي الحقيقة شنو ناقص المشروع هذايا؟ يعني وقت اللي فاتورة الضوء باش تنقص لك لأنك عندك إنتاج ذاتي، والإنتاج هذا يمكنك من استعمال الطاقة اللي تنتجها وتبيع الفائض للشركة التونسية الكهرباء والغاز. هو في الحقيقة مش بيع ولكن استبدال، وكل أربع أشهر تجيك الفاتورة النقص منها إيش عطيت أنت للسيج وكل. ولكن مع سوء الحظ في هذا النظام الحالي وقت اللي يقص الضوء اللونجولور اللي هو يحول الطاقة اللي تنتجها الطاقة الشمسية عن طريق يعني
3: الانتاج الذاتي ولا هاي
4: تعطي يعني تيار يعني كونتينيو مسترسل، ولكن احنا نستهلكوا في ديارنا تيار الترناتيف متردد. ولذا المحول هذايا وقت اللي يقص الضوء هو كذلك يقص، ولذا ما عادش عندنا امكانيه نتاع يعني الاستفاده بالطاقه اللي احنا قاعدين ننجو فيها ذاتيا.
3: معناها كي يقص الضوء الطاقه الشمسيه تقص هكا ولا لا؟
4: ولا شنية العمليه اللي قاعده توا تخمم فيها شركه تونسيه الكهرباء والغاز والوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، هو إدماج يعني تخزين الطاقة عبر البطاريات في هذا البرنامج. يعني برنامج إنتاج ذاتي الكهرباء، ولتمكين المستخدمين يعني من الاستمرار في الاستفادة من الطاقة الشمسية المنجة ذاتيا في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وهي حاجة باهية، لأنه وقت اللي حتى ينقطع التيار الكهربائي وانت عندك يعني المحطة هذه ذاتية يولي عندك التخزين في البطاريات اللي قمت بها على مستوى النهار لازم تستعملها في حالة اللي فما انقطاع لمدة ساعتين ولا ثلاث ساعات، وهذا يؤدي إلى حل من الحلول اللي وإن شاء الله البرنامج هذا يتم يعني تنفيذه في أقرب الأجل، وبهذا على الأقل المستعملين للإنتاج الذاتي الكهربائي في الجهد المنخفض اللي هو البرنامج توصل إليك يمكن يعني المستفيدين من هذا البرنامج من تفادي الانقطاع تاع الكهرباء. هذوما أنواع الحلول
3: ان شاء الله يعملوا بهم، ان شاء الله نمشيوا فيهم باش ما عادش تتكرر الازمات هذيا. شكرا سيد عز الدين خلف الله الخبير الدولي في الطاقه، يعطيك الف صحه، شكرا على كل التوضيحات. مواصلين معكم مشوارنا، مؤخرا كان الحريق نتاع جبل الشحمه اللي صار في الويكاند تسبب في كارثه بيئيه لحقت اضرار حتى بالبحيره اللي موجوده الغادي. شنو هي التفاصيل نحكي في الموضوع تويتر.
2: ما تبدلش الموجه شويه وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
1: صيف معانا It's Fun Time،
2: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. Fun Time كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان FM، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم انتو ما تسمعوا فيه منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا، نص نهار و54 دقيقة على موجاتنا. حريق جبل الشحمة بزغوان نحكيوا عليه وعلى الألحاق اللي وراء الأضرار اللي لحقت بالبيئة وبالغطاء النباتي وبالبحيرة، نحكيوا في الموضوع تويتر. رئيس جمعية حماية المحيط والبيئة بزغوان سي محمد الخمسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
0: مرحبا بك مدام، مرحبا بمستمعيك.
3: شكرا، أهلا وسهلا. كانت جملة من الأضرار، شفنا بيوت متاع نحل، شفنا أشجار زيتون، شفنا عديد الصور المؤلمة والفيديوهات المؤلمة اللي جاتنا من تسمع فيا سي محمد. قلت لك جاتنا عديد الصور والفيديوهات المؤلمة لأضرار في على مستوى مستغلات الفلاحين، أشجار زيتون، أيضا بيوت متاع نحل وغيره. شنو حجم الأضرار وشنو الكارثة البيئية اللي صارت وشنو المخلفات البيئية متاعها؟
0: والله هو بطبيعة الفلاح الضرر شوية اللي عنده زيتون نص الغابة، بالنسبة لي نحن الضرر الكبير هو ضرر الغابي. نعرفوا اللي مش أعطيك شوية أرقام، احنا في زغوان عنا 12,000 هكتار غابات طبيعية، حسب الإحصاء معناتها 1600 هكتار تحققوا في الحريقة هذه، معناتها كان نحسبوا باللي شيفة في الغابات الطبيعية اللي في وسط الوديان يضخم كل شيء، نحكيه على 10.8% من مجمل الغابات من مجمل الغطاء الغابي في زغوان، معناتها كارثة كبيرة بالنسبة لنا احنا اللي مش يكون عندها مضاعفات بالطبيعة. بعد ان شاء الله نتبعوها ونحدوا من الحد نتاعها، معناتها يجب فما اجراءات تتاخذ. نعرفوا اللي الحريقة عندها امباكت على البلاصة، معناتها على الايكوسيستم. من بعد كان تحب نفسر لك شنو مش يصير،
3: فسر ايه قل ايه فسر.
0: معناتها نعرفوا الحريقة عندها ثلاثة اضرار مباشرة، هي حرق الغطاء النباتي، النبات اللي من شأنه تجي المطر يخفف منك القوة نتاع القطرة ويفرطها ما يخليهاش تهز التراب، فما رياكسيون كيميك تصير تخلي اللي فما كوش كيما السير كيما الشمعة تجي فوق التراب تخليه ما عادش يشرب الماء، دونك تسهل الرويسيلمون، تسهل سيلان الماء وتضاعف. وفما زادة أكل المطير الأورجانيك، المواد العضوية تتحرق اللي هي تلم التراب في بعضه وما تخليهوش ينجرف، دونك حسب الأرقام ينجم الانجراف يتسارع من 10 إلى 1000 ضعف ستو في المرتفعات، واحنا في مرتفعات اللي فيها منحدرات قوية وكل شيء ما خوفنا، هذه هي بعد الانجراف كيفاش نتعاملوا مع بالحد من مظهرة الانجراف من بعد والحد من أضرار الحديقة اللي صار الأغال بقدر فيها اللطف. أما يلزمنا نتحركوا باش نحميوا المنطقة دي اللي تحرق.
3: واضح هذا هي بعض الإجراءات اللي لازمها تصير. البحيرة شنو هي الوضعية معناتها في البحيرة تحديد؟
0: البحيرة أنا قلت لك عنا مخاوف تبقى مخاوف. قلنا الأضرار معناتها الانجراف ينجم تضاعف الألف مرة. فمش كان بحيرة سيدي مدين فما عديد مسطحات مائية اللي معناتها يجيها الماء من يسمى باللي باسان فيكسون اللي في السكتور هذاك أو إذا كان تحب نقول الحوض اللي يغذي المسطحات المائية هذيك. بالطبيعة المواد هذه اللي مش تنجرف مش تمشي متنقص من طاقة استيعابهم. وإذا كان البحيرة صغيرة تنجم حتى بعد عوام معناتها تولي ما عادش تشد الماء جملة تولي هي بيتا بلاصة منبسطة تراب. معناتها نحكيه على دي شيء كبار نقول. وإذا كان اليوم الانجراف نحكيه على متر كوب تراب راهو مش ينجم يولي 500 متر كوب تراب ينجرف ويمشي للبحيرات هذيا خاطر فين ماهر وهذا الانجراف الكل مش يمشي للمسطحات المائية بصفة عامة اللي عملتهم الدولة باش تنجم تعمل مناطق سقوية وغيره. منهم لا نتاع سيدي مدين اللي باش نبداو واضحين الاضرار في البسان فيكسون تاعها ماهمش كبار اما يبقاو ريماركابل معناتها كونسيكون.
3: فوالا هذا هو. ان شاء الله ما عادش نراو الحرائق هذاك شنو نجم نقول معناتها ان شاء الله ما عادش تصير حكايتكن هكا. وعلاش الحجم هذا الكبير نتاع الاضرار؟ لانه المنطقه كانت واعره معناتها ولا شنو بالضبط؟ التضاريس صعيبه
0: هي المنطقه واعره التضاريس صعيبه الحق. احنا كنا تبعنا على عين المكان بوندو 40 ساعة في شرط الحريقة رغم المجهودات الكبيرة بالفلاحة الحماية المدنية اللي تخدم في صمت رغم اللي أنا سمعت اللي فما حتى عون من الحماية المدنية معناتها تكسر في ساقه فما شكون وما يخدموا ساكتين. هي في فتر نعرف باش نفهموا الحرائق الغابات راهي من أكثر الحرائق الصعاب في السيطرة عليها. كي تخطط تسيطر عليها وتحد من انتشارها ديجا ذاك يتسمى إنجاز كبير. إذا كان تحمي أرواح المواطنين وأملاكهم ديجا إنجاز أكبر. نشوفوا فرنسا توا عندها بريسك 20 يوم شعلة وما نجمش يوقفوها. دونك السيطرة على الحريق مش إخماده، السيطرة عليه في في في انتشار الرقعة. إذا كنا نحطوا في اعتبارنا إنه الحرارة غير عادية والرياح النهارين هذيك كانت وصلت حتى ال 80 كيلومتر في الساعة راهو سوقيها معناتها نحكيه معناتها على ما تنجمش ما فماش حتى بشر ولا مكينة تنزل توقف قدام النار هذية. فهمت؟ إلا في مياه كبار رغم اللي فرنسا عندها ما يسمى بالكنادير اللي كنادير راهي تسوى معناتها مليارات كبيرة وتكمانديها وتقعد تستنى 7 ولا 8 سنين باش يخدم فما شركة بركة تخدم فيهم في العالم وبسوم غالي برشا. فهمت؟ شوف دونك بلي مياه نتاع تونس نسميو معناتها كيفاش يقولوا فيها السلطات قاموا
3: اكثر مجهودات كبيره
0: معناتها الملكات والعبيد والحمد لله
3: الحمد لله ربي يبقي ستر ان شاء الله.
0: نحب نحكي ان شاء الله ربي يبقي علينا الستر ما ننساوش اللي مازال عندنا حرائق اخرين. الحمايه سجلت راهو اكثر من 280 ديبار دو فو في ال 24 ساعه الاخرانيين باش العباد تعرف معناتها في مناطق صناعيه 210 سامحني انطلاق حرائق معناتها سيطروا عليهم صغار. نردوا بيننا ما نطيشوش حاجات تشعل نحاولوا نتوخي الحذر لازم سيرتو في الطقس الاكستريم هذا اللي عايشينه معناتها.
3: واضح ربي يحمي الجميع.
0: ميساج كان عندي 30 سكوند بالله ما نتعاملوش مع الحريقه كلش عليها سورس ميساج معناتها للدوله ما نتعاملوش مع الحريقه كلش عليها سورس نتاع فحم وحطب ونبيعوهم في بط. راهو لازم الشجر اللي تحرق فما تقنيات باش هما نستعملوهم كدي براج باش يحدوا من الانجراف. فما هذوما فما دي تكنيسيان يفهموا في الموضوع فما دي براج يلزمهم يعملوا باش يتعملوا باش نحدوا من الانجراف وباش نحدوا من المخاطر اللي كنت تحكي عليها. دونك هو استعمال نفس الشجر اللي تحرق في في في مكافحه الانجراف راهو لازم نستعملوه ما نغزلولوش كفلوس ونمشيو نجريو نبيعوه المقاول ونقعدوا كالعاده البلاصه هذيك نقضيو عليها الفوا بوغتوت. تسهيل تجديد الغابه ان شاء الله معناتها مش ياخذ وقت 15-20 سنة 30 سنه الله اعلم انت واش مش يصير معناتها ان شاء الله ما تعديوش بمراحل تاع جفاف كبيره كما تعديناهم قبل وربي يستر تونس وتهوى.
3: امين. شكرا سي محمد الخمسي رئيس جمعيه حمايه المحيط والبيئه بزغوان. شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم حتى للماضي ساعتين هو عيد ميلادها اليوم مشتاق لكم الموجة ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير. اميره مقني ربي يعطيك كل ما تتمنى ان شاء الله يفرح قلبك وان شاء الله ديما متالقه وجميله ورائعه. الاخبار مع اميره الاخبار الرياضيه فماش اخبار رياضيه واصلين معكم حتى الماضي ساعتين.
2: ما تبدلش الموجة.

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوت كوم.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: وجزوة الوحيدة ديوان فام عسلمة. وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال 24 ساعة الماضية لإطفاء 210 حرائق من بين 746 عملية مختلفة وفق ما نشر المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحة رسمية. ودعا المتحدث المواطنين إلى ضرورة التأكد من إطفاء عقاب السجائر جيدا قبل التخلص منها وعدم رميها في الطبيعة، إضافة إلى ضرورة التبليغ عند مشاهدة دخان أو نار مشتعلة. لليوم الثالث على التوالي تواصل عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين بجبل بوغانم بمنطقة حمام ملاك سيدي عبد الرازق بمعتمدية الكفة الغربية وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية. وأضاف أن وحدات الحماية تواصل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة جهودها للحد من انتشار النيران والسيطرة عليها رغم صعوبة التضاريس والمسالك الوعرة بالمنطقة. ونظرا لخصوصية المنطقة وصعوبة الولوج إلى بعض البؤر النشطة، تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهدف نقاط الوعرة التي يتعذر الوصول إليها بالوسائل البرية. كما تم تعزيز فرق التدخل بإرسال تعزيزات من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بكل من صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين وسوسة، إلى جانب تسخير 30 شاحنات مخصصة لإطفاء حرائق الغابات وآلتين ماسحتين، فضلا عن مشاركة 15 عاملا من مصالح الغابات. النائب المحلي عن صفاقس المدينة حمادي مقنية يؤكد وجود حوالي 900 عقار بالمدينة العتيقة بصفاقس آيلة للسقوط. وأشار المصدر ذات خلال تدخلي في برنامج منك نسمع إلى أن من بين هذه العقارات ما هو مستغل تجاريا أو يقتنه متسكنون على الرغم من صدور قرارات إخلاء بشأنه.
4: نضحنا بلدية صفاقس أو بالرؤساء الدوائر اللي تعاقبوا والرؤساء البلدية اللي تعاقبوا والكتاب العامين توا اللي مقرنشين بالتسيير. خويا المدينة العتيقة الله غالب ربي معها وبرا. المحلات هذه عندنا توا فوق 800 عقار، قريب 900 عقار أي للسقوط. اي نعم، هي اللي فيهم سكان، فيهم اللي خرجت فيهم قرارات اخلى، فيهم اللي وقعت فيهم معاينات، لا غالب فيهم اللي طاحوا جزئيا. مشكوره تقول لك انا نكلف خبير، نعمل لجنه على العريضه ونكلف خبير، والخبير ياخو على الاقل تحب له عام التمشي نتاعو باش يحضر التقرير. المتضرر هي المدينه العتيقه، خاطر اجراءات كيما هذا من المفروض تكون طريقه اسلس من هكا. ومش معناه احنا اليوم في الكارثه هذه، احنا اليوم وقعنا في اشكال كبير، واليوم القلب النابض نتاع المدينه مسكر الناس.
3: وزارة التجارة والتنمية الصادرات تدعو اليوم كافة المتدخلين في عملية الخزل لممارسة نشاط بصفة عادية، حثة إياهم على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وشددت الوزارة على أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والترتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكاري. وبين تناوي يتعين على مختلف المتداخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة واحترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية، خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقة الخزن والفواتير والوصولات. في العالم، مدير الوكالة الدولية للطاقة يقول لي CNN أن الاقتصاد العالمي لم يخرج من دائرة الخطر مع تراجع مخزونات النفط، وانخفاض مخزونات النفط الخام العالمية يقلص أحد أهم عوامل الحماية. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار مازال متواصل مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
5: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 91.2. 99.1 في صغيرة وجيبس.
7: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: راديو نفا. انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، ماضي ساعة و16 دقيقة على موجاتنا، وصل معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. في ظل الانقطاعات متاع الكهرباء جانا إشعار بكل شوية مستيق على انقطاع الكهرباء على عدد من ولايات، على عدد من مناطق ولاية صفاقس. شنية هي المناطق هذية؟ نحكيو عليها بالتفاصيل. الإشعار وصلنا بكل شوية في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس، يعني اليوم، خلال الفترة الممتدة. بداية جاء الوقت معتها من ماضي ساعة بعد الزوال الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا، وعلى فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: جرمدة، منزل شاكر، عقارب، طينة، طريق تونس، طريق المهدية. معاودة الكهرباء بدون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازم. نذكركم، نعاود، الكهرباء سينقطع خلال الفترة الممتدة اليوم الخميس من الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الرابعة ظهرا على فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية: لهذا جرمدة، منزل شاكر، عقارب، طينة، طريق تونس وطريق المهدية. مع عودة الكهرباء دون سبق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. هذا الكومينيكي متاع ستيج، هذا الإشعار متاع الستيج اللي وصلنا. شكرا لكم، وصل معكم مشوارنا. مرحبا، مضي ساعة و 18 دقيقة على موجتنا.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: D1FM. Hey, el mouj al etouetik. Mais la zit se soute, au khalik, toujours à l'écoute. Fi tout le silkobra, à la fréquence, tletat saïd, face al khamsa. Fi nebel, à la miou setta. Ou fil l'autoroute. حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. تحية إلى كل الأصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو أو لا تطالب ستيك بتعويض للمتضررين جراء انقطاع الكهرباء. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: إكواب.
3: إكواب ضيفنا رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك سيد عمر ضيا. مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
4: اهلا وسهلا. مرحبا بكم ولكل الساده المستمعين.
3: شكرا جزيلا. مرحبا اهلا وسهلا. انقطاعات الكهرباء والانقطاعات المفاجئه للكهرباء حقيقه، مع انه الناس ما عندهاش ربما معناتها في برشا ديار ما فيهمش الامكانيات اللازمه باش انه الجهاز يتقطع الكهرباء اوتوماتيكمون وتصيرش معناتها مشكله. في برشا ناس تضرت الاجهزه الكهرومنزليه نتاعهم هكا ولا سي عمر؟
4: شكرا. الحقيقة أنا كنت متابع معك في قراءتك للبلاغ متاع الستيج والتحذير. الحقيقة حاجة خطوة باهية أنه على الأقل نعلمه ونقوله راهو ينجم يرجع الضوء منها بطريقة فجئية، فبالتالي يمكن فصل الأجهزة في المنزلية لتلافي معناها إشكاليات متاع معناها حوادث متاع من التضرر لبعض التجهيزات والمنزلية بصفة عامة. يبقى اليوم هي الحل الأقصى اليوم هو قطع الكهرباء، هذا لأنه باش ما نطيحوش في ربما الانقطاع التام في البلاد بلاك اوت. والستاج ما قدمهاش حل ثاني باش ما نوصلوش للمرحلة هذيك، إلا أنها تقطع معناها دوريا وفي مناطق مختلفة. هذا ما تفهمينه، وكنا نأمل أن نكون عندنا احتياطات حتى لا نصل لهذا المستوى. على كل احنا اليوم بالنسبة للستاج هي الحقيقة وحنا نعرفوه وعبرت عليه قبل أنه كل معناها إنسان صار له ضرر في الثلاجة متاعه ولا في التلفزة ولا في الكمبيوتر ولا في أي جهاز بطبيعة الحال هو يتواصل مع منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهما بطبيعة الحال يقع تثبت خاطر هنا ثبت سيرفيس تكنيك اللي هما يقع تثبت. لكن كان السبب هو من الضوء، فستيج تعوض عندها ما تخلوش في التفاصيل قداش تعوض حسب عندهم معناها ينشغط يتبعوها.
3: هاي.
4: يبقى بالنسبة للبعض بعض التونس احنا اتصلوا بينا واحنا نقولوا لهم الكلام هذا اللي هذا نعود فيه توا انك تتصل بستيج، مرات ما تماش ثقة وما تقولوا لي لا الجهاز نتاعك هو معطب من قبل وما هوش سبب موش الضوء مش عارف شنو.
3: مش بعثوا خبير هما ولا؟
4: اكل اللي هو بالمسبق معناها هما خاطر هما يعملوا على الـ يعني الفنيين نتاعهم معناها هما الحكم وهما ذاك. علاش المواطن يقول لك انا بالكش تو هما باش يتهربوا من المسؤوليه نجم يقول لي لا العطب هذايا في الجهاز نتاعك ماهوش سبب نتاعه هو العوده الفجئيه للتيار، واللي هو راه كي يرجع بقوه كبيره هكا كالصعقه الاولانيه اللي هي
3: سيرتونسيون معناتها تصير
4: لا سيرتونسيون هذاك علاش وتنجم تضر بالحقيقه. على كل احنا هي مناسبه للمواطنين اللي هو تصير له حد ان شاء الله ما يصير حتى حادث يتواصل مع الستاج بطبيعه الحال. في نفس الوقت توجه الستاج انها بطبيعه الحال هذه ناس معناها حالات اجتماعيه، وبالتالي معناها اللي معناها يتعطب له معناها ثلاجة في الحرارة هذه، راهو ما عندوش ثمن نتاعها باش يعوضها. الناس خاصة إنسان معناها تو ثلاجة السعر نتاعها يصعب على بعض العائلات اللي باش ينجم يجدد الثلاجة نتاعه أو يدخل فك الدوامة نتاع الإصلاح إلى آخره. فبالتالي لابد كذلك من الإسراع والحاجة في معناها دراسة الوضعيات اللي جيها، معناها الإسراع بسرعة باش ينجموا يجاوبوا، والعمل على بطبيعة الحال يعني تعويض يعني التلف هذا اللي يصير أو الأعطاب اللي يصير، باش بطبيعة الحال ما يصيرش معناها تراكم ويقعدوا معناها كثير من العائلات في هذا في الحرارة هذه الخارجة على المعتاد، معناها دون خدمات معناها. ونحن نعرفوا اليوم أنه مش بشرطه كان الأكل والشرب، ثم الناس اللي عندها أدوية، ثم الناس عندها ثم اللي عنده كريماتيزر، هو عنده نوع من عنده مريض في المنزل من الجمش كذلك يتحمل معناها حرارة عالية خاصة اللي عندهم ضغط الدم. فبالتالي هنا شوفوا أنه القطاع نتاع الضوء راهو في الوقت اللي هو انقطاع قاعد منها يشكل إزعاج كبير. احنا نشوفه ثم شكون اللي حفل الزواج متاعه فسده، ثم شكون اللي منها كثير هذه على غالب هذا. وصلنا المرحلة هذه كنا ديما منها احنا كمنظمة ما نحبوش نتكلموا وقت تصير الموضوع، عنها ماذا بينا نتكلموا قبل ما يصير الموضوع، ماذا بينا نتحدثوا ونعرضوا منها القضايا ونعرضوا الحلول والمقترحات قبل ما تصير الوضعية. ومن الحوكمة أننا نعمل حسب استراتيجيات وأننا نستعد لكل الطوارئ اللي ممكن تصير. اليوم عندنا من المؤسسات متاعنا راكمة خبرات، وبالتالي مش يصعب علينا أننا أنا نشتغل حسب معناها مسبقة، حسب طرق مسبقة، ونستعد لكل الطوارئ هذه.
3: احنا نشوف الأزمة وقت نخمو مع شو اللي صار.
4: هو الحقيقة هذا قلة الحوكمة في الأعمال، وهذا نقوله راهو مش كان ربما هي الفرصة أن نحكيه على القطاع الضوء، أما هذا اللي نقوله فيه راهو نقوله لكل المؤسسات متاعنا في بلادنا، راهو لابد أن نغير طريقة العمل متاعنا. ما نقدوش نجري وإصلاح معناها الأعطاب، خلينا نقلب العملية ونشتغل على مسبقا وحسب استراتيجيات باش نتلف الأشياء اللي هي قد تحصل في المستقبل، لأنه وقتها تكون كي تبدأ مستعد حتى كتصير حاجة تدخل متاعك مش يكون أيسر وأسهل. بينما تدخل على أشياء منها صارت وأعطاب صارت راح يتكلف أكثر وقت وأكثر جهد وأكثر فلوس، وبخلاف من الضرر أو الإزعاج اللي تخليه عند التونسيين.
3: واضح. شكرا لفضلك سيد عمر ضايا، شكرا لك على كل التفاصيل، رئيس المنظمة وسائل الدفاع المستهلك. شكرا، إلى اللقاء. مضي ساعة و 26 دقيقة على موجاتنا.
0: موجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. ديوان فام عسلمة
5: عسلمة. ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام،
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
2: على 91.2
0: تونس،
2: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
2: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمع

0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، ماضي ساعة و 28 دقيقة على موجات. نذكركم بالإشعار متاع ستيك على ولاية صفاقس في طرد الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربية. ستيك تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس من ماضي ساعة 11:45 متاع العشية في فترات متقطعة على مستوى مناطق جرمدة، منزل شاكر، عقارب، طينة، طريق تونس وطريق المهدية، مع عودة الكهرباء بدون سبق إعلام. لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. كيفاش يمكن انقاذ المرضى مثلا، الناس اللي عندهم اللي هما سو كونسنتراتور دوكسيجين معناتها بطبيعتهم، وكيقص معناتها الضوء برشا ناس تقول لك معناتها الناس لو عندنا ناس تحت الماكينات تتنفس بالماكينات، كيفاش النجم ونقضوهم هذوما، وشنيه وضعية الأطباء، أطباء الطب العام والعائلي اللي في اللي كابيني متاحهم يقص عليهم الضوء كما يقص على الناس الكل، كما يقص على المواطنين الكل، كيفاش قاعدين يخدموا. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ديكريبتاج.
1: ممثل عن الجمعية التونسية للطب العام والعائلي دكتور هادي الطيف، مرحبا، أهلا وسهلا، شحوالك؟
2: عسلامة هدى ومرحبا بكم
1: شكرا على قبول دعوتنا، أهلا وسهلا. قل لي، برشا تشكيات خاصة من الناس اللي تتنفس بالماكينات هكا ولا لا؟ قل لك عندي اللي عنده الأكسجين وعنده الماكينة متاع الأكسجين في داره مع انقطاع الكهرباء، كيفاش الناس هذوما نجموا نحميوهم، كيفاش نجموا ننقذوهم، كيفاش نجموا نتعاملوا معهم؟
2: يعطيك صحة يا هدى، هو كما صدقت وذكرت أنت صحيح، التوالفيزي هما العبيد هذوما اللي سو كونسنتراتور اللي في الدار، دونك هذوما كيفاش نجمو نمنعوهم. هو الحقيقة دونك لازم عندنا حتى حل، هو كان ما نهزو المريض هذايا كسوا نهزوه للمستشفى، بحكم المستشفى معناتها الضوء موجود ولي كونسنتراتور موجودين ولي سورس دوكسيجين موجود، وإلا في حالة معناتها استحالة معناتها ذهب إلى المستشفى ولا الغير ولا ليزيورجونس، دونك عندنا بطبيعة لي سكور كيما 190 ولا البروتكسيون سيفيل الحمايه. دونك الحقيقه في الظرف هذا هذا هو الحل اللي موجود،
1: معناها ما نقعدوش نستناو، يعني يرجع ما يرجعش، يا نهزوه للسبيتار يا نطلبوا معناتها 190 ولا الحمايه البدنيه.
2: هو المشكل اللي كونه ما ثمش اعلان مسبق. يعني وكان تجي تقول لي انت راهو مثلا نهار الثلاث ولا نهار الاربعاء مش يقص في الوقت الفلاني في الظن الفلانيه، انا نجم نحضر روحي ك ولي لمريض في كونسنتراتور في الدار ولا كطبيب في عيادة ولا غيره، نجم نلقى الحلول. أما المشكل اللي تونوا في الوضعية طوى وانا أكلم فيك، طوى عندي مرضى مازالوا يستنوا ذو مقصوص في طريق السلطنية كيلومتر 5 مثلا، عندي مريض يستنى في تخطيط متاع قلب مازلت ما كملتوش، عندي تحليل متاع تروبونين زادة كيف كيف في اللابوراتوار اللي مقبلني مازال ما عملوش خاطر يستنى في الضوء باش يرجع، عندي زادة ما نعرفش شنو مريض يستنى في دواء عنده مرض مزمن خاطر انا دي ام اي واللوجيسيال ما يتحليش خاطر من نجم اعطيه دواء كان من نرجع اللوجيسيال. دونك شفت المنظومة ككل، الحقيقة المعاناة هذه شفناها في الايامات هذوما. احنا ما نلوموش على ستيك، نعرفوا لي الضغط والوضع الحالي نتاع البلاد تفرض علينا، لكن ابسط حاجة تعملها نحكي كطبيب كقطاع خاص ولا كنتبع في المرضى دوميسيل سو زوكسيجين معناتها ادوميسيل، اعلمني انا قل لي يا خويا انت راهو في الزون الفلانيه راهو مش يقص عليك الضوء يا سيدي نهار كامل، قل لي راهو نهار
1: اليوم قال ستيك في صفاقس تفاعلت وخرجت كومينيكي معناتها اللي كنت نقرا فيه بكري
2: شوي سي تروتار مدام، راهو انا اليوم معانات، اليوم راهو في العيادات معانات، اليوم ادخل على ريزو سوسيو شوف راهو ثم اللي مريضه حامل تبلوك بها الاسانسور في الواحد، ثم مريضه هزينه بشاريوز هذا كيف كيف باش يصرح كيف كيف تبلوك بها الاسانسور، ثم عباد تستنى في دواها كيف كيف، ثم عباد تستنى في تحاليل معناتها يورجونت كيف كيف ما عملتش التحاليل نتاعها، راهو صحيح في لوبيتال نلقاو الحلول خاطر عندنا باش عندنا لي ريسورس، عندنا الضوء موجود، عندنا لي ما نعرفش انا كيفاش. بالنسبه للقطاع الخاص راهو قاعدين نعانيو، راهو نعانيو انا بالحق بصفتي طبيب مباشر في القطاع الخاص كسوا في العياده ولا المباشر في المرضى اللي في ديارهم اللي كيما قلت انت سو كونسنتراتور وسو غيره، علمنا قبل يا خويا، يقول انت في الزون الفلانيه عندك كذا كذا وقت، عندك نهار

0: كامل عندك نهارين خليني انا نتصرف ما نقعدش انا مطيش والمرضى مطيشين وانا حاير مانيش فاهم شنو نعمل معناتها. هذه هذه هذه الطلب الاول. اثنين اثنين بالنسبه للمواطنين اللي يقص عليهم الضوء بدون سابق اعلام يلقى روحه معناتها فهمتني الاكسجين نتاعو يطيح له ولا كذا عنده حاجتين، يا يلزم يريدوا لوبيتال دونك اذا لقى لي مويا، يا يطلب الاسعافات كسوا عن طريق السامي ولا عن طريق البروتيكسيون سيفيل الحمايه. دونك ما عندنا حتى حل في الوقت الحالي والظرف الحالي كان الحوايج هذوما
1: على الاقل. لا معناش ما نجموش نشارجيو مثلا فما حتى شيء معناتها لي كونسونتراتور ما فماش حاجات تنجم معناتها نقولوا احنا يتشارجا باش كيقص الضوء ينجم يشد وقت ولا لا معناتها الاجهزه اللي عندنا كلها تمشي كهربائيه واذا كانت قص الضوء هذاك هو المشكل معناتها.
0: للاسف للاسف ما عندناش عندنا الحل الاخر زاد ثم هذوما اللي ليفرور اللي خرجوا معناتها لي بوتي دوكسيجين بوتيتر موجودين في الخواص نجمو نعرفش انا يتصلوا بهم ولا كذا، ولا ثم الليكيد زاد يمشي يكري مادام احنا في ظرف خاص على الغالب فهمت، اللي عنده كونسونتراتور دوكسيجين يمشي الليكيد يقدم الوثائق نتاعو اللي هو عنده قريبه ولا كذا يستعمل دونك يتمتع بوتي دوكسيجين ظهر لي انا تزيدوا تسهلوا الليكيد يعطيكم اكثر معناتها لي ديتاي. دونك هذا اللي نجم انا كطبيب في القطاع الخاص نجم نقوله لك. بقينا الحقيقة مساج ماذا بينا، هذا طلب الأطباء الكل في القطاع الخاص، علمني علمني صحيح في المستشفيات وفي الكلينيك لقاو الحلول معناتها، أما راهو في العيادات الخاصة راهو ثم مرضى تجي راهو عنده جلطة قلب عنده جلطة فرية عنده ما نعرفش يورجونس أبدومينال عنده، راهو نستعملوا في آلات كيما ليكو نستعملوا في تخطيط القلب نستعملوا في التحاليل راهو معناتها ما صحيح أنت وفرت ومعناتها وأمنت المستشفيات وأمنت المساحات لكن ثم عيادات خاصة راهو فيهم إمكانيات، ما حكيناش على الماتريال احنا اللي يتحرق انا عندي شكون كلمني قال لي ليكون تاعي تحرقت ثم شكون كلمني فهمت، اذا ما حليش باش نحكيوا عليه راه
1: عطب الاجهزه معناتها
0: وهذا ما حليش باش نحكيوا عليه، احنا همنا هو مصلحه المريض. انا اعلمني باش انا نعرف مرضتي نعيط لهم اللي ياخذوا في الامراض المزمنه يجيو نهار الاربعاء ولا نهار الخميس ولا نهار الجمعه، انا ما تخلينيش شنو معناتها يقص سبع مرات اليوم من العشره نتاع الصباح شنو معناتها ما تعلمنيش، قص ارجع قص ارجع قص ارجع، يقول لي يا خويا انت في الطريق الفلاني راهو ضو مش يقص كذا كذا، علاش سامحني يا اخي انا باش عمل خليه ازمه يا خويا انت ما هو ظرف خاص ولا سامحني هو ده ظرف خاص هو ولا في القطاع في السخانه طالع عمل عمل انت خليه ازمه يا خويا انت في العاده وقت اللي حاسك بالفلوس كتك تبع في اللي زادت الناس الكل فهمتني ايش خلص ولا هي يعمل اسم هي تعمل الطريقه ما نعرفش انا، علمني قل لي يا خويا انت في طريق المهديه ولا في طريق كذا نهار الجمعه راك مش يقص كذا كذا، انا نعرف روحي نكلم مرتي يقول التدابير نتاعي الخاصه
1: نتصرف عندي الوقت باش نتصرف
0: عندي الوقت باش نتصرف مانيش راني ديما نحكي على اللي تضرب الالات الطبيه اللي ضربت اللي تخدم بالكورون مانيش باش نحكي عليها هيك يا راه هيك تو يجي نهار تو تشوف المشاكل اللي صار، احنا نحكيو على مرضى تو في الظرف الخاص هذايا كيفاش انا مريضي مش نعطيه دواء، كيفاش انا مريضي ما يجينيش وقت اللي يكون الضوء مقصوص على خاطر عنده جائعه في قلبه، كيفاش مريضي باش نستحق انا الاكسجين ونقول له لا ما تجينيش على خاطر راهو الضوء مقصوص اتعدى ديريكت لوبيتال اتعدى ديريكت كذا اتعدى فهمت، هذا باش نتصرفوا احنا كاطباء قطاع خاص راهو هذا هو الطلب نتاعنا راهو ونعرفوا الظرف خاص يا خويا احترمني واعلمني كيف ما هو انا حريف ولا
1: حريف مرة فيك كنا
0: حرفيك احنا دي بارتنير
1: شركة فلا هاي فلا
0: مانيش باش نحكي على ليزونسور اللي في الواحد راه وانا حكيت كان على اون طونك ميدسان اون طونك مواطن هذاك موضوع اخر توا ليزونسور اللي شدوا البارح دو زونسور تبلوكيو في عمارة فيها تروا بيبي معناتها دو تروا مواي كاترو موا في تونس ما حاسين مواضيع اخرى دونك هذا هو الطلب نتاعي وطلب الحقيقه الاطباء اغلبيه الاطباء
1: ان شاء الله ما نفقدوا حد زاد في ما نجموش ننقذوه ان شاء الله هذاك هو نتمناه هكا ولا دكتور معاد لانه لو فات انك ما تنجمش توصل للمريض نتاعك وما تنجمش تنقذه وتطالبوا بشنو ولا هذيك زاد كتولي مشكله كبيره وكبيره على الاخر ربي يحفظ الجميع ان شاء الله هذاك شنو نتمنى شكرا دكتور هديل طايف ممثل جمعيه تنسيق الطب العام والعائلي شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا مصير معكم مشوارنا مرحبا بالنساء كل ماضي الساعه 38 دقيقه على موجتنا
2: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
2: تكلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكه الموجة صفاقس
5: على 91.2
2: تونس
5: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
5: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. مع ارتفاع درجات الحرارة، مع سخانة، مع صيف اللي انا شخصيا ما نحبوش الحقيقة، ربما فيكم شكون يحبوا الصيف هذا، لكن اكد لكم على انقطاع التيار الكهربائي برشا توين سرام ولا وكيفي ما يحبوش الصيف. نحسوا بالتعب، نحسوا بالخمول قد ما ترقد وتحس روحك ماكش مع النوم، تحس روحك ماكش في فورمة، مش كما مثلا الشتاء ولا الفصول الاخرى تحس روحك ناشط. شنو هي اسباب الساعة الفشلة والخمول في الصيف، وشنو هي الحلول باش نتغلبوا عليها؟ نحكي في الموضوع تتويتا.
0: الو انفو،
1: دكتور حسن دربال، طبي مختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي. دكتور شنو احوالك؟
2: مرحبا بك، الحمد لله ان شاء الله نكون.
1: عندك خمول وفشله وتعب ولا لا؟
2: الحمد لله.
1: هاي بيه سالك ناه دكتور، قل لي اسباب الفشله والخمول في الصيف والتعب هذوما، هل انه الريتم نتاع الحياه، ارتفاع درجات الحراره، نسهر ونبداو معناتها تتقلب بشويه الموازين، ولا شو بالضبط؟
2: يعطيك الصحة. هو شوفوا، ما احنا وده في عالم الطب وما نجم نكون كان متفائلين، ما عندناش حل اخر كان انه نقعد متفائلين. باش نجم نقدموا قدام، باش نجم نعاون الناس، باش نجم معناتها اونترون شارج للامراض والحالات اللي معناتها كيما تشوف الحالات الاخيرة نتاع معناتها الناس كلهم مقلقة من برشا اشياء. لكن الخمول والتعب هما الحقيقة فما زوز كلمات طبية، فما الفتيق اللي هو التعب، ربما يترجم التعب، واللي هو يجي من مجهود كبير. إنسان قام بمجهود، المجهود هذا كسو سواء بدني أو ذهني، المجهود هذا يجي يهزك التعب، لا سنساسيون دو فاتيك، واللي هي الحل نتاعها هو انك ترتاح، سواء جسميا او ذهنيا. كنقول ذهنيا يعني التفكير سطول المخ يستهلك طاقه بكميه كبيره برشا، كيما العضلات تستهلك طاقه بكميه كبيره برشا. اذا انت تعبت مثلا، قمت منعشنا بشؤون منزل مثلا لمده 4-5 ساعات، او عملتي او مشيت طاقتي وتحركت برشا، تتعب جسميا، الحل هو انك ترتاح ساعه او ساعتين. هذا في الامور العاديه. ساعات تجي فترات نتاع تعب ذهني، انسان عنده يخمم في حاجه كبيره برشا، عنده مريض في عائله، عنده امتحانات، عنده مشاكل مجتمعيه، قعد فتره هو يفكر كل يوم يلوش ويحاول يلوش في معناتها في حلول. دونك لهنا يصير تعب ذهني، وهذا بطبيعة الحال لازمه بعض الأيامات متاع الراحة الذهنية، أن الإنسان شكون لك يجي يمشي يرتاح في بلاصة معناتها لمدة يومين أو ثلاثة، ومعناتها ينقص التفكير ويرجع للفورمة متاعه. فما اللي هي مش فاتيق، اللي تسمى لاستيمي،
1: اللي هي
2: معناتها تعب بدون أسباب واضحة. ما عملش التعب الجسمي هذا وذاني، اللي هو ولا
1: خلقي، ما تنقول احنا نفيق من نوم كيك، ارهاب مرهق.
2: فوالا ارهاب، الارهاب تبعه يجب يكون حتى معناتها داخل في حالات نفسية، في بعض الامراض النفسية. يعني وقتها نحن نعملوا تحاليل ونعملوا اشعة ونعملوا كل شيء، ونسألوا الشخص هذا هل انت معناتها تعبان من حاجة، لا حاجتين، اما يحس ديما التعبير اللي نستعملوه احنا معناتها في تونس، يقول لك فاشل، مرهق، ما عنديش طاقة، ما نجمش نتحرك، لحمي كل بيوجع. دونك هنا فما أشياء وظيفية، سيدي شيء فونكسيونيل اللي ما يظهروش سويت معناتها ساعات، حتى فما تحاليل وأشياء ما تورينا حتى شيء. هذوما معناتها عندهم أسباب ونشوفوهم احنا برشا في فصل الصيف في بلادنا. من الأسباب مثلا نحاول نعمل ترتيب، ولو مش عامل ترتيب علمي كبير برشا، أما اجتهاد باش نحاول نشوف نعمل هكا ترتيب تفاضلي، سيرتو في المجتمع نتاعنا. يعني نقول في المجتمع معناتها سور لو بلان سوسيو كومبورتمونتال التونسي جينيرالمون كيفاش يتصرف في الصيف. أول حسب رأيي معناتها هو السهرية. الناس اللي تسهر وإلى درجة أنه يصبح معناتها. الحقيقة جو بونس باش نكونوا واقعيين ومنظمين، بين 10 و11 نتاع الليل هو الماكسيموم المسموح به. إذا تقول لي أنا عندي أفراح، عندي سيف، ما نجمش نرقد، عندي بحذايا لي كوزان تاعي أصدقائي، به ليلة الأولى، ليلة ثانية، ثالثة ربما، وقتها أوبليجي أنت ليلة رابعة باش ترجع ترقد بكري. هكا ما تخليش جسمك يوصل للإرهاق. لكن إذا أنت كل ليلة تصل لساعتين والثلاثة متاع الصباح، ونشوفوا حتى في ديجون أكثر من نحكيو على حتى يحكي لي ساعات مرة خمسة ستة متاع الصباح، معناتها ميتابوليزم يتقلب بكل. هنا راهو شوف الهرمونات الكل تدخل بعضها في الكسوات، حتى لو كان أنت في مقتبل العمر هكا تحس بدنك قوي وينجم وعمرك 20 سنة وتحس اللي لا تنجم تسهر كل ليلة هكاكا، راهو ماهوش صحيح. راهم لي ديغا سون كاش، ومعناتها الميتابوليزم تاع الجسم يتبدل والإنتاج الطاقة يتبدل، ويولي حتى الإنسان يشعر بالقلق وحتى الاكتئاب. وهنا ما نحبش ندخلوا في حاجة كبيرة برشا. دونك تنظيم النوم حاجة ضرورية على الأقل، معناتها إذا كانت كيف قلت لك معناتها تسهر في 2-3 نويتي دو سويت، لاكاتخيام لازمك ترقد.
1: لا ما نطولوش معناتها.
2: ترقد 6-7 ساعات ولا مع اللي معناتها احنا تو معناتها الدنيا تغوى بكري، دونك براتيكمون معناتها 5 متاع الصباح 5 ونص الدنيا ضاوية، واللي عنده كشباك محلول راهو يفيق. هذا معناتها راي معناتها السبب الاول اللي مهم برشا.
1: جملة من النصائح نجم نتفادوا بها شوية مثلا في الصيف الحرارة وغيره، كيفاش ندوشوا مثلا بالسخون بالبارد، اعطينا شوية نصائح دكتور.
2: لا شوف الدوش الدوش مهم برشا، الدوش لازم يكون الحقيقة خاصة في بلادنا. أنا نقول شوف مرتين أو ثلاثة في اليوم على حسب معناتها المستطاع بالطبيعة وعلى حسب المعقول. راهو دوش مش لازم كمية كبيرة برشا، معناتها دوش راهو 2-3 مينوت وبالماء، ومش لازم راهو في كل دوش تستعمل شامبوان ولا لا، حتى بالماء. الماء يكون 16-20-22 درجة
1: كلاية في الصيف،
2: ما فيش ينشط، ما فيش خطورة، الناس لازم مش تتنزع. حتى كان حسيت انت ذاك القشعريرة الصغيرة راهو هذيك محبذة ومعناتها وتعطي كشاف كبيرة برشا. الصباح في الليل ولا في معناتها في الانسان كي يروح بالطبيعة مش دو يروح ويبدا سخون برشا يدخل تحت السبالة تحت الدوش، مي سي رافريشيسون. حتى اللي ما يجمش يدوش الكل يجم يغسل ايديه اطرافه رجليه، معناتها يستعمل هكا اون سيرفيت يغسل بها وجهه هكا، معناتها راهو سي اكستريمومون امبورتون. هذا الماء من برا، وشربان الماء يجب يكون زادة معناتها متقسم على اليوم. ونحن الحقيقة التونسي ما يعرفش يشرب ماء، خاطر احنا نشربه كما جات بدون حساب. فما الغريب اللي فما ناس يشوف بكل
1: ما عندهمش احساس بالعطش،
2: فوالا فما ناس يشربوا فيه 4-5 لترات في اليوم اللي هو اكثر من لازم الحقيقة. لكن يجب يكون متقسم كل ساعتين ثلاثة ساعات، مش تشعر شوية بالعطش، تشرب اون بتيت بارتي تاع ماء. كل ما تاكل كل ما تشرب قهوة، هو الحقيقة هي هذه لا ريغل جينيرال، فماش اون ريغل راهي واضحة بالنسبة لشرب الماء في في في, في الطب وفي الفيزيولوجيا، خاطر سي تري ديفيرون من شخص إلى شخص. لكن جو بونس شوف ربي قال كلوا واشربوا، جو بونس كل ما تاكل حاجة يلزمك تشرب كاس ماء، سي اوبليغاتوار جو بونس. بالنسبة لي هذه واضحة، معناتها أنت كليت
1: على الأقل في الوجبات حصلنا 3 كيسان ماء
2: صحيح. تشرب قهوة، تشرب مع كيس ماء أوبليغاتوار. فما مطاعم كبيرة في العالم، دي كرون كافي في العالم، في أوبليغاتوار تشرب قهوة مش عطيك مع كيس ماء، في أوبليغاتوار. معناتها هذه فهمت، خاطر تعرف القهوة مضرة للبول، دونك مشيت
1: نعوضوا على قليل،
2: دونك تعطيها مع كيس ماء. حتى كليت كعبة غلة تشرب معها كيس ماء، داكوغ
1: واضح.
2: يكون دي بتيت غورجي بشويه وما يشدش واحد هكا الدبوزه نتاع ماك ما نشوفوها بارتو، يبدا تاع تاع تاع تاع فهمت بالشكل هذاك الكاريكاتيري معناتها، فهمت. وصار في فمه وصار
1: البر في حوايج
2: صار البر ميم سي بارفو سي اغريابل، مي بون ما نحاولوا نحدوا شويه من الحكايه دي.
1: واضح دكتور. يفضلك يعطيك الف صحة. شكرا. ان شاء الله سند ما سمعتنيش في المداخلة هذه. عدوش خاصة عدوش ثلاث مرات.
2: لازم
1: واضح. ما نبذروش في حاجات اخرين لكن ندوش حاجة لازمة. شكرا دكتور حسن دربيل طبيب المختص في الهوميوباتي والعلاج النباتي. شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مرحبا. ماضي ساعة وخمسين دقيقة على موجتنا.
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس. اجيدوا الأخبار.

0: انتم تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحية للإنترنت الكل. شكرا شكرا. مرحبا بن سالم، أهلا وسهلا. سامية الهواري مرحبا بيك، أهلا وسهلا. سامية بن علي مرحبا. ياسين مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا فدوى دالي بيبي. دليل الضفلاوي مرحبا. حبيب بن صالح مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا مريومة، يعطيك ألف صحة. شكرا سامية سليتي مرحبا. شكرا على التفاعل. أمي عبد الله مرحبا بيك، أهلا وسهلا. شكرا ليك على التفاعل أيضا، مرحبا. شكرا على ورودكم، على كلمتكم الجميلة، على مساندتكم، على وجودكم أصلا. معناتها مرحبا، أهلا وسهلا لكم. ونسينا مرحبا ياسين، يعملنا هكا مطر وبرق ورعد ودي باغابلوي وفالا. أين أنت يا صديقي الشتاء؟ إن شاء الله يرجع يا رب إن شاء الله. ياسين يقول أنا نصاف، تقول لي أنا اعتذرت من جانفي. فالا لازم نعتذر من الشتاء مرارا وتكرارا حقيقة، لأنه الشتاء نعمة بصراحة، أنا عندي نعمة. يلا مرحبا بكم. نحكيه على التوجيه الجامعي، نحكيه على الناجحين في البكالوريا، نحكيه على ولاية قابس، لأنه فما يوم خاص بالناجحين في البكالوريا في ولاية قابس، يوم خاص باليوم وطني إعلامي حول التوجيه الجامعي تحت شعار نختار اليوم نختار اليوم لنقود الغد. فوالا، شنو اليوم هدايا، شنو تفاصيله، شنو باش يصير فيه، نحكيه فيه تتشفيتا.
0: ديكريبتاج.
1: ضيفتنا في الديكريبتاج مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيدة كوثر مرواني. مرحبا بك، أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
2: مرحبا، مرحبا بكم. مرحبا للسيدات والسادة المستمعين.
1: شكرا. مرحبا. يوم إعلامي وطني حول التوجيه الجامعي في قابس، دعوة إلى كل الطلبة للحضور، وقتاش وشنو هي التفاصيل؟
2: دونك شكرا لسي على التغطية الإعلامية الرائعة جدا في هذا الظرف الاستثنائي، الظرف المناخي الاستثنائي. بالنسبة عايشك، بالنسبة لليوم الإعلامي الوطني الذي سوف سيتم تنظيمه غدا إن شاء الله بالمعهد العالي للغات بقابس، دونك الموافق ل 17 جويلية 2026، هو بمثابة اليوم اللي في إطار الاستمرارية الأيام الإعلامية الوطنية. نعاود نذكر بالرزنامة كان تسمح
1: تفضل.
2: البارح دونك صار اليوم الاول الافتتاحي في كليه الطب بسوسه، كليه الطب ابن الجزار بسوسه، 15 جويلية. غدوه ان شاء الله في المعهد العالي للغات بقابس، وكذلك عندنا نهارين اخرين 22 و 23 جويلية بمدينه العلوم بتونس. ندعو كافه التلاميذ اللي خذوا البكالوريا باش يجيوا بكثافه بكثافه لمتابعه مختلف.
1: معناها كي نحكيوا على قابس، راه مش كان الطلب مش كان نجحوا في قابس، معناتها نجموا يجيو مدنيين، نجموا يجيو تطاوين، نجموا يجيو قبل صفاقس، معناتها كل الولايات المجاوره لقابس تنجم تحضر في اليوم هذا.
2: تتفق، هما بمثابة كما قلت، نعود نقول يوم إعلامي وطني، معناتها اللي يلقى روحه قريب، اللي يلقى روحه قريب لجهة قابس، علاش ليه؟ انتم ما تعرفوا احنا علاش اخترنا البول متاع معناتها الساحل والبول متاع قابس، معناتها باش معناتها التلامذة المتواجدين قريب البول ذيك متاع قابس يجي، واللي معناتها قريب للبول متاع سوسة ينجموا يجي. هذايا في إطار التقريب المرافقة معلومة، حاجة جديدة هذية في بالنسبة للمسار اللي توخيناه السنة، خاطر احنا ديما الايام الاعلامية الوطنية على مستوى 3 ايام تصير معناتها كل عام في مدينة العلوم بتونس. التوجه هذية اللي ارتأته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقريب، نعود وقول المعلومة اذا للتلامذة، وزادة باش نخليه باش نكثفه المرافقة باش تكون عن طريق المحاضرات، معناتها محاضرات في مختلف المجالات العلمية، معناتها أي تلميذ مثلا اللي هو يسأل حب عنده بعض الأسئلة على مجال العلوم الاقتصادية والتصرف والعلوم الصحيحة، العلوم التكنولوجية، العلوم الإنسانية، الملتيميديا، الطاقة المتجددة، إلى غير ذلك، ريادة الأعمال، إلى جانب المحاضرات التي سوف يتم معناتها يقوم بتقديمها سيدات وسادة المحاضرين الأساتذة الجامعيين أهل الذكر. نعود نقول في مختلف المجالات واللي باش يقدموا خلالها مختلف الخصائص للمحتويات التكوين الى جانب الافاق الاكاديميه بالطبيعه والافاق المهنيه. شنو تهز بوان دو فيو مع فورماسيون اكاديميك وشنو زاد تهز الى سوق الشغل كلكو سوا سوق الشغل الوطني او سوق الشغل الدولي. الى جانب هذا باش يتم معناتها مرافقتهم من طرف مستشاري الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لتقديم نصائح كيف نختار معناتها كيفاش نختار ان الواحد شنو المعايير اللي باش معناتها نتوخيها باش ننجح في الاختيار نتاعي وفي الاثناء خاطر احنا كنقولوا مش كهو اختيار لكن هي مسيره كامله راهو مسيره علميه اللي باش ينتج عنها بعد امتي معناتها المهنه باش تحدد مستقبل التلامذه هذوما في سوق الشغل كلكو سواء نعاود نقول في تونس ولا في الخارج. دونك انا ندعو بكافه التلاميذ اللي خذوا الباك السنة باش يكونوا حاضرين اذا باش نكونوا مجتمعين للناس الكل مجندين لمرافقتهم الى جانب زاد عرض مختلف العروض التكوين لمختلف الجامعات معناتها باش نلقى مساهمه لكافه الجامعات التونسيه كما تعرفوا احنا عندنا 13 جامعه اللي عندهم مختلف عروض تكوين معناتها مختلفه واللي تفي بالغرض انتم تعرفوا السنة وجديد في معناتها السنة في التوجيه انه عروض التكوين تم اعاده بلورتها الكل اعاده صياغتها الكل حسب المقاربه بالكفايات لملائمتها حسب احتياجات سوق الشغل الوطني والدولي وزادة تمت باش تكون مواكبه للاولويات الوطنيه كنقول اولويات وطنيه نقول الذكاء الاصطناعي نقول الطاقات المتجدده نقول الامن السيبرني نقول زادة الثوره الرقميه اللي بلادنا يلزمها تواكب ونهار بحسابه ونعرفوا اللي سوق الشغل خاصه في الاختصاصات هذه متسارع الاتخاذ ديناميك معناتها سريع جدا من حيث التطور. دونك ادعوكم بكثافه بناتي وابنائي باش تكونوا حاضرين معنا اسالوا خاطر انتم تعرفوا اني توا كنشوفوا معناتها مواقع التواصل الاجتماعي الحق نتاع ربي المعلومات من هنا ومن هناك فما الصحيح وفما الغالط
1: ناخذوا المعلومه من المصدر فوالا من المختصين
2: يوفر لكم فرصه كبيره مجانيه ما عندناش حتى مصلحتنا انه حسنوا من التشغيليه نتاعكم احنا باش ننصحوكم بكل موضوعيه. دونك احنا سورس احنا معناتها الاصل في الاعلام وفي التوجيه بربي نحب نوجه دعوه والح في ذلك كونوا حاضرين معنا ان شاء الله غدوه كي نعاود نقول 17 جويليه 2026 بدايه من الساعه 8 الصباح باش نكونوا الناس الكل مجنده لكم وعلى خاطركم مع تغطية إعلامية زادة هامة جدا باش المعلومة ما تفوت حتى إنسان وحتى دار في تونس باش هكاك نحاولوا نشحوا الحملة هذه. إذا
1: المعهد العالي للغات بجابس في جارة وكان الناس اللي ما تعرفش المادرة وفي جارة فوالا معناتها حتى اللي جايين من الولايات المجاورة ماهوش بعيد برشا تهبط في محطة اللواجات منبا تمشي درايش تلقى المعهد معناتها موجود وموجودين فيه محاضرات. انت سيده كوثر باش تكون غدو عندك ان شاء الله محاضره هكا ولا لا؟ سيده كوثر المرواني والسيد منير العيادي المدير العام للتجديد الجامعي في الوزاره وسيده كوثر المرواني هي مديره الاصلاحات بالاداره العامه للتجديد الجامعي زوج محاضرات وش يجاوبوا على اسئله كل التلاميذ اللي جايين في البكالوريا باش ينجموا يختاروا المسار الصحيح نتاعهم باش غدوه ينجم يدخل الى سوق الشغل هكا ولا
2: ولا؟
1: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. 8 متاع الصباح معهد العالي للغات بجبس. شكرا جزيلا سيده كوثر يعطيك الف صحه شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. ذكر انه مش خاص بجبس خاص بكل ولايات الجنوب وكل الولايات القريبه من جبس يعني التلاميذ اللي ناجحين في البكالوريا في قفصه في صفاقس في مدنين في قبلي في توزر في تطاوين نجموا غدوه تحضروا 8 بدايه من 8 متاع الصباح وتاخذوا اكثر تفاصيل. شكرا سيده كوثر مرواني مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا. عيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها. عيد ميلاد سعيد لأميمة زميلتنا أميمة العيد اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم إن شاء الله كل عام وأنتي حية بألف. أميمة بن عيد فوالا مش العيدي أميمة بن عيد إن شاء الله كل عام وأنتي حية بألف ألف خير. ربي يعطيك ما تتمنى ربي يفرحك ربي ينجحك وإن شاء الله ديما متألق وإن شاء الله نفرحوا بيك يا رب. قريب في الفرحة الكبرى، هذا اللي نتمناه يا أميمة. تحية الأميرة مقني مرة أخرى، إن شاء الله كل عام وإنتي حي بألف ألف خير يا أميرة، ربي يعطيك ما تتمني وإن شاء الله يفرحك بصغيراتك وديما متألقة إن شاء الله وناجحة يا ربي. وتحية لمحمد القرقني، إن شاء الله كل عام وإنتي حي بألف خير يا محمد، ربي يفرحك بصغيراتك زادة وإن شاء الله ديما متألق وناجح وإن شاء الله ديما في العلالي. وإنتوما زادة إن شاء الله كل عام وإنتوما حيين بألف ألف خير دايمة أفراحكم إن شاء الله ومسراتكم. شكرا حسام، هيفا، انتصار، أشرف، أجمل تحية هدى، الأخبار مع أميرة، شاهي طيبة الناس كلها.
0: منك نسمع، منك نسمع.
3: Publicité. تنظم Golden Moment Events، السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي.

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية جولدن كارتاج.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز الثانية. ديوان افام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق المستهلك عمار ضيا يفيد بأن المنظمة تلقت العديد من التشكيات من قبل المواطنين عقب تضرري أجهزتهم الكهرومنزلية إلى عتبة فنية بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ودعا ضيا شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى التسريع في دراسة مطالب التعويض التي تريدها من المواطنين بهدف تعويضهم عن الأضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. كما دعا في تدخله في برنامج منك نسمع جميع المؤسسات إلى اعتماد استراتيجيات مسبقة تساعد على التعامل مع أي إشكالية قد تطرأ. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس من 1 بعد زوال وإلى غاية 4 ظهرا وعلى فترات متقطعة على مستوى عدد من مناطق الجمهورية تشمل جهة الجنوب الغربي وتونس العاصمة وصفاقس والجنوب. المعرض الجامعي بولاية صفاقس خصص للتعريف بمختلف مسارات التكوين التي توفرها مؤسسات جامعية في ولاية صفاقس بهدف تمكين التلاميذ والطلبة من الاطلاع على الخيارات الأكاديمية والأفاق المهنية المتاحة ومساعدتهم على حسن اختيار مساراتهم الجامعية. في هذا السياق أكد رئيس جامعة صفاقس أحمد الحش قاسم أن الجامعات تشارك في هذه التظاهرة بكامل مؤسساتها الجامعية البالغ عددها 19 مؤسسة إلى جانب مخابر البحث العلمي وعدد من الجامعات الخاصة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمؤسسات المشاركة إلى نحو 30 مؤسسة جامعية.
3: المعرض الجامعي دائبنا باش يكون معرض يستقطب الطلبة الجدد معناها ناجحين في البكالوريا، وهيك علاش احنا ما نعملوها هذية كان بعد نتائج الدورة الأولى والدورة الثانية متاع البكالوريا، وهيك اللي صار هيك، وبطبيعة نعملوها زادة قبل ما يدخلوا الطلبة في فترة تعمير التوجيه الجامعي متاعهم. دونك احنا حريصين باش نقدموا للطلبة متاعنا الطلبة الجدد نقدموا لهم مسارات التكوين في مستوى المؤسسات الجامعية متاعنا. المؤسسات هي مؤسسات جامعة صفاقس، هما حاضرين، احنا عندنا 19 مؤسسة في جامعة صفاقس، عندنا مخابر بحث، عندنا لي سونتر دو ريشيرش معناها اللي هما زاده كيف موجودين معانا زاده بعض الجامعات الخاصه. الحقيقه معناها في حدود 30 مؤسسه جامعيه اليوم حاضرين في معرض جامعي بصفاقس. علاقه بالزوار بين امس واليوم يمكن فتنا 35,000 زائر، دونك عدد كبير الحقيقه.
2: في العالم، الخارجية الباكستانية تقول إنها وصلت الانخراط الفعال مع الأطراف الرئيسية لدعم جهود خفض التصعيد والحوار في المنطقة، داعية كل الأطراف لممارسة أقصى درجة ضبط النفس. وذكرت أنها ستواصل تشجيع الجميع على إنهاء العنف واستئناف المحادثات الفنية رغم تحديات مذكرة التفاهم، مؤكدة أن المذكرة في إسلام أباد تبقى إطارا راسخا لتعزيز السلام والاحترام المتبادل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان افام.نت. إلى اللقاء.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فان فلاش سبور.
2: مرحبا بكم. مصادر صحفية مغربية أكدت وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة نهضة بركان المغربي والمدرب ماهر الكنزاري. الكنزاري الأقرب لتعويض معين الشعباني وليبقى قريب من المغادرة والالتحاق بتدريب المنتخب الوطني التونسي. في نفس السياق المفاوضات قدمت برشا بين الجامعة التونسية لكرة القدم والفريق المغربي حول عملية فسح عقد الشعباني. ما زالت فقط بعض الجزئيات البسيطة ويتم الإعلان الرسمي عن تعيين الشعباني مدرب جديد للمنتخب التونسي. اتفاق رسمي بين إدارة الترجي التونسي واللاعب الجزائري يوسف البليلي لتجديد العقد لمدة 2 مواسم بعد جلسة البارح مع نائب الرئيس شكري الواعر. منتظر البليلي يمضي العقد الجديد لمدة 2 مواسم إلى غاية جوان 2028. البليلي كان حاضر في تدريبات اليوم الصباح وباش يخضع لبرنامج تأهيل خاص بعد فترة للغياب الطويلة وبعد يلتحق بالمجموعة في تربص 90 درهم. أرقام البليلي مع الترجي 156 مباراة 46 هدف و60 تم مريرة حاسمة. الهيئة التسييرية النادي الرياضي البنزرتي تمكنت اليوم من الحصول على إجازة النادي واللي تخول الفريق المشاركة في البطولة الموسم القادم في الأجيال القانونية. الهيئة التسييرية للسيابية تمكنت من خلاص مبلغ مقدر بحوالي 120 ألف دينار. اتفاق رسمي بين إدارة النجم الرياضي بالمتلوي والمدرب أمين جارة لتدريب الفريق الموسم الرياضي 2026-2027. أمين جارة كان خاض تجربة في الإدارة الفنية الفريق نهضة بركان ودرب في آخر الموسم الماضي فريق مستقبل سليمان. الملعب التونسي أعلن التعاقد مع المدافع وسام الشوالي لمدة 3 مواسم. وسام الشوالي 19 سنة هو في الأصل ولد البقلاء وغادر الفريق الموسم قبل اللي فات إلى الاتفاق السعودي خاض تجربة مع فريق الجبيل قبل العودة الموسم هذا للبقلاء. إدارة الترجي الرياضي الجرجيسي توصلت لاتفاق رسمي مع الثنائي لمجد الرجيلي ومعتز شوشان لتجديد العقود مع الفريق لمدة 2 مواسم لكل لاعب. التقدم الذي بسقيط الدير اتفق مع إدارة الملعب التونسي لانتداب المهاجم أمير الجوادي لمدة 2 مواسم في نطاق الإعارة. الاتحاد الإنجليزي كرة القدم قرر تجديد الثقة في المدرب الألماني توماس توخيل على رأس المنتخب رغم موجة الانتقادات بعد خروج المنتخب الإنجليزي البارح من نصف نهائي المونديال قدام الأرجنتين 2-1. صحيفة الديلي ميل أكدت أنه الاتحاد الإنجليزي ما ينويش إجراء أي تغيير على مستوى الجهاز الفني متمسك بمبدأ الاستقرار والثقة في مشروع توخيل. وعقد المدرب الألماني يتواصل إلى عام 2028 وبش يواصل قيادة المنتخب الإنجليزي في نهائيات لورو 2028. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net.
3: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام
5: تبع الموسيقى.

0: ملا اطلب الدفيداك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر الكتريسيتي.
1: تبع الموسيقى.
2: اسمع أغنيتي جديدة ومعك على الديوان FM.

0: الله جو سيف السنه حافلة انترنت
1: السنه في السيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: موجز والثالثة ديوان افام عسلامة. الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله يفيد بأن الإجراء الذي تقوم به الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال هذه الفترة والمتعلق بقطع الكهرباء عن بعض المناطق والولايات هو إجراء وقائي استثنائي يهدف إلى تخفيف الأحمال على الشبكة لا سيما مع التضاعف غير المسبوق للطلب على استهلاك الكهرباء الأمر الذي لا يستجيب للطاقة الإنتاجية المتاحة. وبيّن خلال تدخله في برنامج منك نسمع بأن هذا الإجراء معمول به في العديد من البلدان يحن بأن الهدف منه هو الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ومنع انهيارها على نطاق واسع. ودعا خلف الله إلى تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية الموجهة للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء مؤكدا أن تشغيل التكييف على درجة أقل من 26 درجة من شأنه أن يرفع في استهلاك الكهرباء بنسبة 7% وذلك وفق دراسة سابقة أعدتها شركة الكهرباء والغاز. جامعة صفاقس تبرم اتفاقية شراكة مع جمعية معرض صفاقس في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في دعم تكوين الطلبة وتوسيع فرص تدريبهم وإدماجهم المهني. وأوضح رئيس الجامعة أحمد الحش قسم أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سياسة الجامعة الرامية إلى إرساء شراكات مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن التعاون مع جمعية معرض صفاقس ليس جديدا مبينا بأن الاتفاقية ستتيح للطلبة فرصا إنجاز التربصات الاختيارية والتربصات الخاصة بمشاريع ختم الدراسة بما يساهم في صقل مهاراتهم وربط تكوينهم الأكاديمي بالواقع المهني.
4: اليوم الاتفاقية اللي عندنا مع الاسوسياسيون نتاع معرض صفاقس هي تجي في إطار الانفتاح نتاع جامعة صفاقس على المحيط الاقتصادي والصناعي. استنفعوا منها الطلبة في إطار المشاريع نتاعهم الاستاج نتاعهم في إطار الاستاج اللي هما ماك تعرف الطالب ينجم يعمل زوز أنواع نتاع ديستاج. ثم ديستاج في وسط الباركور نتاعهم نسميهم ديستاج فاكولتاتيف وثم ليستاج اللي يصيروا في آخر مسار التكوين نتاعهم اللي نسميهم دي بروجي دو فان ديتود. دونك ينجم يكون هنا في إطار الهياكل نتاع معرض صفاقس اللي هما ينجموا يكونوا يستقبلوا الطلبة هذوما. ولكن زاد حاولنا حتى باش نمشيو أكثر شوية في علاقة بانتدابة خاطر احنا يهمنا زاد حتى يكون الخريجين متاعنا شنوما تسهيلات نجموا نعملوهم في إطار التشغيل متاعهم. دونك مع المعرض ثم استعداد مبدئي باش يكونوا طلبة جامعة صفاقس عندهم الأولوية في إطار الانتداب.
3: من جانبه أكد المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية عصام بن عبد الله أن اتفاقية الشراكة المبرمة مع جامعة صفاقس تأتي في إطار استراتيجية الجمعية للانفتاح على مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والأكاديمية والمجتمع المدني بهدف دعم الابتكار وتعزيز التعاون بين الجامعة ومحيطها موضحا أنه سيتم في إطار الاتفاقية توفير منصة لفائدة الطلبة والباحثين لعرض مشاريعهم وابتكاراتهم وربطها بسوق الشغل وبالمؤسسات الاقتصادية.
5: اتفاقية الشراكة والتعاون اللي أبرمناها مع جامعة صفاقس أنه نبعدوا من الجانب الأكاديمي اللي هي مختصة فيه الجامعة. احنا تعرف عندنا بعد اقتصادي كبير على مستوى جمعيتنا باش نوفر إن شاء الله إن بلاتفورم من خلال ستركتور متاعنا والهياكل التابع علينا احنا لفائدة الطلبة متاعنا وخاصة الباحثين. وتعرفوا أهمية البحث العلمي على مستوى جامعة صفاقس اللي خليها تتميز وتحتل مراكز ومراتب متقدمة دولياً باش نوفروا لهم بلاتفورم كما قلت نتاع تعاون نتاع إبداع نتاع يوصلوا المنتوج نتاعهم يبعدوا على الجانب الضيق للجامعة باش ينفتحوا زادة حتى الجامعة باش تنفتح على محيطها. احنا نوفروا شبكة علاقات جهوية وطنية وحتى إقليمية ودولية كبيرة برشا نساهموا حتى في الانتداب نساهموا حتى في تقريب المنتوج التونسي والإبداع اللي خرجوا الطالب سواء في مركز البحث العلمي على مستوى جامعة صفاقس ولا حتى على المؤسسات الجامعية العادية.
3: في العالم الإدارة البحرية الهندية تدعو أصحاب السفن بتجنب تشغيل بحر هنود على متن السفن التي تعبر مضيق هرمز مضيفة أن رفع التأهب الأمني في الخليج ومضيق هرمز والمياه المجاورة. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكامل فريق سبورماج إلى اللقاء.
6: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان FM.
1: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من 2 للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان FM. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. 8 دقائق بعد تاتم تاع العشاء، سبور ماك من توا حتى للـ4. سويا باش نحكيو فيها كوره، باش نحكيو فيها برشا حاجات، باش نرجعوا على تصريحات صبري اللموشي، نحكيو كذلك على المنتخب الارجنتيني اللي التحق باسبانيا في نهائي المونديال. ميسي قد تكون مواجهه الختام، وستكون مواجهه الختام، واي ختام سيكون امام لامين يامال. سوسيوس النادي السفاقسي حسيت المكتب التنفيذي المنتهي ولايته، مشاريع واهداف المستقبل، اسباب العزوف كذلك عن الترشح لرئاسة وعضوية الهيكل في النادي الرياضي السفاقسي، وكذلك نحكيه على اقتراب موعد غلق باب قيد النوادي للمشاركة في البطولة التونسية، وثم اشكال يعترض النادي السفاقسي وهو اشكال سكاك الحديد ومستحقات الفريق من صفقة انتقال اللاعب على غرام. سعيد جدا باش يرافقني في البرنامج اليوم الخالد الدكتور والأسطورة عندي بارشا وختمت سنوية. مرحبا بالصوت يعرفوك.
3: مرحبا بك كريم،
2: فوزي الخميس،
3: كيف المستمعين والمشاهدين والمشاهدات ديوان FM. إن شاء الله اليوم تكون حصة إفادة خاصة الموضوع النادي الرياضي صفاقس وعلاقته بسيك الرياضي صفاقس وعلاقته بالتأهل للمسابقة البطولة ومسابقة كأس إفريق، خاصة أخرج اليوم 25 جويلة لتحديد مصير النادي صفاقسي
2: في المسابقة القارية. سعيد كذلك باش يكون موجود معنا حمادي تمر وكاتب عام هيكل الاساسيوس النادي الرياضي الصفاقسي. حمادي مرحبا.
4: مرحبا كريم، مرحبا.
2: تقرب شوية الميكرو.
4: مرحبا مرحبا بجميع مستمعي ومتابعي ديوان FM، ونشكركم على الاستضافة.
2: شكرا. مجدي بلغيت كذلك كاتب عام مساعد هيكل الاساسيوس النادي الرياضي الصفاقسي. مجدي مرحبا.
5: مرحبا كريم، مرحبا فوزي، ومرحبا بالمستمعين الكل، وان شاء الله نقدموا اليوم الاضافة برابور أوضاع سوسيوس والنادي الرياضي السفاقسي.
2: واضح، شكرا. لحظات ويكون موجود معنا الهاتف، حاضر موجود أحمد جبير الناطق الرسمي للنادي الرياضي السفاقسي معنا بالهاتف. أحمد مساء النور.
6: مساء النور، مرحبا بك كريم، ومرحبا بكل مستمعي ديوان FM والضيوف معك.
2: مرحبا بك أحمد. دونك أحمد، نعرفوا أنه البارح كان لو 15 جويلي اللي من المفترض يكون غلق باب النوادي على السيستم تاع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لكلوب. النادي الصفاقسي كان عنده قضايا دولية وقضايا محلية. قضايا دولية أكيد تم كما تم الإعلان عليها تقريبا 10 أيام التالي مع الجلسة العامة الانتخابية، تقريبا 1.4 مليار تم خلاصهم، ثم 1.4 مليار أخرين فيهم 3 دوسيات وضح الزيدي أمان الله الحبوبي، وكذلك دوسي لسكاك الحديد الصفاقسي. نادي الصفاقسي أتم هذه المواضيع وإلا لا؟ وين وصل بالضبط؟ وهل أنه نادي الصفاقسي ثم اختر عليه في عدم ضمان المشاركة القارية وكذلك المحلية؟
6: شكرا لك كريم، أكيد أنت وضحت شيء. بالنسبة للجمهورات الأجانب معناتها لذات اللونجي، المستحقات الكل تم صرفها والدوسي الكل معناتها تسكر وسيء. بالنسبة التونس كيف تم غلق الملفات الكل، وضح الزيدي وأمن الله الحبوبي، تبقى قعد إشكال في ملف سكاك الحديد الصفاقسي اللي هو نعرفه قيمة 860 ألف دينار تقريبا، اللي فيه بعض الإشكاليات، سورتو أنه تم عقل تم تسليط على النادي الصفاقسي في حدود 250 ألف دينار اليوم.
2: عقل بخصوص هذا، بخصوص هذا الملف يعني؟
6: بخصوص هذا الملف اللي معناته اللي كريونسي نتاع نادي سكاك الحديد الصفاقسي، قاموا بتنفيذ العقل هذه يعني النادي الصفاقسي اللي الى حد الان ما فيهاش احكام، معناتها كيما تنجم تحكم لصالحهم كيما تنجم ما تحكمش. دونك اليوم احنا طالبين باش نخلصوا المبلغ كامل 860 الف دينار سكاك الحديد الصفاقسي، لكن فباريس كنا نخلصوا دوبلومون، معناتها فما اشكال هوني، معناتها احنا قلنا نجموا نخلصوا البارتي معناتها لوليكا المبلغ اللي
2: المتبقي
6: في انتظار البت وحكم انه يخرج في المبلغ هذا كان 250 الف دينار اللي سواء باش يصير عقل على النادي الصفاقسي في المبلغ هذاك سواء باش يتم تسويته. معناتها المشكل هوني
2: تواصلتوا مع الرلوي في هذا المعطب بخصوص اللي قلت تو، معناتها انه الرلوي مثلا تاخذ 610 الف دينار، يبقى 250 الف دينار اللي فيه معقلة على اللي كونت بتاع النادي الصفاقسي في انتظار يتم الحسم في العقله هذه بقرار قضائي وقت نادي سيرخس يشوف اموره اسكو باش يخلصهم ولا باش يتحسبوا ولا يتسحبوا من الكونت نتاعو بما انه ثم عقل.
6: هذا هو بيت القصيد.
3: لا سامحني يا احمد، مرحبا بك احمد.
6: لحظه مرحبا بك
2: جست يكملوا.
3: لا باش نتفاعل مع خاطر احنا تو المستمعين قاعدين يسمعوا فينا وخاصه حابين سفيرس ولا حباسك سفيرس. مبروك عليك التعيين الجديد، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله نراوك في احسن المواقف خاصة يعني نادي سفيقس يعني مواضيعها كثيرة وكبيرة خاصة الإيجابية. بالنسبة للمستحقات منذ ثلاثة أشهر كان جلسة بين السيد مهدي الفريخة والسيد وليد المستيري سكرات سفيقس. لا الاتفاق
2: فوزي جست هو يكمل يوضح باش بعد أنت تعلق بالمعطيات اللي عندك أنت ربما واضح.
6: فما اكيد مفاوضات ما بين نادي السفيقسي وما بين سكك حديد السفيقسي، ومعناتها المشكل مش هوني. المشكل كان فما اكورد برانسيب من الجامعه التونسيه لكرة القدم. نعرفوا النادي السفيقسي عنده مستحقات عند الجامعه التونسيه اللي هي مشاركه تيم الدهمان وصبري بن حسن، وكان فما انا اكورد برانسيب انه من المليار و500 اللي باش يجيو من الكوب دي موند نلقاو انا رونجمون مع سكك حديد السفيقسي، ان انجاجمون يكون مثلا من الجامعه التونسيه في تسوية المبلغ هذايا وقت اللي يجي للجامعة التونسية لكرة القدم. وهكا مشكلة معناتها ما بين زوز نوادي تونسية، ما تنجمش تحرم فريق تونسي انه يشارك في مسابقة قارية على اشكال ما بين زوز فرق تونسية.
2: انتم ساعة قبل كل شيء مليار و500 قلت احمد توا المونطون، متأكدين انه المونطون اللي باش يكون النادي السفيقسي
6: من في حدود 1500
2: واضح هذا معطى ديجا مهم، لانه المعطيات اللي كانت متوفره قبل ما تعلن الفيفا على العائدات الماليه اللي باش يتم توفيرها للنوادي اللي لاعبيهم يشاركوا، خاصه دحمان شارك في 6 مباريات، كان كونفوكي في 6 مباريات وتاع التصفيات ومباريات التصفيات.
6: في كل الحالات كريم مثلا نحكيوا على مبلغ 860 الف دينار اللي هو ما نتخيلش باش يكون المبلغ اقل من 860 الف دينار. معناتها المشكل انه الاتصال مع الجامعه بريسك منعدم، معناتها بالنسبه للجامعه التونسيه كنت قدم اتصلنا بها برشا مرات باش نفضوا الاشكال، بعثنا لها حتى مرسوم باش نفضوا الاشكال هذايا على خاطر يلزمنا نسكروا الدوسي هذايا باش نضمنوا المشاركه في المسابقات الافريقيه. وكان جات النادي الصفاقسي معناتها الخزينه فيها اموال قادره ان تخلص هكاك حديد الصفاقسي توا رانا خلصناهم توت سويت حتى في الكل. معناتها راهو لازم الناس تفهم انه راهو المصاريف اكثر برشا من المداخيل، وهذا هي دور الجمهور اليوم ودور الناس الكل باش تفهم انه راهو
2: قلت ما ثمش تواصل مع الجامعه. الجامعه كان ثم انا كار بينكم وبين الجامعه التونسيه لكره القدم على الاقل بين الهيئه التسييريه.
6: نعم كان ثم،
2: لانه نعرف انه كان ثم اجتماع في مقر الوزاره والوزير تدخل واتصل بالرئيس ونائب الرئيس هذا قبيل كاس العالم بايامات قليله،
6: وهذا هذا اللي صار. وكان الاتفاق معناتها في الاتجاه هذا مرعنا انه ما عادش ثم اتصال مع الجامعه التونسيه لكره القدم، وفما مماطله كبيره ويقول لك شوف مع فريق سكك الحديد الصفاقسي وقت اليوم الجامعه التونسيه من دورها انها تلقى حل سيرتوه مزود نادي في تونس، معناها تلقى حل لمشاركه فريق تونسي في مسابقه قاريه في البطوله في المسابقه القاريه. معناتها مش معقول انه معناتها نادي الصفاقسي في الظرف اللوجستي هذا يخلص الخطا الكل ويتعطل المشاركه نتاع
2: احمد
6: فريق تونسيه. وي
2: معك
6: معايا كريم. دونك هذا هو احنا طالبين انه تتواصل المفاوضات، تنجم حتى الجامعه تعطي ضمان لسكك حديد الصفاقسي كسوسوا في المونتون الكل ولا حتى من الفلوس اللي مش جايين للنادي الحديد الصفاقسي.
2: هو الحل انه الجامعه تعطي ضمان لسكك حديد الصفاقسي في 250 الف دينار على الاقل، تتفاوضوا انتم في الباقي كيفاش تقسموا مع الريلوي، تعطيكم ضمان في 250 الف دينار في انتظار الحكم اللي باش يصير.
6: خلصوه كريم، ما نجموش نخلصوا 250 الف دينار خاطر قانونيا ما يجيش، ما نجموش نخلصوه مرتين. بالعقل اللي عملتهم اللي عملوهم الكريونسي على النادي الحديد الصفاقسي ما صارش فيهم حكم معناتها نهائي. ما نجموش احنا نخلصوا نتوا المبلغ كامل وبعد نلقاو احنا نخلصوا في 250 الف دينار مره ثانيه.
2: وقتاش ديدلاين احمد بالنسبه لكم كنادي الرياضي الصفاقسي؟
6: بالنسبه لنا لو 18 نهار 18، ما احناش باش نقعدوا نستناو لو 25. بالنسبه لنا يلزم هالنهارين الموضوع هذا يتفضل على خاطر معناتها فرانشمون معناتها ما احناش نلعبوا بالنار اليوم. ما تنساش معناتها النادي الرياضي الصفاقسي ما يشاركش في الكاف معناتها
2: سي جراف واضح به. فوزي خميسي معك
6: نداء منكم انتم معناتها اليوم
3: من سهلا شاوتون نبدو النداء من تو احمد.
6: معناتها للناس الكل خاطر راهو يلزم الجامعه التونسيه تتحرك, وبالعكس احنا علاقتنا طيبه وطيبه جدا مع نادي سكاك الحديد الصفاقسي, وهما راهو معناتها كانوا متعاونين معنا لاقصى درجه, لكن بيان سور كل فريق مش يضرب على المصالح نتاعه, وهذا الشرعي, واحنا نحترموا الناس الكل في نادي سكاك الحديد الصفاقسي راهو سون ديكسيبسيون.
3: احمد, بعد الاجتماع الاخير بحضور السيد منصف السلامي رئيس لجنه الدعم, خرجت بيان بكون المبلغ متاع كور الطائرة باش يوقع تكليف سوسيوس 150,000 اللي باش ترفع المنع منع الانتداب في كور الطائرة, والسيد موصف سلامي هو اللي حاسب البيان بيكون هو باش يتكفل بالموضوع بتاع سيكا نادي صفاقسي. هذا آخر بيان بالنسبة لوضعية النادي صفاقسي. هي البلاتفورم تسكرت يوم 15, يعني احنا توب اللي يشوفوا فيه وضعية النادي صفاقسي باش تولي أدرافير الجامعة باش تولي تساوي الوضعية قبل يوم 25 جويلية. الاتفاق اللي صار بين سكر حديد صفاقسي وانا والنادي الرياضي صفاقسي في شخص الرئيس السيكاك ولا رئيس النادي الرياضي صفاقسي, اتفقوا يعني المبلغ يتقسم على 3 أجزاء, 400 ثم 200 وبعد ولات 250, لكن العقلة اللي تحكي عليها هي مربوطة فريق سكر الحديد صفاقسي اللي حب يعمل عقله يعمل على حساب سكر الحديد, على حساب البنك اللي سكر الحديد صفاقسي خذ هذه فيها وثيقه بيسلمها نادي صفاقسي من سكر الحديد صفاقسي. يعني نادي صفاقسي دخل في موضوع
2: مش
3: في طرف, يعني انت قلت الحكم ما فهمناش اوقف فهم الحساب البنكي بتاع سكر الحديد صفاقسي, وشكون هو اللي قدم قضيه ضد سكر الحديد صفاقسي؟ هو الرئيس السابق بتاع سكر الحديد صفاقسي. يعني موضوع كانت يمكن لو تلوجوا ولا لوجوا, حتى انا باش نحكي بصفه كاسكات نادي الرياضي صفاقسي, لوجوا على حل باش نجموا نادي صفاقسي يخرج من هذه الورطه. علاش توزوز انديه باين ونادي صفاقسي يتعامل مع سكر الرياضي صفاقسي في اللاعبين سابقا, ودائما سكر الرياضي صفاقسي ونادي صفاقسي عندهم اتفاقيه معنويه مش كتابيه. لذا تجب اليوم
6: توضيح راهو نادي سكر الرياضي صفاقسي يطالب بجميع المبلغ وتوت سويت
3: وقت صار هذا
6: ولا تقسيم.
3: لا سمعني يا احمد,
6: نعطيك اخر
3: اي اخر, ما هي بعد 3 أشهر من الزيارات, وكان سابق دخل سيد الوالي في جلسه رسميه جميع الاطراف فيها وقالوا لقوا حل, يمكن ماهوش مع الهيئه هذه الهيئه السابقه دونك يلزم تو احمد بالحق هذا نداء.
6: احنا اليوم عندنا انا كورد برنسيب مع الجامعه التونسيه لكره القدم اللي اونتر بارونتيز تراجعت عليه, كان مش يتحل الموضوع اترافير الجامعة التونسية كنت قدابة بين نادي الرياضي صفاقسي ونادي سكر الحديد صفاقسي,
3: وفما موضوع بين الجامعة والنادي صفاقسي بيكون الدول متخلدة اللي عن طريق عند الجامعة من نادي الرياضي صفاقسي, فما اتفاقية كتابية بيكون نادي صفاقسي يتخلى على المبلغ بتاع المسابقة بتاع كاس العالم اللي فات الدول متخلدة على الجامعة, عكس النوادي اللي كانت تعملوا جدولة وموش النادي صفاقسي بارك عنده.
6: وعليش الجامعة التونسية اللي كنت قدم كانت قابلة أن تخلص اللاعبين الأجانب وترفع منها من الانتداب في انتظار حصول نادي الصفاقسي
3: يوم سمعني يا أحمد يوم 15 جوان.
6: ثم برشة تناقض ريت سي فوزي هوني, ثم برشة تناقض في التصريحات وبرشة تناقض.
3: لا فما وثيقة يوم 15 جوان وثيقة رسمية ممضة بين النادي الصفاقسي والجامعة التونسية.
2: الوثيقة اللي يحكي عليها فوزي قال لك انه معناتها الفلوس نتاع كاس العالم تقعد عند الجامعة لانه الجامعة تسلي النادي الصفاقسي فلوس قديمة.
3: وما ضربها حد على يد النادي الصفاقسي.
6: النادي الصفاقسي اليوم باش تاخذوها مقطع, احنا باش نخلصوا المنع من الانتداب وباش نخلصوا في المشاركة القارية. يا اخي كان النادي الصفاقسي عنده ديون متخلدة للجامعة.
3: لا عمل جدول يا احمد. عمل جدول كيما النوادي الكل.
6: ما فما حتى مشكل, لكن اليوم ما فماش حوار في فوزي. المشكلة انه اتصلنا عديد المرات بالجامعة التونسية باش نحكيه, وحتى باش نحكيه وما فماش حوار, ما فماش
3: ايجاد. ايش الحلول تو موضوع سكرات سفاقسي عليه ما تحطوش مع احمد عليه تو بالنداء عاجل يا اخويا, نداء الرئيس سكرات سفاقسي بكون حل يدك مع النادي سفاقسي وشوف حل كيفاش الدول المتخلده نتاع منحت على غرام تتصور في شيء راهو بنات المركب النادي سفاقسي وكرادي سفاقسي.
2: واضح احمد اي واضح شكرا احمد, لانه انت قلت
6: سوسيوس المبلغ وصل للنادي الصفاقسي وبشكورين سوسيوس على ايفائهم بالوعود نتاعهم, ومكسب كبير ياسر سوسيوس للنادي الصفاقسي
2: باش يمشي في الفولي احمد.
6: بيان سور باش يمشي في الفولي اكيد.
2: واضح شكرا احمد. ولو انه انت قلت غياب التواصل بينكم بين الجامعه التونسيه لكره القدم, اذا كانت انتم نوادي منضوين تحت الجامعة وجل النوادي تقريبا انتخب المكتب الجامعي الحالي وغياب التواصل، فما بالك انه بعد ديسيبسيون كبيرة وبعد خيبة كبيرة متى كأس عالم غياب تام للتواصل، حتى مجرد هكا حتى اللي عمل اعتذار استخسروا في الشعب التونسي وفسخوا بعد نص ساعة ستاتيو، معناتها فقط باش تفهم الوضعية انت يا احمد وكاو تاع مكتب جامعي لا يتحدث لا يتكلم لا يعبر لا يعتذر لا يقول سامحوني، معناتها فريمون وكمل تو مع النوادي لا يتواصل، ما نعرفش واش قاعدين، معناتها هذايا مكتب جامعي اللي مع الجمهور دقيقة احمد، مع الجمهور ما ثماش، مع المسؤولين ما ثماش، مع الناس اللي تحب الكرة ما ثماش، وينو المكتب الجامعي معناتها؟ وينو المكتب الجامعي؟ فهمت؟ ومازالش على البطولة، ما لا حول ولا قوة الا بالله، معناتها فريمون حاجات كل مرة نسمعوا حاجة نزيدوا
3: ايوه راهو حق الرد مكفول على الجامعة إذا هما تو قالوا
2: يا حبذا جاه ربي يردوا دخلوا ميسيرش نحبوا نسمعوا صوتكم
3: كريم، إذا يقول مثلا أحمد فماش اتصال
2: أي.
3: أنا نشوف الموضوع من نهار 15 جوان وقبل 15 جوان راهو موضوع
2: سكريتي خلينا نفكروا في الموضوع اللي عندنا مرشح مواضيع أخرى
3: راهو الملف تسكر وكملت
2: والوضعية شوف فوزي كاملة. الباب مفتوح يحبوا يردوا مرحبا بهم، وإذا كان يحبوا يردوا كان أحمد تكلم درج وأنا تكلمت دقيقة على موضوع هذا نعطيهم ساعتين نعطيهم حصة كاملة فقط ميسيرش ردوا يا خويا منحبوكم تردوا نتمنىوكم تدخلوا في حق الرد يا خويا مش حق واجب وحق اللي تحبوا أنتم نتمنىوكم تدخلوا ونتمنىوكم تصرحوا ونتمنىوكم تعتذروا وتفسروا لنا وشنو صار صبري اللموشي صبري اللموشي خرج وتكلم وأنتم ما زلتم ما تكلمتوش على كل شكرا احمد جبير يعطيك الصحه ميرسي بوكو واكيد باش نبقاو تواصل في الموضوع هذا في انتظار اخر الجديد وان شاء الله تسلك بالنسبه لكم وللنادي الرياضي الصفاقسي ولجميع النوادي قبل انطلاق الموسم الجديد. صبري اللموشي كذلك البارح يكسر للصمت جمعت سوسيوس رم هكا دريش خمسة دقائق ونبداو في موضوع سوسيوس
3: فقط هكا حبيت يربط سوسيوس
2: لا جاي
3: حبينا نربط سوسيوس الموضوع
2: جاي مو خاطر عندنا كونديكتور البارح صبري بيان سور خاطر باش نحكي في موضوع اخر بعد نرجع سوسيوس. صبري اللموشي يكسر الصمت يتحدث على كواليس المنتخب الوطني التونسي لكره القدم البارح. فوزي قال مش انا وحدي المسؤول ثم شكون داخل الجامعه يقول لي هذا ما نحبوش ينجح وهذا نحبه يكون في الليسته. قال زاد ليله الماتش المسؤولين اكدوا لي باش نكملوا مهما كانت النتيجه خاصه بعد ماتش السويد، ولكن لقيت روحي مقال عرفت بإيقاعتي من 27 مكالمة هاتفية قبل ما نلقى حتى بلاغ رسمي على الجامعة، ثم مشينا نتدرب والمدير الرياضي يقول رانا مع بعضنا في السراء والضراء، بعد ساعتين قالوا لك مقال، بعد ماتش النمسا قعدنا خمسة سوايع في المطار بعد ما تلغات الرحلة من النمسا لبلجيكا واضطرينا نباتوا في أوتيل قريب لمطار فيينا، يقول تعرضت لبرشا ضغوطات بسبب حراسة المرمى وناس كانت تنتقد في أيمن دحمان وليت تطالبني باش نلعبوا. بالنسبة للموضوع ذا قال الناس هما بيدهم اللي سبوه قبل ماتش السويد حتى بعد ماتش بلجيكا قبل أول ماتش رسمي في كأس العالم وكانوا قاعدين في البلاصة المخصصة للجامعة التونسية لكرة القدم، يعني ذيك اللي وراء الجريدة قد مش أي واحد راهو حتى اللي تيكي ذوك ما يتبيعوش دونك كانوا موجودين غاديكا، قال لي سبوا فيا لأني مش نعاود نشارك الشامخ، يقول الآخر ما عندناش ناير الحراس الكل كيف كيف، يقول هنا أنه نفس الأشخاص اللي سبوني كانوا يقولوا لي دحمان ملي روح من السعودية تشوت أي شوتة تدخل، يقول ثلاثة مسؤولين هذوما سبوني قبل حتى النشيد الرسمي، هذم بين قوسين اللي هبطت الفيديو في وين وين وتعاركوا مع ولد صبري اللموشي ومن بعد كبرت الحكاية كيف كيف، يقول قبلت تدريب المنتخب بالقلب أما التوقيت غلط وكان عاود يرجعوا لي تو باش نعود ننتخب ندرب المنتخب نجم ونكون موجود، العقد مع الجامعة تمضى كان في شهر مارس بعد المباراتين الأولى والثانية أمام هايتي وكندا في استاج كندا، ويقول انه المنتخب الوطني التونسي ما عندوش قائد حقيقي، ويقول زيد انه ندم على عدم استدعاء لاعب ليدر كيما الفرجاني سيسي. هذا تقريبا ابرز ما قاله فوزي، قال برشا كلام، هو ما هذا ابرز ما قاله.
3: انا بالنسبه لي انا منذ تعيينه وانا مانيش موافق على التعيين، مش فني، انا مانيش صاحب قرار، لكن محب لا خطر بالنسبه قصته 94 يعني تتعود، لكن في ثوب اخر يعني بعد واللي يقول لك اللي قالوا لي ما تلعبش دحمان واللي يقولوا يلعب دحمان يعني تأثرت يعني
2: هو قرر وما أثرش عليا في الخيارات والقائمة كانت قائمتي.
3: لا قال لك أنت العباد اللي كانوا يقولوا لي ما تلعبش دحمان أكو ما لعبتوش دحمان يعني سمعت كلامه، وبعد قالوا لك لا ما تلعبش شامخ أنت ما وفقتش، يعني انا تناقضات في التصريح نتاعو. انسان يجيب ولده دون صفه ويكون مع المنتخب حتى بها ولدك في المدارس مش في حصه تدريبيه.
2: قال هذه من الاخطاء اللي قمت بها ما تخيلتهاش باش تاخذ بوليميك.
3: اخطاء ايش معناها؟ اخطاء اللي يخطا اللي يغلط يخلص ولا انت خلصت وتحب انت تكمل تواصل مع المنتخب؟ انا المنتخب كان خذين المدرب المدرب كان خذين
2: حمادي تمر ماذا بيه تكلم في الموضوع. خليتك تبع سوسيوس تحسك مشوي على الموضوع. تفضل خويا خليت اللي في دلبه بيزال
0: على خاطر احنا نتبعوا كوره وعبيد مهمه
2: بالكوره.
0: معناها في الكاستينج بتاع صبري اللموشي معناها راو العبيد ش عمل صبري اللموشي مع الكوت ديفوار
2: اي الارمادا
0: بتاع 2014 اللي عندها الكوت ديفوار. معناها احنا ما عندناش دي جوار في النيفو بتاع الكوت ديفوار ولا الخروج الفضيحه وقتها مع الكوت ديفوار. ومن بعد ليكيب اللي مشى لعب فيها اللي رناها في الخليج شنو النيفو نتاعها. ومن بعد تجيبوا تونس كوميم تونس عندها اسم وعندها الكلاسمون نتاعها ما نجموش معناها افيك لي ميم انبوت نعطيو اوتبوت معناها نستناو في نتيجه خير من هكا. دونك مالوريزمون للجمهور ومالوريزمون للجامعه مالوريزمون المنتخب الوطني اللي
2: خاصه
0: الريبيركسيون تاع اللي صار تو مش راوه في الكوب دي مون في التصفيات الجايه.
2: صحيح.
3: انا بالنسبه لي انا

0: של ناس مش اتكلمت عليه اتكلمتوا تقول لي الكوزينة تراك تكلمت في التالي انا نقول له فتره مرحله من تاريخ كره قدم التونسيه في كاس العالم وصبري اطوي صفحه وماذا بينا حتى اللي باش يقولوا من هنا وغادي من انا من نحبش نسمعوا
1: في جديد تو
0: في جديد زاد خطوات على تعيين معين الشعبان اطار فني كامل تونسي ان شاء الله
1: عندك فكره على شكون في الاطار
0: لا ما الحقيقه فما حاجه برك هي التنسيق مع اقل من 23 سنه هذا اقتراح
1: جامد
0: لابد يعني المدرب مش في سفينة ولا آخر في سفينة تولى مسألة الأخيرة
1: بوجلبان نجم يكون في ستاف مع ماهوش عباني ولا مش يكون عليه
0: نجم يكون في الديبارتمون ليكيب سينيور عندما عنده أقل من 23 سنة يعني دونك فما لاعبين تو باش يمشوا مثلا بار اكزومبل ماشيين للعب بحر البيض المتوسط تعطي شرف بوجلبان وظهر المدرب نتاع المنتخب باقي العشرين نبيل طرابلسي هاك باش يكون متواجد هذا هو التناسق
1: ما حسام حاجة عليه
0: ايه يعني موجود حسام نحكيو ديما على نحكيو على لونترنور نتاع اقل من 20 باش يكون متواجد مع 23 وال 23 باش
1: يكون 100% تونسي
0: اي كله المدرب اللي طار فني كامل تونسي معين الشعباني
2: ستاف اللي ما في بركان هو بيدو معناها ولا مش يجيب
0: تونسي لا لا تونسي المهم احنا ما تشبش اختيار ينجم ياخو من هوني يمكن تاع بركان باش ياخو الله اعلم ليسونسيال مازالوا بعض اللمسات الاخيره بالنسبه للكالندري زاد تحكيت انت عليه الكالندري
1: ان شاء الله اخويا معين معناتها الحقيقه ناجح جدا بارك الله عليه معناتها حتى مع بركان راهو بركان سي با فاسيل تهز بطوله في بركان خاطر عمرها ما هزت بطوله خويا نقول لك يا معين ربي يوفقك وخويا ما تعمليش منتخب معين ومنتخب مجدي كيما عملت ترجي معين وترجي مجدي عملنا منتخب يزي لمده مع بعضهم هات حتى اشتر منتخب بارابور اللي كنا
0: نشوفوا التجربه نتاع المغرب بدلته معين ولا بروفيسيونيل سي قبل عنده حد فماش راوج فماش جوار يكون في جمعيه وشد مدرب راهو عنده عارفه لكن بالمر الزمن ما احنا نقولوا الكرسي طري
1: لا لا معين تري كومبيتون معين
0: اي لا نحكي لك راهو التاريخ وبدا محمد منف مساعد ثم مرة لكن نحكي على زيادة على كرة قدم بالخطر المدير الفني صادق على برمجة الرابطة المحترفة الأولى يعني بداية أوت باش تكون القرعة متسيرش خبرات تم العباد ما فما حتى فريق باش يضيف ما فما حتى فريق باش يصعد مع هذه القضية اللي فيها نتاع التاس في صورة يعني شباب القيروانية تربح التاس تربح
1: الصعود نتاعها
0: تتنحى بالزرط هيك هو الباقي كل ما فما حتى تغيير وما فما حتى فريق صعد وما فما حتى فريق باش يضيفوه
1: في صورة ما بدأت البطولة ويخرج القرار خاطر تاس نجم تخرج القرار وانت باش تبدا البطولة وبديت البطولة
0: اي توقع من الرابطة المحترفة الثانية خليهم مخر
1: اي ما صارت قبل
0: اي الرابطة المحترفة الثانية خليهم مخر
1: اي البطولة بدأت تستعمل وقتها تنحي الماتشات الاخرى
0: اي البطولة 23
1: سابق لي اوانه هذا
0: اما لا
1: اذا كان القرار تو ينجم يكون بتاع التاس تو قبل ما تنطلق البطولة
0: اوكي
1: اما لو كان القرار يبدا بعد ما طلقت البطولة وقتها ما عادش تنجم تنحي البطولة وترجع بتولي تزيد ماتشوات تولي تزيد في عدد النوادي تلم
0: لا لا لا, لا, لا, لا وقتها. انا اللي بالنسبة لي انا
2: استعجل في اخذ القرار يصير يعني بريسيون لو كان من هوني
0: على لي زانتون لا لا مش يحكيو على القضاء يلزم قرار استعجالي قرار في صعب باش يشوفوا الكالندري
1: واضح هذا بالنسبة للموضوع تفرجوا البارح في كأس العالم نصف نهائي الأرجنتين ميسي في مباراة الختام أمام يامال
0: إي أنا كل في شنو بدك عليه يامال أنا ضد شكون لعب شكون أزاح كريستيانو
1: صحيح
0: أزاح مبابي يعني تقول المباراة الختام
1: أزاح دي بروين
0: ومازال لا نحكوا على باهي هذا
1: الأمل اللاعبين اللي
0: وبعد يوم
1: عنده ميسي
0: عنده ميسي يعني إذا تحصل على كأس العالم إسبانيا أكثر لاعب أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم التونسية أقصى نجوم
1: العالمية
0: أي العالمية
2: مصاب جات تونسية
0: أي فهمت
1: احنا ما هو وصيت من متعة الحقيقة المباراة ممتعة
2: المركبة في الماتش الفينال اللي ليكيب ناسيونال نتاع اسبانيا فيها برشا من برشلونة اللي ان سيرتان مومورا وميسي اني دول عندهم واحد المفكرة باش يكون ماتش بين برشلونة وبين ميسي
1: فيها في ايموسيون سبيسيال شفنا امبارح احتفالات
3: كبيره في اسبانيا هو يامال الى اتمنى انه يلعب الفينال كونتر
1: وياخذ مريول
3: باش ياخذ مريول ميسي
1: صحيح هو راه ليزيموسيون امبارح في اسبانيا مع احتفالات كبيره بتاعها الارجنتين رغم انه مش تواجه الارجنتين في الفينال معناتها جوست
0: مش تلقى كوره
1: اما مش اسبانيا الكل لا كما قال سكالوني
0: مش تلقى كوره الكل ماكش تلقى كوره ياسر مش ماتش هيك ماتش فيه تيتر
1: والله ما تعرفش الفينال اللي فات قلنا ما احنا نشوفوا كوره بعد ولا ثلاثه

0: الانجليز راهو رابعين واحد بليش راهو دقيقه راهو دقيقه 80 ولا تعقد عند المنتخبات اللي يتباريو ضد الارجنتين.
1: صبري توخيل دخل ثلاث اكسلات ولا زوج اكسلات
0: تبدي ولا قبل ثلاث سكونت
2: ترجع عليها
0: لا في 80 و85 انا بدا تخيل الماتش دقيقه 80 قلت له ما
1: وفا الماتش
0: لا ما قلت بدا الماتش
1: توا واضح. يلا فاصل قصير ثم نبداو في الحديث على هيكل سوسيوس.
3: صيف معانا It's Fun Time وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستار Fun Time كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فهم مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فهم صوتكم.
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد مازلنا متواصلين معكم نحكيوا على هيكل سوسيوس النادي الصفاقسي حصيله المكتب التنفيذي في ولايته الحاليه واللي مازلت كيف انتهت ولكن بار اوبليغاسيون باش تكملوا في انتظار انه ثم جلسه عامه قادمه جلسه انتخابيه في انتظار هل باش تكون ثم ترشحات والا لا. خلينا نبداو بالنقطه هذه نبدا بك حمادي. في العاده الحقيقه ما نلقاوش عزوف مثلا على انتخابات هيكل سوسيوس النادي الصفاقسي بل بالعكس بارفوا كنا نشوفوا تنافس وقائمات وديمقراطيه معناتها هذاك هو الموجود ولكن المره هذه من المرات القليله ربما اللي ما شفناش ولا شفنا عزوف على الانتخابات.
2: الحقيقة كريم المشهد الرياضي في صفاقس وفي الجمهورية التونسية الكل معناها تردى برشا بارابور للبريود الفايتة دونك بتيت ابتي ما عادش قاعد بينيفول يحبوا يخدموا بتيت ابتي العباد قاعدة تبعد برشا على الكورة مالوريزمون الهيكل هذايا اللي هو معناها هيكل يخدم تو عنده بريسك 20 سنة واللي العباد كانت تتعطش قبل وتحب تطلع وتخدم في دي بيرو وكل شيء وكانوا ميزابار البيرو كانت تسمى حلقة متاع برشا ديزاكتيف يشاركوا في الكوميسيون يحضروا في الاجتماعات إلى آخره بشوية بشوية تسمى عزوف العوام التوالة الأسباب متاعو المشهد الرياضي بصفة عامة الأسباب متاعو ممكن تسمى أمانك دو كومينيكاسيون ممكن زادة لريزولتا احنا نراو زادة اللي الوضعية جينيرالمون حتى في النادي الرياضي الصفاقسي اللي العزوف ريناه احنا خاطر احنا هيكل من الهياكل فينالمون العزوف ريناه حتى على في مستوى تسيير النادي واللي النادي مر طيلة اكثر من عام وثلاثة شهور بهيئات تسييرية الحمد لله الحكاية هذه وفات عند معناها صافي ميم با موا تو بطلوع البيرو المنتخب جديد دونك سوسيوس هي بيدها كأي هيكل كأي انترفنون في المشهد هذايا لقينا اليوم اللي سمى الحقيقة سمى عزوف سانونبيش اللي سمى
1: لهنا العزوف مثلا على التسيير في هيئة مديرة وغيره خاطرك مطالب باش تجيب الفلوس مطالب باش تخلص أجور مطالب ولكن في هيكل كيما سوسيوس خلي مجدي يجاوبني على النقطة هذه مثلا في هيكل كيما سوسيوس ماكش بتدفع فلوس معناتها كيف تدخل صحيح بينيفول مش تاخذ من وقتك صحيح من جهدك ولكن ماكش تدفع فلوس في الأخير مش تحاول معناتها جيستيون تكون مزيانة ديزيدي كيفاش تقسم الأمور تقسم ليتاش دي بروجي معناتها في الأخير ماكش بتدفع فلوس تو الأخرين واضح علاش
5: شوف هات نرجع شوية حتى البداية العهدة متاعنا احنا الترشح متاعنا كيف رجعنا تسميه احنا من العباد القدم اللي موجودين في الهيكل معطينا واحد من اسم من فترة التأسيس في تونس ولا حتى في الأوروب ورجعت وكنت انا واحمد السلامي معناتها اللي بدينا نتصلوا بالولاد كسواء حمادي ولا كل حكم انا وقتها تواجدي في العاصمه حاولنا انه نعملوا نوايو ما بين اكيليبري ما بين تونس وصفاقس باش كوننا المكتب هذا واستنينا وقتها وقت نترشحوا على اساس انه ثم يكون ثم شكون مع قائمه اخرى منافسه لنا من بعد كنا القائمه الوحيده اللي ترشحنا معناتها العزوف ماهوش اليوم العزوف عنده مده سوسيوس سيفري حكينا برشا فيه الموضوع قبل، تعدينا بفترة خايبة هذيك الفترة اللي كانت مع الكوفيد وقت المشاكل اللي صارت في وسط السوسيوس وكله خلت برشا عباد ثم عباد خذت فكرة خايبة في لحظة معينة. من الحمد لله أنه نقول مليح من من من من من نقطة هذيك وقتها صار هيك الأوديت وكل في عهدة الفريق اللي المكتب اللي كان فيه أحمد الحقيشة ومن بعد المكتب اللي خدم فيه جوهر والإكيب اللي معاه، معناتها صار برشا تصليح. كي جينا احنا في العام اللي فاتوا حاولنا نكملوا على التصليح هكا، ثم تصليح داخلي لازم يصير في السوسيوس
1: خدمنا عليه. نتائج التصليح هذا خلينا نمشي لك تو حمادي باش نعمل سؤال بسؤال
2: الديكتاتور يا خويا.
1: لا لا الخال نكمل التيم
0: كيف
1: ما ولا الخال بعد التيم هذايا باش يعقب على جوست نكمل التيم خلاص بالتيم ها خير.
0: لا قال لك ربي خلص الخير.
1: دونك هذا يترجم مثلا في العدد الجملي المنخرطين تقريبا، انا نفكر كي كان اقل من 10,000 في العامين التاليه، عامين تالي كان اقل من 10,000 وقت الناس الكل ومن سيكون رقم الاشتراك 10,000 وترشنيه تقريبا عند عامين هذيك عامين وشويه مش برش 12,233 والعدد الجملي للمخرطين. دونك تقريبا في العاده نتاعكم زدتوا تقريبا 2000 مخرط بريسك 2000 مخرط اللي هو يعتبر رقم محترم كمان بريسك 1000
2: في العهد نتاعنا زدنا 1000 لامويان اللي هي تقريبا 45 ديرون كل شهر، واللي هو في الظروف الحاليه راهو في ظروف اللي ما تلعبش على تيتروات ما ثماش حاجه تقرب لعبيت راهي عندها علاقه كبيره. انا جست نعطيك 30 سكوند ولا ميم با اللي قالوا مجدي على العزوف، راهو سيفري احنا ما حناش نصرفوا في فلوس وما حناش مطالبين بيجيبوا فلوس، اما الانفستيسمون من وقتك ومن العصاب ومن على خدمتك وعلى عائلتك.
0: سامحني حمادي، لا سامحني عطو فتالي تخدم في النادي راضي صفيقسي راك لولا سوسيوس لا كنت موجود لا سامحني ولا مجدي ان احكي كلمتي قلت تجمو تلخصوها في كلمتي. هذه الهيئة التسعيرية ديما ديما ديما يكون يأثر على هيكل سوسيوس على خاطر فماش برنامج الى اي هيئة تسعيرية، لكن
1: فماش في زادي واضح
0: لو وقت الانتخابات مدة مهدي الفريخة لمدة سنتين تجزم تعطي نفس جديد لسوسيوس. هذا هو النقطة لا عزوف
2: النقطة مكتوبة
0: لا عزوف لا شيء. هيكل سوسيوس يتمنى كل واحد يخدم فيه، لا المديرة متاع الناس فيقس يتمنى كل واحد يخدم فيها. أنا بالنسبة لي أنا حضروا برنامج اللي أنا حاجتي اللي بشي يتقدموا يعطيوا برنامج توضيح قدرات شلية برك الله. سوسيوس عملت كل شيء باش تدخل أنت قبل سوسيوس من 2008 تقول باش نعمل حتى كرلاجة في اللوكال تظهر دوت بارك الله عملت البنية التحتية ولا تدخل يعني في القانون يعني ولات 150 ألف دينار متاع هذه مش هذه بارك تو يلزم اللي جايين برنامج عالمي سينو اللي باش يعملوه الكل الجمشي باب
1: حسب
0: لي حسب لا نحكي نديا العباد
1: اللي باش يجيو باش نعاودو نجيبوهم لا ما تخافش باش نعاودو نجيبوهم باش نعملو لي بروجي
2: هو باش كلامك صحيح الحقيقه فوزي. اون فيت كي بدا البيرو هذايا بدينا مع سي عبد العزيز مخلوفي كان سما بيرو منتخب نتاع سي عبد العزيز. دونك جينا احنا البيرو اللي طلع وقتها سوسيوس جبنا ان بزنس بلان وعطينا بلانينغ بتاع خدمه نتاع عامين وقعدنا نخدموا فيها. من بعد جات الهيئات التسييريه مي قعدنا نخدموا في البلان داكسيون اللي تحط من الاول ديوران العام الاول. العام الثاني بار لا سويت ما كملنا البروجي نتاع التيران اللي نوزا ايبويزي الحقيقه كنا نخلصوا كل شهر في 80 مليون وحنا ندخلوا في 85 ولا 87 مليون كملنا خلصنا كان في ديسمبر. من ديسمبر المارس بدينا نلمدوا في طرف فلوس خاطر متفاهمين مع ليزافيرا ومع الهيئه المديره باش نبداو التيران الثاني. قعدنا نستناو سيرتيفيكاسيون فيفا كي جات على اساس نبداو نخدموا التيران الثاني. ثم ظروف خاصة وقتها في سيسيس العباد الكل تعرفها اون ايتي دون لوبليغاسيون باش نقفوا مع الجمعية خاطر فينالمون سي فري سوسيوس فلوسها تمشي في الانفراستركتور مي مو صارت ضغوطات مي في التالي رزقنا للواجب اللي احنا لازم نقفوا مع سيسيس
1: واللي هذا راه ما صارش قبل
2: واللي هو صار مرة برك قبل
0: صار قبل
2: مرة خلصنا ديون الفيديراسيون
1: وصار قبل ما زاد وتم الرفض قبل وصار ما صار قبل مع المرحوم المنصف خميخ
2: بالضبط.
1: ما هو خاطر المبادئ لا تتجزأ، هذا تاريخ
5: هو المبادئ لا تتجزأ. مي راو الفاسون كيفاش اون ابورد لي شوز وكيفاش نوفروا الدعم هذايا. معناتها احنا مثال الدعم تويك اللي حتى اللي وفرناه في اللحظه هذيك هو تسبق على معلوم الانخراطات. معناها ماهوش ماهوش واخذ انا من الكوتيزاسيون اللي ماشيين ماشيين
0: يعني سلفتي محضر جلسه ببساطه راح نمشي نشيلو من عندكم ابو المنان.
2: نحب نعرف اليوم البيرو اللي جاي جديد عنده تسبقه على ليزابورمون تو المنخرطين بداوا ياخذوا
1: 150 مليون.
2: لا اخويا عندنا 304 ألف دينار تسبقه على ليزابورمون.
5: تقام في
2: 150 دينار نتاع الفولي السوسيوس دخلت في اطار هبه جماعيه في الاجتماع نتاع الهيئه العليا للدعم سيكسيون نتاع الفولي نعرفوا قيمتها دونك احنا طوعنا واعطيناه ان دون هذاك ماهوش مش نسترجعوا
1: به. حكينا على المنخرطين الجدد حكينا ديجا قدامي لي رابور. الحقيقه حسب النظره العامه تطور تطور النشاطات في الكوتي فلوس تقريبا 86 ألف دينار الاقتطاع الشهري معدل 86 ألف دينار حتى اللي كورب اللي نشوف فيه ما حقيقة ثم
5: شوف
1: ثم تطور بارابور وين قيتوا هيك
5: أساسي
1: هذا نحكيه أرقام
5: احنا الأرقام بالنسبة للتطور الشهري العدد احنا على الأول قلنا إذا كان نوصلوا الأوبجيكتيف متاعنا أنه ندخلوا 20-30 أديران في الشهر نبدأوا راضين شوية على رواحنا بالنسبة للوضع الحالي. مي بالطبيعه قعدنا نازلين شويه على الاداره معناتها لي فور نتاع الاداره والحمد لله توا الموين نتاعنا معناتها في ال 40 45 شهريا. المشكل هنيه الوضعيه زاده العامه للبلاد التعب شويه ثم كيما نربح كيما نخسر دونك ثم شويه اكيليبر كيف تشوف لي كورب اللي موجودين في الـ في الـ في الرابور ثم شويه اكيليبر ما بين نربح ونخسر ثم برست 10 معناتها انا ربح في الشهر في الاخر
1: تو ديبون زاد مثلا دوبي سيزون خاطر
5: بدات تدخل
1: معناتها انا في حمل
5: انا في حمل انخراطات نعمل بيك نتاع 140 ديرون في شهر
1: فهمت خاطر باش
5: اما نعطيك تاريخيا راه بالنسبه للسوسيوس عملنا موسم برك اللي في في في في, في, في شهر 2013 هذاك عملنا 800 من مرة عملنا 800 ظهر لي في في ظرف شهرين ولا ثلاثة
0: ما هو لقب البطولة زاد
5: والكاف راهو هيك علاش كلام حمادي كيف يقول لك راهو الوضعية العامة للنادي تأثر وضعية بطبيعة أنه يكون عندك هيئة مديرة قارة وعندك برامج وكل تأثر هذا كل يخلي أنه احنا اليوم احنا اليوم كلامنا واضح احنا الميساج واضح راهو اخزر
0: سامحني مجدي تو هاي ايجابي تو آه يا مديرة بسالش انتم بارك الله خارجين لكن نعرفكم تخرجوا اداريا لكن نفسانيا ومعنويا تقعدوا ديما موجودين حاجه برك نطلبها منكم كان فما معروف وتفكروا في الرياضه الفرديه بارك البارك قاعه جيدو ولا قاعه الملاكمه للنادي الرياضي الصفاقسي اللي فيها ابطال قاعه تجمو تاخذوا رينج وتاخذوا زرابي وقاعة البلدية اللي موفرتها للنادي راضي صفاقسي للرياضة الجيدو ترموها تعمل فيها حوجة ملابس لما لا حتى الرياضة الفردية رايت تسحق كلكم سوسيوس من يقول لك راهو ريدت ايش عملت في استادة وش عملتوا في اللادة واللادي زي ما يتبدل وش عملتوا في ملعب المركبة هذوما كانت عملهم تاع الرياضة الفردية يمكن يعطيوا دفع معنوي أكثر من عملته سابقا.
1: فكره
2: شو احنا اون فيت احنا متفتحين على افكار كل حقيقه ما هذا كله كيصير للبلانيفيكاسيون تاع البروجي تصير بالتنسيق بين الهيئه المديره وبين المخرطين والبيرو اللي نحب نقوله تو اللي ابريوري البروجي جي تاع سوسيوس هو تيران على خاطر هذا الى اي تي ابروفي من الهيئه المديره
1: ابار تيران اللي عملتوه
2: ابار تيران اللي عملناه
1: تيران اخر
2: تيران سيري خاطر اليوم السي اس اس ما تنجمش تخدم تيران برك سينو هو بيدهم باش نخسروه في ظرف عام دونك اللي الى اي تي ابروفي من الهيئه المديره كي كانت تسييريه ومع المنخرطين نبداو التران الثاني.
1: خممتوش في دي بانوليد في
2: اللي انا بانوليد
1: دخله دي بانوليد الفوق مش لوطه
0: طيب ميري
5: احنا لوطه فند في
2: راهو لازمنا نكونوا واضحين اليوم لي بروجي اللي مهمين ويلزمهم يتعاملوا البانوليد البيس الساد ميسكيلاسيون
1: اللي حمزه الانترناسيونال
2: ما ديما ثم حد شيء يكري ومسني
0: ارسك بلا اقول لك حاجه سامحني تفضل انا الاولويه انتم سوسيوس وانتم اصحاب القرار الاولويه لاد لاد توجيب لك فلوس
2: وي.
0: البيس راهي مش اولويه عندي انا
2: اي انا نحكي
0: تجربه البيس مش اولويه انت وقت انت حتى ميزانيه اللي باش توفرها للبيس وقت تعمل 10 سنين تكري كار برك يمكن تصرف اقل لكن نقولوا برستيج جمعيه أما اللاد هو اللي يجيب الفلوس.
2: هي المشكلة يا فوزي اللي اليوم أنا عندي كاباستي أنا ندخل في 85 مليون في الشهر شنو نجم نعمل بيهم؟ معناها ما نجمش نحل دو تروازاك سون باراليل اليوم على كاباسيتي بتاعي ما تنجمش وما نجموش نمشي ودي سوسيتي نتاع ليزينغ الشيء هذا اليوم من هذا ما لقيناهوش كي نلقى حل نلقى سوسيتي ليزينغ فينونسي لي على فوا تيران ولاد غدوة نسمي بسم الله خاوني دي من هوني كان ثم شكون ينجم يعاوننا في الدوسي هذا مرحبا رانا اوني معناها
1: فلوس
2: معناها معنا حتى مشكله حياه عمرها سوسيوس في الخلاص اللي نحب نقوله اللي سيفري احنا البيرو الي سورتون مي طونك ما جاتش هيئه ما جاتش ترشحات رانا كل شهر نعاودوا بار ديفو ديجا لاسومبلي تاو تلانسيت البارح لو 5 اوت ان جودي مش كنت ثم جلسه عامه اون فوا لو 6 اوت اون فوا ثم اما هذا ما ينفيش اللي الهيكل هذا مساج نحب نوصله سواء للمحبين ولا للمسؤولين الهيكل اليوم يخدم قول عليه مازال 100 سنه قدام معناها راه موقف حتى
1: السوسيوس
2: معنا صار مسكيلاسيون قاعده البروجي قاعد يحضر ان شاء الله في ظرف 3-4 جمعه صار مسكيلاسيون جديده باش تكون على على ديسبوزيسيون نتاع نادي لا ريسفيرسي توت سيكسيون كونفوندي مش كونوا انتم مستدعين في الانوغوراسيون نتاعها امبورت يكون البيرو هذا موجود ولا لا مش كون خلص قبل ما نخرج
1: انا ثم حاجه معناتها مقلقه شويه على الجماهير مجدي عدد المخرطين في 12000 ولكن نسبه الناس اللي ثم الاقتطاع الشهري تقريبا في 50% وال 50% ما ثماش
5: تحكي على الاكتيف ولا سيسبوندي
1: ولا سيسبوندي ولا تلقى مجمد روحه ولا تلقى يقول مكلم البنك ولا بدل الكونت نتاعه من البنك البنك وما قالش راني بدلت باش يصير الاقتطاع الشهري دونك لهنا لقيتوا صعوبه في هذا ولا
5: بالطبيعه هو هذايا كان الكونستا في العام الاولاني من الاول كي دخلنا علاش قلت لك معناتها احنا مجهودنا مع التران كان الهيكله الاداريه وهونيا كانت اول اكسيون انه تم تعيين معناتها على الاول ريكروتمون نتاع كوميرسيال جديد اللي هو سي علاء الدين كسكس ومن بعد صارت هيكله معناتها في وسط الاداره تو علاء هو ديريكتور معناتها نتاع البيرو ومعاه زوز بنيات نتاعنا اللاهين معناتها في توسكي خدمه في البيرو حنان في صفاقس ومدام ايمان في تونس
2: دونك
5: ومازلنا بالنسبه لنا كرؤيه البيرو هذا لازم يطعم بالطبيعه خذينا وقتنا في شنو في التنظيم الاداري معناتها ثم حاجه معناتها في السوسيوس اللي هي ضاعت شويه في هيك في التبديلات الاداريه نقولوا احنا ما نقول مش كان الكوفيد في التبديلات معناتها ثم برشا بيروات تعداو برشا حتى معناتها اللي لاهين بالبيرو تعداو
1: واللي يجي بجمعته
5: فوالا وثم نظام ضاع في الوسط اللي خلى ما عادش ثم متابعه معناتها انا كيف نجي قبل نقول له قداش دخلت في الشهر يقول لي ما نعرفش حتى نزيد نشوف فهم اليوم اش عملنا ولو عندنا معناتها اللي تابلو دبور نتاعنا كل شهر سكرنا لي بريليفمون تاع الشهر هذاك يبعث لنا رابور سيستيماتيك رابور كوميرسيال فيه ديتاي تقوش عليه عندي رابور
0: تقوش
5: عليه لاسومبلي الغدوه معناها
0: مجدي روح حديثك يعني تقول دوله اداريين ومديرين ولا الدوله منتخبين يعني في تولى هيكل سوسيوس مربوط بالاشخاص يعني يخرج مجدي بالغيث سامحني بعد هو طوفان ولا تمشي الاداره
5: أنا هذا هو اللي
2: الاداره تقعد
5: الاداره تقعد اما ثم نظام نتاع متابعه ضاع في هيك التبديلات هذوكم وقتاش مانيش ماهوش هذا المشكل نتاعي
1: انا
0: كيف قيتو مش قصدي لا
5: انا تو عملنا احنا
1: حطينا
5: الخدمه اللي خدمناها انه حطينا نظام واضح للاداره باش نهار اللي نخرج يجي يكمل بيه مع البيرونين بعدي حاجه اخرى احنا تويكا لانسي مع الحاجه اللي هي عندنا سنين نحكي لك تويكا انا كمنخرط في سوسيوس اللي عمري ما انقطعت اني نتبع مع اي بيرو طلع فهمت عندنا كوميسيون تاع سيستم دانفورماسيون اللي هو الممو تاع سوسيوس هو السر نتاع النجاح نتاعنا سنا خذينا القرار انه نطوروه نعملوا له ابجريد معناتها بلونجاج انفورماتيك جديد اكسترا باش نزيد فيه هالسويفي هذا وباش يولي حاجه سيستيماتيك معناتها حتى البيرو جاي باش يولي يلقاها لي زانفورماسيون في السيستم حضري
1: نحب نقص الضغط صحيح على هيكل سوسيوس بارابور الهيكل سوسيوس في سنوات سابقه نقص النقد هذا صحيح اما زاد نقص الشغف ونقص عدد لي كوميسيون ونقص عدد الناس اللي تنخرطوا اي الاولاد ابار كوميسيون تاع التكويره نتاع رمضان نتاع كذا براتيكمون ما عادش ثم لي كوميسيون اللي كانوا قبل. لهنا شنو دوركم انتوما معناتها تشوفوا رواحكم قصرتوا في الموضوع هذا ولا ما لقيتولوش الوقت ربما ولا بكل صراحه معناتها
2: باه تما لي بوين اللي البيرو هذا قصر فيهم وانا ديجا نحب نحكي عليهم
1: اي خاطر مازالوا اربع دقائق

0: كل في الكل
1: باش ناخذ فيهم دو مينيتونت. لو بوان الاول هو اسوسياسيون انتربريز، وهذا احنا قصرنا فيه على خاطر هيستوريكمون انا جيت لا من نهار اللي تلانس البروجي هذا في 2012 اليومين هذا الى في توجور لابور نتاع البيرو ديريكتور باش يدز معاك في اسوسياسيون انتربريز، خاطر اسوسياس وحدها ما تنجمش تقدم فيه. لي بيك زوز اللي صاروا في لونسمون 2012 عملنا 30 شركه، ومع سي عبد العزيز مخلوفي كي كان في هيئه عليا الدعم عملنا 70 80 شركه. فلا سويت لي سوسيوس وحدهم ما ينجموش يبوستيو شيء هذايا، يلزم كوميسيون قويه ويلزم بيرو ديريكتور التالي يدز معاها. قصرنا في الكومونيكاسيون، ما خرجناش برشا ما كومونيكاش برشا كيما اليوم، عليه على خاطر عملنا فوق العام ونص نخلصوا في بروجي، معناها ما تنجم تخرج تحكي شيء مع العباد خاطر انت عامر عام ونص تخلص في فلوس باش تعطي بروجي. بعد البروجي هذاك بدينا نجمو نخرجوا نحكيو على مش نعملوا بعد، عملنا دي ميني بروجي تاع 20 30 40 مليون استحقتهم السي اس اس وعملناهم وهبطناهم في الرابور. دونك ممكن كان اختيار خطا، كنا نجمو حتى في الوسط نحكيو مع سي اس اس فوريفر. اليوم اللي نحب نشكر العباد اللي قايمه على سي اس اس فوريفر، اليوم سته من الناس الحقيقه. انا البوانت كونتاكت نتاعي كاسوسيوس مع سي شادي غربال اللي هو في تونس موجود، الخمسه الاخرين لبرا خدمنا من بعضنا على الكونسيبت هذا. احنا سوسيوس ما رمناش العباد، مي احنا نخدموا التالي خاطر لي سوسيوس انتربريز كلمناهم اش هما زاده دفعوا. خدمنا على توسكي اسبي فينونسي، اليوم نحب نشكر ريالمون، انا نحب نشكر البيرو كامل بارك الله فيه.
2: سبونسوريت
1: لا ما نشكر سبونسوريت قديم في في الاعلام
2: سنغور في الموضوع هذا.
1: دونك نحب نشكر ولاد البيرو على راسهم سي احمد السلام اللي خدموا معنا العامين هذوما، اما عندي شكر خاص لصاحبي بوشكوى سي محمد صاحبي بوشكوى تريزوري نتاعنا. اليوم احنا معناها فريمون الخدمه مع صاحبي تعب برشا، اما راهو اليوم الفريم نتاع الرابور اللي قدامك واللي نعطيناه للمنخرطين راهو ديتاي صاحبي بوشكوى يتبع معنا، معناها عبد، معناها يقرط عليك يحكي مع بريزيدون سكرتير جينيرال سكرتير جينيرال ادجوان، اما صاحبي ما يرحمش. فريمون نحب نشكر العبد هذايا لابور نتاعو كبير برشا.
3: مش خلي لك كلمه ختام، اما سؤال مهم جدا ما نحمزمنيش نكمل الحصه قبل ما
1: بالنسبه لي كوميسيون ما جاوبتكش، رانا عملنا دي كوميسيون العباد قدمت فيهم مي بار لا سويت الشغف معناها هو دورنا القص. احنا باش نقرب
3: برفو الكره على البار وتخرج ناحيه
4: شو ثم نوعيه بروجيت زاد اللي خدمنا عليهم راهو اليوم ثم ديكم لا لا مش
1: لا
4: معناتها انا كيف نقول لك سيستم دانفورماسيون مثال سيستم دانفورماسيون راهو عندنا عباد بارك الله معناتها نعرف شكون اللي موجود في فرنسا في المانيا في كندا مشاركين مع شاركوا معنا. اليوم وقت ندخل انا في فاز نتاع برودكسيون وعندي لي دوني كونفيدونسييل نتاع لي زاديرون ما نجمش نشارك اي واحد تولي الخدمه كان مع الاداره.
3: ثم سؤال نحب ثم قانون هيك الرياضية ربما ما تروح ربما سيصدر قريبا ربما باش يكون موجود اذا عندك مجدي قانون هذا ينجم يغير وجه النادي الرياضي الصفاقسي ويغير وجه النادي الصفاقسي بسوسيوس واترافير سوسيوس. هل النادي الصفاقسي واحد من اكثر الفرق التونسية الجاهزة في صورة ما يدخل حيز تنفيذ قانون هيك الرياضية ام العكس لانه هيك سوسيوس دونك النادي الصفاقسي ملك لمنخرطيه كما في اسبانيا في مدريد في كذا عكس النوادي الاخرى اللي تجب تستثمر فيها. دونك لهنا ثم لخت فسر هنا
4: شوف
3: اذا عندك في دقيقه يلزم تسكر كل شيء
4: باش نقول لك السوسيوس ونادي الرياضي الصفاقسي معناتها السوسيوس بصفه حضوره في هيكل الدعم والبروجي دو لوا اللي صارت عليها بوليميك صغيره نقص فهم للمشروع اما من الحوايج المطروحه فيه من الاول هي المشروع هذايا واللي هي تاخذ اون كونسيديراسيون في المشروع اللي حضره النادي الرياضي الصفاقسي كمشروع قانون جديد معناتها الهيكله الجديده للنادي الرياضي الصفاقسي والرؤيه
1: خدمه عليه
4: بشراء بطبيعه شكون اللي شارك فيه؟ شاركنا فيه احنا كاسوسيوس بالاستبيان اللي عملناه عم ناول وباللي زاديرون تاعنا اللي معناتها العباد اللي نادينا لهم
3: ترافير سوسيوس. يكون بروجي العمر في السي اس اس المئويه اعاده تهيئه المركب القديم بذكريات المركب القديم.
4: ان شاء الله.
1: كنا نتمنوا الشيء هذا المركب هذاك
3: نجم يكون
4: لا لا هو اللي نعرف بالنسبه للمشروع هذاك راهو ثم رؤيه لي مي ثم بعض العراقيل اللي لازم البنكيه والاداريه.
5: وانا بالنسبه لي انا برافو سوسيوس فما عديد المواضيع يمكن ما دام في الايجابي لكن انا باش نختم الحصه اللي انا فما دوره تاع كره اليد الوطنيه في الكازينو دور نهائي اليوم باش تبدا تكون محاضره ديوان من الخمسه نتاع العشيه حتى بمشاركه 24 ولايه في صفاقس بين امس اليوم اليوم الادوار النهائيه يعني فرصه للعباد الكل بيجي يتفرج على كره اليد كره اليد الشاطئيه
3: ضمي قصص غادي
5: لا
3: كان عندك
5: ضمي
3: قصص كذا برا
5: ديريكت
3: غادي من قصص
4: جوست حاجه سكوب اعلنا عليه في الاسومبلي ان شاء الله بيانتو سوسيوس اترافير لي واليت الكترونيك باش يولي في لحظه خمسة دقائق يولي سوسيوس هذه باش معناتها طريقه جديده للانسكريبسيون في سوسيوس
1: الموت فان نحب نشكر اول حاجه اي واحد خدم معانا في الستركتور هذه ملي خلقت نحب نشكر لي سوسيوس انتربريز اللي دعمنا كبير ونحب نوجه تحيه ونشكر سوسيوس انترناسيونال خونا وصاحبنا احمد بوشعال الرئيس وجميع اعضاء المكتب اللي فريمون شوفوا في ديناميكيه جديده وروح جديده وان شاء الله جاي خير للنادي الصفاقسي.
3: شكرا مجدي بلغيت، شكرا حماد تمر كتب عام وكتب عام مساعد هيكل الاسوسيوس النادي الرياضي الصفاقسي. اكيد مش كون عندنا طلات اخرى لينا مش تجيونا مش تحكيوا هذا الهيكل اللي الحقيقه رائد جدا في النوادي التونسيه وفي كره القدم التونسيه. وقت اللي الناس تحكي على فلوس وتلميذ فلوس وغيره، الهيكل هذا عنده توا سنوات هو يلم في الفلوس.
1: احنا ندخل من 2008
3: من 2008 تقريبا 18 عام
5: نهويه النادي الصفاقسي 20 سنه سوسيوس.
3: مليارات اللي دفعت من
4: باش نعطيك رقم صغير باش تفهم
3: الاخبار.
4: العباد اللي بدات دخلت في 2008 تنتظر اليوم في السيستم تقع دافع في 5 ملايين 6 ملايين ما غير ما تشعر بروحك.
3: شخص الواحد. شكرا لكم الاخبار مع اميره مقني. شكرا خالتك صحه فوزي. غدوه نتقابلوا ان شاء الله في سبور ماك من 3 ل 4 العشيه.
0: صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان اف ام عسلامه
6: عسلامه. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
7: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
8: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
9: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي الموجة صفاقس على 91.2 تونس 93.5 نابل والوطن القبلي على 106. وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
10: موجز ورابعة. diwanfm عسلامة. تونس تحتل المرتبة 85 عالميا من بين 177 دولة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 26 و2000، محققة تقدما ب 41.05 نقطة. من جهة أخرى كان ترتيب تونس سادس عربيا متجاوزة بقليل المعدل الإقليمي البالغ 40.15 نقطة والخامس إفريقيا. ورغم تحسن ترتيبها العالمي في مؤشر الأداء البيئي لا تزال تونس تواجه تحديات بيئية وفق المرجع العالمي. في المقابل سجلت تونس أداء أفضل في إدارة النفايات بحلولها ضمن المرتبة 76 عالميا والمرتبة 66 في مؤشر التعرض للرصاص والمعادن الثقيلة، كما احتلت المرتبة الأولى عالميا في فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية والمرتبة 79 في حماية المناطق البحرية ذات الأهمية البيولوجية. السوق التونسية استوعبت خلال الثلث الأول من السنة الحالية 50217 سيارة جديدة تم تسجيلها بمصالح وكالة نقل البري مقابل 42377 سيارة مروجة في نفس الفترة من سنة الفارطة. وتوزع نشاط سوق السيارات إلى أواخر شهر الفارط على 35440 سيارة روجها وكلاء البيع المعتمدون في البلاد مقابل 30089 سيارة في الفترة ذاتها من السنة الماضية بزيادة بنسبة 17.7% خلال السداس الأول من السنة الحالية. وفق أرقام الغرفة الوطنية لوكالة بيع وتصنيع سيارات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وزيرة العدل ليلى جفال استقبلت رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان الأستاذ المنتصر النفزي، وتناول لقاء شواغل المحامين الشبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة. وقدم رئيس الجمعية في هذا الإطار مقترحات تهدف إلى تيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين في أداء عملهم، إلى جانب طلب مراجعة منحة التسخير ومنحة الحضور لدى باحث البداية ومنحة دراسة المعهد الأعلى للمحاماة وتوفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الأكاديمي والمهني. المستشفى الجامعي بمدينة تلقى مؤخرا في اعتماد منظومة المعرف الصحي الوحيد للمرضى. في هذا الإطار قالت مديرة المستشفى أحلام كنيس لمراسل ديوان فم أنه تم التنسيق والتسجيل، وهو يعرف تقدما وتطورا، حيث يتم تسجيل والمرضى عند قدومهم ببطاقة التعريف الوطنية ودفتر العلاج لضمان تنزيل المعلومات الشخصية للمريض بدقة، فضلا عن ضمن برنامج وزاري لرقمنة الخدمات الصحية. ووضحت أن هذا المعرف يمكن المؤسسة الصحية من رقمنة الملف الطبي للمريض وإرساله إلى أي مستشفى وطني عند توجيه المريض دون أن يكون في حاجة إلى اصطحاب الملف معه. في العالم، جيش الاحتلال يشع في بناء خط من المواقع دائمة في المنطقة الأمنية التي يحتلها جنوب لبنان وفق ما نقله الأعلام العبري. نهاية المجاز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
11: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ديوان اف ام.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: Fun Time. Fun Time.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. هذه حلقة جديدة من برنامج فان تايم كيما كل يوم من الأربعة للسبعة على ديوان فام، الموعد يكون مع التظاهرات الثقافية والفنية، المهرجانات الصيفية والاستضافات بالطبيعة لنجوم الفن، نجوم المسرح، نجوم الأغنية ومختلف دروب الفنون يكونوا حاضرين معانا هنا في الاستوديو ولا أحيانا ناخذهم بالتليفون. دونك اليوم معانا في الاخراج صديقنا اللي اكيد باش يمتعنا برشا موسيقى بنينه، المخرج فاروق سويسي. هلو هلو، ديجا اختيار موفق اللي دخلنا به بصوت الفنانه القديره صاحبه الصوت والحنجره الذهبيه ألفة بالرمضان. ألفة كي تغني ترب صراحه، واحد يسرح وينسى روحه معها ومع صوتها ومع ادائها الرائع والمتميز. معانا في الاخراج الرقمي كيما كل يوم حسين يحيى. هلو هلو يا حسين. وعلى مستوى الأعداد معنا الصحفية اللامعة المتميزة شدلية الخياتي. عجبتنيش تصفيق على شدلية فاروق، حسيت سابوتاج. ولا صحيح، هك هكا تستحق شدلية. وشباب العولي إلى جنبي، الثنائي الجميل والرائع اللي كل يوم يخدموا لكم على مواضيع وعلى فقرات، رضوين التوينسي. أهلا وسهلا رضوين.
2: عسلامة عسلامة يا عفيف.
1: مرحبا
2: مرحبا بك انت زاده.
1: منورنا منورنا. غازي بالقيد. هلو
3: هلو واهلا عفاف، نرحب بالساده المستمعين والساده المشاهدين، ونحب نسالكم الناس الكل على اللايف يوتيوب اش عامله فيكم سخانه.
1: ايوه قولوا،
3: كان انا دخلت بعضي وليت نخمم بالغلط وساعات نتكرم
1: ونقول حسيت يرمي في الكلام على النقاش نتاعنا في الكواليس، راه
3: ينجم يكون
1: بالغلط.
3: لا وليت نقول في حاجات ونعني في حاجات اخرى، يمكن تاثير السخانه بالمقلوب، مخي ما عادش فوقي، المود ماهوش هو.
1: الله العظيم، ربي معانا
3: في الكياس، نسيسوا بعضنا
2: هاكا بدلنا الالوان عفاف.
1: يا ما بيبقي فما رابي لها وكفما الرابي الموجود
3: كما تفهمنا يتبع فيه
1: نوري بلو
3: تفقنا فيه.
1: أو توكا نعرفوا أنه الضوء مقصوص في برشا بلايس في تونس، مي مقصوص ده في برشا بلايس في تونس. ربي معكم الناس الكل، معانا ومعاكم، لأنه يبدو باش تطول الحكاية هذية شوية الأيامات القادمة نظرا للضغط كبير على الكهرباء في تونس والماء زاد كيف كيف. دونك ان شاء الله نلقاو حلول اللازمه، معناها في عوض مساله قصان الضوء قصان الماء، ان شاء الله نلقاو حلول اخرى، وان شاء الله نخمو في حلول اللي هي متوفره واللي يخدموا بها دول اخرى، راه وكان نشوفوا تجارب مقارنه عم خدموا عليها بطريقه استباقيه. احنا للاسف راه الحلول الاستباقيه ماناش قاعدين نمشي ولها في تونس، حاجة استنسنا بها مالوغوزمون، ولكن يبقى الأمل موجود وأنه نستبقوا على الأقل للي جاي. ولا نرجعوا للفن والثقافة، براو الشأن العام عرفتك اللي ما
3: والله ما
1: كنجي منه.
3: أنا والله ما حلاش الشأن العام،
1: ماذا كنجي منه.
3: ذكر في آخر حلقة في الشأن العام قلت لي أنت طلعت نتحب الشأن العام تستنى في الثقافي، دخلت في الثقافي والله طلعت نحب الشأن العام.
1: ريتشي
3: والله ما حلاش الشأن العام.
1: إيش بالزيل
3: ما عادنا بالزيل
1: إيش بالزيل. ألوغ بش نبدأ معاك، بش نبدأ معك أنت رضوين. البارح كانت فقرة ممتازة الحقيقة، استمتعنا بها مع قصة الحب العظيمة والكبيرة بليغ حمدي وردة الجزائرية، وشنو اللي صار وكيفاش عاشوها وكيفاش تلقوا وكيفاش قاعد يخمم فيها وهي زادة كيف كيف، وكل إبداعات، وخرجنا بنتيجة أنه الإبداع يولد من رحم الألم. معناها هو ظهر لي هكا مع الكرياتور والفنانين، ظهر لي ما يبدعوا إلا ما يحسوا بالوجيعة.
3: وإيمي وان هاوس المعروفة بالأمل متاحة بالإبداع هو
2: بالألم كله
3: بالألم خلينا نكون، أما الألم متاحة كيفاش بدلت وردت ودي سوكسي ونجاحات باك تو بلاك وغيره، والغنيات هذوكم الكلهم راه عاشتهم، راه فما فيلم ممتاز جدا ريت اللي تحكي فيه كله قصص تعيش فيها وعيشتها ياسر خايبة، خلينا نبدأ متفقين فيها برشا معناها.
1: عطاوي شوفي لنا رضوين ريت دخلك للفقرة متاعك،
3: نعطي فيك في اقتراحات،
2: يعطيني في اقتراحات
1: هكا سونتين يعطي فيك في الاقتراحات. بيه دونك اليوم اخترت باش تحكينا على فنان مش قديم برشا،
2: ماهوش قديم برشا لكن عنده أغاني ممتازة، عنده حضور ممتاز، وعنده برشة محبين ليه.
1: نحكي على
2: الفنان اللبناني آدم.
1: مش نحكي على الفنان اللبناني آدم في زوم فن. يلا
0: زوم فن
1: هذا بسخانة راهو بالحق الماتريال قاعدة تبلانتا كل مرة مسخانة رغم اللي احنا قاعدين نبرد وما تعرف استيديو لازم ديما بارد ميكو ميم برشا سخانة
2: يصير في الموسم. دونك باش نحكيو اليوم على واحد من نجوم اللي بعيد تقريبا كل البعد على العلام والأضواء والتصريحات وما حبش يظهر برشا وما يدخلش في خلافات فنية. السيد كالم على روح ونحكيه على الفنان آدم. آدم في أرقام أكثر من 1.15 مليون مشترك على اليوتيوب، أكثر من 740 مليون مشاهدة لجميع فيديوهاته إلى حدود أول شهر جويلية 2026. على منصة سبوتيفاي مكسر الدنيا حوالي 974 ألف مستمع شهريا، وأكيد يتغير الرقم مع الوقت. أغنية يا حلو تجاوزت 12.2 مليون استماع. على اليوتيوب جابت 110 مليون مشاهد. أغنية بس بحبك أكثر من 35 مليون مشاهد. أغاني في لبنان تتصدر قائمة أكثر الأغاني استماعا ورواجا حسب القائمة الرسمية اللبنانية توب 20 سنة 2020 سنة 2023 2024 2025 على التوالي. كيف أغاني آدم حققت حضور في قوائم سبوتيفاي، أبل ميوزك، يوتيوب في برشا دول عربية من بينهم لبنان، السعودية، الأردن، الكويت، وقطر ومصر. من أهم المسارح اللي غنى فيهم آدم مهرجان قرطاج الدولي في 2025، مسرح أوبرا دبي في الإمارات، وبرشا حفلات في لبنان وفي دول أخرى. من أهم أغاني آدم يا حلو 2025، وتعتبر من أكبر نجاحاته حاليا. كيف أغنية خلص الدمع 2005 كيف زاد حققت نجاح كبير، وكانت من بين الأغاني اللي خرجت آدم للجمهور العربي في حدا 2020، وخلصت الحكاية سنة 2015. نحكيه على حياة آدم توا. آدم اللي اسمه الحقيقي وائل شحادة، هو مغني لبناني تولد في 12 سبتمبر 1987 في بيروت، ويعني واحد من الأصوات العربية اللي خامت صوتهم قوية برشا. موهبته في الغناء ظهرت وهو صغير باللي عمره 9 سنوات، والبداية كانت مع يعني إنشاد الأغاني دينية، ومن غادي اكتسب صوت قوي برشا. الإنسان اللي صنع بدايات آدم وصنع نجاحه هو الملحن والمنتج اللبناني نيكولا سعادة نخلة. كان أول إنسان آمن بموهبته وآمن بصوته. كيف بعد يعني كنا نضحكوا شوي لانه
1: خاطر قعدنا نحكي على اسم نيكولا سعادة دخلة في الكواليس. دونك نسكل باه يلا كمل.
2: دونك الانسان اللي صنع بدايه ادم وصنع نجاحه هو الملحن والمنتج اللبناني نيكولا سعادة نخلة. كان اول انسان امن بموهبته امن بصوته، والاكثر من هذا انه اشرف بيده على تدريبه واختار له الاغاني المناسبه اللي تتماشى مع صوته وقدمه للساحه الفنيه بشكل احترافي. ادم ما نساش الفضل فضل نيكولا عليه، وفي كل مرة كان يحكي عليه في حواراته. بريد قديش مهم عفاف انه نكونوا حافظين للجميل فعلا، ونكونوا ما نكونوش ناكرين الفضل بعضنا، ولينو فما ناس كانت وجودهم كان لحظة فارقة في حياتنا. نرجع لسياد آدم. في بداياته كان يعاود في أغاني المطربين الكبار كيف أم كلثوم، وردة الجزائرية، وذكرى محمد. بدأ مسيرته الفنية الاحترافية عام 2001، وأول غنية أصدرها مش باقي غير الشوق سنة 2003، وكان عمره وقتها 16 سنة برك. كيف تزوج من الفنانة اللبنانية قمر سنة 2006 وانفصلوا 2007 الأسباب بالمقولة كانت طبيعية، لكن
1: بهوني نحب نفتح قوس معاك لهنا، لأنه أنا عرفت آدم في السنوات هذيك كفنان الحقيقة ما استضفتوش، أما في الفترة هذيك كنت نشتغل أنا وزميلي على الشاب اللي نحييه في قناة حنبال، كان هو عنده برنامج هذه ليلتي وأنا عندي الليلة ليلة، ونخدموا سبت بسبت انا وعلى الشاب وقتها. دونك برمي ضيوف نتاعو سيتي ادم اول مره يجي لتونس كان مع علي شبي، ووقتها غنى ام كلثوم وغنى ورده واستعرض صوته واستعرض الطاقه اللي عنده، غنى برشا لايف وبطريقته هو، طريقه اللي مش برشا ناس حبتها. خاطر هو يزين ياسر وماهوش في ديل مثلا اغنيه نتاع ام كلثوم مش باش غنيها كيما غنيتها ام كلثوم لا هو يقعد يعاود في مقاطع بطريقه معينه يبدل يغير بصمته هو اللي وفما اغاني راهو طربيه كبيره بلوز وموا نجم يقولوا عليهم مقدسه الناس والفنانين ما يحبوش وانه نمسوهم ياسر هو كان عنده الجرأه هذه والجرأه هذه نلقاوها مثلا عند سلطان طربجة وجواس وفي زايده اللي هو يغني بطريقته ولكن ادم اكثر يغني بطريقته فعمل بوليميك كبيره برشا وانت تعرف في تونس من وقتها من خلال مرور وقتها في برنامج هذه ليله مع زميلنا على الشبي والحقيقه كان اكتشاف لينا احنا في تونس هوني رغم اللي صار قلت لك عليها جدل كبير ولكن بعد العبيد زادت عرفته وهو قدم في الانتاج متاعه وزاد تعرف
2: صوت ممتاز برشا ورا صوت من أروع الأصوات الحقيقة صوت فيه برشا إحساس فقط هو نحس انه حصر روحه في ستايل الرومانسي فقط الاغاني الرومانسيه وبقى غادي
1: حصر روحه في الالم
2: صحيح
1: حصر روحه في الالم معنى كي تقول ادم تقول الم دموع وجاعة هكيك يعني قعد غادي خلص الدم هذا انا زيد من الاغاني المشهوره برشا
2: آدم بعد انفصاله على قمر انعزل تماما انعزل إعلاميا ما عادش يظهر في مقابلات ما عادش يعمل في تصريحات على حياته الشخصية وغاب جملة على الساحة الإعلامية رغم النجاحات الكبيرة آدم بقى بعيد عن الإعلام فنان اختار أنه يتحدث بغنيه أكثر من أنه يتحدث بتصريحاته هذا آدم
1: يعطيك الصحة ميرسي بوكو كانت هذه زوم فن
0: زوم فن
1: من الأعمال والأغاني قلت لك اللي تشهرت برشا زيدا واللي قدمته ياسر للجمهور هي أغنية هذا أنا مش نسمعوها مع بعض وبعد نرجع مع غازي بلقيد شوفوا شنو آخر التصريحات وشنو البوليميك اللي موجودة من تصريحات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي
0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة فان تالعشية

0: تايم.
1: رجعنا لكم في فان تايم. شو بيكم الأولاد؟ شو فما معني؟ نحس فيكم خايفين في الرجية. شو فما شو فما؟ عنا شوية روتار على خاطر الدنيا سخونة، دونك لبس لبس صحيح. زيدوا قوي في الكليم متاع الرجي مش ما تسخنش الكونسول. خلينا نكملوا نخدموا على رويحنا هالعشية. ألوغ، عمل دورة غازي بالقيد، شنو مع أهم التصريحات؟ شنو مع الحاجات اللي عم بوليميك؟ عشان باش تحكي لنا
2: كل عادة عفيف. عملنا دور على مواقع التواصل الاجتماعي باش نخرجوا اليوم شنو أهم الأسماء اللي دارت على المواقع هذوما. بيان سور اكسكلو تيك توك، ديما ما نحكيوش عليه، نحيناه هذاك على جنب. موقف خلينا نقول وإن شاء الله يبرتاجيوه معنا العبيد. المرة هذه عنا 4 أسماء وثلاث مواضيع. الأسماء زياد غرسة، مرتضى الفتيتي، حكيم، وعبد الكريم البنزارتي اللي كان معاك البارح.
1: أيوة.
2: شنو المواضيع؟ خلينا نبدأ بزياد غرسة. زياد غرسة أول مرة يتقدم بملف في مسيرته للمشاركة في مهرجان قرطاج. زياد غرسة يقول: إلى حد الآن لم أتلقى أي رد بخصوص الملف. حضرت عرض بعنوان منامة تزامنا مع 40 سنة من مسيرتي الفنية. 40 سنة بالنسبة لزياد غرسة، 40 سنة بالنسبة لمحمد جبالي. الشعب التونسي ربط الحدث ما بين هذا وهذا، وبدأت التعاليق وبدأت تكبر الانتراكسيوم تاع الجمهور التونسي.
1: أما ما سمعنيش قبل، معني ما حكيش زياد قبل على الموضوع هذا، وحتى سؤال في الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان قرطاج لم يتم التطرق للحديث عن عرض زياد غرسة
2: جملة. ما رعنا إلا أنه زياد غرسة هو اللي صرح واللي حكى على الموضوع. سينو نحن ما نسمعوش أنه فما ملف ترفض لزياد غرسة. زياد غرسة كمل ويقول: التحضير للعرض استغرق 4 شهور. 4 شهور معناها بريباراسيون الأربعين سنة بش يتعدى في مهرجان قرطاج. يقول: قدمنا الملف لوزارة الثقافة وإلى حد الآن لم يصلنا أي رد. وبالتالي ديما نرجع لنفس الموضوع، الرد على الفنانين التوانسة احتراما فيهم. ما قلناش خذوهم، ما تاخذوش، ما عينكش في الفنان، ما تاخذوش مثلا عندك برمجة، عندك دي بريوريتي أخرين. ولكن المطالبة بالرد الحقيقة لاقت تفاعل الجماهير، والعباد تقول علاش ما نرجعوش عليهم كما زياد غرسة كما محمد الجبالي بتفسير واضح وصريح. مش نقولوا مثلا جملة معينة صغيرة متعرى وهو بعث استر في جدول ولا حاجة كما هكا. عطينا مبرروا بالحق علاش مخذيناش زياد غرسة اليوم، وعلاش مخذيناش
1: ليشوف هو زياد غرسة. معناها كارتاج مش غريب عليه، أنا برشا في كارتاج زياد. و يمكن حب زاد هو كيما محمد جبيلي، معناها يحتفل بأربعين سنة من العطاء في المجال الفني على ركح مسرح قرطاج. ولكن كيما قلنا وعنه اليوم يلزم الراجع طريقة وضع الملفات وطريقة الرد وطريقة التعامل بصفة عامة مع الفنانين، باش ما نجيوش في التصريحات كيما هكا اللي تنجم تسيء للأجواء العامة متاع المهرجانات. احنا كيما معمول به المهرجان هو متاع كرتاج، قداش من حفلة نقوله 20-25 سهرة، مش باش تاخذ لك 100 فنان تونسي ولا باش تاخذهم الكل، معناه باش يتعمل تري وباش يتعمل فما شوا، وتبقى إدارة أي مهرجان هي حرة في اختياراتها حسب ما ترى هي صالح في كل فترة. ولكن أنه تكون فما شوية شفافية في التعامل، هذا هو اللي مطلوب، مش ما تصيرش شوشرة كيما هكي. أنا بيجي ماذا بيا نفهم كيما بالنسبة لمحمد الشبيلي، ماذا بيا نفهم بالنسبة للعرض زياد غرسة علاش ما تمش برمجته مثلا. معناها
2: كيف فما مرتضى الفتيتي يحب يفهم علاش ما تمتش البرمجة متاعه في مهرجان قرطاج. يقول:

0: بعثت مطلب للقرطاج وما تقبلتش, واكيد ما نعرفوش علاش. معناها الصياغه اللي يحكي بها انه
1: ما جاوبوهش
0: ولا التاكيد عاده. معناها وكانه عاده انه رانا نبعث وما يجاوبوناش, خاطر حرفين قالوا اكيد ما نعرفوش علاش.
1: دونك اليوم ياسر مهم, وانه وزاره الثقافه واداره مهرجان قرطاج تراجع حساباتها في علاقه بالرد على الفنانين, ولات حاجه أكثر من ضرورية.
0: واللي هزنا الموضوع واحد آخر, طرحه مرتضى الفتيتي, يقول لك علاش مهرجان قرطاج بحجم مهرجان قرطاج ما عندوش مدير فني اليوم؟ هو اللي يختار البرمجة, هو اللي يجاوب على المواضيع هذوما. قال الإداري ما يفهمش في الفن والفنان ما يفهمش في الإدارة, نخليه الإداري للإدارة والفنان للبرمجة وللرد على الفنانين الأخرين. وسيتي ليجيتيم بالنسبة للعبيد الحقيقة.
1: من عمليه العبيد تسأل في نفس السؤال, يعني ودي الدورة
0: دونك هل يكون الخطأ أنه ما فماش مدير في مهرجان قرطاج؟ وكان فما مدير كنا نجمو نتفاديو الحاجات.
1: ما نعرفش يا أخي, إسكو قبل كانوا يجاوبوا هما الفنانين ولا
0: ما نتصور؟
1: قبل كانوا يجاوبوا ولا
0: ما نتصورش؟
1: لازم
0: عادات جديدة, لازم عادات جديدة, والعادات هذي يطالبوا بها الفنانين. هذا الموضوع الأولاني. علاش قلت لك أربع أسماء ثلاثة مواضيع؟ الموضوع الثاني كان معاك عفيف وكان معاك البارح مع الفنان الشعبي عبد الكريم البنزرتي اللي طرح موضوع مس برشا توانسة, لقى برشا تفاعل. الفن الشعبي يقول لك يجيب جمهور, لكن علاش ماهوش مبرمج برشا في المهرجانيش في المهرجانات؟ عبد الكريم بنزرتي يقول حرفيا علاش تحرموا التوانسة من المزود وغاديك وين التوانسة تفعلوا؟ فما بارتي كبيرة من تونس محبة للمزود. كما نذكروا قبل في الماضي كان المزود ما يتعداش في المهرجانات الكبرى, كان المزود ما يتعداش على الميديا. هل أنه اليوم مازالت عنا نفس الفكرة هذه وإلا ليه؟ هل أنه الناس اللي دافع على المزود هي اللي تطرح في الأطروحة هذه وتقول أنه مازال فما كومبلو على المزود, مازالت فما مشكلة تونسية ولا عقدة تونسية مع المزود, وفما ناس أخرين تقول هذيك هي البرمجة وبرمجة كانت ممتازة جدا وكانت متنوعة وشملت برشا فنانين؟
1: هو الصحيح بالنسبة لعبد الكريم بنزرتي ماهوش موجود إلا في عرض واحد, إلا في مهرجان واحد اللي هو مهرجان أذنة اللي مخصص للموسيقى الشعبية والتراث, وبعد شوية باش نحكيه مع مديرة المهرجان. ولكن زي دارة وفما برشا فنانين شعبيين موجودين في مهرجانات أخرى, ما كونتريرمون لا شنو اللي قال هو ما عندوش درايه بشكون فنانين, ولكن انا رجعت وشفت فما فنانين شعبيين, لانه قعدت نسال بينه وبروحي يا اخي فما حاجه معناها ضد المزود انه ما يتبرمش ليه؟ هو الاختيار في علاقه بمهرجان قرطاج كاين ومهرجان حمامات, وكل اداره شنو رؤيتها. فما جيت فتره وانه كان مسموح وتعملوا سهرات شعبيه معينه وتكون تام فيها, وتكون كيما عرض النوبة, كيما عشاق الدنيا, كيما حتى بعني دي فوق مقدم مقبل, وطلعوا على ركح قرطاج ضمن فعاليات قرطاج. وبعد جيوا إدارات أخرين يقول لك ليه الفن الشعبي ماهوش الإطار متاعه مهرجان قرطاج, دونك هذيك قاعد تابعة كل مهرجان فكل إدارة. فأنا كنت نسخير وأنا فماش مزود في المهرجانات الأخرين, ليه فما موجودين في مهرجان ما همش برشا ولكن موجودين.
0: لكن فنانين برمجيين الفكرة قعد يطارد فينا كما نقولوا نحن اللي هي صارت عليها بوليميك قبل.
1: فما زيدة تراجع لأنه فما فنون أخرى, لأنه طلع لك راب, طلعوا لك أسماء جديدة, طلعوا لك ديبان,
0: طلع لك
1: موسيقى أخرى زيدة راو معناها دوك تجمش قبل الشو كان فما كان فما الوتري والمزود, هذا شنو اللي فهم توا ولا عندك بلياد معنيها ما تحير باش تختار؟
0: وكفكرة شخصية خليني نقول اللي جمهور الراب خذيه من المزود ما خذيش من الوتري, معناها جمهور
1: من جمهور المزود
0: من جمهور المزود سامحني, معناها جمهور الوتري قاعد في دال الوتري, جمهور المزود مشي فما بارتي منه مشيت للراب. الموضوع الأخير عفيف حكيم, وصول حكيم إلى تونس لقى برشا تفاعل مع الجمهور التونسي, محبة كبيرة الحكيم, تصريحات حكيم الفن الرائي بدوم
1: الفن الرائي
0: دور لي ما تجيش ما تركبش
1: الفن الراقي معناه يقصد
0: الراقي بدوم. كان برشا تفاعل من التوانسة تضحك علي عفيف حبيت نجرب نتبعه ما جبتهاش قد لكن
1: دي الناس يحبوا الراقي بصفة عام.
0: هو يقول الفن الراقي والناس تتفاعل معاه برشا ووصول فن الحكيم
1: هو في الشعبي راهو حكيم ما هو الشعبي المصري زيدا يفرق راهو في فمك الشعبي المهرجانات فما حاجات ما تتعديش لا كلمه لا لحن لا ساعات يعرضوني فيديوهات معناها بالحق ما يتصنفش كفن دونك في الشعبي حكيم يتسمى مقدم فن راقي في الشعبي المصري راه
0: حكيم يقول اكزاكتومون انا كنت سباق في الفن من 30 سنه التالي
1: معناها
0: الاغاني نتاعي كانت سباقه وكانت وقتها سيتي ديهيت اما ديهيت كي فا دوري لونتون مازالو باش يطولوا برشا حكيم نلقاوه في تونس في مهرجان دقه 18 جويليا الناس اللي تحب حكيم الكل الناس اللي تفاعلت معاه تلقاوه في دقه امشيو شوفوه
1: عنده سهره واحده
0: سهره واحده
1: كان في دقه نتصور انه الجمهور باش يكون حاضر على خاطر فم برشا نوستالجي زيد السنوات التسعينات انا حكيم تغرمت بالاغاني نتاعو وين مازلت صغيره نقرا في الثانوي وكنت نهبط نسكو في الزهره ما كاينش فهم برشا نوادي نتاع فنون ومتاع رقص ومتاع كل شيء دونك فما نادي نتاع رقص في سنتر فيل في شارع حبيب بورقيبه دونك انا نهبط من الزهره ناخذ ترا مره في الجامعه شنو ترينا رقص شرقي في النادي هذايا في شارع الحبيب بورقيبه وقتا ترانيو على اغاني حكيم
0: دون لو تو ماري انا نتفرج لي ميديا الكل خذيت حكيم وخذيت حكيم في مطار تونس قرطاج فما الفيديو اللي تخدم في الديوان معنا المعدة شادلية مونتاج غير عادي
1: راهو كل ما نحل في الديجيتال تحية ليهم يخدموا في خدمة كبيرة نسق راهو ماهوش ساهل نتاع خدمة نتاع ديجيتال وهما تبارك الله عليهم دونك برافو ليكيب ديجيتال ديوان اف ام الكل ميرسي فكرتنا غازي
0: شكرا عفيف كانوا هذوما ابرز الاسماء ان شاء الله غدوة نلقاو اسماء اخرى اثارت الجدل بالنسبة لتوانسة واثارت جدل ايجابي خلينا نقول والا طرحت مواضيع نجم
1: غدوة عاد نشوفوا شنو الفيدباك بعد الافتتاح نتاع مهرجان كارتاج اليوم ان شاء الله يلا نسمعوا ان اكستري الحكيم ولا واحد ولا مية ولا 1300

0: مهرجان دوغا باش نمشيو للمسرح الأثري بأذنا في فقرة ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
0: المسرح الأثري بأذنا باش يعيش من جديد على وقع الموسيقى الشعبية والتراث من خلال الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية واللي باش تنتظم من 22 جويلية إلى غاية 2 أوت. برمجة تجمع بين نجوم من تونس وأيضا من الخارج وتراهن على إحياء التراث في واحد من أهم المواقع الأثرية في البلاد. دونك باش نحكيو أكثر التفاصيل على الدورة هذه معنا السيدة حياة الفتحلي العلوي المندوب جهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس. أهلا وسهلا مدام.
2: أهلا وسهلا كافير.
0: مرحبا بك. مرحبا. ألو مدام، بعد نجاح الدورة الأولى الحقيقة كانت ناجحة على جميع المستويات، عم ناول دونك أعطينا فكرة شنو جديد السنة وشنو اللي يميز الدورة الثانية هذه، خاصة وأنه نحكيه اليوم على مهرجان خاص بالموسيقى الشعبية والتراث.
2: هو الحقيقة كما تعرف مدام عفيف، المهرجان أذنا هو مهرجان عنده خصوصية، واللي يميزه هو أنه قاعد محافظ على الخصوصية دي، أنه هو يعتني بالتراث الشعبي المادي اللامادي اللي متمثل في الأغنية البدوية، الأغنية أغنية الشعب اللي هي تنتج عن الشعب. هذايا باش يكون إن شاء الله في مهرجان أذنا، هذا يندرج في إطار استراتيجية الوزارة اللي هي حريصة على حفظ وصون هذا التراث اللامادي اللي هو متمثل في رقصاتنا، في أغانينا، في أهاديجنا. هذا إن شاء الله بش يكون خلال الفترة الممتدة اللي بش نشهدوا فيها عروض متميزة بين 22 جويلية و 2 أوت إن شاء الله.
0: طيب، برشة تساؤلات في علاقة بالفنان أحمد شيبة اللي بش يفتتح المهرجان. دوك قلينا برشة وين سيقول لك توا هو ليزي احنا حصرونا في الموسيقى الشعبية في مهرجان واحد، وليزي الافتتاح يتم منحه لي فنان مش تونسي، الفنان أحمد شيبة. علاش هذا الاختيار مدام؟
2: والله هو ما كانش اختيار، كان ضرورة، لأنه احنا الحقيقة بجلنا فنانين تونسة أبردنا معهم العقود، ولكن نظرا لالتزامات المهنية ما لقينا فضاه كان بالتاريخ هذاك، دونك كنا مضطرين أن نحطوه في التاريخ هذاك. معناتها الافتتاح ما كان في الأصل اللي عرض ربوخ معناتها لحاتم اللجمي، ولكن نظرا كما فسرت لك الالتزامات المهنية للفنان المصري ما لقينا حتى فضاه إلا في التاريخ هذاك المحدد.
0: الاختيار كيفاش كان؟ الاختيار متاع الفنانين متاع العروض اللي باش تكون موجودة، شنو المقاييس اللي تم الاختيار؟ لأنه في الاخر مهرجان واحد، عدد محدد من السهرات والعروض برشا، والفنانين اللي قدموا موسيقى شعبية وتراث في تونس برشا، شنو مقاييس الاختيار كانت؟
2: هو الحقيقة احنا من قناعة معناها مبدئية في ذهننا وفي استراتيجية الوزارة انه الفنان الشعبي معناتها ما فماش هاوي وما فماش فنان شعبي اقوى من فنان شعبي اخر، وانما احنا قناعتنا انه كل فنان هو حامل لتراث، هو معناتها المهرجان لازم يكون منصة معناتها لإبراز التراث هذايا في مختلف الأنماط. نحكي لك معناتها على التجربة نتاع مهرجان أذنا، عاملينه كانت معناتها تجربة متميزة، إثنين حاولنا نطوروها، حاولنا ننفتحوا على الفرق، على معناتها فرق من الجهات، هذا نلقاوه نلمسوه من خلال عروض فلكلورية كما فرقة قبنطن، كما فرقة الصف، كما فرقة المنارة، كما فرقة الشتار، كما فرقة فليجة، عارف فليجة. معناها هذا هو اللي يميز الدورة هذه السنة الحقيقة، إلى جانب أسماء كبيرة أخرى اللي عندها محبيها معناتها واللي متابعيها واللي معناتها والناس اللي يعجبهم الفن اللي يقدموه.
0: جميل جدا. مدام حياة، أعطيني فكرة، المهرجان بطبيعة يحتضنوا المسرح الأثري بأذنا، قديش المكان هذا ينجم يزيد يعطي قيمة للعروض باعتبار عراقة المكان؟
2: بالضبط أخت عفيف، لأنه المسرح هذيك المدرج الروماني بأذنا مدرج عنده ميزة خاصة، طاقة الاستيعاب نتاعو كبيرة برشا، معناتها كما تعرفوا النجم معناتها يحتضن حتى أكثر من 7000 8000 متفرج. المسرح في حد ذاته له هيبة معناتها انت تجمع بين التراث المادي والتراث اللامادي في تظاهرة كيف هكاية. انا في اعتقادي وفي تقديري مديدها كان اشعاع ورونق، واحنا راهو من خلال معناتها الانطلاق من المحلية اللي هو تراثنا واللي هو اهالينا كما قلت لك واغانينا هو اللي يعطينا للعالمية. احنا نحاولوا كوزارة نوفروا كافة الظروف كافة معناتها كما نقولوا لي بوتنسيال الكل نوظفوهم باش المهرجان هذايا يولي دولي ويولي عنده إشعاع دولي أكثر من اللي احنا معناتها متاح لنا تويك.
0: هذه جبتني للسؤال الموالي هاكا ديريكتومون مدام حياة، كما في دول أخرى شقيقة، قديش ينجم المهرجان هذايا إذا كان يلقى الإمكانيات وأنه يولي منارة سياحية، يولي يستقطب سواح، يولي قبلة للسواح من برشا دول، إذا كان نعرفوا كيفاش نخدموه في الدورات القادمة ونزيدوا نطعموه زيدا بفرق أخرى في الفن الشعبي وفي التراث زيدا متاع الدول الأخرى في الدورات القادمة، فما نية نحو هذه فما قاعدين تخدموا على هذا؟
2: أكيد سيد عفيف، هو اختيار الفضاء هذيك في حد ذاته لأنه معناتها كنا نجم نختاروا أي فضاء، ولكن المعلم الأثري هذيك هو معناتها مقصود الغاية منه توظيف التراث لخدمة المواقع الأثرية أولا ولخدمة السياحة وللتنشيط الاقتصادي وللتنمية الاجتماعية، لأنه في نهاية المطاف راهو التراث ينجم يكون رافعة للتنمية الثقافية والاقتصادية والسياحية. وإحنا على فكرة راهو التنظيم نتاع المهرجان هذا راهو معناتها مشاركة فيه برشا أطراف، معناتها كما الوكالة تحيي التراث، كما مسرح الأوبرا، كما المندوبية الجهوية طبعا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. نحاولوا باش تتكاثف جهودنا باش نزلوا بثقلنا باش هالموقع هذا ياخو حظه ونحافظوا جدا على موروثنا الغنائي الشعبي اللي هو حبينا والكرهنا راهو يتحدى في اللجان نتاعنا معناها في الأديان نتاعنا معناها الفن الشعبي. فهمت؟ هذا هو المنطلق اللي انطلقنا منه، واللي ان شاء الله من خلاله لانه شوف مدام عفيف العولمة تغطى على كل شيء حتى في المجال الفني والموسيقي. هذه الفرصة الوحيدة في اعتقادي اللي نجموا من خلالها نحافظوا ونبرزوا تراثنا اللي هو حبينا ولا كرهنا معناتها لازمنا نحافظوا عليه ولازمنا نبرزوه ولازمنا نوظفوه ولازمنا نستثمروا فيه. معناتها الفن الشعبي راهو رافعة اقتصادية كي تعملوا مهرجان النوية يحرك مدينة كما مدينة الخليدية راهو ما عندكش
0: مش كان مدينة الخليدية معناها الضاحية الجنوبية الكل وهوني فما نقطتين باش نحكي فيهم معك باش نكمل في النقطة متاع أنه نمشي أكثر نحو أنه يكون مهرجان دولي، لأنه هنا من فترة قصيرة كنت موجودة في مدينة السويرة في المغرب وغاديكا يتعمل مهرجان الجنيوة وتعرفوا أنهم يخدموا ياسر على موسيقى التراث والشعب متاعهم، وأيضا بما أنه عندهم دورة 27 سنة ظهر لي دونك عندهم تقاليد في هذية ولا عالمي بامتياز ويجي والسياح ويريزرفيو بالذمة باش يحضروا المهرجان هذية اللي هي سويرة معنية بعيدة راو ويحب لها نقل ويحب لها كل شيء باش يخلطوا لها. ان شاء الله نوصلوا احنا نعملوا هكا على خاطر اذنا ياسر مزيانة، المسرح ياسر مزيان، مسرح كبير برشا ويهز دونك كل شيء متوفر باش نخلقوا احنا بيدنا مهرجان يكون عنده الطابع هذا من جهة، ومن جهة اخرى بالله نحب نسألك مدام على مستوى النقل اسكو فما نقل بذمة المهرجان مثلا من ضاحية الجنوبية باش نجموا يلتحقوا بالمهرجان؟
2: طبعا هو الحقيقة احنا ملي من الدورة الاولى حاولنا نوفروا النقل الخطوط معناتها نقل خاصة من نقاط التجمع، نحكي لك معناتها من مدينة بن عروس، من مدينة فوشينة، من مدينة المحمدية، من مدينة مريك، من جميع معناتها الانحاء ولاية بن عروس باش معناتها نسهلوا التنقل للمتفرجين وللحضور. هذا في اطار استراتيجي. نرجع بك للنقطة اللي اثرتها قبل السؤال هذايا، هو الحقيقة فما شراكة متواصلة بيننا وبين الديوان الوطني للسياحة في اتجاه أنه نستقطب أكثر سياح. السنة باش تكون عنا تجربة فريدة باش نتواصل مع وكالة الأسفار اللي هو مع النزل اللي مقيمين فيها معناتها السويح اللي يكونوا معناتها ضيوف عنا في تونس في الضاحية الجنوبية، نحكي على برج السدرية على الزهرة، فهمتني؟ باش يكونوا موجودين معنا ومتابعين للمهرجان هذا في نفس الإطار، في إطار انفتاح معناتها المهرجان على على فئات معناتها فئه الاجانب. كنا في شراكه مع مركز الشبابي والرياضي الثقافي والرياضي ببن عروس، لانه عنده تربصات يحضروها ضيوفهم اجانب معناتها شباب اجانب، تم توجيه الدعوه ليهم باش يحضروا فعاليات كتابه وفعاليات هذا المهرجان ويصوروا ويكون عنده معناتها اشعاع عالمي، وباش هذوما لي بلوغور لي انستغرامور باش هما ينقلوا الصوره هذه للعالم الكل. وراهو ايجا نقول لك الشباب هذا نتوقعوا منه حاجات مزينه برشا، ورب صوره واحد معناتها ما عطاهاش اهميه تنجم تدور العالم الكل وتعطي معناتها مفعول كبير برشا.
0: بالضبط، يعطيك الف صحه، شكرا جزيلا. السيده حياه فتح لي العلوي المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه بن عروس على كل هذه التوضيحات، كانت معنا في الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال،
0: بالطبيعة نذكركم وأنه كل تفاصيل البرمجة تلقاوها موجودة على الصفحة الخاصة بفستيفال أوذنا، مهرجان أوذنا، المهرجان الدولي للفنون الشعبية. عنا سبيسيال ديديكاس بالليل، وكان تسمح اليوم عنا ديديكاس خاص برشا لحبيب العائلة رسلونا يقولوا له كل عام وانت بألف خير يا بطل، وإن شاء الله تكبر وتحقق كل أحلامك تبقى ديما ديما ضحكتك منورة الدار. يقولوا له رسلونا ربي خليك لينا وتشوف في حياتك كان الفرحة ونجاح. ديديكاس هذا من عند أختك اللي تحبك برشا ومن العائلة الكل، تقولك هابي بيرثدي يا رسلين وكل عام وانتي الحب يا رسلين، واحنا زيدا نقولوا لك إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير رسلين، ونهديو لك طبعا كل التهاني والأماني الجميلة بالنجاح وبالفرحة وبالسعادة من كامل فريق ديوان أفهم. خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجعو لكم بعد أخبار الخمسة.
1: فن تايم، فن تايم، الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: على D1 FM, مع بعض نصيف يحلى.
1: D1 FM.
0: صوتك.

0: UNFM. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.unfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب UNFM. UNFM صوتكم.
1: UNFM فلاش نيوز.
2: موجز الخميس UNFM مع السلامة. اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تتعهد بالنظر في مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة مع طلب استعجال النظر. ويندرج إبرام اتفاقية المرابحة ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بتاريخ 28 من أفريل 2024 بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة الممتدة بين 2024-2026 والتي تهدف أساساً إلى تمويل احتياجات عدة مؤسسات عمومية تونسية من السلع الاستراتيجية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطا باستدامة السلام، مؤكدا أن رسائل المنطقة العربية الموجهة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تترجم تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوطات التي تواجهها. وقال الوزير خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 13 وحتى 15 من جويليا، بيّن وفق بلاغ صدر عن الوزارة أن دول المنطقة العربية تدعو إلى تدعيم رؤية عربية مشتركة بشأن الأمن المائي وضمان الوصول العادل إلى الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية خاصة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب تطوير سياسات التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. عدد من متسكني مدينة منزلة ميم من ولاية نابل يطلقون صيحة فزع إثر تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأبار الموجودة بعدد من المنازل، وتسببت في تلوث مياه الأبار التي يستغلها الأهالي للشرب أو لاستعمالاتهم اليومية. وأصبحت المياه الملوثة التي اختلطت بمياه الصرف الصحي غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على صحة المواطنين، إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة نتيجة فيضان مياه التطهير، وهو ما أصبح يشكل مصدر قلق لمتسكني المنطقة.
3: شارع المغرب هذايا نهج بلال، عندنا اشكال كبير في الزيغو، الزيغو هذايا مكسر فيه مامبا حكايه 15 متر وكاكا تكسير 15 متر، وحنا فيه نمشي ونتجرى وكذا، يا ودي يهديكم الله يا ودي كذا، هاو يبعثوا لنا الكاميون يجبد شويه في الجمعه مره في الجمعتين مره، عند الاخر وين وصل شنو عمل؟ ولا تسرب للبيار، لوث البيار، البيار هذوما نقضيو بهم في برشا حاجات، تتخص السباله نرجعوا ندوشوا منهم، تتخص السباله نعملوا نحرقوا منهم. كاينه كل بيار شنو اللي قاعد لنا؟
4: لان مضروب من الحكايه هذيا، هاللوناس ضايع لنا الزيغو الكبير، نمشي له جو جاو قداش من مره في الاخر يجي يقول لك مكسر، هاي تو البير ولا كيفاش يطلع من اللون ابيض وفي الاخر يخسر اللون بتاعه، مضرورين شيء كبير.
2: وزير الطاقة والطاقات المتجددة بالجزائر مراد عجل يقول أن بلاده تمتلك أفضل منظومة كهربائية على مستوى القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تواصل العمل على جميع المستويات من أجل ضمان رفاهية المواطن. وأفاد عجل في تصريحه لقناة الشروق نيوز الجزائرية بعد الافترابات التي عرفتها عملية التزويد بالكهرباء في عدد من الولايات، يقول أن الجزائر تمتلك منظومة من أحسن منظومات تسليل الكهرباء على مستوى قارة إفريقيا، لافتا إلى أنها تمتلك آخر التكنولوجيات في هذا المجال. الخارجية الإيرانية تقول أن النظام الأمريكي صعد هجماته على البلاد وفرض حصارا بحريا في انتهاك صريح لمذكرة التفاهم، وأكدت الخارجية مسؤولية الجميع وخاصة دول الجوار في منع أمريكا من استخدام أراضيها للعدوان على طهران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: تسقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت، حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: في تايم.
1: مكملين معكم في فان تايم حتى للسبعة 17. مرحبا بكل ملتحق بينا في المتابعة. كنا نسمع في غنية الدنيا الغنية ذي لما تأرمست مستر سينا وبليل تاكيني. غنية جديدة أول مرة تسمعوها, جينا وجبنا مع جديد أنتوكا من أكثر الفنانين غزارة في الانتاج. ديما عنده جديد, ديما يخدم على روحه. نحكيه على اونيتي كاملة, نحكيه على أرمست ميوزك لابيل, مانيش نحكيه على فنان ساعة ساعة ينتج وساعات يرقد ما يعمل حتى شيء. ميكو ميمرا ويرقى روح موزع عن بعض في المهرجانات الصيفية. فرحنا برشا وأنه يجيب حدينا, لأنه في عالم الراب التونسي فما أسماء ظهرت ومشيت, وفما أسماء فرضت روحها بالاستمرارية بالأرقام بجودة الأعمال اللي يقدموا فيها بأسلوبهم الخاص, وهو من الطينة هذه. فرحنا برشا وأنه يجيب حدينا اليوم رياض أرمست. اهلا وسهلا.
2: اهلا اهلا, ميرسي على التقديم. عايش
1: نورتني. تعرفني قديش نحبك أرمستا, ونتبعك وتبع خدمتك, وانا نحب الانسان الخدام اللي يخدم على روحه, وانت من الناس هذم.
2: عايش ربي يخليك.
1: دونك اليوم كما العادة بين الخدمة ساعة ساعة يترشق ويعمل لنا بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي ويخلق جدل. موش من نوع اللي يحسب كلامه ومعناه اللي يجي في باله يقوله واللي يخم ويقوله. هيت نبدأ اللي به الفايدة معنا اليوم, موضوع الحديث متاع الفنانين الكل مع بداية المهرجانات ومع الصيف والجولة في المهرجانات. عندك انت مهرجانات السنة ولا
2: لا؟
1: خاتجيو فنانين يقولوا لي عنا مهرجان وحيد مثلا انت ولا واحد
2: اللي عندي واحد عندك في الشك
1: بزيل
2: ما مش واضحة الأمور.
1: أيوة شو سبب؟ اسكو ما قدمتش انت ملف؟ اسكو انت فديت من المهرجانات وتحبش تقدم مهرجانات؟
2: قدمت من شنو؟ في من شهر جانفي معناها اول عام في البلايس الكل صبيت ملفات, شفت حتى وحدي بريفي حبيت نكري صالات, فهمت؟ ما ليه ما نجمتش؟
1: شو ما نجمتش؟
2: ما نجمتش ما حبوش.
1: لا جاوبني بالنقطة, معناها صبيت ملفات خاطر هما قالوا فما منصة زيادة تصب على المنصة. صبيت على المنصة
2: صبيت بطبيعة. صبيت في أي بلاصة تتصور النجم نصب فيها
1: وما جاوبك حد؟
2: حد ليه؟
1: وحبيت تكري قالوا لك ليه ما نكريش؟
2: حبيت نكري ليه ما تنجمش؟
1: عليه
2: ما نعرفش خاطر قالك بلايص هذوما مش مؤهلين باش تعمل فيها من الموسيقى هذيك.
1: مثلا كيما شنو؟
2: كما مدينة الثقافة مثلا الصالات هذوك.
1: علاش هون الناس تكري تاخذ يعمل فيها سهرات؟
2: شفت شكون حاولنا باش ناخذوا بلايص وتاخذوا داتات نخدموا بريفي ما نجمناش, فهمت؟
1: ما نجمتوش حتى بريفي ما نجمتوش.
2: لا
1: خليني نحل قوس انا لهنا ونوجه الرساله لوزاره الثقافه لانه كثر الحديث.
2: بالله بلا تجهل
1: لا لا لا باش نوجهها وباش من بعد ما يلوموش علي.
2: مش باش يسمعوني؟
1: لا باش يسمعوني. لا والله باش يسمعوني. باش يسمعوني رياض على خاطر باش من بعد ما يلوموش علي حتى حد ويقول لي هاك ما خديتش طرف من وزاره الثقافه. المجال مفتوح والميكروفون على ذمتكم, تحبوا اليوم تحبوا غدوة مرحبا بكم. جاوبونا على الفنانين اللي قدمت ملفاتها بطريقة مباشرة وألا أرسلتهم ولا حطتهم في المنصة وما تبرمجوش. دونك اليوم أنا عندي رياض مثلا أرمستا, البارحة عبد الكريم بنزرتي, ناجحة جمال, والقائمة تطول. دونك ماذا بيا شكون من وزارة الثقافة يدخل معنا ويوضح لنا كيفاش تختاروا معناها والفنانين هذوما شنو يعملوا. هذيا ها وجهنا وجهنا الرساله. دونك سينو ما جاتكش انت عروض من مهرجانات من مديرين؟
2: والله ثم جاتني عروض من مهرجانات ما برامو ثم شكون يقول لهم ليه معناها ما تحطوش ما تبرمجوش, فهمت؟ ما نعرفش علاش ثم بساكل ما نعرفش علاش انا, فهمت؟ ما نعرفش معناها بورتو بريفي نخدم عليه عندي سهريات وعبد الجوي بي تجب تجي العباد تحضر وتتفرج.
1: انت بديت ولا على اغاني الراب بصفة عامة؟
2: لا فما عباد الراب فيهم يدوروا,
1: فما دي راب وقاتل يدوروا خاطر هبطت كتبت ستاتيو حسبي الله ونعم الوكيل في تونس والمعارف والرشوة والاستغلال والظلم. مش صار
2: اخي هذا حاجه من الحاجات هما, فهمت؟ عفيفه ما زيد علاش يحد يضيع في انرجي توا جاي سيف وواحد وانا حضرت برشا موزيكا باهي ونخدم على روحي وكاو معناها باش نقعد انا واقف عليهم العباد هذوما ولا باش نقعد نتاسف ولا نحط روحي في دور الضحيه ولا نعيش دور الضحيه. عمري ما كنت ضحية وما نيش ضحية وحتى راك نتكلم هكا خاطر ما ثماش بلايص اخرين معناها ريت كان جيت ثم
1: فضائيات اخرى
2: بلايص اخرين نجم نمشي نكريهم انا ونخدم على روحي وحدي من غير ما نتعامل مع الدولة. انا كيما صنعت روحي وحدي وصنعت موسيقتي لنهار خديت دعم لنحب نتعامل معاهم اصلا معناها ريت حتى بلاصة هكا تبع الدولة باش ناخذ اوتوريزاسيون صور فيها والواحد نتجنب ما ندورش بيهم نمشي نخدم بريفي قداش تاك نخلصك نخدم تياي نمشي على روحي معناها انا ماذا بيا ما نتعاملش معاهم فهمتني. اما القدر يجبرك بالسيف عليك خاطر
1: طبعا عايش في دولة انت معناها لازم فما ادارات فما حاجات
2: لا لا مش غادي انا كان جيت في فرنسا مثلا ما نستحقش ثم برشا مسارح بريفي وبرشا بلايص نمشي ثم عبيدي ديزانفستيسور يجي يصنع يكري صالات فهمت نجم نكري من عنده صالة نخدم على روحي نعمل تور ما نستحقش فهمت. أما هذوما ملك الدولة البلايس هذوما اللي نجموا نخدموا فيهم فهمت. مثلا ترى العبيد تتبكى مثلا ولا يقول لك الناس تبكي على كارتاج ولا غيره يحل لنا استاد زويتن في الصيف نعملوا فيه الحل هنا الحفلات بتو مع الشيء كان بخير تحت تصور معناها العبيد يحبوا يطلعوا في كارتاج معناها على عبق التاريخ ودي خاطر لذيك البلاصة الوحيدة كبيرة بلانير في الصيف نجموا نعملوا فيها حفل وتهز برشا عبيد. كانت ثم بلاصة أخرى يجي عملي باركينج في اللاك هكا وسكره هكا البطاحي مكدس وحط كونديسيون
1: باهي دخلنا نحكي وقبيلة في الكواليس على تجربة في عهد نحييه برشا الدكتور محمد زين العابدين اللي كان وزير الثقافة اللي عمل وقت تجربة نتاع الساحات الحفلات باللي ذكرنا فيهم رمستا في الفترة هذيك
2: فترة محليها على الأخر على الأخر معناها كانت كل مرة في ولاية ثم ساحات ثقافية حفلات كبار صاروا العباد تفرهدت
1: اللي كانت مفتوحة في الساحات في الشارع
2: الدنيا فهمتوا احنا قلنا العقدة هذه نتاع كان كورة للجمهور كان حفلات ديما ثم مشكلة نتاع خايفين شنو باش يصير ديست عندها ثورة 17 سنة ما عصابات عدينا
1: يا خان تتفرهد زيادة
2: نقعدوا مبلوكين معناها ديما خايفين من الجمهور وخايفين من البلايص فهمت خلينا نقدموا يزي فهمت.
1: اما الناس فهمت من الاستاتيو نتاعك وانك انت تقصد في المشاركه في المهرجانات والتظاهرات الثقافيه كانه ولات تحكمها المعارف وتحكمها الرشوه اكثر من قيمه الفنان فما منه هذا موجود
2: فما منه على الاخر وما ثماش حتى حاجات واضحه مثلا باش تفهم انت علاش هذا قبلوه وعلاش هذا ما قبلوش مثلا فهمت. احنا في العصر اللي احنا فيه ثم معايير نتاع نجاح يتشافوا بالعين معناها فما تسمع عبد عنده اغنيه ضاربين يدوروا في الكراهب يدوروا في الراديوات عنده ارقام يثبتوا اللي هو الاغنيه هذيك ناجحه معناها في برشا بلايص فهمتني. هذا كل ما يشفع لكش في تونس معناها اللي هو هذا هو المعيار معناها كيفاش باش تجيب انت عبد علاش تعيط له على الاصوات تم 5000 عبد يعرف يغني خير مني في حومتي بركه مش في واحد. اما صوتك بركه راه كانك ما عندكش اغاني ناجحه وما عندكش جمهور وما عندكش تاريخ ما عندك ما تعمل بيه معناها صوت وحده ليه الموسيقى راهي صنعه وصوته
1: وخدمه وانتاج
2: حاجه من الحاجات فهمت
1: وتواصل واستمرارية وعبيد العام على العام وهي تخدم وتسجل وتصور
2: وفما ناس معناها وليت نستنى فيهم معناها انا ريت انا طاوة مثلا نجم نعطيك بروجرام بتاع مهرجانات نقول لك مثلا سنيرو بشي رتحوا فلين وعام الجاي بشي دي والله نجم نعطيك انا بروجرام بتاع عام الجاي وسي حفظتهم فهمت التكنيك فهمت الخطة فما عبيد يرتاحوا سنة تك وبعد يرجع فهمتني من بعد تك يطلعوا واحد يرضيوه فهمتني هو يبيد هكا السيركل واحد يدوروا فيه نفس العبيد ثم راه ديزارتيست جون معناها عندهم مواهب مش نورمال يسخفوا فهمتك ما عندهمش صفر فرصه باش يبانوا للعبيد ولا باش يشوفوهم ولا ثم برشا عبيد مش نورمال وثم جيل جديد وثم موسيقى جديده وثم عالم يحكم فينا تحب ترجعني لعام 95 انت برجع وحدك خويا الخطاب على الباب تحب ترجعني معاك انا ما بدلت الدنيا انا في عصر جديد وعالم جديد فهمت المعايير متاع الموسيقى تبدلت ما عادش كلغة مطرب طاولت بوب ستار فهمت لغة أخرى تاع موسيقى ثم مازلت أخويا واقفين غادي قلت الزمن وقفت بيكم تعدى عليكم الشيطان احنا ناس نحب نقدمه فهمت
1: والجمهور قدم هو المفارقة الكبيرة وأنه الجمهور قدم والجمهور طالب الجديد وطالب هالألوان هذية
2: وليش تحكم في الناس انت تدبر عليه انت يا أخوي أنا إنسان منحط نحب قمة الانحطاط انا نحب الشيء هذاك انت تحكم فيا تدبر عليا باش تحاسبني انت مالك ومال يا اخوي انا تعبت تحب تسمع مزود تدبر عليه يشوف الحفله اللي عملوها سمير وفوزي في محلاها الحفله والله خير من الفستيفال كامل اللي عاملينه هم فهمتني؟ علاش هذاك ليه هذاك معناها حلال وهذاك حرام ولا هذا هو اللي الشيء اللي خليك تبهت.
1: ولو انه كمان باش كل واحد ياخذ حقه زاد الدوره نتاع السنة فما سهرات الحقيقه فنيه كبيره برشا ومهمه.
2: مانيش نحكي على
1: مع كامل احتراماتنا لكل الفنانين
2: زاد الواحد راه مش حاسد الناس ولا جوست نعطي في رايي نحب نقدمه في حاجه من الحاجات فهمتني؟
1: انا العركه هذيا عملناها قبل مع بعضنا مش انا
2: وياك. سامحني جوست عندي حال اخوي احنا ما كل عام ثم ناس متقلقه وناس متغشه. عندي اخوي اقتراح سهل وبسيط وانا أيوة. مثلا نعطيك اكزامبل مثلا
1: لا لحظه بركه الاقتراح هذا باش تعطيه لي بعد شويه نخرج اشعار وقعدوا معنا الحل باش تلقاوه عند رياض ارمستا بعد شويه.
0: فن تايم فن تايم بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: كملين مع ضيفنا رياض أرمستا. دونك رياض قبل الفاصل قال لي أنا عندي حل لكل مشاكل المهرجانات. كيفاش؟
2: مش في المهرجانات الكبار، كل عام تلقى فما ناس متقلقين يقول لك يا خويا أنا علاش ما جاوبونيش.

0: يلعب مثلا جيبني وجربني اخوي كان انا فاشل طو... انا نحشم ما عادش نكلمك للي نموت فاهم طبعا عشان ندور بيك تصير الحكايه
1: شنو ناقص اليوم باش الفنان التونسي يحس اللي هو عنده نفس القيمه كو الفنان الاجنبي في بلاده خاطر كتبت مره على حكايه في تبديل العمله الاجنبيه قلت انه المواطن التونسي عنده سقف محدود لتبديل العمله اذا كان يحب يسافر بينما الفنان الاجنبي نجم يخرج مداخيل حفلاته بالعمله صعبه من تونس واعتبرته أن الوضع هذا موجع ويستحق وقفة دونك تحسوا أنه مع أنت كفنان ما عندكش نفس القيمة كفنان أجنبي جاي لبلادك
0: مش لا أنا كفنان ولا إحنا كمواطنين تونس عنا نفس القيمة كفنان أجنبي ولا كسائح فرنساوي يجي للوطلة ولا أوروبي ولا أنت للأوروبيين يجيك بطاقة تعريف رابليش باسبور معناه بطاقة تعريف يركب ويطلع في المطار ويخرج انت لازمك فيزا وتتشحط وياخذوا لك فلوس ويروفزوك فهمت معناه يا اخي احنا اقل درجة من كل شيء من العالم هذا جملة حكي كتوينس انا احكي لك راه فهمتني اقل درجة في ال... هذا اللي نشوفه فيه ونحسه فيه راه مش كليم من جبته من عندي
1: ايه ما انت زيد انت زيد انا مثلا كي تمشي تعمل حفلات البر كيف كيف تدخل فلوسك معناها تخرجهم بالعمله الاجنبيه دخلهم
0: ايه هل يعقل معناها احنا 2026 انت عندك الحق في 1,700,000 في العام كان تسافر اربع خمسه مرات ترسيلك تقدر تشحط في العباد البر باش يسلفوك ولا فهمت ولا كان نعرفش كنت تحب تاكل بالقدا وتتعشى عشاء باهي طيوفي ولك الفلوس
1: وي باهي خلينا انت جايب كلك طاقه ايجابيه هو انا رجعتك لك ستاتويت بتاع لي كود جول اللي تعمل فيهم الامبيونس هذه مي بون ارماسا ميوزك لابيل اليوم نحكيو على استقلاليه في الانتاج دوبوي كيلكو زاني مي قبل هذه جوست حتى نقفلوا وخاطر بديت فيها الفكره وما كملتيش قلت لك الحركه بديناها انا وياك 2016 2017 حاجه كيما هكا
0: 10 سنين كبر انا
1: كنت شوفين ما حبيتش يتوفى معني
0: كبرت صحيت لا لا واحد سمعنا لا واحد عبرنا ريت قبل ريت قبل الثوره اللي قبل 2011 كان ما يخليكش تتكلم ولا كنت تتكلم
1: عارف روحك ما تتكلمش
0: تو تكلم كيما تحب وما يسمعك حد برا احكي انت احكي تتكلم فمش واحد هكا وجعه قلبه وتقلق وحس ما جرى
1: ليه مي كوميم رانا ربحنا شويه معارك وقتها تعملوا مهرجان راب تعملوا سهرات خاصه تعمل كارتاج على زوز بلايس في المسرح الاثري وفي الفضاء الثاني معناها كان فما على الاقل وزره
0: شوف موازين ديما تلقى ما نعرفش تلقى جراندي توتو 50 سنت ديما ثم ارتيست مروكي ارتيست من برا ديما يحطوا لولد بلادهم من قدام فهمتني احنا حتى من العباد راه حتى من الشعب راه وريت اي ارتيست يجي يتكلم هكا يحكي على حاجه ويخرجوا له قبل السبان وبكل يخرج له السبان تخرج كلها تبدا تولي تفهم والناس الكل تفتي واللي ما عنده حتى دخل يدخل روحه ويولي يفهم ويقول لك احنا عندنا فنانين ما عندناش احنا عندنا موسيقى وعندنا فهمتني ويقزموا ويشلكوا معناها فهمت عيب
1: انت كان اقترحوا عليك باش تطلع مع فنان عربي اخر مثلا في كارتاج تقبل؟
0: ليه انا ما نحبش راني كارتاج لا لا مش كي نحكي هكا راه مش باش نموت على كارتاج ولا
1: ليه ليه الناس بصفه عامه معناها
0: انا ما نحبش انا جوست نحب نخدم مثلا نلقى ترابه نجم كما اي فنان في اي دوله في العالم عندي كونسيبت نحب نخدمه نجم ننفذه بسهوله نحب عندي شور اللي نحب نعمله عندي سوا سنين ربي عملته وما نجمتش نخدمه في حتى بلاصه معناها تبع الدوله انا روحي نخدم فيه في محلات ونخدم فيه في بلايص
1: في الخاص
0: في الخاص وفي الصغير على الاخر
1: وقت هو ينجم يكون عرض كبير برشا في فضاء كبير برشا ويكون تكون حاجه ياسر مزيانه
0: سامحني ونحكي لك على راهو على سبيكتاكل راهو مش نغني انساك ذا كلام معناها عندي غنيات نتاعي انا نخدم فيهم نخدم عليهم من قبل من 2007 وانا نعمل في الغنيات ل 2026 عندي اكثر من 35 غنيه هيت معروفين كي نغنيهم العباد يغنيهم معايا وحافظينهم معناها فهمت معناها كل شيء موجود معناها مش
1: عم جاي تعمل 20 سنه موسيقى بالحق العوام تجري 20 سنة موزيكا أرمستا. اليوم أنت زادة من ناحية أخرى عندك استوديو متاعك، عندك إنتاجك الخاص، وهذي سهل عليك برشا الخدمة، وهذي شواء اخترته أنت تتعامل مع برشا فنانين من المغرب العربي ومن العالم العربي ومن تونس، تلحن وعطيت وعملت برشا أغاني لبرشا فنانين وبرشا نجوم. هذي
0: هما مش هما في مخاخهم راه بتاع ذيك كيلو خرين ودركة كلهم كبعضهم ومش فنان معناه.

0: فكر يا رفيق فهمتني يا رفيق حاجه غداد انا
1: ما يكلفوش نفسهم حتى عناء البحث باش يلوج الفنان هذايا اش عنده ولا اش خدم ولا اش عمل قبل ما تعلق اعمل تريف ريشيرش على اي حاجه في اي موضوع جوست اعمل شويه ريشيرش ومن بعدك شو ادخل على
0: ولا توا مخاطر ثمك اللي كي زعما اللي يسب اكثر اللي يسب اكثر زعما هو فايق اكثر والبلاد اكثر معناها ولا حبي وريك احس الفكاهه ثمش بنيتي حطوا له جيب
1: قبل ما تتنستال معناها وتعمل استقلاليه في الانتاج هذيا شنو اكثر الصعوبات اللي كانت تعرضك رياض؟
0: انا ملي تولدت في تونس ديجا بديت في الصعوبات يعني اول صعوبه عرضت في حياتي اللي انا تولدت في تونس وبعد زيت الصعوبه الثانيه تولدت في جبل العمر معناها وتشوزينك يا اخي بعد صعوبه ثالثه صارت ثوره في البلاد معناها شو نزيدك اكثر صعوبات
1: وكورونا وكثير اما باقي لبس ارمستا نجم نقولوا انت من خليني نقولها معناها نحي المهرجان تاع الشباب انت تتسمى سكسيس ستوري بالنسبه للجيل نتاعك الشباب بالنسبه لشباب جبل الاحمر اللي نحيوهم الكلهم وانه خدمت على روحك وفكيت بلاستيك معناها وموزيكتك وصلت وفرضت اللون نتاعك معناها برشا صعوبه نتصور ما نجحت
0: ريت قبل كي كنا صغار باش نحكي لك حاجه كي كنا صغار كنا بحدينا المنار قبل والمنزه غاديك فما قهاوي وجو ونمشي كان يوقفنا بوليس كي تمشي المنار يوقفك بوليس يقول لك بطاقه تعريف يلقاك من الجبل يعطيك زوج شلابق يقول لك اش تعمل هنا ويطردك فهمتني هذيك تو تعاود في الموزيك هذه هي تو تفكرت هذه هي بدها تعاود ها هو الحكايه من الاخر
1: توجع على الاخر يا هذايا بالحق معناها بعد نعش معناها بعد 15 سنه ثوره تقول لي حاجه كيما هكايا دهشرتني والله
0: شدك يضربك خوكش تعمل هنا وتجي تسرق فهمت تعملوا معنا بحقره فهمت والحقره هي بيد هذيك هي
1: اليوم قاعده تطبق في الموسيقى
0: بالضبط
1: رغم هذا كل نجحت ومواصل النجاح رياض وتنتج وعندك برشا خدمه دونك كمنتج اليوم حاجه مهمه بالنسبه ليك
0: بالطبيعه مهمه جدا خاطر هي الحاجه اللي تعطيني نفس باش نجم نقدم وهي الحاجه اللي تخليني ديما نعمل ابديت للموسيقى نتاعي
1: وانك تكون حر زاده في قرارك في اختيارك
0: وحتى هي الفكره كبروديوسر جاتني خاطرني انا قبل قعدت مع عباد باش ينفذوا لي افكار الفكره اللي في مخي امبوسيبل نجم نوصلها له باش ينفذها لي دونك انا قلت لازمني نتعلم هالحاجه باش نوري ننفذ فكرتي اللي نحب عليها فهمت
1: اليوم رغم هذا كل زيدا أرمستا أنت محقق ملايين المشاهدات إذا كان باش نحكيو بالشيفر وصنعت اسم كبير في الراب التونسي في الراب المغاربي معناه الناس كل تعرف رياض أرمستا كي ترجع بيك الذاكرة للبداية مثلا باش تعود نرجعك مرة أخرى كنت تصور روحك توصل هكا
0: لا الحقيقة لا
1: شفت ريت انا نخليك تغزل للكيس المليان شفت نخليك تغزل نص الكيس المليان
0: في بالي تصير ثوره ولا في بالي عالجو معناها راهو انا من العباد الوقت اللي بديت فيه في الموسيقى نعمل في الراب وفي الموسيقى هذيا معناها ما ثماش لا يوتيوب لا ثم سبوتيفاي لا ثم حتى شيء ما ثماش حتى باش تسمع العباد تاع ماكسيموم باش تقرافي سي دي تعطيه لصاحبك يسمع
1: في الحومه
0: وكاع كلش تتوقع اللي باش تجي ثوره باش يتنحى دكتاتور باش الحريه التعبير باش تتحل حاجات فهمت يعني
1: دونك هذوما حتى التكنولوجيا الحديثه مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير برشا
0: انا كان جاي واحد يحكي لي نعرفش على يوتيوب ولا مثلا كنت قبل نتوقع اللي بعد السيديات باش يوليو يتبيعوا فلاش ديسك فيها البوم ما كانش يجي المخ اللي انت باش تحل الاورديناتور ولا فهمت معناها ما كنتش تتصور مثلا كيما الياي كان جاي واحد يحكي لي على الياي شنو يعمل قول له تكذب فهمت
1: مستحيل معناها ما تجيش حاجه هكا بعد نجحت هذا كل شنو الخطوه المواليه رياض شنو اللي مازلت ما حققتوش
0: والله ثم حاجات راه حققتهم وبعد ثم جبدوني من المريول فهمت يعني كنت قبل نخدم على روحي ما عنديش مشاكل نعمل تورنيات كل شيء نلعب بارتو فهمتني ملي مرة تعديت في تلفزة وسألوني على فلسطين وعلى ودخلوني في مشاكل من وقتها راني تحطيت في الحنديرة ونحس ثم قوة كبيرة وراء قاعدة تكنتر فيا وتحط لي في العصافة العاجلة فهمت هكاها.
1: تحب تفكرنا على شنو شنو بدرت على فلسطين؟
0: ما عندي زعيم وقتها خليش بكم ماتش غنية على فلسطين. قلت لي حبي فلسطين يمشي يزكرتوش ويضرب. معناه دراو الغنية كذب ورعب يضربوا فيه بقنبلة. أنت ما تجيش تحارب بغنية رأيك.
1: إيه هذا مش معناه أنت ماكش مع القضية معناه.
0: ليه ليه مش بالعكس بالعكس ليه.
1: مشيت فكرة أخرى.
0: فكرة أخرى أي فهمت معناه اللي كنت القضية فما كم كمية كبيرة مسيطرة في العالم تحكم فهمت.
1: طبعًا طبعًا به دونك اليوم الهدف متاعك الانتشار أكثر عربيًا وإلا العالمية لأنه نلقاك في أعمال قبيلة قلت لي تعاملت مع فنانين جزائريين مع فنانين ليبيين مغاربة دونك مركز على المغرب العربي.
0: بالطبيعة هي بالطبيعة مركز على المغرب العربي خاطر أنا الموسيقى نتاع المغرب العربي هي اللي تعجبني أكثر وهي اللي نحسها أكثر فهمت. المود متاعي الموسيقى المغرب العربي الحقيقة معناها
1: العالمية خمم فيها معناها طموح عندك ولا ما هو مش طموح
0: أي أنت مش حتى إنسان ما عندوش طموح باش يوصل لبعيد ما هو شنو تخدم وإن شاء الله تختف لك معناها تجيك الحاجة اللي تتمشي لبعيدك اللي ترشق مش ترمال وتمس العالم خاطر كلمة العالمية مش ملاوحة ومش سهلة فهمت.
1: اليوم كنت تختار فنان عالمي باش تعمل مع ديو شكون
0: فنان عالمي
1: تتيح لك الفرصة
0: برشا ولا
1: أول اسم تختاره
0: برشا معلومة جي بالفن هذو كمان هي جوا ذيك الحب
1: في ستيلك معلش ليه
0: دادي يانكي
1: وي تراك ويلا ويلا مع الفنان الليبي أحمد السوكني حقق قريبة 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب وبسرعة أغنية محليها أنتوكا شنو السر اللي خلى الأغنية في سهاك توصل
0: حسوها الناس معناها حبوها أغنية
1: حتى نجحت في برشا دول عربية لو مش كان تونس وليبيا والمغرب العربي
0: قلهم
1: أنا قلت لهم راهي نجحت في برشا دول عربية ويلا ويلا
0: فهمت لا إله إلا الله محمد رسول الله أغنية فيها جو فيها فايب بيت عدل الناس عملوا الجو كي تسمعها ما تقلقش منها تحب تسمعها برشا مرات حاجة خلطة جديدة بيا فهمت.
1: اليوم مع الذكاء الاصطناعي وانت اجوغ والتبع قاعد تشوف الموسيقى اللي هابطه بالذكاء الاصطناعي بالغناء شو رايك؟
0: سحر
1: سحر
0: هي الكلمه الوحيده نجم نعبر بها
1: والله العظيم سحر
0: خاطر انا وصاحبي قاعدين اول مره جربنا معناها نشوفوا شنو يعمل الذكاء الاصطناعي سعر الوقت المده اللي ياخذها باش يصنع اغنيه تعرف قديش ولا
1: ايوه من بعد سكوند جربت عاد خويا
0: ولا رب باش تعمل اغنيه كيك كانسان انت تحب لك مينيموم جمعتين
1: جمعتين
0: تخرج احسن هو راهو
1: على لي سونوريتي التوزيع
0: في عيوب الحقيقه
1: اي بيان سور غوزمون دايور
0: فهمت ولا انا ما نحبش نفخر روحي انا اي اي بحداك اللي يعمل فيه اي اي نعمل فيه
1: انا في عندك برشا
0: ليش نسني التيلي فهمتني كتا يعمل لك اغنيه ريجي مخلط على اغنيه عربي انا اي اي نحكي فهمتني معناها في نواقص معناها مازال ماهوش ثم حاجات في الكاليتي معناها مازال الدرامز يخرجهم مكاتريين مغفصين الباس مغفص تسمعوا ثم انسترومونات ثم عامل تيلي راه كان ما كانش هكا معناها تصوروا عام اخر الحاجات هذو ما باش يتحسنوا باش
1: يتحسنوا برشا ما كانش كمان يشبهوا لبعضهم اللي خرج فيهم الكلهم
0: شنو على الصوت تاع المغني
1: لا على حتى الالحان حتى فم برشا اغاني كي بعضهم
0: خاطر خاطر هو وانت كيفاش ديريجي فما برشا انواع باش ديريجي خاطر يلزم عندك مينيموم تاع السافوار فير باش نجم تخرج حاجه برو فهمت
1: يلزمك تكون موسيقي تنجم تخرج منه العجب
0: بيان سور خاطر تعرف لي زابي سي انت هو تربيه على يدك فهمتني انت تعلمه مثلا يفهم ذوقك عندي عامين
1: صدقت بعلي
0: عندي غنيات ديجا عم استعمل فيهم يا خرجوا هذا برقة
1: احنا ما في بلش احنا فقنا بيه هنا بيه جبني بسرعة ما غير ما تخمم نعمله كويس ما غير برشا تفكير اغنية من اعمالك تقول انا تستحق النجاح اكبر برشا من اللي حققت وما ظلمت
0: فما غنية عملتها اسمها انسان غنية وطنية بيه برشا برشا برشا برشا برشا معناها الهدف منها عملتها لتونس بالحق لاني نقود الحزب للرئيس لحتى انسان نحب بليدنا. تونس نحبش الاشخاص فهمتني وما خذيتش حظها معناها من با حتى اذاعه الاغنيه بالحق توب توب توب فهمت
1: بعد يقول لك وين الاغاني الهادفه.
0: ما حطها حد انسان ما سمعها حتى اذاعه ما دورتها. لعبت كومنتريت كل محليهم لعبت الكل تشكر.
1: يا انت تبعت للاذاعات؟
0: والله نبعث انا كل غنيه نعملها نبعث.
1: وقتاش بعث لي اخر مره اغنيه؟ هاي مش وقتاش كان ما نهبطوش وحدنا ما تبعث.
0: نسيت والله نسيت.
1: مو باش ما تظلمناش زيد. اذا كان يخيروك باش تختار تراك واحد برك من مسيرتك واعمالك شنو تختار؟
0: واحد برك.
1: واحد برك.
0: ما نجمش نختار واحد برك. معناها واحد برك فهمتش نختار شنو واحد برك عليه.
1: ايه هكاك.
0: قول هذا احسن حاجه معناها.
1: ليش؟ يمثلك هاي. يمثلك يمثل أرمستا الفنان المنتج لو فيكو الانسان ان بو دو تو معناها.
0: صعيبه هذه برجلي لازمها وقت ما
1: نجمش. لازمها وقت. خليها لك تجاوب عليها.
0: كل خاطر كلهم يمثلوني الحقيقه. ما عنديش انا كنوع ننكر نعمل اغنيه ولا نقول لك راني ندمت ولا لا كلهم نحبهم.
1: كل واحده فيها صحيح. حاجه منك. حفله عمرك ما تنساها وعلاش؟
0: لا عمري ما ننساها. حفله في لا اله الا الله في هلسنكي في فنلندا. معايا مشيت في القطب الشمالي الا 30 توقعتها معناها باش يجيو شويه عباد ويحد نلقى برشا عباد ونلقى جو مش نورمال ونلقى الشيء اللي نحاول نحلم راه في تونس فهمتني. تلقى كل حاجات المعامله الكوم كيفاش تعمل الحفله الصاله الصون لوتيل العباد اللي منظمين كيفاش فهمت
1: برشا بروفيسيوناليزم. الراب بالنسبه لي كمل لي بجمله قصيره ولا كلمه.
0: الراب موسيقى نحبها وبديت منها وكل شيء. ما عندي برشا راني مانيش نعم في الراب. عندي برشا وليت تتبدل مشيت للبوب ومشيت للموسيقى اخرين انا حتى في كاريري لو عندي غنيتين ثلاثه راب.
1: عندك ستيلك انت نتاعك معناها ما نجمش نصنفه بالضبط.
0: بالضبط بالضبط هذاك هو اللي الاحكام المسبقه اللي ما نحبهاش انا خاطر الراب نحب وراه كي نقول هكا مش انا نكر في اصلي راه تبقى اكثر موسيقى تشيخني في مخي ونحبها ونحب نسمعها. اما انا مشيت قريت موسيقى
1: هيت نذكروهم اللي انت قاري موسيقى
0: ونفتحت اكثر
1: وتري وتغني وتري زيد كل شيء نذكروهم يا سي شريات. باهي كلمه توصف بها جمهور أرمستا جمهورك اللي تعرفه اللي عندك فيه ثقه اللي تعمل عليه اللي تحسه ديما في ظهرك.
0: كلهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وراني نحبكم كيما انتم تحبوني معناها ثما بالحق عباد الجمهور بالحق معناها كان اللي يدز معاك ويسبورتيك وكي راك متقلق يبعث لك ميساج ويقول لك وسع بالك ونعرفوك احنا
1: عليهم الناس هذوما معناها عباد تبدا ما تعرفهم شو يبعثوا لك هكاك ولا يكتبوا لك دي كومنتير دو سو جونغ تاع انسان يحبك لله
0: خاطر الباهي خاطر الباهي ما يخرج منه كان الباهي والخايب ما يخرج منه كان الخايب سهله ما تحقش مفكر
1: معادله
0: الانسان باهي شنو هو ماذا بيه يفرح الناس ما يجرحهمش ماذا بيه يقول كلمه الطيبه حتى في ديننا احنا مسلمين والانسان الخايب ماذا بيه ديما يمزك لابس حاجه يقزمك يلقى لك عيب معناها يوريك عيوبك ويوريك خيوبيتك سهله.
1: شكون أرمست؟
0: مواطن تونسي يحب
1: لا ما جاوبنيش شكل الجواب تاع الحاضر هذيك لا ديب لا حاجه عميق
0: العمق مانيش انا مانيش ديب تكنو
1: حاب اجابه عميقه
0: زيب عميق البسكتي مانيش عميق وهو يحب العمق وما تعرفش صافي على ريت نعطيك اكزومبل ريت فيستيفالات تي بالاخر تيجي تطلع تغني غنيتك وتعبت على روحك راه ما هو يقول لك اعطينا نظره فهمتني انت تقول له انا عندي رؤيه مبعديه ما وراء الحدث انت باش نحكي لك على الحضاره الاغريقيه وي تي بلف نتاكل بيه في الخبز العباد راه
1: تي بالاخر نتاع ملف نتاع عرض ملف باش بريزونتاسيون هكا
0: ريت كلمه ملف هذه ساعه تفكرني فك الملف اورانجي واحنا في المكتب هكا تلصق فيه ديناصور وعطيتي ملف 2026 فهمت العباد شارجي في الكراب تحكي على ملف يا اخي تيتي راه انا مانيش في القرون الوسطى راه الدنيا تبدلت راه فهمت راه علاش مش ابليكاسيون في التليفون تدخل تاك تاك تاك تاك فهمتني فهمت شو هذا ملف يا ودي استهدى بالليل
1: يعني اليوم بالذكاء الاصطناعي بالوقت تعملوا معناها
0: غبي اصطناعي غبي طبيعي
1: في 30 ثانية تعملوا أقوى من لف. باش نرجع معاك لبعض التصريحات وتقول لي تخليه ولا تسحبوا التصريح هذايا. مع في موزايكا فيم قلت قادر نعمل في 2023 قادر نعمل عرض في كارتاج ونجيب صالحة والهيدي جويني غنيه
0: ياك تشوف اللي هاي ايه اذا عمل سهل
1: بك تخليه للتصريح ما تسحبوش
0: نسحبه ما عادش هيري
1: ما عادش عجوز
0: ما نحبش يخي بعدوني قيلولي خليني انا مرني منيش نتبكى والله علي نتبكى راريت فانا نحس راريت كيرا مثلا انسان كما محمد جبالي نوجه له تحية نحس بيه انا فيه ناس ثوريت المواطن العادي مشي في بيه يقول لك مش باعش من الدنيا ويبكيه على الفلوس يدي لا ذاك انسان ما يحس بانسانيته ما يحس روحه رجعت فيه الروح يطلع في السين لك الساعة ولا ساعتين ميكرو تصور انت كمواطن يلي تخدم في اي خدمه نجي انا نفك لك خدمتك هيا سيدي علاه ما نحيوش الصحفيين التوانسه احنا ونجيبوا صحفيين من لبنان تسكتوا انتوما فهمتني
1: والله يا راهو احنا اكثر عباد نظامين راهو في البلاد
0: نعرف حط احسب على روحك انت احسب على خدمتك يا سيدي
1: حتى حد
0: نحيو المحامين يا سيدي ونجيبوا محامين من مصر يخدم فهمت ترضاها على روحك يا اخوي نحيو خدمه البلديه ونجيبوا خدمه من الهند ترضاها على نفسك فهمت كيما انت ما تحبش على روحك حاجات ما ترضاهمش روحك ترضاهمش الاخرين
1: قلت في التعامل التعاملات الفنيه مع بعض الفنانين ضيعوا وقتي دون فائده التصريح هذا تخليه ولا تسحبه
0: لا خليه
1: قلت زيدا مع زميلنا هادي زعيم فلوس المشاهدات على اليوتيوب حكايه فارغه قلت تطلب بتعصى ما يدخلش اليوتيوب فلوس
0: حكايه فارغه يوتيوب يا اخي سامحني راه وريت مثلا كان لازم الناس تفهم كان انت حليت الفيديو هذيك وخرج لك اشهار راه وقتها الارتيست باش يخلص كان انت نزلت وبخرج اشهار مش باش يخلص ساعات تتحل الاف المرات ولين المرات وما يخرج اشهار ما يخرج اشهار
1: كان الفيديوهات اللي يبداو سبونسوريزي اللي عليهم بوب هذوك هما اللي يدخلوا فلوس
0: كان اللي باش تخرج عليهم اشهار هذاك هو باش يدخلوا فلوس ناس تعمل ملين المشاهدات وما ثماش اشهار ما ثماش فلوس
1: واضح ميرسي بوكو يا في ساعة تعديت الساعة باش نكملوا بغنية قدم هيلي ذي التراك الثاني اللي باش نعديوه
0: الغنية هذه خرجت فيها ألبوم دي جي حميدة
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله موجود على سبوتيفاي تنجموا تلقاوها فوالا
1: نخليك ان ديرني مو ونشكرك برشا برشا برشا على حضورك معنا
0: ميرسي بوكو على الانفيتاسيون باهي جيت حداك فرحت قلبي شويه
1: نورتنا
0: كاسي راه ان شاء الله جونا باهي ان شاء الله تصير حاجات تبدل حاجات ان شاء الله الصورات العاليه تسمعنا فهمتني مش معقول يعني يقعد تقول كلب برجيه ينبح فهمتني راه ما يجيش هكا معناها ثم فيها حتى بيس راه كي تهزوا تليفون وتقولوا
1: تفاعلوا للناس تفاعلوا مع العباد
0: فهمتني
1: طبعا شكرا جزيلا ميرسي بوكو رياض ارمستا احنا نرجع لكم بعد الاخبار خليكم معنا هذه فان تايم حتى

0: كومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتعب أكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. Un nouvel exploit tunisien في ميدان الروبوتيك دو كومبا، فين فريق التونسي نايت فيوري نجح في اقتلاع المرتبة الأولى في الكومبيتيسيون انترناسيونال دو روبوتيك دو كومبا TRBL Robots 2026 واللي تم تنظيمها في اسطنبول. الفريق متكون من 6 مهندسين تونسيين شبان، والفريق كان مسيطر على مسابقة دو تري او نيفو ضد عدة فرق أخرى من دول عالمية. الرجل الآلي اللي استعملوه فريق نايت فيوري نجح في اجتياز كل الاختبارات والتحديات وصل للمرتبة الأولى بفضل تدخل الإنجنيور وتعبهم في صيانته وتطويره، والإكسبلوا هذا يثبت مرة أخرى le potentiel exceptionnel de la jeunesse tunisienne في ميدان التكنولوجيات الحديثة والهندسة والميكاترونيك، وتؤكد أن الشباب التونسي عنده مواهب كبيرة ويمكن له بها منافسة أقوى الفرق العالمية. والفوز هذا هو ملك جينيراسيون تاع شباب اللي يؤمنوا بالعلوم والتطوير والتكنولوجيات المتقدمة، وكان فريق نايت فيوري قدم شكره pour ses encadrants وكل المشجعين وكل من ساعد في إنجاح هذه المغامرة. نايت فيوري هي إكيب تونسية مختصة في الروبوتيك دو كومبيتيسيون، متكونة من 8 مهندسين تونسيين شبان وسبيسياليزي في الكونسيبسيون والفابريكاسيون والبيلوتاج دو روبو دو كومبا، ومنجمو كان نشجعوهم ونقول لهم فريمون برافو. 1000 أسرة تقاضي شركة مايكروسوفت بسبب الضوضاء واللي وصفوها أنها تشبه صوت قطار شحن يعمل بشكل دائم ليلا نهارا وبلا هوادة. إذا أكثر من 1000 فوية قدموا ركور كوليكتيف كونتر مايكروسوفت في التريبونو دو ويسكنسون بسبب السنتر دو دوني فير واتر وان الموجود في مونت بليزنت، واللي تم تدشينه أول سنة 2026 وقدموه وقتها من طرف سي او ساتيا نوديلا كأقوى سنتر دو دوني انتليجنس ارتيفيسيال في العالم. الشكاية تم تقديمها في غرة جويلية 2026، موضوعها كان الانزعاج من النويزون سونور دي ريزونابل اي اكسيسيف على الاملاك المجاوره وعلى ان غيون دو 2.4 كيلومتر فين تعيش اكثر من 1000 اسره. المشكل انه ضوضاء والحس هذا ماهوش بيريوديك، لكنه متواصل 24/24 7 ايام في الاسبوع، مما خلى بعض المتسكنين المجاورين للداتا سنتر يغيروا من اوقات عملهم حتى يمكن لهم النوم. الاجهزه اللي تثبت في كل هذه الضوضاء هي الجينيراتور ديزل والسيستم دو كليماتيزاسيون لي روفروديسور وليزونيتي دو تريتمون دو لير وكيف كيف لي فنتيلاتور اي كوندنسور. المشتكين اتهموا مايكروسوفت بعدم تركيز اون بارير اكوستيك لعزل الضوضاء. مع تذمر من الضوضاء زاد فما شكايه اخرى موضوحه البوليوشن لومينوز وعدم اطفاء الاضواء كامل الليل. مايكروسوفت اجابت وقالت انها باش تصلح الاخطاء الكل وباش تقوم بلازم في اقرب الاجل. سكر موجود في الفضاء، إنعم، نوع من السكر تم اكتشافه من طرف اون ديزان دو شيرشور دو سنترو دي استروبيولوجيا في اسبانيا، والموجود في لا نواج دو موليكول، حاجه عمرها ما تشافت قبل في الميليو انترستيلار. ليريتخولوز نوع من السكر تم تحديد موقعه بقرب مجرتنا درب التبانه في نواج موليكولير بفضل تكنولوجيات متقدمه. السكر هذا متكون من 4 اتوم دو كربون اللي نلقاهم اساسا في الكريم اوتو برونزونت وزاد في فاكهه الفرامبواز. رغم هذا الاكتشاف التاريخي فانه لليوم العلماء ما يعرفوش وما ينجموش يحدوا المصدر الاول للسكر وكيفاش وصل للارض، لانه الحياه اليوم تعتمد على سكريات، ورغم اهميتهم فانه لي بيولوجيست ما وصلوش لمعرفه وقت ومن اين ظهروا لي بروميير سكر سور تير. وحسب واحد من الباحثين والمكتشفين لهذه الحقيقه الجديده كارلوس بريونيس، فانه رصد سكر الاريتخولوز في الفضاء يعتبر امر مثير للغايه، لانه يفتح الامكانيه لاكتشاف سكريات اخرى دون ليسباس كيما الريبوز واللي يعتبر جزء من الحمض النووي والجزئيات الاخرى المهمه لاصل الحياه. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ببليسيتي تنظم جولدن مومنت ايفنتس، السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في الموعد لعرض موسيقي متميز لا ينسى برعاية

0: UNFM Flash News.
1: مجاز السادسة UNFM عسلامة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن في بلاغ صادر عنها مساء اليوم عن قطع دوري للكهرباء اليوم الخميس من الخميسة مساء وحتى التاسعة ليلا عن عدد من المناطق في ولاية الجمهورية، وذلك بعد قطع سابق من الواحدة بعد زوال إلى ربع مساء شمل عدة مناطق مختلفة من ولايات الجمهورية. صندوق البحر الأبيض المتوسط يعلن عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح سنة 26 و2000 الموجهة إلى دعم التصرف المندمج بالمحميات البحرية من خلال توفير الدعمين الفني والمالي لتنفيذ مخططات التصرف بصفة تشاركية. وحدد الصندوق مرحلتين لتقديم الترشحات، تتمثل الأولى في إرسال استمارة الرغبة في المشاركة عبر البريد الإلكتروني وذلك في أجل أقصاها 31 من جويلية الحالي، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إرسال ملف ترشح كاملا عبر البريد الإلكتروني ذاته في موعد أقصى 2 أكتوبر. ووفق البلاغ الذي أصدرته وزارة البيئة، يقتصر الترشح على المناطق البحرية المحمية القائمة رسميا أو التي في طور الإنشاء شريطة توفر خطة تسيير محينة أو على الأقل وثيقة توجيهية لإدارة المنطقة، إلى جانب وجود وحدة إدارة متخصصة وقائمة. الدائرة الجناحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بسجن المحامي والناشط السياسي وعضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبرهمي الأستاذ عبد الناصر العويني لمدة سنة مع النفذ. وتعود أطوار القضية إلى خلاف قانوني قديم ومقاضاة متبادلة بين الأستاذ العويني والمحامي محمد بكار، ورغم أن هذا الأخير تقدم رسميا بتنازل وإسقاط لشكايته في إطار مساعا للصلح وتجاوز الخلافات المهنية، ورغم صدور حكم ابتدائي سابق يقضي بعدم سماع الدعوة لفائدة العويني، إلا أن المسار القضائي استمر استئنافيا لينتهي بصدور حكم الإدانة بالسجن لمدة عام وفق ما نقلته مراسلة ديوان فم. جمعية مهرجان النسيج والثقافة والتراث بإقصار هلال تكشف اليوم عن تفاصيل البرمجة الثقافية والفنية لمهرجان النسيج في دورتها 31، ويمتد المهرجان في الفترة المتراوحة بين 21 أوت القادم، وتتنوع عروض المهرجان بين عروض فنية وموسيقية وفرجوية. في العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بأن مقذوفا أمريكيا أصاب عصر اليوم قرية مسن في جزيرة قشم جنوبي البلاد، بينما أفادت محافظة هرمزغان الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت مناطق بالقرب من مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. السلطات السورية تكشف اليوم تفاصيل أحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية بينها صواريخ بعيدة المدى عبر الحدود مع العراق، قالت أنها كانت معدة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، وقالت أن العملية جاءت بعد رصد مركبة متوقفة ضمن نطاق الحدود في ظروف أثارت الاشتباه حيث جرى إخضاعها إلى التفتيش، ما أسفر عن ضبط شحنة التي تضم صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور، إلى اللقاء.
2: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة القدم اتفقت رسميا مع المدرب معين الشعباني من أجل تولي المقاليد الفنية للمنتخب الوطني التونسي. الشعباني حسب مصادرنا باش يتولى الإشراف على المنتخب الوطني التونسي الأول بعقد يمتد لأربعة سنوات حسب المعطيات اللي تحصلت عليها ديوان فهم، فإنه الشعباني مش يتقاضى أجر شهري بقيمة 150 ألف دينار، أي أقل ما كان يتقاضاه مع فريقه السابق نهضة بركان المغربي، في حين مش يتم اختيار بقية أعضاء الإطار الفني بالتشاور بين المدرب الجديد والإدارة الفنية الوطنية على أن يضم الإطار الفني عناصر تونسية مع وجود مراد المالكي ضمن الأسماء المطروحة. مبدئيا الاتفاق كان بعد الاستماع اللي دار بين معين الشعباني ووزير الشباب والرياضة والمدير الفني الوطني ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. نجم المتلوي اتفق رسميا مع المدرب أمين جارة لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027. جارة باش يشرف على انطلاق تحضيرات الفريق بداية من الأسبوع القادم بملعب المتلوي. تقدم الرياضي بساقيت الدير اتفق مع الملعب التونسي على انتداب المهاجم أمير الجوادي لمدة موسمين في إطار الإعارة. بالنسبة للجوادي شارك مع البقليوة في 15 مباراة في الموسم الفارط، سجل هدف وحيد وعمره 25 سنة. نذكر الانتداب هذا باش يكون الخامس في الميركاتو الحالي لفريق الباساس. ترجي جرجيس أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي باش يقود الفريق الموسم المقبل بقيادة الكوتش منصف مشارك. بالنسبة للمدربين المساعدين باش يكونوا أيمن منافق ومحمد الجيزاني، الأعداد البدني للطفي صليلب وكذلك رضا المعدي، ومدرب الحراس باش يكون وجيه بن مبارك، مسؤول الإحصائيات والمتابعة حسان الغنوشي. نادي ناشفيل الأمريكي الناشط في دوري الأميريس أعلن ضم المهاجم التونسي إلياس سعد في نطاق الإعارة من نادي أوكسبورغ الألماني إلى غاية نهاية الموسم المقبل 2026-2027. ذكر إلياس سعد صاحب 26 عام أحرز الموسم الماضي مع فريق أوكسبورغ 3 أهداف وصنع هدفين. نادي ساقيت الزيت تعاقد رسميا مع اللاعب مصطفى جمور قادم من سبورتينغ المكنين بعقد لمدة 3 سنوات. نذكر أنه جمور 20 عام يشغل خطة لاعب ديرة ولاعب دولي، شارك في مختلف البطولات الدولية مع منتخبات الوطنية للشبان لكرة اليد. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم مع فيف في فان تايم في الأمان، وتحية فلسطين.
2: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: الله يرحمكم وينعمك يا حسن الدهميني. مستنسين لقيت هذه يبدا من ضيوفنا زيدا، هو باش يحكي لنا على جولاته في المهرجانات، ولكن هذه هي مشيئة الله، الله يرحمه وينعمه ويبقى صوته ديما حاضر بيناتنا واعماله حاضره بيناتنا. احنا بعد شويه باش يكون معنا فنان فرض روحه في الساحه الفنيه التونسيه بطريقه مختلفه، خاطر اختار يمشي في طريق خاص به، هو جمع فيه ما بين المسرح وفن التكلم من البطن ومسرح العرائس، خلق شخصيات عاشت في ذاكرة الصغار والكبار. سنة عنده صيف استثنائي، جولة فيها عروض خيال جميل في عدد من المهرجانات، وبالتوازي عروض موجهة للكبار. باش نحكيو على الجديد وباش نحكيو على الجولة هذه ونحكيو على السنوات اللي تعديو هذوما على المسيرة متاع الممثل محمد لخوص، ضيفنا بعد الفاصلة.
1: فن تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.
1: فن تايم، فن تايم.
0: ضيفنا إذن فنان ممثل مسرحي فرض اسمه فك بلاستو في ساحة غنية الحقيقة، وصعيب باش واحد يفرض روحه إذا كان ما عندوش برشا موهبة وإذا كان ما عندوش زيادة برشا التزام ويخدم على روحه. هو عنده ذوما الكل، هذاك علاش نجم وأنه يفرض روحه في الساحة. فرحانة وأنه بحبية محمد لخوص، أهلا وسهلا.
4: عسلامة،
0: مرحبا.
4: شكرا على التقديم، حشمتني الحق.
0: استاهل يا أخي،
4: ميرسي بوكو. شكرا.
0: احنا أول مرة نلتقيه
4: صحيح
0: بالطبيعة، هذا أول حيوان وفرحت برشا لي عمل مختلف وخدمة مختلفة وحاجة مزيانة هكية،
4: الحمد لله.
0: خاصة الجانب بنتي تخدم للأطفال وتخدم زادة للكبار، ولكن أي. خاصة بالنسبة للأطفال، يعني أنا من الحاجات اللي نبدأ كحدي عليها معليها كأم نحب ديما فما منتوج خاص بالأطفال، حاجة اليوم هما اللي يكون فيها رسالة اللي تكون راقية، مش أي خدمة معناها ما نستهسهلوش الخدمة متاع الأطفال.
4: بالضبط، احنا مستحيل معناتها نهار نستسهلوا معناتها حتى عرض. هو عرض خيال جميل الحمد لله، تو معناتها عاملين بها عدد محترم جدا من العروض. كل العروض كانت بنفس القدر متاع الأهمية، بنفس القدر متاع ستريسها متاع خوفها. بالنسبة لي أنا ديما نعتبر الصغير أذكى برشة كمتلقي كمتلقي في العروض المسرحية، ما يتعدى عليه شيء. أصعب طبعا،
0: صعيب الصغير،
4: أصعب. ما عجبوش
0: ولا ما يخش بخاطرك.
4: ما يخش بالخطر ولا دون كذا. هو معناتها الحمد لله حبونا الصغار وحبونا أوليائهم وحبونا الكبار، زاد في عروضنا الموجهة للكبار الحمد لله.
0: تو نجيوهم نمشيو بالخطوة بالخطوة. دونك خلينا نحكيو على مسرحية خيال جميل اللي باش تزور برشا مهرجانات السنه. أما معنا نحب نرجع شوية الكتابة للأطفال، مدى صعوبتها، على شنو تركز، أعطيني الجانب هذا.
4: هو بالنسبة لعرض خيال جميل، هو كتبته منال بكوري أستاذ طبي مسرحية، هي زميلتي ومعناتها كتبته هي وهي معايا شخصيا في دور الكاتبة في مسرحية خيال جميل. الصعوبية الأكبر كانت في الكتابة للتقنية متاع المونتخيلوكي، خطر يلزم تقرأ برشا حسابات متاع أنه المؤدي يلزم يتنفس، يلزم خطر باش يتكلم ويجاوب وميم تون. دونك
0: اللي هي حتى جسديا ما هي سهلة
4: جملة جملة جملة جملة جملة، زاد فيها مجهود جسدي كبير برشا ونفسي زاد، بحكم أنك تنتقل من من شخصية لشخصية في فراكسيون سكوند، معناتها أنت تسأل وتجاوب وميم تون، فهمت. دونك غادي صعوبيتها في الكتيبة، والكتيبة زادة بموجهة للطفل كما قلت لك. هو كمتلقي صعيب برشا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يلزمكش تستخف بعقله على خاطره راهو يبدأ فايق عرض كامل ومركز في التفاصيل الكل ومتفوته حتى تفاصيل. وزادة ما يلزمكش تقدم له اللي يجي باش جوست يستمتع وكهو، يلزم زادة نوجهه لوك الرسالة طبعا. مع أنه راني ديما نأكد على جانب المتعة، هذاك
0: زاد لازم الترفيه للطفل
4: ومهم طبعا مهم مشكل الطفل
0: لكل عائلة
4: للكل للكل للكل
0: محتاجين برشا ترفيه
4: لا لا مهم جدا
0: علاش ما عملوناش هاي الترفيه في تونس شد لي بالحق ولا عندي سؤال معني الشعب التونسي في حاجة لهيئة الترفيه مش باش نحكي يعملوا لنا هيئة الترفيه كما المملكة العربية السعودية نجوم وعروض وبرشا بيجي احنا ما عندناش الامكانيات هذه اما عملوا لنا هيئة هكا نتاع ترفيه تخدم العام على العام باش ترفها علينا كبار وصغار راهو الشعب تعب دونك الترفيه عنصر الترفيه مهم
4: مهم جدا مهم جدا انا مره في عرض سالت الاطفال قبل ما نخرجوا قلت لهم شنو استفدنا من العرض شنو تعلمنا من العرض ثم طفل صغير وقف ويبدا يصيح قال لي المتعه المتعه قلت له بالنسبه لي انا انت اكثر واحد فهمت اكثر واحد وصلت الرساله بارامو بالنسبه لي المتعه حاجه مهمه جدا انا
0: تعرف شنو اللي مهم زيدا محمد اليوم وانه اعمال كيما هكا كيفاش تنجم تنجح وعنك تقعد شد انتباه اطفال نتاع عصر الديجيتال وعصر لي جو فيديو والتليفونات واللي بي سي ايتترا كيفاش تنجح وعنك تشد لهم انتباههم
4: هنا تحيلنا بمنطقه في منطقه الاخراج على الصغار وعلك عليهم الكل حتى كي نخدم للكبار نخدم نفس الطريقه وما نخليوش يمل انا نحس
0: ريتم معني قوي
4: جوستومون نبدل لي ماريونيت معناتها باني العرض وكانك تسكرولي في لي ريلز
0: أيوة.
4: انت تبدا تمل من الماريونيت هذيك او الشخصيه هذيك وانا نبدل نمشي للشخصيه اللي بعدها بعد نرجع لهذيك وبعد نبدل الاخرى دونك ما نخليكش تطيح في الملل الجمل انت تجي تفد وانا نبدل
0: تري بيان نسق سريع جدا
4: طبعا وي
0: دونك قلت لي وانه العرض يطلب منك يعني برشا طاقه وبرشا جهد
4: انا مخوفني اوت
0: بدني ونفسي يا باش وش نسالك عندك من العروض المتتالية في مدن مختلفة كيفاش حضرت نفسك شو عملت
4: بزلت مبديتش بزلت مبديتش نحضر في نفسي
0: فيتامينات ميكلة شنو تعمل
4: برشا نوم برشا نوم مهم جدا مهم جدا حتى خاصة للصوت النوم مي معناتها من نجم يكون كان فرحان راهو اني متواجد معناتها نجم يكون كان فرحان انه خطر كما قلت انت ماهيش سهلة والمهرجانات ما همش تويكا البرمجة ماهيش سهلة راهي وبالحق معناتها في مهرجان تلقى مثلا 90% ميوزيكا وزوز اعمال مسرحيه تلقى روحك انت عمل مسرحي منه معناه تفرح كان تفرح
0: راه
4: كان تفرح معناتها خاطر الاسامي كبيره برشا والمنافسه كبيره برشا برشا برشا وثم عباد تعلمنا عليهم ونتعلموا عليهم ونفرح برشا حتى كيزوا تليفوني يبعثوا لي مساج يقولوا لي برافو مثال
0: فكي تلقى كيما شكون مثلا
4: جعفر القاسمي من العباد اللي التو حاشم مع على الحاجات اللي عملهم معايا وجهها جندوبي وجهها جندوبي كيف كيف معناها وجهها تحشمني بالحق راه وريتي نبدا عندي شخصيه جديده باش نقدمها في العروض اللي الكبار تقص وتجي وجهها اش تعمل تقول لي نحب نعرفك فاش قاعد تعمل عرفت
0: محليه.
4: جعفر دز معايا برشا دونك نواجههم كريم الغربي كيف كيف مساجاته ياسر محليه اي كلهم الحق تاع ربي الكلهم مريت منهم كان الباهي
0: والله صافي بليزير والله صافي بليزير
4: الحمد لله
0: هيدا نعطيو شويه التواريخ الجوله باش تكون نهار 27 جويليا المهديه 28 جويليا المستير 3 اوت المرنقيه 4 اوت القيروان 7 اوت بني متير 8 اوت الزهره 11 اوت جيبس 12 اوت الرديف و 25 اوت الدهماني
4: و 24 اوت بنزرت مهرجان جرزونه هذا مازال كيتبرمج قبل ما نجي
0: 24 اوت يا باهي يا باهي ديما وجونا مبروكه راه ديما يكملوا
4: ان شاء الله يزيدوا لي تليفون جو اخرين مع انه ان شاء الله نلقى الجهد باش نعمل هذوما في اوت
0: ان شاء الله ربي يقويك ان شاء الله ربي يقويك
4: الحمد لله
0: دونك فما تجديد في خيال جميل مقارنه بالعروض السابقه
4: خيال جميل ما فما حتى عرض يشبه الخوه
0: بالحق
4: جمله مستحيل نجم يكون عرض يشبه الخوه هي التقنيه في حد ذاتها تقوم على التفاعل مع الجمهور فكل معناتها
0: كل جمهور يفرض عليك حاجة
4: كل قاعة أو كل جمهور عنده الانرجي متاعه متاع التلقي فبالتالي أثر على الانرجي متاع البث متاع المؤدي معناتها متاعنا احنا ومتاع العرض
0: بيان دونك سا ديبو انت والبلاصه انت والولايه انت دونك
4: انت والجمهور انت والجمهور ما عندكش علاقه بالبلاصه او ولايه انت والجمهور معناتها انا عندي عباد مثلا متفرجه في خيال جميل يمكن 5-6 مرات
0: يتفرج ويعاود
4: نقول له يا ولدي لا يقول لي ماهوش نفسه مش نفس اللي نتفرج فيه
0: الاطفال قلت لي اصعب انت جمهور ولا ولا أسهل جمهور بالنسبة لك أنت بعد
4: الأطفال؟ لا أصعب جمهور. أصعب جمهور هم الأطفال. أنا في عروض الكبار معناتها وصلت ساعات ما نكتبش نصوص ونقول متو بالتفاعل بلا نغجي بلا امبروفيزاسيون. أنا الحمد لله معناتها قوي برشا في الامبروفيزاسيون. فتتعدى ساعات ساعة على ساعة نعمل 48 دقيقة 45 دقيقة امبرو مع الببليك. ما تنجمش تعملها مع الصغار. يلزمك تكون حاضر بالرسم. يلزمك تكون حاضر حاضر حاضر حاضر. معناها مع الكبار ساعة على ساعة حتى كان تسرح شوية تضيع شوية ما مش مشكل. من بعد تلقى روحك. أما مع صغار يلزمك أليرت حاضر 100%.
0: شو أبرز رسالة محمد تحب توصلها من خلال خيال جميل؟
4: بالنسبة لخيال جميل هي رسالتها الأساسية هي أنه ما يلزمناش نحكمه على حتى حد إلا إذا نسمعوا الحكاية من الأطراف الكل. دونك هي تقوم على القصص نتاع الأطفال اللي نسمعوا الخروف شنو يعطي وجهة نظر نتاعه وبعد نعود نسمعوا الذيب نسمعوا ليلى وبعد نعود نسمعوا الذيب. فديما نرجعوا للذيب ناخذه من عنده هو الحكايه باش ما نحكموش من طرف واحد ومن بعد نخلوا
0: يعني احنا عندنا قديش توا من عقود واحنا متعاطفين مع ليلى. جبت لنا انت توا الذيب
4: والله يعطي في الفيرسيون تاعو ويعطي في
0: الحجاج. مش متعاطفين مع الذيب توا
4: ينجم انت والعرض خاطر انا في ما نعطيش حكم. ديما نسال الببليك نقول لهم شنو رايكم اسكو الذيب شرير ولا صح؟ على ساعة صغار يقول لك لا يعاطفوا معاهم. صح على ساعة صغار يقول لك لا شرير. ما انت وانت الصغار
0: داكوغ. دونك مهم وانه توصل للصغار رسالة كيما هكايا قبل
4: الاختلاف في الرأي
0: ونسمعوا من الناس الكل وما نعملوش دي جوجمون. معناها حاجات مش خاص كان ديما عندنا خدم كيما هكايا يا محمد.
4: تعبنا عليها حتى.
0: وينو جميل ما جبتوش؟
4: لا موجود جميل. ما نجمش نمشي لبلاصه ما كان يكون معايا
0: جميل. قبل ما نمشي انا نحكي على الكبار نتفقد جميل اش نحويلو. ما لازم نتفقدوا جميل اش نحويلو. حاضر معنا ولا اول مره باش يتقابل معايا
3: اول

0: باش تحوس في تونس الكل؟
1: ايه فرحان انا باش ندور في تونس الكل، لا ما زاد انا نيش فرحان خاطر فانا بقايا ما ناش ندوشنا نشيولهم للأسف وهم يدعثونا في رارشة نيسا جيتا نحدو نقولهم ان شاء الله مارا الجاية مش مشكل ما تيجا مشكل في الصيف رانا نجم نتقال لورا ايه
0: ان شاء الله في الشتاء كان هكا اللي ما تنجمش تمشي لهم واللي ماكش باش تمشي لهم في الصيف إيه؟ نعطيهم موعد ان شاء الله في اكتوبر مثلا
1: اكيد اكيد ان شاء الله قدو تعطي
2: ان شاء الله وي ان شاء الله ان شاء الله فهم بلايص حبيت منيت راني فيهم مش مشكل
0: كيما
2: بون كيما القصرين ما مشيت لها الجمله سيدي بوزيد مشيت لها الجمله قبلي مشيت لها الجمله تطاوين مشيت لها الجمله فما لايس مشيت لهمش اصلا معناتها
0: ما عرفتش فين بكل معناتها
2: بكل حتى في معتمدياتهم فان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله الفرص القادمه كما تعرف تبارك الله عليك محمد
2: عايشك
0: والله محلي سي امبرسيونون كي تشوفوا كيفاش يتكلم بالطريقه هذه فن التكلم من البطن ماهوش سهل على خاطر تقريبا مراش الحركات نتاع فمك والصوت خارج معناتها
1: عايشك ربي يخليك يفرد فضلك
2: تشكر فيا انا راه مش فيك انت
0: وي برافو برافو برافو فن العرايس في تونس مازال ماخذ حظه
2: طبعا طبعا انا سونتر ماريونات معناها يخدموا في خدمه جباره جدا مهرجان جي ام سي نتاع الماريونات مهرجان كبير برشا
0: مش تنحى
2: لا
0: مش فما اداره نحات نتاع فن العرايس
2: لا لا لا, لا, لا, لا موجوده موجوده وتخدم انا قدمت
0: ايه المهرجان فما اما في بالي فما اداره حاجه نتاع فن العرايس
2: لا موجوده موجوده خدمت معاهم المهرجان اللي فات قدمت انا الافتتاح وعملت ستاج في التكلم البطني للطلبه نتاع نتاع لي زاد ولي زاد نتاع الكيف لا لا موجوده موجوده يخدموا في خدمه جبار
0: ويقبلوا عليه شباب اليوم الفن هذا
2: يقبلوا يقبلوا والحمد لله زاد احنا وصلنا الببليك مازال ما وصلوش العرايس جبناهم معناتها ولو يدخلوا يتفرجوا
0: معناها ينجم يكون ما عنده حتى فكرة على هذا الفن ما يعرفوش ويكتشفوا ويتغرموا
2: اي اي لا معناها وصلنا راهو الحمد لله ب ب ب ب ب ب مع جميل معناها
1: كل ميرسي
2: ميرسي مع جميل وصلنا لعب برش عباد معناها وصلنا لعباد تقول لك انا ما نمشيش نتفرج في مسرح ما ندخلش انا المسرح وعلاش ندخل لكن الجميل ندخل فهمت دونك وصلنا الببليك معين خروف وصل الببليك اخر معين
0: أي. جميل
1: نعم
0: عندك برشا معجبين لهنا
1: شكرا لك الله فيك
0: فاروق المخرج يحبك برشا برشا ويحب خروف زيدا
1: ما لا ما عايشكش فاروق
2: يا زي
1: ايه ما خروف
0: شبيه خروف غير من خروف
1: انا الحق عيني
0: بيقول لي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي جميل عاونوك وصلوك للعبيد
1: الحمد لله وي وصلنا في لغة الانترنت على تيك توك على انستغرام من بعد وصلنا برشا دودوشة غي وحسيلو الحمد لله الحمد لله
0: ما تخافش بالذكاء الاصطناعي فوق لك بلاستيك
1: انا ينجمش
2: حاجة الوحيدة من نجيبش عملها الذكاء الاصطناعي هو انه انه انه ينحي المسرح لانه المسرح قائم على اللقاء المباشر بينك انت والببليك لا ما مناش خايفين احنا جماعه المسرح
0: الكونتاكت ديريكت هذيا والحياه هذيا ما ينجم يوفرها كان المسرح باش نرجع مع بعد شويه باش نحكيوا على العروض نتاع الكبار باش يكون عندك نهار 14 اوت في مورنيغ نهار 29 اوت مهرجان نابل الدولي و29 اوت في بير بوراقبه هكا ولا يلا نحكيوا عليهم بعد شويه خلينا نسمعوا اغنيه ونرجعوا دونك مازلنا مع محمد لخوس معنا حتى للسبعة
3: فان تايم كلها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية خلي السما فايبس في الأب وعيش سيفك أون بلان فور حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتبعنا كل نهار مثيل الجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان

0: أيمن لسيقي وصلنا للستة واربع دقيقة على ديوان فم. مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة، مكملين معاكم في فان تايم، مكملين مع ضيفنا محمد لخوس، محمد اللي فرض روحه على الساحة الفنية.
1: وين؟
0: مرحبا.
1: ما تقدرني شيني؟
0: لا يا جميل، شنو انت شنو محمد توا؟
1: حاجه ثلاثه كود شنو نشرو؟
0: لا
2: يا مساج ابقى معنا.
0: لا خليك معنا
1: باش نروح. كان لي نعم محمد، سي محمد كان لي نعم.
0: شبيك في ساعه تتغش؟
1: نشرو خاطر كل حاجه ثلاثه.
0: شبيك في ساعه تتغش؟
1: خاطر كل حاجه ثلاثه.
0: وسع بالي.
1: وين وسعش؟ وسعي انت.
0: انا بالي وسع. انا نجيب الخروف.
1: جيب لي خروف، جيب لي خروف. هاكي في الستيه كنت الخدمه نبقى هاكا وفي لنا.
0: لا ولا لا لا ولا لا. تيقا دقا بين هديك الاغنيه اللي كنت نعدي فيها. يسلم لي جمالك،
1: يسلم لي جمالك.
0: شو محلى زينك؟ اي
1: عايش كدا يا شنو؟
0: والله محلى.
1: عندش نبقى مال.
0: والله محلى تعمل كيف. والله
1: انت احلى. وكل
0: اغنيه وكل الصوت وكل الشعيرات.
1: اي شك ربي يخليك.
0: ملا جميل. اسمع على مسمى.
1: ميسا شعر شنو نبقى؟
0: باهي صح. خليك معنا دونك باش نمشيو. ما احنا ماش باش نحكيو على جميل. خليه بحبي.
1: يا جبيك شي زيك، يا جبيك شي زيد وتقول لي يبقى هكا باش نمشي.
2: باي برا برا
0: برا.
1: باي باش نمشي هكا. باي
0: باي باي باي
2: باي.
0: دونك مكملين. يعطيك الصحة، برافو. محليك محليك محليك محمد.
2: عايشك شكرا.
0: موهبة كبيرة برشا، مش ساهل. امبروفيزاسيون والطريقة نتاع الكلام والتمثيل وكل شيء حاجة ممتازة. وخلينا دونك باش نحكيو على الكبار.
2: وي.
0: شنو دونك باش تشد ثنية الكبار؟ ما عادش باش تعمل لنا حاجة هكا ولا شنو؟
2: لا يا اخي، عرض الكبار كي مو هك هك مش يكون، مش يكون موجه للكبار.
0: موجه للكبار.
2: اي اي اي فونتريلوكي موجه للكبار. شو تكون
0: داكور؟ اعطيني فكره على العرض، اعطيني فكره على الموضوع نتاعو.
2: بالنسبه لتو خليني نحكي على العروض اللي عندنا. احنا عندنا كوميدي كلوب فيه 6 ستاند ابر منهم انا.
0: داكور.
2: عندي الوقت الاكثر خاطر بحكم عندي لي ماريونيت وكل طريقه الكتابه مش كيف كيف. انا زملائي وان بلوس عندي اكثر من ماريونيت دونك لازم كل واحده تاخذ وقتها. فعندنا مهرجان كيما قلنا نابل ومرناق وبير بوراقبه. نطلعوا 6 من الناس. منهم انا وجميل وانا وخروف وانا وبني تقوى بيرسوناج عندي.
0: أوكي.
2: نطلعوا في عروض موجهه للكبار. نصوص نصوص موجهه للكبار مكتوبه.
0: شو اسم العرض؟
2: اسمه ارتيا كوميدي شو.
0: ارتيا
2: كان
0: كوميدي.
2: كان ارتيا كوميدي كلوب على طول العام. كنا نجربه وكذا في الصيف. في الصيف الارتيا كوميدي شو. بخلاف الوان مان شو اللي قاعده تحضر ان شاء الله بروشين مو معناتها ان شاء الله تحضر.
0: ان شاء الله هذيك كي ندخلوا الموسم نحكيوا فيها.
2: الموسم الجاي ان شاء الله.
0: الموسم الجاي معناها الصيف الجاي والا
2: لا لا لا لا لا, لا, لا.
0: سبتمبر اكتوبر تبدا تحضر؟
2: لا نبدا نحضر سبتمبر نوفمبر ديسمبر تخرج ان شاء الله.
0: تري بيان تري بيان. باهي دونك العروض هذوما كيفاش توفق ما بين في فتره كيما هكا ما بين عرض موجه للاطفال وعرض للكبار؟ كيفاش توفق بيناتهم؟
2: اش معناتها كيفاش نوفق بيناتهم؟ في
0: الحضور الذهني وفي الحضور الذهني وفي التقمص الشخصي في كل شيء.
2: اي برشا برشا ينبهروا بيا. الحمد لله فضل الله كيفاش نفرز نفرح. مش معناتها انا تو واقف قدام جمهور تاع صغار شنو نقول شنو ما نقولش. كيفاش واقف في عرض تاع كبار وين نجم نتسيب وين نجم ثم حاجات جريئه ثم حاجات.
0: اعطيني هوني بالضبط شنو الاختلاف في الاداب بين الزوج؟
2: في الاداء ما فماش اختلاف. في الاداء ما فماش اختلاف. الاختلاف في النص.
0: في النص.
2: في النص. زي المنطوق يتبدل كومبليتوم. عندك شخصيه خروف تتقلب 180 درجه. معناها خروف برشا عباد يقولوا لي كيفاش تخرج في شخصيتك في هناك راهو نموذج سيء. معناها هو شخصيه كنموذج سيء.
0: كيما يرضونا برشا عبيد خايبين في الدنيا.
2: هو متحرش برشا وحسيله معناتها. خروف
0: خروف.
2: فهمت. فهذا هو معناتها. اما خروف كي تلقاه في عرض خيال جميل ما عنده حدود وعنده نص وعنده علاقته بالذيب قصه امه اللي خرجت باش تجيب الماكله الى اخره. دونك ان نكون واعي 1000% انا وين في عرض الصغار ولا في عرض الكبار.
0: وين تلقى راحتك اكثر؟
2: في عرض الكبار بيان سور.
0: بالحق.
2: اي بالطبيعه بالطبيعه. عرض الصغار هاني قلت لك من ناحيه اصعب. من ناحيه عندك برشا حدود يلزمك تفوتهم ما يلزمك تخرج عليهم.
0: من ناحيه لازم على الكبار
2: بالطبيعه. من ناحيه حاليا عرض الصغار اطول برشا. هو ساعه وربع. في الكوميدي كلوب كان طارت يمكن عندي 40 دقيقه خاطر في وسط اصحابي فهمت. يمكن وانا ما نشوف جاي تكون ساعتين بوتيتر تولي أصعب من الناحية الجسدية لازم نحضر لها روحي. هذا هو دونك وفي عرض الكبار تبدا مسايب تنجم تفادلك كيما تحب
0: لكو راحتك حتى في الامبروفيزاسيون حتى في التعامل مع
2: الببليك اللي يجيني الحمد لله كلهم يجوا معناتها متفتحين برشا عارفين روحهم على شنو قادمين يبدو يستفزوا في الماريونات وفي الشخصيات باش يسمعوا هذاك باش يسمعوا اللي يسمعوا
0: رد فعل نتاعك
2: حاجتهم بها رد فعل هذيك برشا يكتبوا في الكومنتات كيفاش تجرح كيفاش تقول لهم كلام كيفاش هكا كيفاش يقبلوا هو حاجته يقول لك
0: هو استفزك
2: هو حاجته اصلا هو على ذلك على الجاي فهمت كذا.
0: شو اكثر عمل محمد تعتبره نقطه تحول في مسيرتك الفنيه لحد الان؟ خيال جميل وانت تخدم فيها وانت تحضر فيها كنت تصور هذا النجاح كنت تصور انه هي اللي باش تكون نقطه التحول
2: بنسبه كبيره؟ اي بنسبه كبيره اي علاش على خاطر انا كنت على يقين ان التقنيه باش تعجب معناتها ان التقنيه باش تعمل الانبهار هذا الكل عند الببليك وعند الناس الكل معناتها خاطر ماهيش سهله من ناحيه ومن ناحيه مبهره انا بيدي كنت نتفرج عليها كنت نتفرج على دي فونتريلوك كبار والكل ننبهر برشا ونتعلم منهم ونسرق حاجات وهكاك فهمت دونك كنت
0: هي موهبه والا التقنيه ينجم اي حد يتعلمها.
2: شوف هي الزوز هي التقنيه الى حدود انك تتكلم من غير ما تحرك شفايفك هذاك تنجم اي حد يتعلم سهله برشا عندك دي اكزرسيس تعملهم تولي تحكي من غير ما تحرك شفايفك اما من بعد تدخل الموهب حضورك الذهني حضورك الجسدي
0: في التمثيل وفي الامبروفيزاسيون كما كنا توا معناها
2: ادارتك للموهبه نتاعك ادارتك للتقنيه اللي تعلمتها هذيك غادي الموهبه بالضبط اختيارك للشخصيه ثم بعد تجي تعمل شخصيه ما تعجبش ما يحبوهاش انا الحمد لله وجميل ماهوش الاول راه عملت قبله بليس وما حبوه حد ونحيته عملت قبله دعبس نحى ما عمل جا جميل
0: جرب
2: جميل خطف
0: وجميل قلت لي الالغوريتم حبه زايده
2: وي ساعه لساعه كنهبط فيديو جميل باش يطلع ريتش شوي
0: اي والله بيان سور ما براند بتاعك معني سي نورمال. شكون اكثر ناس اثرت فيك فنيا؟
2: أساتذتي أساتذتي معناتها الأساتذتي اللي قروني الكوميديا معناتها نحكو على نوف العزارة نحكو على عبد المنعم شويات نحكو على أيمن علان بسمة الفرشيشي العباد اللي مسيت الكوميديا معاهم في ليزاد خاطر أنا عملت 5 سنين بعد ليزاد معناتها 3 سنين لجازة وعامين الماجستير فالأساتذة اللي قروني كوميديا أثروا فيها بشكل كبير برشا بخلاف كيما قلت لك قبل الناس اللي دزت معايا وعاونتني كريم جعفر وجيها خليني وجيها التورة حتى كنجي بش نبرف كنجي بش نزيد حاجة كنجي بش نقص حاجة لازم نهز التليفون لازمها تجي وتشوف اي بيان سور
0: قبل كل عرض عندك طقوس معينة نعرفوا أنا برشا فنانين وممثلين عندهم طقوس يعني مش باكو مثلا نشوف روحي أنا كي أبدا عندي تصوير ولا عندي حاجة عندي طقوس يزيد شو طقوسك أنت؟
2: أنا يمكن عكس برشا زملاء هم ثم اللي يحب يكونسونتري يحب يركز يحب يفهم أنا لا أنا تلقاني نمشي من بلاصة لبلاصة وننجز ونضحك ونعمل معناتها كلينرجيه هذيك الكل نشارجي روحي بالانرجيه هذيك نمشي من بلاصه لبلاصه ونتحرك ونعملهم الكل باش نركز
0: معناها كانك توكوب لسباس الكل
2: باش نجم نركز في العرض ما نجمش نركز قبل العرض ونركز وقت العرض
0: داكو
2: دونك يلزمني
0: نحي من مخك العرض قبل ما تدخل
2: قبل ما ندخل نفرفش ونعملهم الكل باش في العرض نحصر مخي كان في العرض ما نخممش في حاجات اخرى
0: احكي لي شويه نعرفوا انه يصيروا برشا مواقف امبريفو هكا وقت يبدا واحد عنده عرض فماشي حاجه اللي قاعده صارت هكا كسوا موقف يضحك ولا حاجه بيزار صارت
2: شوف هي بيزار برشا برشا ومن الحاجات اللي كنا نحكوا عليها قبل تو الكوليس قبل ما ندخلوا قص علي الضوء انا في عرض
0: ايوه نهار على قص الضوء احنا مازال ايام متواصله
2: والله قص علي الضوء في عرض وانا في قربه نعمل في عرض الفائت كشفت الشيحين وجه تحيه كبيره برشا استدعونا بحذاهم قص علي الضوء وجاب ربي في المشهد الاخر رصت لي نصيح
0: باش توصل صوتي
2: باش نوصل صوتي ونصيح فونتريلوكي
0: واو وي فول فيخ
2: معناها نصيح وانا مسك معناها نحكي من غير ما نحرك شفايفي معناها ما نحكي لكش
0: عذيب
2: لا زعما عرفت
0: والله
2: تعبت برشا برشا برشا فكانت من الحاجات اللي تضحك والحمد لله معناتها
0: ربي معاك على خاطر السفه هذه فما برشا قسم ذا وما في بالك معناها
2: تصورش مهرجانات الكبار يقص فيهم ذا وسط العروض نتصور قارين حسابهم برشا حاجات
0: ما نعرفش
2: خاصو نصيحو
0: استدعاء تجاوبك ماشي انا اخويا
2: كان قصف هو نصيحوك هو يلزم يوصل العرض للببليك هو عبد قصت وجدت هو
0: عبد نقلت وكل شيء
2: طبعا طبعا نحترمه
0: نجيو شوية تصريحات متاعك صنعت الجدل ونشوف معك إذا كان بزيت نتمسك بها ولا مثلا في برنامج منا وفينا قلت أنا بخيل في الخدمة ويمكن هذا راجع لعدم الرضا باللي نعمل فيه ديما نحس روحي ما عملت شيء
2: وي وخاصة تو في علاقة بناء عرض جديد صعيب عليا برشا الحكاية أي.
0: حتى بعد النجاحات هذوما
2: اي اي لا نجاحات انا مازلت ما نعتبرش روحي نجحت راه مازال مازال مازال مازال مازلت ما عملت حاجه مازلت ما بديتش مازلت ما بديتش
0: في حوار في اكسبريس اف ام قلت الترفيه في تونس كلمه دونيه بعد
2: يعتبروها دوني وقلتها لك قبيله زاد في حواري معاك
0: ما تبدلتش النظره
2: لا لا لا
0: مازلت نفس النظره
2: يلزم
0: نفس
2: يلزمنا الشيء. يلزمنا نبدلوها يلزمنا نولوا ننظروا للترفيه كحاجه عندها قيمه راي ما هيش هينه ما هيش بسيطه بالنسبه للانسان راه يلزمه يرفه راي حاجه ما هيش اوبسيون حاجه لازمه ما نجموش نعيشوا من غير ما نتفرهدوا ونضحكوا ونترفوا على ارواحنا راه
0: في حوارك مع منصة انجح قلت أنه سر فن التكلم من البطن هو أنه العروسة تولي كأنها إنسان حي قدام الجمهور شنو أصعب حاجة باش توصل وتوصل للإحساس هذا
2: هي عملية إيهام دونك نحكو على الإيهام نحكو على أنه باش يتحقق الإيهام يلزم تتحقق الأركان الكل معناها أنت يلزم تكون باهي في التحريك وباهي في الصوت وباهي في أنك ما تحركش شفايفك وباهي باهي في كل شيء معناها أسيدي مش 100% تحقق نسبة معينة من كل حاجة باش نجم تحقق الإيهام هذاك دونك كلها صعيب
0: كلها صعيبة مش سهلة حكيت في إذاعة تونس الثقافية على فن التكلم من البطن على الورشات والتكوين في هذا الفن ينجم يكون من أهدافك وأنك تعمل مدرسة تنجم تكون جيل
2: من
0: آخر
2: من أهدافي أنا لا أهدافي أنا لا أنا أهدافي عروض وببليك وشيخة روحي أما اللي يكلمني على فورماسيون أفيك بليزير ما نشد على حتى حد ما عنديش علاش باش نشدها عندي الحكايه واي واحد يقول لي الو حشتنا بفورماسيون انا موجود معناتها
0: اما مش انك انت تعمل
2: لا ما
0: تخلوش تعمل حتى انت ورشات
2: يمكن اما معناتها مش هدف اساسي باش نعديها الاجيال اللي بعدي وكل حاجه هذيك الكل لا معناها واصلا انا مست كبديت
0: لا ربما طموح من بعد معناها مشروع من بعد
2: انا قربوا من بعد
0: طلعكم لو كنت ترجع بيك الايام الاول تصريح قلته في الاعلام هل فما تصريح تبدله ولا تعاود تصيغه بطريقه مختلفه خاطر ديما في بدايتنا الحوارات نبداو او ميتريس با تو انا فما حوارات عملتهم وتصريحات عملتهم ما نقول غادي ما كانيش قلت هكايا
2: يمكن انا حاجه ندم عليها وبكرنيش قلت باش نفكر كذا تو
0: لا صلحها
2: باش نتفكروها معناتها ما لا لا انا ديما كان قلت حاجه راني مقتنع بها 100% ومتحمس
0: مسؤوليتي
2: كيما مثلا ثم بعض العباد اللي يحكوا على ستاند اب بشكل خايب مثلا او يحطوا من قيمته او يحكوا عليه وكانه حاجه بسيطه وسهله واللي يجي نجم يعملها انا مثلا نرى انه هذه حاجه معناتها فيها استنقاص اولا للمجهود العباد معناها تو الستاند اب اللي قاعد يمشي معناها عندنا كبارات في الستاند اب تو الحمد لله واساميهم قاعده تكبر بالقدا كيما ياسين صالحي مثال كيما نبيل كليب مثلا يعملوا في ستاند اب معناتها ان شاء الله نوصلوا نعملوا اللي يعملوا هما ونعملوا مخير مي ما يجيش شكون يستنقص من تعبنا
0: ولا هذيك الغالب للاسف موني كورونت عندنا في هالبلاد نستنقص ونقص للاسف معناها به باش نعملوا كويز باش تختار لي بسرعه
2: نحاول
0: عاش عندنا برشا وقتك باش نكملوا الحوار بالكويز هذيا جميل او خروف شكون يربح لو كان يدخلوا في مناظره
2: تاع شنو
0: نقولوا مناظره فنيه
2: خروف
0: يربح علاش
2: خروف قاري برشا راه
0: بالحق
2: كشخصيه معناها قاري بالقدام
0: لسانه طويل قاتلك شاد لاي
2: لسانه طويل دونك يربحوا
0: باهي جمهور الاطفال او جمهور الكبار شكون اصعب
2: جمهور الصغار
0: الركح ام التلفزه وين تحس روحك اكثر
2: الركح
0: بسرعه مازلت ما كملتش السؤال
2: الركح انا راهو ديما نقول ماذا بيا راه ما فماش تيك توك وانستغرام راه ماذا بيا راه ما فماش معناتها انا يلزمني نكون غادي باش نوصل للناس انا ماذا بيا راني ما نمشي لهم الجم
0: التكلم من البطن او التمثيل لو لازمك باش تختار واحد فقط
2: التكلم من البطن فونتريلو كي حاجه تميزني على بعد الكل نقوم من ناحيه نمشي نمثل مع الناس الكل
0: الارتجال او النص المكتوب شكون ينقذك اكثر فوق الركح؟
2: الارتجال ينقذك يلزم ينقذك، اما بالنسبه لي انا النص المكتوب، النص المكتوب لا انا تكويني مسرحي، بالنسبه لي انا النص المكتوب اهم مهم جدا. بعد كان حبيت تخرج عليه ولا اضطريت انك تخرج عليه هذيك مساله اخرى، اما النص يلزمك تنطلق من النص المكتوب.
0: وينو جميل
2: حاجتك بجميل مره اخرى
0: جميله عندي هكا زوز تفاعليت مع جميل توا
2: تصوروا متغشش
0: نكملوا لا لا لا جميل من نجم جميل حابك تسمحني
1: اسمح
0: ما عاش مغش عليك
1: ايه اش قال قلبي راح ليه اش قال
0: انت قلبك عسل قلبك ابيض قلبك كبير و... واسم على مسمى
1: ايش
0: اسمك جميل وقلبك جميل
1: ايش ربي يخليك ربي يحفظك
0: به باش نسال محمد لو شخصيه جميل تولي هي اللي تعملك انترفيو شنو اول سؤال تتوقع تسالك عليه ولا جميل توا جميل نحبك تعمل انترفيو لمحمد اي شنو تسالو
1: وقتاش نحي البخل
2: ان شاء الله يلزمني نحي البخل يلزمني نحي البخل
0: انت عندك البخل وعامل الخدمه ذي كل مصلي يعني بمعنى نحي البخل
2: الحمد لله لا لا ما عندكش فكره قديش بخيل انا نخدم يمكن 10% يمكن مش اقل
0: جميل لو كان جيت تخدم خدمة أخرى لو كان جيت تخدم خدمة أخرى غير المسرح وين ترى روحك
1: أنا نقري
0: تقري أطفال
1: نقري الكبار
0: تقري الكبار شنو تحب تقري
1: من ماذا لا نعرف أنه هم تحب نقري نعرف
0: ما تعرف شنو الاختصاص
1: أستاذ
0: أستاذ وعليش تحب مهنة الأستاذ
1: خطر فيها مسؤولية كبيرة دارش عندها قيمة كبيرة دارش
0: ليه اوكي بيل وكان خيروك تعمل عرض قدام 10,000 كبير والا 100,000 طفل
1: 10,000 كبير 10,000
0: كبير 10,000 كبير
1: 10,000 كبير
0: جميل تحب تكبر قبل وقتك انت
1: لا انا ما نكبرش الساعه
0: حدك غادي
1: حدي غادي على غل
0: اي
1: فين انا والله يا روح عرض الكبار ممتعين اكثر
0: ايه
1: نستمتع اكثر في عروض الكبار
0: تاخذ راحتك
1: ايه ناخذ راحتي ونستمتع
0: تستمتع به نحبك توصف لي محمد في كلمه
1: الله الله الله سؤال صعيب
0: مثل شركس اعطيني فيك ايش عاوز سهلك جميل في ثلاثه كلمات
1: صديقي
0: اي
1: بخيل
0: اي
1: وخدم برش
0: كيش هذا بخيل وخدم برش
1: ماري لوز باري لوجه عليها تطلقي
0: بيت عندك سؤال تحب تسألوني لي ايضا
1: محلى زين شكرا على الاستضافة
0: نورتني يا جميل
1: والله يتهيلي نورتينا
0: والله نورتنا محليك محليك بعد لو بعد سنوات طفل حضر عرض من العروض نتاعك محمد ولا راجل كبير ولقاك صدفة وقالك انت كنت سبب في أجمل ذكرى من طفولتي شو تحب يكون الأثر الحقيقي اللي تخليه في كل شخصية يتفرج فيها في عروضك الأطفال
2: نحب وقت اللي يستمتع بالعرض معناتها تبقى له ذكرى باهية معناتها ما يقولش اللي دخلت تفرجت فيه هذاك في يوم ما استبلهني وإلا
0: استخف
2: بيا وإلا معناتها يقول راني ما ندمتش إني دخلت أكثر حاجة مرعبة عندي ديما وقت اللي نخرج من أي عرض تلقيني نخزر الأستاذ حسين اللي هو البروديكتور متاع العمل الخدم متاعي الكل ونقول له أمان استمتعوا فرحوا ما ندموش إنهم جابونا عرفتك اللي ديما نحب
0: ثبت اللي الناس فرحانة معناها تتأكد من هي
2: نحب الناس تروح فرحانين انهم حضرونا وما يندموش ولا
0: 27 جويليا في المهدية 28 جويليا في المستير 3 اوت المرنقية 4 اوت القيروين 7 اوت بنيمتير 8 اوت الزهرة 11 اوت جيبس 12 اوت الردايف 25 اوت الدهميني 24 اوت جرزونة هذوما العروض الخاصين بالاطفال والعروض الخاصة بالكبار باش تكون نهار 14 اوت مرنق 23 اوت مهرجان نابل دولي 29 أوت بيربو رقبة ونخلي لك كلمة لك أنت وكلمة الجميل
2: شكرا جزيلا على الاستضافة بالحق معناتها يلزمنا الظهور معاكم باش نوصل
0: للعبيد برشا
2: والناس تسمع بينا وتوصل عروضنا والكل
1: تتسبى لي أنا زيدا نحب نقول لك ميرسي شكرا على الاستضافة إن شاء الله نعيش آخر مرة نكون بحذيك وإن شاء الله كي نحضر العرض الكبار نزيد نجونا على بحذيك طلق
0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا عايشة، ان شاء الله بالنجاح كل هذه العروض، ربي يوفقك وربي يعطيك الصحه والقوه ان شاء الله اللازمه للقيام بكل هذه العروض. ميرسي فاروق سويسي كان معنا في الاخراج، حسين يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي، وشدليه خياتي كانت معنا على مستوى الاعداد. انا نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من الاربعاء للسبعة على ديوان اف ام. باي باي نسكن.
3: شكرا جزيلا. فن تايم تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.1 في قصة على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان فام فلاش نيوز
4: مجزو السابعة مساء. ديوان فام مع السلامة. ولاية جندوبة تسجل اليوم حرارة قياسية على الساعة الواحدة واثنتين وثلاثين دقيقة، حيث بلغت 48.7 درجات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، ويشار إلى أن البلاد التونسية تعيش على وقع موجة حر تتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري. طقس الليل يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد بأن دول المنطقة العربية تدعو إلى تعزيز رؤية عربية مشتركة بشأن الأمن المائي وضمان الوصول العادل إلى الطاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، لا سيما لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وإلى رصد سياسات التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وجدد وزير الاقتصاد والتخطيط التزام تونس بالعمل المشترك للدفع بهذا المسار ولتحويل هذه الأولويات إلى حقائق ملموسة، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المنعقد بنيويورك.
5: لا تنمية مستدامة من دون سلام، ولا سلاما مستداما من دون احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. إن إنهاء الاحتلال واستعادة السلام وحماية المدنيين وصون البنى الأساسية الحيوية والمؤسسات يجب أن تبقى في قلب جهود التنمية في منطقتنا. أكد المنتدى أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارا سياسيا مؤجلا، بل ضرورة استراتيجية عاجلة. نجدد التأكيد على أن السكن اللائق والميسور حق أساسي وركن من أركان الإدماج الاجتماعي، فالمدن العربية تواجه ضغوطا متشابكة نتيجة النزوح وتغير المناخ والتوسع الحضري السريع وارتفاع كلفة السكن، مما يقتضي تخطيطا حضريا متكاملا ومستندا إلى البيانات، وتمكينا للحكومات المحلية والبلديات بما يحفظ الحقوق ويعزز العدالة ويمنع الإقصاء.
4: وفي أخبار العالم، المتحدثة باسم البيت الأبيض تقول إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في إبرام صفقة، مشيرة إلى أن الضربات الأخيرة على إيران بسبب انتهاكها لمذكرة التفاهم. الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في صحة تقرير أصدرته وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات وسط مدينة دبي، ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بالقاسم، في أمان الله.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم مونديال إكسبرس
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس البارح اكتملت صورة نهائي المونديال بترشح الألبي سيليستي للفينال دونك الفينال في نيويورك باش يكون نهار الأحد بداية من 8 متاع الليل بين لافوريا روخا منتخب إسبانيا ومنتخب التانجو الأرجنتيني بالنسبة لمباراة الأحد باش يكون فرصة لمنتخب لاروخا من أجل إضافة النجمة الثانية وبالنسبة لمنتخب زملاء ميسي فإنهم يسعوا للقب الرابع والثاني تواليا في المونديال بالنسبة للمباراة الترتيبية باش تكون بين فرنسا وانجلترا الخاسرين في نصف النهائي مباراة باش تكون نهار السبت 10 متاع الليل فرنسا مارتين أحرزت المرتبة الثالثة في المقابل انجلترا لم تحرز المركز هذا حتى مرة في المونديال ومارتين في المباراة الترتيبية تنهزم آخرها كانت سنة 2018 تصريح مثير للجدل من البول غاميسي نجم المنتخب الأرجنتيني بعد ترشح البارح أمام المنتخب الإنجليزي في الدومي فينال يقول لم يكن أي أرجنتيني يريد خسارة هذه المباراة في بأي طريقة خاصة بالأمور اللي سارت عليها في مباراة البارح قول كأس العالم كانت مذهلة خاصة أنه ما ادخرنا حتى جهد في إسعاد الشعب الأرجنتيني وخاصة مباراة البارح كانت ذو طعم خاص وكانت أصعب مباراة وأكثر مباراة حبينا أن ننتصر فيها خاصة أنها أمام منتخب إنجلترا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر مواصلة العهد مع المدرب الألماني توماس توخيل رغم الخسارة البارح وانتقادات كبيرة كانت في الساعات الفارطة من الجماهير الإنجليزية وخاصة من الإعلام الإنجليزي خاصة بطريقة الخسارة البارح ورفض اللعب لمنتخب إنجلترا في الدزيميتون لكن الاتحاد الإنجليزي يقول أنه توخيل مواصل إلى غاية اليورو القادم مونديال إكسبريس وتفاصيل متواصلة على diwanfm.net كان معكم قدور ينطلق الآن المشوار مع محمد في نايت كلوب في لامان وتحية تونس مونديال

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله من الاثنين للحد نكونوا معاكم من 7 حتى 10 نتاع الليل. نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تعدى معنا مزيانه. حاولوا ننسوكم شويه، حاولوا ننسوكم وننسوا روحنا زاد احنا معاكم بالاجواء اللي عايشينها مالوغوزمون، معناها الانقطاعات نتاع الضوء. دونك كل الفيسبوك وكل الناس وكل الاراء والشارع والكل يحكي الا على الظاهره نتاع الانقطاع نتاع الكهرباء، وكيف كيف زاد الماء في بعض المناطق. مالوغوزمون لحد اللحظه هذه ما فما حتى حل، ما فما حتى حاجه تقنع، زاد فما حتى مبرر يقنع للامانه. سامحوا لي المسؤولين نتاع ستيغ اللي خرجوا الكل مع زملائنا الكل، ما فما حتى كلام مقنع وحتى كلام لوجيك. فقط انه ما كنتمش قايمين بدوركم كيما يلزم، ما احترامي سامحوني معليها، ولكن ما بالفعل هذا هو شنو يفسر كل الكلام قلتوه دي بلاستاج ولا شنو والكذا والحاجات هذوكم، كل الكلمات اللي خرجتوا لنا بهم يدل على انه ما كنتمش قايمين بدوركم بالكل. ما تبقى الباقي كله هكاك نتاع ماش تحبوا تقولوا كلام برا. حتى اليوم والله فرحنا قلنا والله تيان الستيك، دونك خرجت ليستا نتاع المناطق اللي يمشي معناها يقص فيها الضوء والوقت من وقتاش لوقتاش، وقلنا هاي تيان بدات تحترم في المواطنين نتاعها. فما رانا انه ما احترمتش اصلا لا البلاغ ولا الكلام اللي قالته ولا لا فما لا احترمت التوقيت ولا حد شيء. معناها مش في ثقافتكم انكم تحترموا المواطن اللي هو الحريف نتاعكم معناها. شكرا شكرا وكو على كل هذه الاجواء الصيفيه اللي قاعدين نعيشوا فيها. عايشتونا الصيف باتم معنى الكلمه، شفناها الصيف السنه محليه صيف صيف صيف كي نقولوا عديتوا شي صيف نقولوا ايه عدينا صيف باهي. على كل شكرا لكم على كل مجهوداتكم اللي تعملوا فيها، لكن كلامكم ديما يبقى مش مقنع. على كل نسلموا على كل الناس اللي قاعده توشد الاثنيه فيكم برشا مشي للبحر هارب شويه ومهم يمشي يقول لك فاحذا الشط نعدي السهره كيما البارح. برشا ديجا لهنا في صفاقس في تونس نشوفوا في برشا ولايات معناها مالوغوزمون، مش لانه هذوما الولايات اللي نجم يمشي للبحر، ولكن فما برشا ولايات للاسف ما عندهاش الامكانيات ولا ما ناس او الحجم ما عندهاش الامكانيات ولا ناس ما عندهاش البحر من في الولايات نتاعها. شنو هو الحل في الحكايه هذه؟ والولايات نعرفوهم برشا تلقاهم درجه الحراره فيهم تكون يمكن اقوى برشا من الولايات الساحليه. فلنا الله وكها ونسلم عليكم ان شاء الله ننسوكم ان شاء الله نبدل لكم المود ان توكا بالموسيقى وبالجو معنا. على كل نسلم عليك صبري العزيزي سيد المخرج، هذا محمد القرقني من نور الميكرو ديريكتومون. نمشي كيما العاده مع البدايه نتاعنا تو سويت في رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا مرتضى الفتيتي بلينغوز في يا صاحبي.

بعد شوية زاد مش تلقاو باتريك برويل في كافي دي ديليس، مش تلقاو وسالة، مش تلقاو بيتر جون، أحمد سعد، إي تو سويت باش نخليكم مع بيت أوف ريفولوشن، أليكس جيستا، هذه الموسيقى نتاعنا، نقول لكم بون إيكوت، أنتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل ومازلت الموزيكا متاعنا ايه ديريكت. مش نقولكم نمشيو مع الموزيكا المغربية توسويت في ديسكو مغربي.

0: Maghreb.
1: في ديسكو مغرب بعد شوي مش اسمع ناسي في متهم مش اسمع مين ببيلون في يبابور زهير بهاوي في فين فين نومي ديال زول في سقسي ليام اتوسويش مش خليكم مع شاب حسني الشيرة اللي نبغيها هذي الموزيكا متعنا انتو كان نقولكم شوي خير تكون معكم الاخبار خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجة انتو ما تسمعوا في نايت كلوب على ديوان فاما

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجزو الثامنة ليلا. ديوان فهم عسلامة. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفيد بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثلو الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أضافوا أنه تم إحصاء أكثر من 5700 مطلب تم تمويلها أو هي بصدد التمويل، مشيرين إلى أن برنامج كبار المشغلين المنجز في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص وفر في مرحلته الأولى 15,000 موطن شغل خاصة في قطاعات صناعة مكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات. التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل زيادة بنحو 20% في إنتاج عنب التحويل بولاية نابل خلال الموسم الحالي، حيث ينتظر أن تتراوح الصابة بين 20,000 و21,000 طن مقابل 17,300 طن خلال الموسم الماضي. أكثر تفاصيل مع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعركوب سامي الهويدي في تصريح لديوان فهم.
3: ولاية نابل تمثل تقريبا 74% من المساحات الجملية لغراس كروم التحويل، حيث تبلغ تقريبا 4,178,000 هكتار موزع على 15 معتمدية و49 عمادة و1628 قطعة لفائدة 867 مستغل تقريبا. السنة الفارطة بلغت تقريبا نسبة الانتاج هي في حدود 17,300، بالنسبة للسنة الحالية تقريبا فما زيادة في حدود 20%، بذلك تكون إن شاء الله الصابة بين 20,000 و21,000 طن السنة الحالية.
2: وفي أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارات جديدة على إيران قائلة إن الضربات الأمريكية ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي تهدف لزيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعمان ولا يحق لأي أحد التدخل فيه خاصة أمريكا، مؤكدا تحديد المسار الشمالي لمضيق هرمز كمسار أمن، لكن أمريكا تجبر السفن على مسارات أخرى. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، والمشوار متواصل مع جدور فلاش سبير في أمان الله.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناطق الرسمي لنادي ريدي صفاقس احمد جبير اكد لنا اليوم ان الفريق لم يقترح على الجامعه طرح ديون الفريق من عائدات النادي من المونديال، واكد زادا انه ما فهم حتى تجاوب من الجامعه لحد الان بخصوص فض مشاكل الملفات نادي صفاقس من اجل المشاركه في كاس الكاف. والتفاصيل اكثر في التصريح التالي لاحمد جبير.
2: خلافا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الاعلام انه النادي ريدي صفاقسي راسلت الجامعه التونسيه لكره القدم باش تتنازل على العائدات اللي باش تجي من كاس العالم ومشاركه لاعبيها ايمن دحمان وصابر بن حسن في كاس العالم. حبينا نوضحوا انه راهو مش صحيح، راهو النادي ريدي صفاقسي صحيح راسلت الجامعه نهار 15 جوان بالنسبه للديون المتخلده بذمه نادي ريدي صفاقسي واللي قيمتهم حوالي 1,400,000 دينار، لكن يعني بخصوص من العائدات الراجعة للنادي لدى الجامعة بعنوان حقوق البث التلفزي ومداخيل الكأس الموسم الرياضي 2025-2026، ولم يتم ذكر العائدات متاع كأس العالم. حابين جوست نوضحوا ديون المتخلة بذمة نادي صفاقسي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم.
3: نعم.
2: قلت لي ثم ضرورة اليوم، ثم أولويات كما ملف الحديث الصفاقسي اللي دور الجامعة أنها تلقى ضمان من الفلوس اللي باش تجيب الكوب دي موند على الاقل، وتلقى حل باش النادي ريدي صفاقسي ما يبقاش روحه محروم المشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه. المراسله هذه ما تمش الرد عليها، وبعد المراسله هذه وكان ثم انجاجمون بالجامعه التونسيه لكره القدم وانجاجمون مورال، وكنا قلناه انه تخلص بارتي من الديون نتاع اللاعبين الاجانب، هذا ما صارش وما فما حتى امتياز تمتع به النادي ريدي صفاقسي بعد المراسله هذه من الجامعه التونسيه لكره القدم. الكاف هي اللي وخرت الاجانب. يعني اليوم يقولوا جامعه التونسيه لكره القدم مش تطرح الديون الكل بتاع النادي ريدي صفاقسي في الوقت هذايا، نشوفوه معناتها تعصب كبير ياسر للاسف. وكان جات الدنيا راهو الجامعه التونسيه لكره القدم الديون المتخلده للنوادي الكل تتنازل عليها وشوفوا شوفوا سامحوه ومشي على اللي صار معناتها في كاس العالم. معناتها بالحق اليوم نلقاو احنا في سيتواسيون للاسف ماهيش مريحه في التعامل مع الجامعه التونسيه لكره القدم. احنا يدينا مفتوحه للتفاوض وللحوار وايجاد حل يعني فوري وحل جدي.
1: أحمد جبير أكد زيادة أنه النادي الصفاقسي ساعي أكيد لخلاص مستحقات الرلوي من صفقة انتقال على غراب لشختار دونيتسك الأوكراني. يقول أيضا أنه النادي الصفاقسي ما اقترحش أنه اقتطاع الديون بالنسبة للرلوي من منابو من مشاركة أيمن دحمان وصبري بن حسن في المونديال. وتفاصيل أكثر تقابل بعد شوية في مقال على صفحتنا سبور باي ديوان أفهم. الجامعة التونسية لكرة القدم اتفقت رسميا مع المدرب معين الشعباني من أجل تولي المقاليد الفنية للمنتخب الوطني التونسي. شعباني يتولى الإشراف على المنتخب التونسي الأول بعقد لمدة 4 سنوات حسب المعطيات اللي تحصلنا عليها، فإنه باش يتقاضى أجر شهري يناهز 150,000 دينار، أقل من اللي كان يتقاضاه مع فريقه السابق نهضة بركان اللي فسخ معاه العقد رسميا اليوم، في حين باش يتم اختيار بقية أعضاء الإطار الفني بالتشاور بين المدرب الجديد الإدارة الفنية الوطنية على أن يضم الإطار الفني عناصر تونسية مع وجود مراد المالكي ضمن الأسماء المطروحة. الاتفاق كان بعد الاجتماع اللي جمع معين الشعباني بوزير الشباب والرياضة المدير الفني الوطني ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. المتلوي اتفق رسميا مع المدرب أمين جارة لتولي تدريب الفريق خلال موسم الرياضي 2026-2027. بالنسبة للمتلوي ينطلق بداية الأسبوع المقبل في تدريبات في المتلوي مدة 5 أيام قبل خوض تربص في مدينة عين درهم. قادم سقي الدير اتفق مع الملعب التونسي على انتداب المهاجم أمير الجوادي لمدة 2 مواسم في إطار الإعارة. جوادي 25 سنة لعب عام 15 ماتش مع البقلاوة، وذكر هذه 5 انتدابات فريق الباسس. ترجي جرجيس أعلن عن تركيبته الكاملة للإطار الفني اللي باش يقود الفريق الموسم القادم. مصطفى مشارك مدرب أول، مدرب المساعد الأول أيمن منافك، المدرب المساعد الثاني محمد الجيزاني، الإعداد البدني للطفي صلباب ورضا المعدي، بالنسبة لمدرب الحراس وجيه بن مبارك ومسؤول الإحصائيات والمتابعة حسان الغنوش. مواصلين مع ترجي الجنوب اللي تعاقد مع الظهير الأيمن حازم المنادي لمدة 3 مواسم ضمن صفقة انتقال حر، مع التذكير أنه ترجي الجنوب توصل إلى اتفاق رسمي مع الثنائي لمجد رجيلي معتز شوشان لتجديد العقد مع الفريق لمدة 2 مواسم. نادي نادي ناشفيل الأمريكي ناشط في الإمارات أعلن ضم المهاجم التونسي إلياس سعد في نطاق الإعارة من نادي أوغسبورغ الألماني إلى غاية نهاية الموسم القادم 2026-2027. ذكر أنه صاحب 26 عام أحرز الموسم الماضي 3 أهداف وصنع زوز أهداف مع فريق أوغسبورغ الألماني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيت نادي ونفهم بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية تونس.
3: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
4: فودكوب.

وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم مازلنا متواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين ابو كيف, ان شاء الله تكونوا شيخين ديجا بالموسيقى, ان شاء الله كيما قلت نسيناكم شويه كمان في الجوج متاع الضوء هذا. ان توكا برشا قاعدين يطلبوا فينا, برشا الاتصالات على موضوع الضوء, برشا زادة قاعدين نتبعوا معني حتى من عائلتنا ولا من غيره. دونك البلايص كل مره مناطق النظام اللي حكيوا عليه ستيك للامانه فماش توا معناها مش متبع, والبيان اللي هبطوها زيد وكها وهذا شنو نجم نقول. على كل نسلم عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله قص ديجا الضوء اي قص والله احنا نحكيوا اي والله قص علينا في ديوانا فيهم الضوء سي بون معناها هاي ما زلت نحكي منعش قص ولا ما قص صبري عاود رجع يحاولوا تشنيا اللي حكي الجروب الجروب خدم داكور باه قسم الجروب خدم هاي من الطاف اللي انا مازلنا نحكيو معناها حتى احنا رانا كيفكم في ديوان فيه براو السيده المستمعين رانا كيفكم معناها نعانيوها وكما زرت قصتها ورجعت للزورديناتور ما يمشيوش والحياه جميله والحمد لله. هاي خلينا نمشيو ديريكتوم نحكيو على الاغاني القديمه ونرجعوا للبيلبورد عام 2002 في اولديز. اولديز في أولديز ليلة نبدأ مع المرتبة 90, وإذا نرجع لبداية الألفينات وقت اللي في رقم تعليغانبي الشبابية كانت في قمة النجاح, فما غنية عملت ضجة كبيرة وهي أوي هي الفرقة بيتوكي حاولت ننتقها كما هي أوي هي ولا عشناي حاسيلو سامحوني ما هذيك التيتر كيفش يتقال. الموزيكا خرجت عام 2002 كأول سينجول من الألبوم الأول للفرقة وكانت البداية الحقيقية اللي عرفت الجمهور بيتوكي. بسرعة دخلت القوائم تعليغاني الأكثر استماعا خاصة من فئة الشباب بفضل اللقاء على الانرجيتيك والستيل المودرن متاعها. بيتوكي والاسم اختصار متاع بويز اوف ذا نيو ميلينيوم كانت تتكون من اوماريون ليلفيز رازبي وجي بوغ وتميزت بميلونج بين لغامبي البوب والرقصات الاستعراضية ولات من اشهر فرق متاع الجونيس في بداية الالفينات. اما الموسيقى ذي فهي غنية تحكي على الاعجاب ومحاولة لفت الانتباه متاع بنية البنية اللي تعجبك في جو هكا كله ثقة انرجي في دانس فلور في بيست متاع دانس ان توكا. والغنية ذي كانت من اكثر الغنيات اللي تتعدى في الحفلات والاذاعات زادا. الغنية ذي كانت نقطة الانطلاق لنجاح البيتوكي قبل ما يواصلوا مسيرتهم اغاني اخرى حققت شهرة كبيرة خاصة مع النجم كما قلت اوماريون اللي واصل بعد ذلك مسيرته الفنية ان سينجول.

في المرتبة 89. وإذا نحكيه على ملكية متاع الليغان بي في بداية الألفينات أكيد جي اسم براندي هو الأول. الغنية اللي جي اللي قاعدين نسمع فيها ديجا اسمها فول مون تعتبر من أكثر الأغاني اللي بينت التطور الفني متاع براندي. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2002 كأول سينجول من الألبوم اللي يحمل نفس الاسم وحققت نجاح كبير في إذاعة الليغان بي والبوب وقت ما كانت براندي كواحدة من أهم الأصوات النسائية في الجيل متاعها. اللي يميز فول مون هو الانتاج العصري متاعه بمذا المنتج الشهير دارك شيلد رودني. نحكي على رودني جيركينز اللي عمل ميلانج بين الإيقاعات بتاع الأغان بي والبوب بطريقة كانت متقدمة على الوقت هذاك وخلى الغنية تبدأ هكا مودرن حتى لليوم. الكلمات بتاع الغنية تحكي على لحظة متاع عجاب مفاجأة بشخص تشوفه الأول مرة وحساس غريب يخلي كل شيء يتبدل. هذاك علاش استعملت صورة البدر كرمز للمشاعر القوية والتغيرات اللي تصير في لحظة. بصوتها الكبير والأغموني المتميزة أثبت براندي مرة أخرى علاش تلقب بذي فوكال بيبل عند برشا من نجوم الليغان بي بسبب تأثيرها الكبير على جيل كامل من الفنانين.

إذا كنت من عشاق متاع الأغاني الكلاسيك الغنية هذه أكيد باش تعجبكم. نحكيو على anything للفنان جايم، مشاركة فرقة اسمها فرقة نيكست أون توكا لا فاموز نيكست، واحدة من الأغاني اللي ميزت عام 2002. الموسيقى خرجت ضمن ألبوم اسمه ستيل جاتو، ثاني ألبومات جايم، وحققت نجاح كبير في إذاعة الأغاني، وجدت مكانته كواحد من أبرز الأصوات في هذا الجانر ميوزيكال بفضل صوته والإحساس اللي موجود. بيان سور جايم اشتهر بالأسلوب نتاعو اللي ميلانج بين الأغنبي الكلاسيك والسول، أما فرقة نيكست كانت من أشهر فرق الأغنبي في أواخر التسعينات وبداية الألفينات، وهذا التعاون نجمع بين مدرستين ناجحين في نفس الغناية. أما anything فهي رسالة متحب صادقات تحكي فيها ولا يحكي فيها الفنان على استعداده أنه يعمل أي شيء من أجل الشخص اللي يحبه. كلمات رومانتيك، لحن هادي، هارموني فوكال مزيانة برشا، خلوها من الغني اللي تعكس الروح متاع الأغنبي الحقيقي في الفترة هذيك.

في المرتبة 87 نحكيو على موسيقى فولك. ان توكا الفولك في تونس ماهوش تري كونو، مي بارمي لي شانسون بارمي الستيل نتاع الموسيقى اللي نحبهم برشا نقول لكم مشيو تيان اكتبوا فولك بوب ميوزك ولا حاجه حتى في اليوتيوب، دونك تكتشفوا موسيقى حلوه برشا بالجيتار وبالهارموني نتاع الاصوات وحاجه مروعه. على كل اذا كانكم ديجا تعرفوا البوب ولا تعرفوا الفولك ديجا، فانو الغنية هذه هي ستاندينغ ستيل نتاع الفنانة الامريكية جويل. الموسيقى خرجت عام 2001 كاول سينجل من اول من البوم اسمه This Way، وحققت نجاح كبير خاصة في اذاعات البوب، واكدت انه جويل مازالت محافظة على الستيل نتاعها اللي عرفوا بها الجمهور من التسعينات. دونك كان نحكيو بيان ايفيدامون على امريكا. جويل معروفة بصوتها وكلماتها العميقة، وهي بنفسها تكتب الاغاني نتاعها، وفي ستاندينغ ستيل تحكي على الإحساس اللي يعيشه الإنسان وقت يلقى روحه واقف في بلاسته بينما الحياة والناس اللي من حوله قاعدين يوصلوا تقدم. رسالة تتحدث على التردد، على اتخاذ القرارات، على الرغبة في الماضي قدما كما نقوله. اللحن اللي يجمع بين البوب والفولك والروك الخفيف طريقة ذكية برشا، خليها من الأغاني تبقى من أبرز أعمال جويل في بداية الألفينات.

في المرتبة 86 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكي على موسيقى كاونتري وموسيقى معناها في أمريكا من الأغاني اللي تمس برشا القلوب وتحكي على أجمل الذكريات فينا المو مع الأب. نحكي على موسيقى اسمها درايف فور دادي للنجم الأمريكي ألان جاكسون. الموسيقى هذه خرج عام 2002 ضمن ألبوم اسمه درايف وحققت نجاح كبير وين صدرت القائمة متاع الأغاني الكاونتري في أمريكا وتعتبر حتى لليوم من أكثر الأغاني تأثيرا في مسيرة ألان جاكسون. الغنية يكتبها ألان جاكسون بيدو تكريما للوالد متاعه اسمه جين بعد وفاته من خلال كلمات بسيطة وصادقة يذكر كيفاش كان أبوه يعلم فيه سوق الكرهبة القديمة وقارب الباتول متاعهم الصغير ويبين أنه أجمل الدروس في الحياة ما كانتش سيقة في حد ذاتها ولا سيقة كهو كانت أجمل هكا دروس الحب اللي كان يعطيه للوالد متاعه الوقت اللي قضاه مع والده اللحظات الضحكات الغش البكام كل اللحظات هذيك وفينا المو كلنا نعيشه لمومو هذية والله لا يحرمنا من نبهاتنا والله يرحم اللي توفيه وزده. اللي ما يزو درايف هو أنها تمس كل شخص عنده ذكريات مع والديه على خطر رسالتها تتجاوز موسيقى الكاونتري وتحكي على قيمة العائلة واللحظات اللي تبقى محفورة في الذاكرة مهما مر الزمن. فينا المو لمومو اللي تعديهم مع والديكم اللي تعديهم مع حتى مع صغيراتكم هما اللي مومو اللي يبقى والباقي كله يتعدى. صوت الهادي والاسلوب نتاعه قدم ألان جاكسون واحده من اجمل اغانيه واللي ما زالت حتى لليوم تعتبر تحيه مؤثره لكل الاباء.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: Oldies للي لو فات ان توكا كيما العاده لو رانديفو نتاعنا يكون تسويت مع الاغاني الترابيه ونمشيو لساعه سلطنه

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترنا نسمعوكم موزيكا صباح فخري تعملوا بها بون كيف، موزيكا متاع بحر متاع شط، كانكم ماشيين البحر وتعملوا دريشة على الشط هزوا صغيراتكم مشيوا تفرهدوا، ما تطلبش راه المحويسة برشا فلوس، معناها كيس تايق على الاخر كل يوفيت اللمة والسهرية وتعديت سهرية حلوة مع سخان هذا ومع قصان هذا، وللأمان الواحد يخرج خير، معناها يمشي يعمل دوليشة يدور يخوي يخرج للمنعشن الجردة اللي عندهم في الحي عنده كذا قدام الدار، والله فما حاجة، والله ها احنا نحكيه ديجا فما حاجة ما عادش نشوفها برشا، ما عادش يمكن في بعض الولايات ما زالت، اما فينالمون هكا نذكر قبل كانت العباد تسهر قدام الدار، هي يعملوا كراسي ويبداو قدام الدار ويتلموا جيران ولا اصحاب ولا اللي هو، فما كيما حلاه هذيك الايامات معناها توا ما بقاش تلقاهم ديجا الحاجات هذيا، اصلا ما بقاش فما احياء وما عادش فما ولات كلها عمارات وكلها، على كل اذا كانكم عايشين في الاحياء هكا ولا حاجه حاولوا انكم ترجعوا من التقاليد هذوما ما بنهم احلاها الاجواء هذيك، سينو نقول لكم عملوا بون كيف صح عليكم، احنا تو سويت خليكم مع الموسيقى، رجع معاكم في نايت كلوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: مجازو التاسعة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس تظهر استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات، وذلك في السداس الأول من سنة 2026. وتبرز المعطيات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات أن إجمالي مبيعات السيارات الشعبية في تونس بلغ 5189 سيارة في السداس الأول من سنة 2026 مقابل 5255 سيارة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بتراجع يناهز 1.3%. وتظهر بيانات الأسعار أن غالبية السيارات الأكثر مبيعا تندرج ضمن شريحة أسعار تتراوح بين 28,000 دينار و 33,000 دينار، وهو ما يعكس إقبال المستهلكين على الأصناف ذات الأسعار المتوسطة. بلدية أريانا تصادق على المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية المتعلق بتوسعة المقبرة الإسلامية بسيدي الجبالي بأريانا، والتي أغلقت منذ سنة 2000 بعد استنفاد طاقتها الاستيعابية. وأوضح مدير المصالح الفنية ببلدية أريانا خالد جبالي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء، أوضح أن المراجعة الجزئية شملت نقطة واحدة تتعلق بتوسعة المقبرة عبر استغلال عقار مجاور لها تبلغ مساحته 3 هكتارات تابع لوزارة البيئة ومصنف كمنطقة خضراء، مضيفا أن أعداد الدراسات وإنجاز الأشغال ستنطلق في الفترة المقبلة. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الأردني يوضح أن السردية الإيرانية بأن هناك قواعد عسكرية أمريكية في الأردن غير صحيحة، قائلا أنه لا قواعد أمريكية في الأردن بل جنود أمريكيون ضمن التعاون العسكري بين عمان وواشنطن. مكتب الأعلام الدولي في قطر يعرب عن رفض قطر تقارير عبرية ادعت موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، موضحا أن الادعاءات يتداولها أفراد يسعون لجر قطر للصراع وتقويض دورها المحوري في الوساطة. والمكتب شدد على أن قطر لن تسمح للادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع، مضيفا أن قطر ستواصل مساعيها مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل لاتفاق شامل ومستدام. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى نيت كلوب في أمن الله.

0: كلوب ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل، مازال سويعة في عمر الموسيقى متاعنا. ان توكا ديريكتومون لو رانديفو متاعنا يكون تو سويت مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: اليوم نحكي على واحدة من أكثر الفنانات تأثيرا في موسيقى البوب والروك خلال التسعينات والألفينات. نحكي على جوين ستيفاني اللي تولدت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1969، ومن صغرها كانت متأثرة بموسيقى الروك والسكا، وبدأت مشوارها الفني كمغنية مع فرقة نو دابت عام 1986 اللي كان فيها زاد أخوها إيريك ستيفاني. البداية ما كانتش سهلة، أما نجاح الحقيقي جاء عام 1995 مع ألبوم اسمه تراجيكا كينغدوم اللي حقق مبيعات ضخمة في العالم، ومن أشهر أغاني الفرقة اسمه نحكيه على أغاني كيما Don't Speak, Just a Girl، برشا أغاني اللي خليت جوين ستيفاني من وقت ذاك تنطلق بيانسور في مشوارها الفني. الأغاني ذي خليتها تولي إيكون في عالم الروك والبوب، خاصة بأسلوبها المختلف في اللبسة وشخصيتها القوية على المسرح. في 2004 قررت تبدأ مسيرة سولو وحققت نجاح عالمي مع أول ألبوم اسمه Love Angel Music اللي ضم أغاني وليت من بعد دي كلاسيك في متاع الألفينات. نحكيه على What You Waiting For، نحكيه على Rich Girl، نحكيه على Cool ولا Back Girl اللي كانت أول غنية رقمية في التاريخ تتباع أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة. من بعدها هي وصلت النجاح بألبومات أخرى كيما The Sweet Escape عام 2006، ومن أشهر الأغاني بتاعه نحكيه على The Sweet Escape، نحكيه على Wind It Up، نحكيه على In The Morning For. لهنا جوين ستيفاني اللي كانت معروفة بأنها تعمل في ميلانج بين البوب والروك والسكا زادا وحتى موسيقى البوب والإلكترونيك، وهذا اللي خليها ديما مختلفة على بقية الفنانات. بعيدا على الموسيقى دخلت عالم الموضة وأطلقت علامتها الخاصة LAMB اللي حققت نجاح كبير وخلتها تعتبر زادا أيقونة في عالم الأزياء. في حياتها الشخصية كانت متزوجة من جيفرن روزايدل وعندها ثلاثة أبناء، ومن بعد انفصالها ارتبطت بالمغني الأمريكي بليك تشيلتون وتزوجوا عام 2021 بعد قصة حب بدأت خلال مشاركتهم في برنامج The Voice. حتى لليوم جوين ستيفاني مازالت حاضرة في الساحة الفنية سواء من خلال الموسيقى ولا التلفزيون ولا زاد الموضة، وبقات واحدة من أكثر الفنانات تأثيرا في جيلها.
1: زون VIP.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 103 عروض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني ثامن لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. وأكدت المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة الشلي أن الوكالة تضم 12 قطاعا للتكوين وتعمل على توفير اختصاصات تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقي للأنباء خلال مشاركتها أمس في اليوم الوطني للتوجيه الجامعي لسنة 2026 الملتئم بكلية الطب بسوسة. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرارفي تشارك اليوم في جلسات العمل الرسمية للمؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، وتشدد على موقف الجمهورية التونسية الثابت في مساندة كل المبادرات الرامية إلى حماية التراث الثقافي الفلسطيني وصونه. والوزيرة تؤكد استعداد تونس لتعزيز التعاون مع فلسطين في مجالات الجرد والتوثيق العلمي وإدارة المواقع التراثية وبناء القدرات والبحث العلمي وصون التراث الثقافي غير المادي والتحول الرقمي والتوثيق الإلكتروني، مع اقتراح إطلاق مشروع ثقافي متكامل يهدف إلى التعريف بثراء التراث والإبداع الفلسطيني في مختلف مجالاته. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقفصة حسين لحول يكشف أن الدورة 46 لمهرجان قفصة الدولي ستنطلق يوم 26 من جويلية الجاري وتتواصل إلى غاية 20 أوت المقبل، مضيفا أن الجهة ستحتضن خلال الموسم الصيف الحالي 18 مهرجانا موزعة على مختلف المعتمديات والمناطق حسب ما صرح به لمراسل ديوان اف ام بالجهة.
4: نحن الآن بصدد التحضير للمهرجانات الصيفية اللي منها ما انطلق في مهرجان سيدي منصور وسيدي بالبصير وأيضا مهرجان داخل بلديه بمجورة. نحن في اللمسات الأخيرة للمهرجانات، المهرجانات اللي مرت على المنصة وتم التأكد من إنجازها تقريبا 15 مهرجان ما بين مهرجانات دولية ووطنية وجهوية. مهرجان قفص الدولي باش انطلق من 27 جويلية إلى 20 أوت، مهرجان الدولي المكلوي من 28 جويلية إلى 6 أوت، وأيضا بقية مهرجانات ومهرجان منجب بن بعريس، مهرجان فصوت رديف، أميرة المناجم والمديلة، الفسق بالقار، مهرجان صيفي سند، مهرجان فوار القر، مهرجان ماجورة لحياة ورات، مهرجان ربيع البرج بالمديلة، مهرجان فسق بلد حمصات، مهرجان نزع ولد وهيبة، مهرجان سيدي منصور سعيدي الذي أنجز، مهرجان سيدي عبد القادر بالسواعي، مهرجان فسق الصعبية، مهرجان سيدي أحمد زروق أيضا، مهرجان سيدي عيش.
3: وفي أخبار العالم، الإعلام الإيراني يعلن عن سماع دوي انفجارات في مدن مختلفة جنوب إيران وإصابة 7 أشخاص إثر الهجوم الأمريكي على البلاد، مضيفا أن الهجمات استهدفت مطارات وجسور وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق. وزارة الدفاع الكويتية تعلن عن اعتراض 32 طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الكويتي، مضيفة أن العدوان الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر من بالقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
5: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
6: احنا معاك وبجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر
5: الحكم، تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
7: ديما
8: نفهم
7: صوتكم.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الناطق الرسمي لنادي صفاقسي احمد جبير اكد لنا اليوم ان الفريق لم يقترح على الجامعه طرح ديون النادي من عائده الفريق من المونديال، واكد زاد انه ما فما حتى تجاوب من الجامعه لحد الان بخصوص فض ملفات النادي من اجل المشاركه في كاس الكونفدراليه. تفاصيل فالتصريحات التالي.
2: خلافا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الاعلام انه النادي الرياضي الصفاقسي راسلت الجامعه التونسيه لكره القدم باش تتنازل على العائدات اللي باش تجي من كاس العالم ومشاركه لاعبيها ايمن دحمان وصابر بن حسن في كاس العالم. حبينا نوضحوا انه راهو مش صحيح، راهو النادي الرياضي الصفاقسي صحيح راسلت الجامعه نهار 15 جوان بالنسبه للديون المتخلده بذمه النادي الرياضي الصفاقسي واللي قيمتهم حوالي 1,400,000 دينار، لكن يعني بخصم من العائدات الراجعة للنادي لدى الجامعة بعنوان حقوق البث التلفزي ومداخيل الكأس الموسم الرياضي 2025-2026، ولم يتم ذكر العائدات متاع كأس العالم. حابين جوست نوضحوا ديون المتخلدة بذمة النادي الصفاقسي لدى الجامعة التونسية لكرة القدم.
3: نعم.
2: قلت لي فما ضرورة اليوم، فما أولويات كما ملف سكك الحديد الصفاقسي اللي دور الجامعة أنها تلقى ضمان من الفلوس اللي باش تجيب الكوب دي موند على الاقل وتلقى حل باش النادي الصفاقسي ما يبقاش روحه محروم المشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه. المراسله هذه ما تمش الرد عليها، وبعد المراسله هذه وكان ثم انجاجمون بالجامعه التونسيه لكره القدم وانجاجمون مورال وكنا قلنا انه تخلص بارتي من الديون نتاع اللاعبين الاجانب، هذا ما صارش وما فما حتى امتياز تمتع به النادي الرياضي الصفاقسي بعد المراسله هذه من الجامعه التونسيه لكره القدم. الكاف هي اللي وخرت الاجال. يعني اليوم كيقولوا الجامعه التونسيه لكره القدم مش تطرح الديون الكل بتاع النادي الرياضي الصفاقسي في الوقت هذايا، نشوفوه معناتها تعسف كبير ياسر للاسف. وكان جات الدنيا راهو الجامعه التونسيه لكره القدم الديون المتخلده للنوادي الكل تتنازل عليها وشوفوا شو سامحوه ومشي على اللي صار معناتها في كاس العالم. معناتها بالحق اليوم نلقاو احنا في سيتواسيون للاسف ماهيش مريحه في التعامل مع الجامعه التونسيه لكره القدم. احنا يدينا مفتوحه للتفاوض وللحوار وايجاد حل يعني فوري وحل جدي.
1: جامعة التونسية لكرة القدم اتفقت رسميا مع المدرب معين الشعباني من أجل تولي المقاليد الفنية للمنتخب التونسي. الشعباني باش يتولى الإشراف على المنتخب التونسي بعقد لمدة 4 سنوات بعد فسخ عقده رسميا مع النهضة البركانية المغربي. حسب المعطيات اللي تحصلنا عليها فإنه الشعباني باش يتقاضى أجر شهري 150,000 دينار أقل مما كان يتقاضاه مع فريقه السابق نهضة بركان، وأعضاء الإطار الفني باش يتم اختيارهم بالتشاور بين المدرب الشعباني الإدارة الوطنية الفنية وكذلك الإطار الفني باش يضم عناصر تونسية مع وجود مراد المالكي ضمن الأسماء المطروحة مبدئيا. الاتفاق كان بعد الاجتماع اللي دار بين الشعباني وزير الشباب والرياضة والمدير الفني الوطني ورئيس جامعة كرة القدم. نجم المتلوي اتفق رسميا مع المدرب أمين قارة لتولي تدريب الفريق خلال موسم الرياضي 2026-2027. قارة بداية من نهار الاثنين القادم ينطلق في التحضيرات في المتلوي قبل تربص باش يكون في عيندرا. رجي جرجيس أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني اللي باش يقود الفريق في الموسم القادم. بالنسبة لمصطفى مشارك يواصل قيادة الفريق مع زوج مساعدين أيمن منافك ومحمد الجيزاني، الأعداد البدني لطفي صلباب ورضا المعدي، ومدرب الحراس باش يكون وجيه بن مبارك، مسؤول الإحصائيات والمتابعة حسين الغنوشي. نذكر فريق العكارة اتفق مع ظهير الأيمن حازم المنادي 3 مواسم ضمن صفقة انتقال حر. ونذكر زادة أنه تم الاتفاق رسميا مع الثنائي لمجد درجيلي ومعتز شوشان لتجديد العقد لمدة 2 مواسم. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة توصلت اتفاق رسمي مع الحارس محمد أمين الحزقي. بالنسبة للحزقي يمضي عقد مدة موسم وحيد قادم من الترجي الجرجيسي في صفقة انتقال حر. ذكر الحزقي عزز الموسم المنقضي صفوف الفريق الأمل في إطار الإعارة. نادي ناشفيل سوكر كلوب الامريكي ناشط في دوري الامريس تعاقد مع المهاجم التونسي الياس سعد في نطاق الاعاره من نادي اوكسبورغ الالماني الى غايه نهايه الموسم الحالي 2026-2027. ذكر انه الياس سعد صاحب ال 25 عام احرز الموسم الماضي 3 اهداف وقدم 2 اسيست مع نادي اوكسبورغ في البوندسليغا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى. أصبح على خير ناس كل، وتحية تونس.
3: تسمعوا ديوانا فم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان افهم عسلمة. المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى ربيعي تفيد بأن منظومة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية، موضحة أن هذه المنظومة توفر مسارات تكوين متعددة تشمل التكوين التكنولوجي إلى جانب التكوين الهندسي وفق ما صرحت به لوكالة تونس إفريقيا الأنباء على هامش مشاركتها أمس في اليوم الوطني حول التوجيه الجامعي لسنة 2026 بسوسة. وأضافت ربيعي أن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعمل على تطوير البرامج والمسارات التكوينية وفق مقاربات حديثة ترتكز على تنمية الكفاءات وتعزيز الابتكارات وتشجيع ريادة الأعمال، مبرزة أن الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية من خلال تطوير التكوين بالتعاون مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين. جامعة سوسة تستعد لإطلاق مركز لتعليم اللغة الصينية المختصة في القطاع السياحي وفق ما أفاد به رئيس الجامعة لطفي بالقسم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفا أن المركز سيكون مفتوحا أمام العموم بداية من السنة المقبلة ويعد الثاني من نوعه في تونس بعد مركز جامعة قرطاج، غير أنه سيختص في تدريس اللغة الصينية الموجهة إلى المجال السياحي. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يعلن عن مقتل سائق سيارة أثناء عبوره أحد الجسرين المستهدفين في أحد المدن الإيرانية، ووكالة فارس تعلن بدورها عن قتيل وثمانية جرحى في هجوم أمريكي على حي سكني. المملكة المتحدة تعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أفرادا وشركات يشتبه بضلوعهم في تمويل الحرب في السودان عبر تجارة الذهب غير المشروعة وشبكات المشتريات والخدمات المالية، في خطوة قالت أنها تستهدف تجفيف مصادر تمويل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقاسم في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل ديوان اف ام. عسلامه. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتزم بالتعاون مع جامعات جابس تنظيم اليوم الأعلام الوطني والجهوي حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، وذلك بمشاركة التعليم العالي العسكري وكافة الجامعات التونسية. وتنتظم هذه التظاهرة اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا بالمعهد العالي للغات بجابس. أحدث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين بداية من السنة الجامعية المقبلة بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. وأوضح مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين منور قسومي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح أن المركز الجديد سيجهز بمعدات وتقنيات حديثة وسيشكل فضاء للتفاعل بين الطلبة والأساتذة والمؤسسات الاقتصادية لتطوير حلول علمية تكنولوجيا مبتكرة تسهم في تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يكرس انفتاح الجامعة على النسيج الصناعي والاقتصادي. وفي أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يعلن عن دوي 4 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم جنوبي البلاد، فيما استهدفت صواريخ أمريكية مناطق قرب إحدى المدن جنوبي البلاد. التلفزيون الإيراني يفيد بانقطاع الكهرباء عن أحد مطارات البلاد إثر الهجوم الأمريكي دون تسجيل خسائر بشرية. القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن جنودا من مشاة البحرية صعدوا على متن السفينة في خليج عمان لإجراء عملية تحقق، مضيفة أن الولايات المتحدة حولت أيضا مسار 3 سفن تجارية كانت تحاول اختراق الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وعطلت سفينة أخرى لضمان الامتثال للحصار. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بالقاسم. تصبحون على خير.